0: ان شاء الله ربي يا رب يا رب يا رب تحاني.
1: اللهم امين يا رب العالمين. والله ام زياد ام زياد ليك وحشات والله. خساره فصلت المكالمه والله. حاولي مره ثانيه يا ام زياد، لازم نسمع صوتك لازم لنا والله. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: حالكم طيبين؟
1: الحمد لله. كيف حالك انت؟
2: موضوع الحلقه هو
1: يعني انت توه موضوع حلقتنا اليوم ان تفرقكم هذا من الشيطان.
2: ايوه انا تفرقنا هذا من الشيطان.
1: ايه
2: لما دخل الاسلام في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في الجزيره العربيه.
1: ايه
2: الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الشيطان يئس ان يعبد في جزيره العرب.
1: كويس.
2: طبعا اول ما انشر الاسلام في جزيره العرب بس.
1: جميل.
2: ولكنه لم ييئس في الحريش بينكم.
1: اها.
2: وصلت اوريدي.
1: ايوه.
2: هذه وصلت ولا لا؟
1: وصلت وصلت.
2: تمام يرحم والديك بارك الله فيك. شكرا لكم كلها غيري الله يحسن اليك. شكرا.
1: شكرا شكرا بارك الله فيك على المشاركه. على 092-150-59-99. الو السلام عليكم. للناس اللي حيكلمونا باذن الله. الو السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله وبركاته. لبيانه كم قلت نوجه للمدار.
1: تباهي المهم حصلناك بس هي.
0: ان شاء الله حتى هو مبسوط عليك. طبعا نحيي كل المستمعين وربي يبارك فيك وربي يحفظك ويحفظ لك عورينتك. يعني بنبشرك ان عن ولدي عماد فضيت لها ليه تو كب 15 يوم.
1: باهي الف مبروك ان شاء الله ربي يتمم لك على يتمم لك على خير يا رب العالمين.
0: امين يا رب العالمين.
1: وتشوفي اسمعي وتشوفي احفاد احفادك يا رب.
0: ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب
1: ان شاء الله يا رب.
0: شوفي حتى انت عوي البني ذاك بعون الله.
1: اللهم امين يا رب العالمين. بارك الله فيك يا ام زياد.
0: طبعا انا عندي والله ديما عندي بنتي مريضه بريدها كثير سحر يعني. ديما نقول لها اغلبي اغلبي اغلبي بالقران وبتعوضي من الشيطان وراهو هدايا معناها انت القران اقرا القران ضروري لما تدري حاجه هي سيوره يبعد عليك. هذا حاجه ضعيفه يعني زي السحر.
1: أكيد.
0: كل حاجه ضعيفه.
1: أكيد.
0: يعني انت تربيها بالقران وكلها لكن والله تمرض والله غششتني هذا الحق يعني
1: طبيعي بتمرض.
0: وقولك نشكر زينب اللي هي اللي وقفتني على البرنامج.
1: لا نسيتينا رايك يا نارا. نسيتينا يا ام زياد.
0: نعم
1: نسيتينا هالفتره.
0: لا والله انا كنت مشغوله شويه هيك يعني في طاف الفضان وكلها.
1: إيه لا لا لا
0: صارت بنات في فوق يعني بنات لا
1: باهي
0: بسوى يعني
1: باهي ودي
0: هو
1: ان شاء الله
0: مواليد الألفين.
1: اكيد
0: مازال شويه بشويه
1: ان شاء الله ان شاء الله يا رب طول عمره يبارك
0: الله يا ربي. لا والله ما نسيتك ولا لا بالعكس والله ما ننسى انا.
1: لا تنسيش معناها كويس. باهي خلاص
0: ربي ياخذك سلمين على يونس هلبه هلبه هلبه وخلي فرصه لغيرك.
1: شكرا يا ام زياد. شكرا بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ناخذ فاصل قصير ونرجع باذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام لكل من التحق بنا. أهلا، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا طيبة ابنتي ملاك، شو حالك؟ شو حال صاحبك؟
0: الحمد لله. شن حالك انت؟ شو اخبارك؟
1: شن حال عويسكم كلهم؟
0: والله كويسين بخير والله.
1: مسا عليكم، مسا على كل المستمعين والمتصلين ولكل مجلسنا وعلاقة بهذا الراديو، راديو السراي الممتاز. كلامك اليوم عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان هذا مع الإنسان لو يجي تدمره، الإنسان لما يتعوض منه لازم يطلع لسانه ويفتح فمه يقول أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يطلع هو مع الإنسان. بعدين كيف يتخطى حشاكم مقطع، يعني نقول عليه بتاع أبال سودة حتو يتعوض منه، يعيش في الحاجات القادرة. هو الشيطان هذا، الشيطان هذا غير حتى بآدم طلع من الجنة. الإنسان دي ما لمش تعود منه كيف، حتى في صلاة يظل يوسوسك، يظل كده ما يخدش عليه، يقول لك وانت صليت ركعة واحدة لا ما يخدش عليه، امشي صلاتك انت. وهذا اللي بنقوله بنتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام.
1: خايف عليكم ونسمع له، والله يصدقني ربي شاهد علي ان نسمع لك انا ومرته وخش ومرت، لكن دي ما مستمع لكم يعني.
0: يا ربي يطول في عمرك. ربي يعطي
1: كل واحد مسجد في رب العالمين.
0: تسلم. تسلم عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. وأكيد أنتم ما شاء الله، حتى كان ما حصلتوش الخط معي في الاستماع، وهذا يعتبر وفاء منكم للأمانة يعني. والناس، حتى الناس اللي تتفرج علينا على التيك توك والفيسبوك، حتى هم ناس أوفياء. ألو، السلام عليكم. الحمد لله.
2: صراحة من المعجبين دي كنت أتابع فيك يعني ليا فترة طويلة اللي صامت.
0: بعلي صوتك باش نقدر نسمع.
2: مش هي
0: الصوت شوي بعيد، لكن يلا هاي ترى.
2: صراحة من المعجبين دي كنت فترة طويلة أتابع فيك في صامت
0: يعني. هتابع فيها
2: اليوم شارك.
0: لا لا لا لا لا لا لا. اليوم مدام كلمتني متابعة بصمت، معناها في أسعد حالاتي حالي. راو تعرف وش معناها ممكن متابعة بصمت؟ معناها ما تتصلش بكل.
2: عمرك تصلي كانت صراحة.
0: يا ودي مرحبا بك، وأنستي وشرفتي ونورتي والله.
2: نورك.
0: تسلمي. به أعطينا بخصوص موضوع الحلقة اليوم، سمعتها كده؟
2: ها؟
0: أعطينا موضوع الحلقة اليوم.
2: صراحة لما قلت حد
0: باي قولي لي، اعطيني دعاء، اعطيني دعاء، اعطيني دعاء. هاي انا طمع، نحب نطمع فيكم يعني.
2: دعاء؟
0: اي دعاء، اعطيني دعاء لي انا، ادعي لي. يلا.
2: صراحه قاعده خايفه كيف قلت
0: خلاص بيحط شرب يعطيك ما تتمني. شكرا، الله يعزك ويحفظك، يعطيك الوقت الطيب.
2: وانا اسمي رحمه.
0: اهلا يا رحمه، ان شاء الله يا رب دائما تنزل عليك الرحمه يا رب.
2: ان شاء الله اجمعين يا ربي.
0: تسلم يا رحمه، شكرا شكرا، ان شاء الله ما تكون شخر اتصال بس.
2: ان شاء الله يا ربي.
0: تسلمي تسلمي، ربي يحفظك يا رحمه
2: ويحفظك ان شاء الله.
0: تسلمي، بارك الله فيك، شكرا على المشاركه، بارك الله فيك، ربي يعطيك ويسترك في الدنيا يا رب وفي الاخره كل الناس اللي يسمعوا فينا حاليا. في مكالمه. نورتي يا فوفا، نورتوا جميعا كلكم، نورتوا وانستوا وشرفتوا والله. محلها المكالمات لما تجيك بالدعاء، ومحلها لما الناس تدعي لك بدون ما تطلب. يعني انتم عارفين الدعاء يعني جميل جدا. انا بروحي لما نجي نقدم حلقة صح مرات نتعب فيها وكذا ويعلم الله، ولكن والله يا جماعة الخير لما الشخص يدعي لي بالخير سبحان الله يبعد علي الشر ويبعد علي هلبة أشياء. ودي ما يعطيني لما يقولوا لي ملاك ربي يعطيك ما في بالك، كأني هناك ملكت كنوز الدنيا، والله كنوز الدنيا. لهذا بارك الله فيكم جميعا على 092-150-59-99 092-150-59-99. ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أختي ملاك وكل مستمعي الراديو المبارك البنين، ما شاء الله عليك ومساك جميل كل ياسمين وتفاعل محبة بيك ولكل مستمعي.
0: الله
1: ويسلم انت جور اللي وقفني.
0: أيوة باهي باهي باهي كويس، كيف حالك؟
1: والله من ربي الحمد لله ومن العبد نقول إن شاء الله ربي يهديك وينورك.
0: موضوع حلقتنا اليوم تعرف شنو هو؟
1: الله يبعد ويخزيه ولا؟
0: أيوة الله يبعد ويخزيه.
1: الصدق الله يبعد ويخزيه.
0: إيه.
1: هذا من هناك يكره في الدنيا يكره في نجد.
0: علاش؟
1: كل شيء نعرف فيه. حتى في الصبح نزل عمل يقول لي يا توا نايف بصر لي سجل نخش الجنة. قلت له والله ما خش الجنة قعد. اكتفي ما يطلع. أي كده حياة حتى ندير مشاكل إنه المرأة يبدأوا مبالاتنا مو الرجلة دي مبالاتنا. نرجع نقول ما كان كنا ننسى حد ندير دور نولي جاء المرأة تكينا نجينا قاعد تضحك نقول سبحان الله بتقول عطية كيف تعيش لأن الشيطان ما خليناش في مجال وقال خلي كلمك بالشفافية الصبر مكرر في حياته. قلت له أنت بتدير يمين بتدير يصلي بتدير يمين بالعكس عكس كلامك إن شاء الله إن شاء الله تكن النعم ومنت كلامك ما أخذك لأن حشاك الخبيث هذا الشيطان الرجيم الله يبعد يخزيه.
0: إيه؟
1: نسمع فيك هذاك ولا
0: نسمع فيك نسمع فيك
1: لا في هدايا ولا
0: إيه؟
1: يوم يوم يوم الحشر بيلاقينا رب العالمين بيقول لا ما عنديش علاقه يعني هو اللي دارك ينكرني ينكرني في الدنيا قبل لا ينكرني هو لا
0: اي والله
1: صح ولا
0: لا عندك الحق
1: وبنصلي وبنطهر روحي واللي بيقول عليه هو اني يعني بنعكس كلامه بس ناخذ رايه لا راكم تاخذوا رايه راه راهو فلوقه هلبه راه
0: اي والله اي والله شكرا
1: والله تصدق كان نقول لك في الدنيا من يكره الشطر الرجيم يكره ناجي لان اني ما عارف في ديما حتى انت عارف كل واحد نقول له عارف ومرق لك بدير لنا ستنا هي فلان لا ونضبط صاحبي يقولوا ياكل فروحه مرق له ياكل فروحه
0: يعطيك السلامة خلاص بارك الله فيك
1: نور يا ملاك
0: تسلم تسلم الله يعزك شكرا بارك الله فيك
1: نور الله يبارك فيك يا ملاك
0: الله يعزك الله يعزك على 092-150-59-99 راديو السرايا يا فقد أمي وأبي راديو السرايا في دقيقة بس دقيقة أصلا كل ما تدير عكس اللي بالشيطان يهرب منك تعرف علاش يهرب منك على خاطر كل ما تدير عكس اللي بي انت اللي بي هو وانت تحصف الأجر وهو ما يبكش تاخد الأجر لهذا لما يوسوس لكم الشيطان ديروا شيء ديروا عكسه فهمتوا اي حاجة ديروا عكسه ان شاء الله فهمتوا الموضوع أنا السلام عليكم
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
0: اهلا وسهلا
3: اهلا وسهلا بي نفسك سؤال بس سمحتي كنت في قناة تضامن قبلك
0: ايه كنت سابقا صحيح
3: يبقى ملك حميدة
0: ملك محمود
3: ملك محمود ناس زمان كانت حميدة ولكن لا تعمل ولكنها تعمل قلوب التي في الصدور الله يبقى عليك يا بنتي
0: الله يبارك فيك صحيح زمان كنت في التضامن
3: في الدنيا في الجنة يا بنتي
0: تسلم تسلم الله يعزك
3: لك بنسيش أصحاب الدرب سبيلك مثلا سيهم الصبع
0: أكيد أكيد بارك الله فيك
3: أنا كنت برنامج لو الله يبقى عليك يا بنتي الله يرحم والديك
0: الله يرحم والدنا ووالديك ويعزك في الدنيا والآخرة
3: شكرا الله يحسن لك شكرا الله
0: شكرا شكرا شكرا بارك الله فيك سبحان الله ما حسست نقول شيء والله قسم بالله يصدموا فيا لما يجوا يقولوا لي ملاك انت كنتي في راديو التضامن سابقا وكنتي في راديو كذا وكذا مرات انا ما قلتش تو راديو التضامن قديم يعني قديم قديم ممكن من 2021 تقريبا صح هذا ايوه هذا هو الاثر الطيب لما تخلي اثر حتى في مكان انت وفي ناس من صوتك ما يعرفوش شكلي مرات راه والله مرات ما يعرفوا شكلي لكن من صوتي هيك يعرفوني خلاص سبحان الله كيف اشخاص يقولوا لك احنا كنا نسمع فيك من سنوات راه وسنوات نتكلم على شيء من 2021 2020 راه يعني احنا تو في 26 فطوم ربي يحبك هذه رسالة من ربي ليطمئن قلبك هذا دليل هذا دليل قاطع اني الحمد لله ما خليت الا اثر طيب تعرف شو معناها؟ حتى مواضيع اللي نطرح فيها سابقا خلال مسيرتي الإعلامية كلها مواضيع أثر طيب، ما فيهاش أي رسالة مثلا خادشة للحياة أو شيء تاني، والمستمعين واخذين راحتهم حتى معايا، يعني درجة إن لما يكلموا فيا نعطي فيهم في المساحة، ومعناها في هلبة سابقا تعرضت لهلبة أشياء، لكن مع هذا أعطيتهم المساحة يعني. وأيضا حتى هم حتى نترحم حتى على الناس اللي كانوا متواجدين معانا لسنوات، الناس المستمعة وكانت تتصل بينا في البرامج السابقة وفي الإذاعات السابقة، في ناس والله ترحم عليها في الأيام المباركة هذه اللي فقدتهم وفعلا انصدمت بيهم، والله ما نبي نذكر حد لأن مرات ننسى، فهمتوني ننسى، لكن نشهد بالله إن لما يعني سبحان الله لما يربك يبعث لك ناس ليهم سنين الله ويقول لك ملاك أنت نفسها ملاك اللي كنت في قناة، هذا بروحه نجاح يعني. عجزت نتكلم، عجزت صراحة يعني. رحيل تقول هذا دليل على أثرك وأسلوبك وقلبك الطيب، هذا هو قلت لكم أنا عجزت ما عادش قدرت نتكلم. فطوم قلت لي أمي عارفاتك من زمان وتحبك هلبة، وأنا والله نحبها ونعزها في الله قسما بالله. دقيقة بس، مرضى قلت لي ربي يحفظك من لوكا عسولة رب، والله ليك وحشة ميسم، ربي يوفقك لما يحبه ويرضاه ويرزقك من وسع فضله وكرمه. هذا هو النجاح يعني، راه مش غرضي النجاح مثلا الشهرة ولا الأرقام اللي هلبة، ولا والله لا والله هذا هو الأثر الطيب، إن نحصل دعوة من الناس لا يعرفوني ولا نعرفهم ولا بيني وبينهم أي تواصل، فقط أنا في المايك وبيني وبينهم نسمع فيهم في مكالمات الأكثر ولا أقل ولا عمري ريتهم، لكن يدعو لك بالخير، وكأن الله سبحانه وتعالى لما حاطني في المكان هذا باش نسمع دعاء، فهمتوني نسمع دعاء نعطي عطاء، يعني أنا مانيش ماشي غلط بالعكس أنا ماشي صح. ليش؟ إن الله سبحانه وتعالى كل ما نستفتيه في الأمر هذا كل ما يبعث لي إشارة من عنده إن هالطريق هذه طريقك ملاك، وزيدي كملي فيها واستمري رغم كل شيء، رغم كل شيء، رغم أي شيء يصير في الحياة استمري، إنك عندك رسالة والرسالة هذه أثر طيب خير تزرعيه في الناس، الخير هذا تحصديه أمتى يا ملاك؟ تحصديه بعدين ويوم غدوة، هذا هو اللي يهمني، هذه هي رسالتي أصلا اللي ما عنديش فيها أي غرض، وإن شاء الله ربي يوفقني بما يرضي الله إن شاء الله. جاني سؤال من كنترول قال لي سؤال ليك يا ملاك، من اللي يطلب منك في أغنية أجمل يوم صح؟ ماما نعيمة الله يرحمها ويغفر لها يا رب، كانت ماما فاصل فاصل فاصل. ألو السلام عليكم.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
0: شن أخبارك؟
4: بارك الله فيك، نحييك أستاذة ملاك ومستمعين طبعا هذه الإذاعة السرايا،
0: بارك الله فيك
4: إدارة ومقدمي برامج، بارك الله فيكم صراحة.
0: الله يعزك.
4: أنا حتى ما ندخلش لكن نستمع عليكم تارة وأخرى.
0: تسلم.
4: مواضيع تهم كل إنسان طبعا، حتى ليبي
0: الله يبارك
4: يعني
0: فيك،
4: كان يبي يغير من نفسه ويجوي زي ما تقول وعيه وثقافته ودينه بارك الله فيك أستاذ.
0: الله يعزك. الله يحفظك إن شاء الله. شكرا يا أخوي، بارك الله فيك، بارك الله فيك، شكرا شكرا شكرا على المكالمات، تأثرتني فعلا أن في مستمعين من سنهمش والله يعلم الله أن ما من سنهم حتى أخذهم الموت، لكن من سنهمش أمانة يعني. ممكن من الناس اللي دائما حافظ على الحلقات السابقة في عدة قنوات، دائما حافظ على الحلقات السابقة لأن فيها أصوات ناس فقدناهم، ناس شاركوا معي فيما سبق وفقدتهم، وإن شاء الله يا ربي يرحمهم ويغفر لهم. ألو السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: أنا قاعد ما كملت كيف جيت يا أستاذة.
0: تفضل تفضل.
5: أبارك فيك.
4: معك اسماعيل يا استاذ.
0: نورت يا اسماعيل، نورت، تفضل يا اسماعيل.
4: صراحة رائعين المستمعين، صراحة مختلف، شباب ورجال وبنات وحرائر ليبيا خاصة العاصمة. وصراحة عنوانك اليوم الشيطان والعياذ بالله.
0: اي والله
4: طبعا هو الشيطان، هي الحياة أصلا صراع يا أستاذة ملاك.
0: اي والله اي والله،
4: الإنسان اي بين الإنسان والشيطان، يا اما نغلبوه يا اما يغلبنا.
0: اكيد اكيد،
4: اي احنا مش معناه بكثرة الاعمال، ولكن لازم ما نعمله حتى نغلطه ونستغفره، لكن ما نتبعوش طريق الشيطان بس. والشيطان والنفس سمارة بالسوء، هذه وجهها لي عملة واحدة. فلازم بس ننتصروا على الشيطان، يجب ان نعرف الشيطان الشبك نتاعه زي ما يقول وين يصطاد، وين الطرق نتاعه، البيبان اللي موجود فيها وين الاماكن، مثل الغضب، هذا واحد من الطرق نتاعه، الغضب اللي مش في محله. ياما منهم السادة خوض قتلوا بعضهم على خاطر مترو زايد ناقص نتاع عرض، خوض يعني من بطن واحدة نتيجة غضب. وقيس على المثال هذا، فيها طريق ثانية اللي هي الغفلة، يحاول إنه يحببك في الدنيا، يخليك الدنيا هي الأصل، هي التاج، هي الهدف المنشود،
0: فلوس،
4: عقارات، سياحات، كأس العالم، كأس أوروبا. أنا مش معناه ضد الكورة، بس ما يفهمونيش الناس، في ناس بنفكر سطحيا، أنا ما نبيش هيك، حتى بتفرج كورة لكن صلاتك هي الأولى، وبعدين برا فرش كورة كانك مبلي بالكورة. يعني نبي يفهم واحد يفهمني عليه صح، على مستوى صح. هذا من باب الغفلة، غفلة على الدين والآخرة، هذه من أبوابه ومن طرقه، يحاول إنه يبعدك على الآخرة، يبعدك على يعني على الصلاة، على الزكاة، يحببك في الدنيا، يخليك تاكل ميراث أخوتك مثلا، لدرجة إنك تحب المال حبا شما. هذه طريق من طرق الشيطان، الغفلة.
0: أكيد
4: الغفلة الأخرى يعني الباب الآخر اللي باب الشيطان وطرق الشيطان اللي هي الشهوات والسادة بأنواعها، اللي مش فيها شهوات يعني ما هيش محمودة زي ما نقوله، ما هيش في وفق الدين. ما في فرق ما بين فلوس بالحلال، وفي فرق فلوس بالحرام وبالربا. ايوه هذه الطرق نتاعها الشهوات، والشهوات تدخل فيها هالامور يا استاذه والمستمعين. حتى راهو السلطه راهو فيها نوع من الشهوه، يحب السلطه، في ناس تحب السلطه لكن مش قدها المشكله. لو كان قدها تخاف الله ثم تبدا مثلا بالليبيين بالناس، هذا راهو حتى عمداء بلديه راه مش رئيس ولا وزير، بس كويس هيك، احنا نبوا ناس هيك تخاف الله ثم عندها رؤيه استراتيجيه، تنميه، معايير علميه، مشاريع وطنيه على الارض، هذا كويس، موجودين هم هذه الناس. لكن نقصد الناس اللي تحب السلطه كشنو، يدور في مصلحة ضيقة، إنه يبدأ كل أسبوع في سفرة، وإنه فلوسه مليانة، والصبح في المهاري بطور، وفي العشية في رقصت، وغيره في العشية في فندق آخر.
0: تمام
4: لا شك يا أستاذة،
0: أكيد يعني أكيد أكيد،
4: شهوات نقدس المستوى المسؤولية.
0: أكيد
4: عموما الشيطان هذا معركة بين الإنسان، بيننا وبين النفس والشيطان، قلنا عملة واحدة، كائن أراه كان مغلبنا همس حيغلبوك، وإذا كان غلبونا معناه مصيرنا وين، فأما من تنطبق علينا شنو عندنا الترجي، فأما من خفض موازينه فهو في عيشة، يعني فأما من تقل موازينه فهو في عيشة الرادية، وأما من خفض موازينه فهو هاو يوم ذاك ما هي نار حامي والعياذ بالله. فالشيطان رد بالك
5: يقول لي خذ ربا
0: ان شاء الله بارك الله فيك يا اخوي.
5: ما تخشش زي ما قال اخوي نازي
0: اكيد.
5: خليك ما تنص للصلاه، راه المكيف مليح، المباراه كويسه، المسلسل قاعد راهي كويس، سكت من الصلاه تونا اجلها، اجل اجل نيني يفوتك الفايت
0: ويخليك. اي والله هكي. اي والله بارك الله فيك.
5: وانا بكبن تحدث والله يا استاذ ملاك، راهو الكلام هذا في ما بين الصراع بين الانسان والشيطان، يعني العبوا منها كتب، لكن الانسان دائما بس تولي تربح دنيتك واخرتك بالاخير لازم فعلا تحارب الشيطان.
0: اي والله اي والله.
5: انك تكون صادق، انك تكون يعني صلاه فوقاتها، صدقات، تواضعك مع الناس، لما يعطوك امانه اديها ولو حتى 80%، هكذا فعلا
0: اكيد اكيد
5: نغلبوه. وكيد الشيطان كما قال الله كان ضعيفا، لمن للي يلتزم دينيا
0: اكيد اكيد
5: الشيطان ضعيف فعلا. اما
0: بارك الله فيك.
5: والله العظيم حيغلبك ويغلبك ثلاث مرات ولا اكثر.
0: بارك الله فيك وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا شكرا على المكالمه. دقيقه بس قبل المكالمات توضيحا بس، في ضغط في المكالمات، ما فيش حاجة اسمها سكرنا عليك، ما فيش حاجة اسمها. أنا أكتر إنسانة ما نسكرش في الخط، أكتر إنسانة نعطي في المساحة للمتصلين والمستمعين، ما فيش حد أحسن من حد، كلكم سواسية عندي. حلو، لهذا ما يجيش حد يقولي لا ملاك في مكالمة، مكالمات تنفصل، ضغط على المكالمات لأنها رقم واحد بس البيانة اللي قاعدة نذكر فيه لا أكتر ولا أقل. على 092-150-59-99 خليني بس نقول كلام أو آيات قرآنية في أصل موضوع الحلقة، لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. سورة آل عمران رقم 103. والتحذير من الشيطان لقوله تعالى: إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. سورة الإسراء رقم 53. دقيقة، في آية أخرى تتكلم عن الإصلاح بين الناس، إصلاح بين الناس لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. سورة الحجرات رقم 10. والنهي عن السخرية والظنون بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. سورة الحجرات رقمها 12. والعفو والإصلاح فمن لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. سورة الشورى رقم 40. ورد الإساءة بالإحسان لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. سورة فصلت 34. إن شاء الله وصلت آيات محكمة من الله سبحانه وتعالى، يعني كلها تتكلم على موضوعنا اليوم. على 092-150-59-99 092-150-59-99. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صوت صوت صوت صوت في حاجة. الحمد لله. أنا حابة نقول لكم حاجة، اللي يتصلوا بالله عليكم في صوت شوشرة تصير، الدبدبات ممكن فاتحة راديو جنبك أو تليفون جنبك، في دبدبات تصير، يصير تشويش أنا في حتى في منطقة السمع متاعي، فحاولوا أنكم تبتعدوا على الشيء اللي جنبكم. ألو السلام عليكم.
6: ألو
0: ألو السلام عليكم. الصوت الصوت يا أختي الصوت، والله الصوت، فيه صوت مشكلة، ما أعرفش إني عندك مشكلة في تليفونك أو تليفون أنتي جنب شيء أو كذا، والله الصوت فيه مشكلة، مش هنقدر نسمعك هيك، مش هنقدر نسمعك. حاولي تبتعدي على شيء أو ممكن التغطية أو أي شيء. ألو السلام عليكم. ألو حداك خلاص صوت كان مش مساعد أختي والله الصوت ما هو مساعد. وعليكم السلام لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك والفيسبوك. أهلا وسهلا بكم جميعا. من الأحاديث النبوية الصحيحة الشيطان يفرح بتفريق بين الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة فيجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته فيدنيه منه ويقول نعم أنت. رواه المسلم. بمعنى الحديث إن فيه من الشياطين أعظم شيء يديروا فيه أو أكبر شيء يديروا فيه هو التفرقة بين شخصين والتفرقة بين الزوجين. فالتفرقة بينك وبين زوجتك، التفرقة بين الأشخاص. أيضا في تحريم الهجر، في تحريم الهجر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليالي يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. رواه البخاري والمسلم. ركزوا في الكلمة اللي بنقولها. رسول عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فضل الإصلاح بين الناس لقوله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قالوا إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. رواه أبو داود والترمذي وصححه أهل العلم. وفي الرحمة والتراحم، في الرحمة والتراحم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تواد في تراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. رواه البخاري والمسلم. يعني شوفوا كيف شبه شيء بشيء آخر. لاحظوا إن إبليس ما قالش هذا سرق ولا هذا ظلم ولا هذا أفسد مالا، بل فرح أكثر شيء، أكثر شيء يفرح منه لما ينجح يفرق بين شخصين أو بين قلبين كان بينهما مودة واحترام ورحمة. إبليس ما قالش هذا سرق وهذا ظلم وهذا أفسد مالا وهذا أفسد في الأرض كذا وكذا، بل يفرح أكثر لما ينجح بين التفرقة بين قلبين كان بينهم مودة ورحمة واحترام. وهذا اللي خلينا نفهم إن الشيطان يعرف إن قوة المجتمع تبدأ من قوة الأسرة، وقوة الأسرة تبدأ من قوة العلاقة. ولذلك أول هدف لي هو التفريق. يعني المجتمع يعرف الشيطان إن قوة المجتمع لما يجتمعوا، وين تبدأ؟ في قوة الأسرة. والقوة الأسرة وين تبدأ؟ تبدأ من قوة العلاقة بين أفراد الأسرة. لذلك أول هدف لي هو التفريق، وهذا هو الغرض وهذا هو الغاية اللي موجود فيها لحد ساعتنا هذه ليوم قيام الساعة. فكم من أخ هجر أخاه، أو كم من أخت هجرت أختها، وكم من قريب قاطع قريبه، وكم من صديق صار غريبا ليس بسبب عداوة، ليس بسبب عداوة كبيرة، بل بسبب كلمة نقلها صاحب الفتنة أو ظن سيء أو تعصب أعمى، ثلاث حاجات. سبب كلمة نقلها صاحب الفتنة، النقطة الثانية ظن سيء أو تعصب أعمى. الشيطان لا يفرح بشيء أكثر من أن يرى المسلمين متفرقين متباغضين متقاطعين، ثلاثة حاجات، متفرقين متباغضين متقاطعين، من هم المسلمين. فإذا عجز عن إفساد العبادة وعلاقته بربي، العبد بربي، سعى لإفساد القلوب، الدرجة الثانية. لو ما قدرش درجة العبادة حيفسد القلوب، الناس المحيطة اللي حواليك، لأن القلب إذا فسد فسدت العلاقة وضاعت المحبة وضعفت الأمة، وهذا هو الغرض. إحنا كمسلمين لازم نعرفوا إن الشيطان يبينا متفرقين متباغضين متقاطعين. فإذا هو عجز إن يفسد عبادتنا بالله سبحانه وتعالى وتعلقنا بالله، سعى لإفساد القلوب الناس اللي حوالينا، لأن القلب إذا فسد فسدت العلاقة وضاعت المحبة وضعفت الأمة. فلا تجعل للشيطان طريقا إلى قلبك، سامح واصلح واحسن الظن، ولا تكن سببا في نقل الكلام وإشعال الخلافات بين الناس. نقطة في نهاية السطر، خلاص ردوا بالكم، تخلوا الشيطان يوصل قلوبكم. فكل ما سمحتوا، كل ما أصلحتوا، كل ما عفيتوا، كل ما كان عندكم حسن ظن، وكل ما ابتعدتوا على نقل الكلام وإشعال الفتنة في الخلافات بين الناس، كل ما ارتحتوا، كل ما ارتاح قلبكم، كل ما زاد تقربكم وتعلقكم بالله أكثر وأكثر. تذكروا دائما أن الشيطان لا يحتاج إلى جيش كبير، بل قد تكفيه كلمة تنقلها دون أن تثبت، أو إشاعة تنشرها دون علم، أو موقف تبني عليه حكما دون إنصاف. كلام قوي شوية، صح؟ قوي شوية. لازم تتفكروا إن الشيطان ما يحتاجش إنه يكون معاه جيش كبير بعدد كبير، لا لا لا لا لا، تكفيه كلمة واحدة بس، إنك أنت تنقلها بدون ما تتأكد منها، أو إشاعة تنشرها بدون علمها، بدون ما تتأكد من صحة الإشاعة أو صحة الخبر، أو موقف يبنى عليه أحكام دون إنصاف، بدون ما تكون منصف، بدون ما تسمع من الطرف الثاني. فممكن تبني عليه موقف حكم، أنت هنا ظالم، ظالم، لأنك أنت ما تحققتش من الموقف هذا أو ما واجهتش في الموقف هذا. فاجعل لسانك دائما عامرا بالخير ويدك ممدودة للإصلاح. نصيحة، اجعل لسانك عامرا بالخير ويدك ممدودة دائما وأبدا للإصلاح، وقلبا سليما للمؤمنين، فمن أصلح بين الناس نال الأجر، ومن أشعل الفتنة حمل الإثم. ولا تسمح للخلاف أن يتحول إلى قطيعة، ولا للاختلاف أن يتحول إلى عداوة. فما أجمل أن نختلف بأدب ونجتمع على حق ونتعاون على البر والتقوى. إن تفرقنا ضعفنا، واجتماعنا قوة. إن تفرقنا حسينا أن احنا ضعفاء، ولو اجتمعنا حنحس بالقوة. والشيطان لا يزال يوسوس حتى يرى الإخوة أعداء. والشيطان لا يوسوس، لا يزال يوسوس حتى يرى الإخوة أعداء والأحبة غرباء. فاللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا وأعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ولا تجعل الشيطان ينتصر عليك بكلمة تفرق بين قلبين. أكثر ما يفرح الشيطان أن يرى الإخوة متخاصمين. قد تهدم كلمة واحدة علاقة بنيت لسنوات، فلا تنقل كل ما تسمع، فليس كل ما يقال ينقل. الإصلاح بين الناس عبادة والفتنة معصية. احذر من صاحب الفتنة فإنه يبتسم لك ويفسد ما بينك وبين الناس. إذا جاءك خبر عن أخيك فتبث قبل أن تحكم. من سامح ارتاح قلبه، ومن حقد أتعب نفسه. الشيطان لا يريد منك الكفر فقط، بل يريد أن يزرع البغضاء بين المسلمين. ولا تجعل اختلاف الرأي سببا لقطع الإخوة. الكلمة الطيبة دائما تجمع القلوب، والكلمة الخبيثة دائما تفرق. من أصلح بين اثنين أصلح الله شأنه. لا تصدق كل ناقل للكلام، فقد يكون سببا في خراب البيوت والقلوب. قوة الأمة الإسلامية في اجتماعها، وضعفها في تفرقها. اجعل قلبك واسعا للعفو، ولا تترك للشيطان مكانا فيه. لا تكن مفتاحا للشر، بل كن مفتاحا للخير. إذا غضبت فاصمت، ولا تجعل الشيطان يتكلم بلسانك. ما أجمل القلوب إذا اجتمعت على المحبة والطاعة وعبادة الله. من ترك الخصام لله عوضه الله راحة في قلبه. وتذكر دائما كل خطوة نحو الإصلاح ومد يدك نحو الإصلاح تغضب الشيطان، وكل خطوة نحو الفرقة تفرحه. لهذا اجعل نفسك من أهل الإصلاح، اجعل نفسك من الناس اللي تمد يدها للصلح. ورد بالك تمد يدك للتفرقة، هيك انت تفرح حتى الشيطان ومش هترتاح. حماد يقول اللي يقول لك يقول عليك يا أخي المسلم، وهذا من عمل الشيطان. اي والله. ناخذ فاصل قصير وبإذن الله نرجع.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام. عندنا فوفا من كندا. ألو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا فوفا، كيف الحال؟
1: أهلا بك ملاك، شنو أخبارك خيتي اليوم؟ شنو أمورك؟
0: الحمد لله في نعمة والله. تفضلي يا فوفا، أعطيني ما بجعبتك.
1: والله نحب نشكرك على عنوان الحلقة وعلى الحلقات اللي فاتوا، لأنهم كانوا كل حلقة كانت تتلامس فينا جانب من شخصيتنا، كانت تتلامس فينا جانب من حياتنا اللي احنا عايشينها من تجاربنا. فنحييك ونحب نقدم قصدي تحية لجميع يسمعوا فيك، سواء عبر الأثير سواء في جميع مواقع التواصل. فبالنسبة لحلقة اليوم يا ملاك،
0: ايه تفضل،
1: نحن لازم نعرفوا ان الشيطان هو اكبر عدو للانسان. من يوم ربي خلق ادم عليه السلام وهو اقسم الشيطان انه هو يذوي بني ادم ويبعدهم عن طريق الحق، لكن من اخطر الحاجات اللي يخدم عليها الشيطان هي انه هو يفرق بين الناس. والشيطان ما يحتاجش ان يخلي الانسان يرتكب كبيرة في مرة واحدة زي ما نقوله، بالعكس يخليه كل مرة يزين لحاجة، مرة عن طريق سوء الظن، مرة عن طريق نقل الكلام، مرة عن طريق انفعال أو غضب بسرعة، يعاند وما يخلي

0: هذاك ما كانش يقصد ردة الفعل بحب يعني إنه هو بطريقة كويسة، لا كان يزين له إنه هو لا كان يقصد كذا ويقصد كذا، بيحاول يزرع الفتنة بيناتهم.
1: أكيد أكيد أكيد.
0: ونسأل الله أن يحفظ بيوتنا، يألف بين قلوبنا، ويبعد علينا الشيطان ووساوسه، ويحفظنا من الناس اللي تفرق بيننا.
1: اللهم امين.
0: ربي يحفظك اخيتي، وشكرا. تسلم. بارك الله فيك على اعطائي مساحه.
1: شكرا.
0: وربي يحفظك ان شاء الله وموفقه.
1: شكرا يا فادي. شكرا شكرا شكرا، بارك الله فيك فوفا على المكالمة الجميلة والكلام الجميل، لأنه والله يعلم الله أن الكلام هذا كنا اجتمعنا فيه وكنا وصلنا لقناعة أن فعلا فرصتكم توا تبدو من نفسكم، فرصتكم توا أنكم تصلحوا مع نفسكم، فرصتكم توا أنك تبعدوا الشيطان وتتعودوا منه وتصلحوا أخطاءكم، تصلحوا علاقاتكم، ما تخربوش 10 سنين بسبب كلمة أو بسبب ظن سوء أو بسبب أفكار أو وسوسة شيطان أو طرف ثالث أو أي شيء. حاولوا تصلحوا، حاولوا، لأن الشيطان يبيكم دائما تتفرقوا، الشيطان ما يبيكمش تجتمعوا على نقطة واحدة، الشيطان يدور لكم في سبل، فأنتم حاولوا أنكم تحلوا هالشيء هذا وتكونوا دائما مع بعض. إن شاء الله وصلت المعلومة. ناخذ فاصل قصير ونرجع نختمه بإذن الله.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام وفي نهاية حلقتنا دائما في رسالة نحب نوصلوها في نهاية حلقتنا. لازم نذكركم بالخير والأثر الطيب في نهاية كل حلقة. ضروري نوصلكم لشيء تستوعبوا فيه ان احنا راهو مهما عايشين في الدنيا راهو الدنيا صغيرة. ليس كل خلاف نهاية وليس كل زعل يستحق القطيعة، ولا تعطوا الشيطان فرصة يفرق بينكم وبين الناس اللي كانوا يوما ما سند لكم. ردوا بالكم، تعطوا الشيطان فرصة يفرق بينكم وبين الناس كانوا سند لكم واقفين معاكم وانتم واقفين معاهم. إذا كان بينك وبين شخص عزيز عليك خصام، أبدأ اليوم، أبدأ من الساعة هذه، من اللحظة هذه، اتصل، راسل، صافح، واطلب رضا الله قبل رضا نفسك. اطلب العفو، اطلب العفو، عفا عما سلف، أبدأ من جديد. يمكن كلمة واحدة ترجع علاقة تعتقد إن هي انتهت للأبد، كلمة واحدة بس من اتصال أو من رسالة أو من صفح ممكن ترجع علاقتك بإنسان عزيز عليك في يوم من الأيام كان سند ليك وكنت سند لي وكان بينكم مواقف ولحظات وذكريات، وأهم شيء كانت بينكم محبة وعلاقة جميلة جدا. فردوا بالكم تخلوا الشيطان يخش بيناتكم. كانت معكم ملك محمود من برنامج من القلب، نشوفكم في حلقة جديدة بإذن الله، ودائما خلوا قلوبكم أقرب للمحبة لأن الشيطان لا ينتصر إلا عندما نتفرق. دمتم بخير، واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه أينما كنتم أينما حللتم أينما توجدتم. الرسالة هذه للجميع، والرسالة هذه والحلقة هذه موجهة للجميع سواء نعرفهم ولا ما نعرفهمش، فخلوا بالكم من أنفسكم. دمتم في رعاية الله وفي أمان الله، وإلى اللقاء.

0: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم، يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو السرايا اف ام،
3: راديو السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: سلسلة مدارج السالكين، سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. مع كتاب مدارج السالكين ومع آخر منزلة من الكتاب، وهي منزلة التوحيد. الهروي ذكر أن منزلة التوحيد على 3 درجات، وقد ذكرنا الدرجة الأولى من هذه الدرجات. بقي أن نذكر التوحيد الثاني والثالث. الثالث ليس فيه كلام كثير، يقول: وأما التوحيد الثاني الذي يثبت بالحقائق فهو توحيد الخاصة، وهو إسقاط الأسباب الظاهرة والصعود عن منازعات العقول وعن التعلق بالشواهد، وهو أن لا يشهد في التوحيد دليلا، ولا في التوكل سببا، ولا في النجاة وسيلة، فيكون مشاهدا سبق الحق بحكمه وعلمه، ووضعه الأشياء مواضعها، وتعليقه إياها بأحايينها، وإخفاؤه إياها في رسومها، وتحقق معرفة العلل، ويسلك سبيل إسقاط الحدث. هذا توحيد الخاصة الذي يصح من الفناء ويصفو في علم الجمع ويجذب إلى توحيد أرباب الجمع. هذه هي الدرجة الثانية التي سوف نبدأ شرحها بتوفيق الله. قوله يثبت بالحقائق، لو تأملتم معنا التوحيد الأول كان يقول يصح بالشواهد، صح؟ يصح بالشواهد، وهنا قال يثبت بالحقائق. واضح أن هذا أعلى، لأن يثبت أقوى من يصح. الموضوع ده يصح والموضوع ده ثابت، الأقويات ثابت، والموضوع ده يثبت بالحقائق وذاك يصح بالشواهد. الشواهد أقوى ولا الحقائق أقوى؟ الحقائق، لأن الشواهد تقودك إلى الحقائق، أنت تطلب الشاهد لتصل إلى الحقيقة. القاضي أمام قضية لا يستطيع أن يصل إلى الحقيقة، فيطلب شواهد ليصل إلى الحقيقة. فقوله يثبت بالحقائق دل على أنه أعلى من الأول. طيب، الحقائق هنا ما يصل إليه القلب من اليقين. فأنت عندك شواهد على التوحيد، الخلق والكون والقرآن، كلها شواهد تقودك إلى التوحيد. هذه قد توصلك إلى درجة من اليقين، والخلق يتفاوتون في التوحيد تفاوتا كبيرا، وهذا أصل من أصول أهل السنة، أن التوحيد يزيد وينقص، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالتقى وينقص بالردى. طيب، من الحقائق المشاهدة والمعاينة والاتصال. شخص يسمع عن شيء ويسمع عن البلد بوصف الواصفين له، وهم عنده ثقات، وفي نفس الوقت عندهم بلاغة وفصاحة. جاء واحد قال له: شفت دبي؟ قال لي: ما شفتها. قال له: دبي دي فيها كده وفيها كده وفيها وفيها. شفت لندن؟ قال لي: ما شفتها. لندن دي فيها كده وفيها كده. وكلمك زول، كلمك ما بيعرف يشرح، وزول بيشرح، انت بتكون اخذت فكرة عن لندن. ولما اجيب لك في اسطوانة بتاعت فيديو، انت بتكون انتقلت مرحلة اقوى. لما انت سافر تمشي لندن كيف؟ تاني ما في كلام، مشيت الكلام اللي قالوا لك الناس شفته بعينك. فبالتالي التوحيد يثبت في المرحلة الثانية بالحقائق بما يصل إلى القلب من المشاهدات، ومشاهدات القلب لا تكون إلا بعد فراغ القلب من الشهوات والشبهات، فيصبح مؤهل لأن يقبل الخبر الصادق عن الله وينزل الخبر الصادق منزلة المشاهدة وإن كان هو خبر. الشيء خبر لكنه لأنه متأكد وقلبه صاف وصل إلى هذه المرحلة. قوله هو إسقاط الأسباب الظاهرة، هنا خالف ابن القيم الهروي، ابن القيم الهروي اتخالفوا، يقول لو قصد الهروي بالأسباب الظاهرة التي نشاهدها التوحيد، لما يصل الإنسان درجة يسقط الأسباب، ابن القيم قال إذا قصد بالأسباب إسقاطها بالكلية وأن لا يرى لها أثرا هذا باطل. ليه؟ تقول لي الشمس آية من آيات الله، ستظل الشمس آية من آيات الله إلى يوم الدين. لو واحد قال لك أسقط إن الشمس آية من آيات الله حتسقط وين؟ في كل يوم بتغيب. كان عملت نفسك ما شايف، في ناس ثانين شايفين، فإسقاطها بالكلية غير ممكن ومنافاة للحس والمشاهدة. شيء أنا شايفه تقول لي أعمل نفسك ما شايفه؟ كيف أعمل نفسي ما شايفه؟ ابن القيم يقول هذا منافاة للحس والمشاهدة، حاجة أنا بحسها تقول لي أسمع أعمل نفسك ما بتحسها حتى لو عملتها، هي ما له؟ أه؟ لو لم تكن موجودة في ذهنك أنت فهي شنو؟ في الحقيقة والواقع شنو؟ موجودة. لذلك كلامه قوي جدا ابن القيم رحمه الله، فيقول ولو قصد بالأسباب الظاهرة الحركات والأعمال أنها لا تعني السعادة في الآخرة. الناس ما بيسعدوا بأعمالهم بس، وهذا صحيح لقوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فابن القيم يقول إذا قصد إسقاط الأسباب الظاهرة العلامات بالكلية فهذا لا يكون، وإذا قصد إسقاطها بمعنى أن لا يتعلق بها. أنا أؤمن بأن الشمس آية من آيات الله، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لكن شوف النفي لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. فبمعنى أنا أؤمن بالأسباب أنها أسباب ولكن لا أتعلق بها، والتعلق يكون باعتقاد النفع والضر فيها. قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لشنو ولا لحياته، هذا أمر الله يصرفه ويدبره جل وعلا في هذا الوجود. طيب ابن القيم يقول إذا قصد بالأسباب العلامات الشمس والقمر والبحار والنجوم، لا بد نتكلم على أن آيات لله وشواهد ما نسقطها، أسباب هي أسباب، جعلها الله أسبابا ليدل العباد عليه بها. يقول العباد أفلا ينظرون، حتى الإبل يا أخي أفلا ينظرون إلى الإبل، عين تعاين مش تتعلق بها لتقودك إلى الله، أين الحرج وأين الخلل هنا؟ هذا كلام من؟ هذا كلام ابن القيم. طيب يقول كلام مفيد، خلاصة هذا الكلام، قال فبالجملة فليس إسقاط الأسباب من التوحيد، بل القيام بها واعتبارها وإنزالها في منازلها هو محض التوحيد والعبودية، والقول بإسقاط الأسباب هو توحيد القدرية الجبرية. القدرية والجبرية بالغوا، قالوا أي حاجة إن ربنا وما في أسباب، بالغوا في نفي شنو الأسباب، بالغوا حتى قالوا شنو، قالوا كلام، قالوا ليس في النار قوة إحراق، النار ما بتحرق، قالوا وليس في السم قوة قاتلة، وليس في العين قوة باصرة، وليس في الأذن قوة سامعة وليس في الأنف قوة للشم. قالوا هذا كله فعله الله، أي فعله الله، لكن نقول جعل الله النار تحرق والماء تروي. الماء بتروي ولا تروي؟ قال لك أن قلت الموية بتروي أشركت، أشركت في شنو؟ الموية بتروي أشركت في شنو؟ لكن بعد ما تشرب تقول الحمد لله الذي جعله عذبا زلالا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا. فيه ري، جعل الله في الماء قوة للري، كويس؟ فده مبالغة. طيب ابن القيم يقول مذهب إسقاط الأسباب بالكلية مفسد للدين والدنيا، مفسد للدين. أزول أقول لك الشدة مقدر، والله كاتب أي حاجة نعمل ليه؟ زول الجنة جنة وزول النار نار، لكن ما في زول زول جنة بدون عمل. ها رأي شنو؟ في زول بيخش الجنة بلا عمل؟ حتى قوله الحديث قبل قليل لا يدخل أحدكم الجنة بشنو؟ بعمله ليس ثمنا لها. ما في عمل ثمن للجنة، لأن الجنة أعظم من أعمالنا. حتى جاء في الأثر لو أن أحدكم لقي الله يوم القيامة بعمل 70 نبي ووقف أمام الله لاحتقر عمله. عمل كم؟ 70 نبي، نبي واحد ما هي. لو جابوا عمل 70 نبي الدخلة وشفت الجنة وشفت النار بتقول لا أنا ماشي النار، ماشي النار طوالي. ولكنكم في نفس الوقت الحديث بيقول لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، يجي ربنا يقول الجنة بتخشها بالعمل. تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. جنة بدون عمل ما في، لكن الجنة ما في عمل بجيبة تمن ليا، ما في قدر ما تعمل. سبحان من لو سجدنا له بأعيننا على حمى الشوك والمحمى من الإبر لم نبلغ العشر من معشار نعمته ولا العشير ولا عشرا من العشر. لو سجدت لله بعينك دي في الشوك والجمر والإبر المولع نار وسجدت لله بعينك فيها ما بتساوي حاجة. فربنا دارك تعمل عمل اللي بتقدر عليه، والباقي بدخلك برحمته. لا يدخل أحدكم الجنة بعمل، تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. الجنة دار عمل، عمل كسبب وليس كثمن. ثمن ما في، لكن العمل الصالح سبب من أسباب دخول شنو؟ الجنة. من أسقط العمل الصالح كسبب كان زنديقا ولا حظ له في الإسلام. كلام عديل واضح ما فيه لف ودوران. طيب فهنا يقول ابن القيم مفسد للدين والدنيا، مفسد للدنيا، ما في عمارة حتقوم. الزور يقول أي حاجة عمل ربنا، طيب ما تعمر ربنا ذاته قال لك شنو؟ عمر افعل، فامشوا فيه مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وفعلا هذا الكلام صحيح، لذلك الصواب كما سوف نعرف بعد قليل هو أن الصحابة قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أرأيت ما يقدح الناس فيه اليوم ويعملون، أمر قضي عليهم ومضى أم فيما يستقبلون مما آتاهم فيه الحجة؟ قال لي الناس دي كله شغالين، الشيء ده مكتوب ومنتهي ولا ما مكتوب؟ فقال عليه الصلاة والسلام بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم. ناس الجنة معروفين وناس النار معروفين، الموضوع منتهي. طوالي سألوا سؤال أفلا ندع العمل ونتكل على كتابنا؟ قال اعملوا فإن كل ميسر لما خلق له. أيوة مكتوب، أي زول الجنة مكتوب، أي مكتوب، اللي لسه ما تولدوا مكتوبين، الحيمشوا الجنة منهم مكتوبين، الحيمشوا النار مكتوبين، الموضوع منتهي. لكن بعد لا بد من شنو؟ من عمل. في زول بيسمع الكلام ده بيقول العمل ما بينفع. ده الظاهر انه مكتوب وين؟ ده مكتوب في النار من يوم. يقول لك امكي كاتبني في النار وامكي كاتبنك في الجنة. اهرا شنو؟ انت عمل كل ميسر لما خلق له. وسألوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله هذه الأدوية والأدعية والرقي التي نتعاطاها من الأمراض هل هذه مقدرة؟ حتى الشفاء مقدر؟ قال كل مقدر. قال وفيما التداوي؟ قال هي من قدر الله. يعني ربنا يقدر تمرض ويقدر تشفى بعد ما تمشي الدكتور ويديك دواء. وممكن تمشي دكتور هنا ده برضو مكتوب يديك دواء غلط يودوك الأردن يدوك دواء صح برضو مكتوب. الله كاتب لك الطيارة دي وركوبة تمشي تأخذ دواء صح في الأردن وتبقى كويس كله مكتوب ومنتهي. انت الناس دي ما بتعالجوا هنا ليه؟ ودوا الأردن شنو؟ البلد ده فيه مستشفيات ولا شنو؟ الناس دي كلها يقول لك ماشينا الأردن ماشينا القاهرة ماشينا الأردن. البلد دي ماله؟ الحوادث دي ماله؟ حسيت على البحر دي فيها شنو؟ أسوأ حاجة إنه الزول ما يعترف إنه ما عنده علم. أسوأ شيء ادعاء العلم والمعرفة. ما بقدر أقول لك الموضوع ده ما من تخصصي وأنا ما بفهم فيه. يقول كده نجرب كده نجرب. يقول لك الشيء ده بيطري ولا بشري؟ تجرب تجرب وين؟ هو يا أخي حتى الحيوانات ما بدربوا فيها. فأصلا هي من قدر الله. إذا عمر بن الخطاب أتفر من الطاعون؟ أتفر من قدر الله؟ قال أفر من قدر الله إلى قدر الله. هذا يعني إثبات تأثير الأسباب وأن لها تأثيرا. الممنوع أن تعتقد أنها مؤثرة بذاتها أو أن تتعلق بها. فالله يقول فأنزلنا من السماء ماء فأخرجنا به من الثمرات. راشد صح؟ ربنا قال فأنزلنا من السماء ماء في ثمرات. بدون ما ربنا نزل لا موية لا بد من موية. وهكذا فأحيا به الأرض بعد موتها. كويس؟ يقول لك بما كنتم تعملون بما كنتم تكسبون ذلك بما قدمت أيديكم. مع أن الأمر مقضي غير أننا لا نطلع على هذا الأمر المقضي. فأنت فعلت هذا باختيارك ولكن هذا الاختيار منك تحت مشيئة الله عز وجل الكلية والعامة والعظمى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. بيّن للناس وألزم الناس بما فعلوا. قال ذلك جزاء الظالمين نسب إليهم الظلم. وقال وذلك جزاء المحسنين. صح ولا ما صح؟ عشان كده وهل نجازي إلى الكفور؟ يجازيهم بأفعالهم. فللعباد أفعال وللعباد كسب وكسب أسمع كامل كويس ودي عقيدة أهل السنة. وكسب العباد وأفعالهم في اختيارهم. فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على شنو؟ براهم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. اختاروا بئس الاختيار. هم اختاروا. طيب وإلى غير ذلك من الكثير من الأشياء. يقول ابن القيم الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد. ويقصد بالالتفات عدم ترك الأسباب وإسقاطها. لا بد من تعاطي الأسباب. لا بد من تعاطي الأسباب يا أخوانا. داير ذرية تزوج وكان تزوجت وما جبت ذرية يتعالج أمشي أعمل علاج. وهكذا داير واطت عمرة أزرع أحرت وكب السماد وكب التقاوي وأزرع وجيب موية. لكن تقول تجي كل يوم يا الله تقوم الواطد. في قدرة الله أن تقوم. لا يعجزه شيء ولكنه نصب للعباد أسبابا وأسبابا ظاهرة. وذلك إعمار الدين والدنيا بالأسباب. الدعاء سبب لصرف الشر. الدعاء سبب لإهلاك الدول الكافرة المتجبرة مهما بلغت من الطغيان ومهما بلغت من القوة. دعاء بس ينهيها. فبالتالي الدعاء يعتبر من الأسباب. ويقول أيضا الالتفات إلى الأسباب ضرباني، الشرك أن تتعلق بها، والعبودية والتوحيد أن تأخذ بالأسباب وأن تباشرها دون أن تدخلها قلبك، تقترن الأسباب بجوارحك. المال سبب، البول سبب، ممكن السبب يدخلك الجنة والسبب المال يدخلك النار، هذه أسباب. فإذا اعتمدت عليها وركنت إليها هذا شرك، ولكن الأخذ بالأسباب عبودية وتوحيد. طيب كلام مهم جدا، يقول ابن القيم من جمع بين التوحيد وبين إثبات الأسباب استقام قلبه على السير إلى الله. فإذا تسير إلى الله السير الصحيح كويس. قال ابن القيم معلقا على كلام الهروي، ما الهروي يقول شنو الكلام الأول اللي قاله شنو؟ قال أن يسقط الأسباب. قال ابن القيم هذا صحيح من وجه، من وجه أن تعلم أن الله عز وجل عنده كل شيء، فعند العبادة لا تلتفت إلى سبب، واصرف العبادة للمسبب. ألم يقل عليه الصلاة والسلام أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، كل شيء عند الله. وألم يقل لا منجا، لا منجا يعني لا نجاة، ولا ملجأ منك إلا إليك. الملجأ الذي نأوي إليه والمنجأ الذي ينجينا لا يوجد. وهذا نفي للأسباب، نفي للأسباب في مقام وليس في كل مقام، إنما المطلوب أن تنظر إلى الأسباب أنها شنو؟ أسباب. ودائما في المدارك كنا نقول لا تجعلوا الأسباب أرباب، لا تجعلوا الأسباب شنو؟ أرباب، بشدة التعلق وبالاعتماد عليها. طيب ابن القيم يقول وللأسباب علل، الأسباب عندها علل، الذرية سبب، الزواج سبب، المال سبب، العلم سبب، كثير من الأشياء أسباب. علل شنو؟ العلة الأولى الاعتماد والتوكل عليها والاطمئنان إليها والسكون إليها. وكم من شخص باشر سببا ثم تعلق بهذا السبب تعلقا شديدا فارتكب حتى الحرام لأجل أن يبقى هذا السبب. ومن علل الأسباب ترك ما أمر الله به من الأسباب. شوف ابن القيم ده نجيب الكلام الفاضي كله هو ترك الأسباب الظاهرة، حلاه بحديث نبوي واحد. يا السلام، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نور، نور والله. شوف رسول الله قال شنو؟ قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ابن القيم يقول شنو؟ احرص على ما ينفعك للأسباب، واستعن بالله التعلق بالمسبب. ده الدين كله. ابن القيم يقول شنو؟ يقول فأمره بالحرص على الأسباب والاستعانة بالمسبب، ونهاه عن العجز. هو نوعان، العجز جامع لهم كلهم، العجز إما أن يكون بالتقصير في الأسباب وهذا عجز وعدم الحرص عليها، أو بالتقصير في الاستعانة بالله تعالى. قال فالدين كله ظاهره وباطنه وشرائعه وحقائقه تحت هذه الكلمات النبوية. الدين كله ظاهره وباطنه وحقائقه وشرائعه تحت قوله واحرص على ما ينفعك وشنو؟ واستعن بالله. تعمل الأسباب وتسأل الله، باختصار تعمل السبب وشنو؟ ها؟ وتسأل الله، زي ما الناس بيقولوا شنو؟ احنا عملنا علينا وشنو؟ والباقي علي الله. لازم تعمل عليك واحرص على ما ينفعك. يا السلام، والله الحديث ده، الحديث ده حديث عظيم. طيب يقول الهروي بعد ما قال التوحيد، قال توحيد الخاصة إسقاط الأسباب الظاهرة والصعود عن منازعات العقول. ابن القيم قال للهروي كلامك هنا صحيح 100%. وافقوا ليه؟ قال لأنه لا يتم الإيمان والتوحيد إلا بالتسليم، فما أفسد أديان الرسل إلا أرباب منازعات العقول. يأتي الأنبياء بالوحي فيأتي الفلاسفة بإدخال العقول في الوحي فيحرفونه عن معانيه الحقيقية وعن حقائقه السوية فيضل ويضل معهم أناس. فالعقول لا تعارض ما جاءت به الرسل. وقوله ده خلاص ما داير نقاش ليه؟ لأن ابن القيم والهروي مالون اتفقوا، قال ومن التعلق بالشواهد. ابن القيم قال هذا كلام فيه إجمال، فالشواهد هي الأدلة والبراهين والحجج والآيات، الانسلاخ عنها أو منها انسلاخ عن الدين والإيمان بالكلية، والتعلق بها وحدها دون أن نجعلها شواهد وآيات انقطاع عن الله وشرك في التوحيد. قال فما الذي يريده الهروي؟ طيب قال الهروي قال قاصد ياتو معنى، ما في معنيين، التعلق بالشواهد، التعلق بالشواهد وحدها هذا انقطاع عن الله صح، والتعلق بها استدلالا ونظرا في آيات الله ليصل بها إلى توحيد الله هذا توحيد وإيمان. كيف يكون التوحيد أن تقطع عنه؟ ابن القيم قال والهروي لا يريد المعنى أشنو الأول، يريد أن لا تنظر إليها حتى في مقام الاستدلال، ودليله الكلام البعد قال شنو؟ أن لا يشهد في التوحيد دليلا. قال ده كلام غير صحيح، قال أن لا يشهد في التوحيد شنو دليلا. ابن القيم رد على الهروي، وكلا ابن القيم حق، رد على وين؟ قال ألا يشهد في التوحيد دليلا باطل، عليه أن يشهد في التوحيد دليلا يشهده بالذي أشهده الله إياه، فإن الله أمره أن يشهد للتوحيد دليلا. تقول له لا تشهد للتوحيد دليلا، شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم، أقام الله الشواهد على توحيده، رد عليه هنا. طيب ألا يشهد التوحيد؟ قال ولا في التوكل سببا، وده ردينا عليه، الأسباب تكلمنا عنها كثير، مردود ألا تشهد في التوكل سببا. قال ولا في النجاة وسيلة، بمعنى ألا تعتقد أن النجاة بالوسائل، ده كلام منه ابن القيم. يقول أما كون إلغاء كونها وسائل فباطل يخالف الشرع والعقل. يا أخي هي وسائل، قول اعتبروها وسائل ولا تعتبروها منجية في نفسها، ده كلام من؟ كلام القيم في رده على الهروي هنا. قال طيب قد يقصد ما تعين لأعمالك، اتفقوا في مسألة، اتفقوا في انه العقل ما يدخله في التوحيد، التوحيد يحتاج إلى تسليم، دي ابن القيم والهروي اتفقوا فيها. الهروي قال التوحيد الذي جاءت به الرسل قالوا ليك في جنة تقول في جنة، في نار في نار، في عذاب قبر في عذاب قبر، في قيامة في قيامة، ما تدخل راسك. ابن القيم قال ده كلام 100%، الهروي ذكر ابن القيم وافقوا. الهروي جاء قال تتوكل بدون أسباب، ابن القيم قال لي لا نتوكل وبالأسباب، نأخذ الأسباب ونتوكل على الله، وده الشرع، اعقلها وتوكل حتى لا يكون توكلك عجزا ولا عجزك توكلا، كما ذكرنا في نفس منزلة التوحيد هذه صح. طيب جقال شنو؟ قال النجاة لا تحصل بمجرد الوسائل من الأعمال والأسباب، هذا صحيح. أما كونه تقول لي ألغي الوسائل، كيف ألغي الوسائل وهي وسائل، ومن الذي نصبها وسائل؟ العمل وسائل منه الله عز وجل، والعمل أسباب منه الله سبحانه وتعالى. كيف أسقط ما نصبه الله عز وجل سببا؟ أنا علي أن أتخذه سببا، ولكن لو أني تركته بالكلية خالفت أمر الله، ولو أني تعلقت بهذا السبب أشركت مع الله. ده خلاص شنو الكلام. قال شنو؟ قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حلقة من أصحابه، الصحابة وهم جلوس وهم يتذاكرون ده يجيب آية وده يشرح له حديث وده يجيب كلام إيماني. قال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر ما من الله به علينا وهدانا بك إلى الإسلام. وقلت بلان كنا ضالين، لو كنا متى في الأيام ذيك نمشي النار، الله هدانا. مبسوطين بيتكلموا. قال الله، حلفهم بالله، الله يعني أسألكم بالله، ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا الله ما أجلسنا إلا ذلك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكن الله يباهي بكم الملائكة. ابن القيم أخذ دليل قوي. الهرعي بيقول تعمل العمل وتنساه ولا تلتفت إلى أنك عملت العمل. ابن القيم بخالفه شديد، يقول تعمل العمل وتذكره ولكن تشكر الله على أنه وفقك إليه. الأحسن يا تو، يعني الهرب يقول تصدق، يقول أنا ما صدقت، الله هو الخلاني أصدق. ابن القيم يقول قول الله وفقني أصدق، تصدقت بتوفيق الله. شفت كيف؟ يا سلام، كلام جميل. قال فيكون شاهدا سبق الحق، شاهدا أن الحق سبق الخلق بعلمه وحكمه ووضع الأشياء مواضعها وتعليقه إياها بأحايينها وإخفائه إياها في رسومها. يا سلام. الهروي كلامنا ما فوق إشكال، ابن القيم شرحه بس. إخواننا شوفوا الكلام ده كيف، في حاجة مهمة في التوحيد. الزول الموحد دائما يلاحظ القدر ويشهد الأولية وفي قلبه أزلية الحق سبحانه وتعالى، بمعنى يغلب شهود السوابق على ملاحظة اللواحق. شهود شنو؟ وقعت مصيبة عليه، ما بقول لو كنت عملت كده ما كان وقعت، دي بتفتح شنو؟ الشيطان يكرهك يخليك تعبد كل ما ردك، يا خنا بس قربت أمش بهناك أجبني بيا شنو؟ وأنا قربت قربت ما أمشي الوداني شنو؟ طوالي تقول الشيء ده مكتوب ومسطر قبل خلق السماوات والأرض والأمر مقضي ومنتهي، ترتاح راحة وتطمئن طمأنينة عظيمة جدا. يكون شاهدا سبق الحق بعلمه وحكمه، علم الله سابق وحكمه على العباد سابق. إذا شهدت هذا فإنك تضع الأشياء مواضعها وتعليقه إياها بأحايينها. هنا في ثلاثة أشياء: مواضع أمكنة، وأحايين أزمنة، والرسوم المادة. قال شنو؟ قال ابن القيم يقول شنو؟ يقول المكان والزمان والمادة لابد لكل مخلوق منها، فإن المخلوق لابد له من زمان يوجد فيه. نحن الآن وين؟ في هذا الوقت بالليل حسن نهار، بالنسبة للمخلوق في ليل ونهار. أما الله عز وجل خلق الليل والنهار فإنه لا يقاس على الليل ولا على النهار، نصب الليل والنهار ولكنه جعل لعباده في الليل عبودية لهم وفي النهار عبودية لهم. ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من كل ليلة، ولكنه الذي خلق الليل وخلق شنو؟ وخلق النهار. فهنا يقول الإنسان لا بد له من ذلك، فإن المخلوق لا بد له من زمان ومكان يستقر فيه ومادة تعينه. طيب المكان أشار إليه بقوله وضع الأشياء مواضعها، والزمان تعليقه إياها بأحايينها، والمادة أن يخفي هذه المادة في رسومها. طيب الهروي عنده مشكلة، بيرى إنه التوحيد ألا تنسب العطاء والمنع إلى زمان ولا مكان ولا مادة. صاحب هذه الدرجة يشهد كيف أن الله أظهر الأشياء في موادها وصورها ورآها بعين الحقيقة، مش كده؟ قال ووضعه الأشياء موضعها وتعليقه إياها بأحايينها وإخفاءه إياها في رسومها. قال لك ودي علة من علل التوحيد، الناس ما موحد، التوحيد إنك دائما تربط الأمور التي تجري تتعاطاها وتتعامل معها هذا لقوة وتمسكها بيدك وتكون جواها في الزمان والمكان والمادة، لكن ألا ترى لها تأثيرا. وعلامة ذلك إذا فقدتها لا تؤثر فيك. في واحد كان غنيان شديد، فجأة بين عشية وضحاها فلس. في ناس ما بتغيروا عادي زي ما حصل حاجة، وفي ناس من محله ذاك سكري وضغط كمان شله. أما الكفار بينتحروا عديل لأن ما عدم إيمان تب، اللي عنده إيمان شوية من أمة محمد عليه الصلاة والسلام سكري وضغط وجلطة عشان فلس يزر ليه؟ لأنه قال لك الناس ذاته مادين بيعظموك لما يبقى عندك قرش. قال اللي عنده قرش قال يبقى قرش. ده تعرف قرش يعني شنو؟ سمك الإبلع يعني. اللي عنده قرش يبقى قرش قال ده رواه من ده. قال اللي عنده قرش يبقى قرش، ده كلام فارغ بلا قرش بلا تعريفه. قرش معناه حوت يعني. اللي عنده قرش قال يبقى شنو؟ قال يبقى قرش قال. واللي عنده 100 يسوى 100. وبرضو واحد قال شنو؟ قال يا اخي انت فلان ده الناس دي ملتفين ماله حوله. قال ده عنده المانجا قال. المانجا؟ هذيك شوف الناس يعني تعظيم القروش بصوره بصوره عجيبه خلاص. وده ده سيد المانجا. الضحكات اها والله ده شيء يحيي ذات فيها. كويس؟ يا اخي واحد قال انا ذاتي طولت من القروش دي وطولت من الهنا. يا اخي الاسباب اسباب، وتضع الاشياء في احاجينها، الزمان زمان والمكان مكان والمادة مادة، ولكن لا قيمة لها في التأثير ولا قيمة لها في قلب المؤمن ليتعلق بها. المؤمن دائما بيعمل شنو؟ الموفق من الناس يتعاطى الدنيا ويربط ذلك بالآخرة. يعني في واحدة من الصالحات امرأة عجيبة جدا عندها قصة يعني غريبة، هي عفيرة العابدة. عفيرة العابدة رحمها الله تعالى ونسأل الله أن يرضى عنها. عندها ابن أخ غاب سنين وغاب دهرا حتى أيقنوا بهلاكه فعلا. قال الناس مات وجابوا الخبر، فالناس قالوا له ده مات. وبعد هذه السنين ظهر. بيحصل يا أخوانا صح؟ خلي زمان حسنا في زماننا ده زول يقولوا مات ويعملوا فراش بعد 5-6-10 سنة يجيهم صح؟ فلان يقوموا جارين يقول أزول جابوا شنو؟ أزول ده ما مات. لكن فدما جاء فرح الناس ذبحوا الذبائح ونحروا النحائر وضربوا السرادقات عملوا خيم وكذا، ودي عمته قاعد تبكي. قالوا يا عفيرة ما يبكيك؟ عارفين قال شنو؟ قالت ذكرني قدوم الفتى يوم القدوم على الله. فجأة كده جاء، فجأة حنلقى نفسنا بين يدي الله. شو حالك للمرد فكرة بعيد كيف فرق كبير. ذكرني قدوم الفتى يوم القدوم على الله. طيب قال إذا عمل هذه الأشياء فيكون شاهدا سبق الحق بعلمه وحكمه ووضعه الأشياء مواضعها وتعليقه إياها بأحايينها وإخفاءه إياها في رسومها. هذا من الله، أن الله هو الذي أخفى الأشياء في رسومها وعلق الأمور بأحايينها وأنت تشهد هذه الأمور. طيب قال هذا يحقق معرفة العلل. يا إخواننا أسوأ شيء عند السالكين علل أعمالهم وطاعاتهم. أسوأ ما عند السالكين علل شنو؟ الطاعات شنو؟ والأعمال. عشان كده يقول لك شنو؟ ابن القيم ذكر كلام في المدارج، معصية أدخلت الجنة وطاعة أدخلت النار. معصية أدخلت الجنة فعلها ثم ما زال قلبه منكسرا تائبا نادما ناظرا إلى المعصية، وكلما نظر إلى المعصية ازداد طاعة لله وازداد تواضعا ويرى أنه أجرم وأنه ضعيف، حتى ما زال يتودد وينكسر حتى أدخله الله عز وجل الجنة وكان ذلك بسبب المعصية. وطاعة أدخلت النار، عمل الطاعة وتكبر بها فردها الله عليه وأدخله النار. الزول بيكون موحد، لكن علل الأعمال، علل الأعمال أن تلتفت إلى العمل وأن تتكبر وأن تتعالى وأن يصيبك الغرور والعجب. بعدين ابن الجوزي قال شنو؟ في ناس غرور، شوف دائما الغرور بيكون عين منه، عين إما عالم. الجاهل كان اغتر ذاته ما عنده غرور، زول أصلا بيكون عنده علم بيغتر لوجود داع لغروره، أو صاحب مال أو صاحب عبادة، زول بيعبد وزول ما بيعبد، الما بيعبد ده بيغتر البغر شنو؟ لكن العابد يقول نحن نعبد، شفتوا؟ وأوريك نحن عندنا مشكلة، قلة العبادة في عصرنا أورثتنا إشكال كبير. الذي يصلي صلاة الفجر في عصرنا يعتبر نفسه صحابي جليل. إحنا في زمننا ده اللي بيصلي صلاة الصبح في الجامع ده بكون ذاته رافع نخرته، وما في زول مالي في الدنيا دي ذاته بيصلي الصبح في الجامع، طبعا ما كلهم. لكن معنى الكلام ابن الجوزي يرى أن الغرور بسبب شيء، علم، شوف الكلام الخطير ده، أو عبادة أو مال أو زهد. كويس. قال ابن القيم منهم من يرى نفسه ويتكلم، هذا مغرور، ده موضوع انتهى بيخشمه. ومنهم من لا يتكلم ولكن يبقى الغرور في دواخله موجود وإن لم يتكلم به. قال وإن أظهر للناس التواضع ولم يتكلفه حارب غروره، وإن أظهر التواضع متكلفا وفي دواخله وفي زوايا، شوف سماه ابن الجوزي ده خطير، قال في زوايا وحنايا الغرور، يقوم بيقول له لا نحن ما علماء وكذا، لكن بجوه يقول يا أخي مفروض يقول لنا علماء، حتى نحن لو ما قلنا مفروض يقول لنا هم. بلا إذا ما ملبس عليه، ملبس عليه شديد، أنت مع ذلك لسه شايف نفسك. فبالتالي يقول تحقق معرفة العلل، أعظم شيء في طريق السير إلى الله أن تعرف الطريق وأن تعرف علل الطريق. لماذا؟ لأن من عرف الطريق ولم يعرف علله وقواطعه وقع في علل الطريق، وبالتالي ضاع عليه الطريق. لابد تعرف الحق وتعرف شنو الباطل، تعرف الحق وتعرف شنو الباطل. طيب يقول ويسلك سبيل إسقاط الحدث، الحدث أي حاجة خلق الله اسمها الحوادث. ليه؟ لأنها محدثة، والحدث ضد شنو؟ ضد القديم، ده حديث وده شنو؟ قديم. فالحدث والحديث والحوادث كلما كان جديدا. قال ابن القيم اختلف مع الهروي، قال إن أراد الحدث من قلبه فلا يشهد حدثا هذا مراده، قال هذا خلاف ما أمر الله به ورسوله، فإن الله أمرنا أن نشهد أن الجنة حق، حدث ولا ما حدث، وأن النار حق، وأن النبيين حق، وأن الملائكة حق، وده كله خلقه الله. طيب قال لكن الإسقاط، ده كلام لطيف جدا من ابن القيم، قال والإسقاط، أنا أخوانا دار أنتهي من الدرجة الثانية دي بل كلية عشان تجينا الدرجة شنو الثالثة ونتكلم فيها بنوع من شنو من التفصيل. لكن يقول يسلك سبيل إسقاط الحدث، الحدث يقول ابن القيم إسقاطه إما إسقاط وجود الحاجات اللي خلقها الله دي كلها تقول ما موجودة، قال وهذا مكابرة. ليه؟ لأنها موجودة، تقدر تقول ما في بشر، ما في بحار، ما في مال، ما في ذرية، نكذب ولا كيف؟ قال إسقاط الوجود محال، وإسقاط للشهود، إسقاط الشهود ألا تشهدها في أحداث، تقول في كائنات وفي خلق لكن ما تشهد. قال وهذا نقص، والكمال أن تشهدها وأن لا تنشغل بها، وإسقاط قصود، إسقاط وجود هذا محال، وإسقاط شهود وهذا شنو؟ نقص. وإسقاط قصود ألا تقصدها، قال وهذا عبودية وعبادة. ليه؟ أن تسقط شهود الخلق والالتفات إليهم في صرف العبادات، بمعنى فناء، تفنى عن الخلق في القصد والإرادة والمحبة، وهو عدم الالتفات بقصدك وإرادتك ونيتك وعملك إلى مخلوق كائنا مكان، وأن تجعل قصدك لمن؟ لله وحده، وأن تسقط كل مخلوق من قصدك، وجود وشهود وشنو وقصود. طيب يقول هذا توحيد الخاصة. التوحيد الأول تكلم عنه في درس الفاتح، التوحيد شنو؟ العامة، الذي يصح بعلم الفناء. يصح بعلم الفناء، يصح بعلم الفناء. ابن القيم قال ما قال بحال الفناء، لأنه ده لسه في النص، في حاجة ثالثة. الفناء ويصفو في علم الجمع ويجذب إلى توحيد أرباب الجمع. قام جاء قال هنا كلام جميل جميل جميل، أعتبره خلاصة منزلة التوحيد. قال الجمع في اللغة، تكلم عن الجمع والفناء، الجمع هو الانضمام كويس، وضده التفريق. يقصد به الهروي بالجمع شخوص البصيرة إلى الذي صدرت منه المتفرقات. ربنا خلق الملائكة وخلق إبليس، خلق رسل وأعداء للرسل، في حق وفي شنو؟ في باطل، في مرض وفي شنو؟ شفاء. خلق الله عز وجل الدنيا بمتناقضات، في نار وفي شنو؟ موية بتطفي النار، ولكل شيء آفة من جنسه، حتى الحديد طغى عليه المبرد. ربنا خلق الدنيا كده، ما تعايل المتفرقات. الجمع أن تشخص إلى الذي خلق وصدرت منه المتفرقات، والكلام ده إلى حد ما ماله صحيح. قام قال شنو؟ قال جمع الوجود، جمع الزنادقة. تقول الوجود كله حاجة واحدة؟ ما كله حاجة واحدة. وجمع الشهود نقص، وجمع القصود أن تجمع قصدك على الله وحده، وده قلنا ماله كمال. ده شنو؟ كمال وعبودية. ابن القيم قال الجمع ليس صحيحا دائما، الفرق دين، من لم يفرق بين الخالق والمخلوق كفر، ومن لم يفرق بين الحق والباطل كفر. يا أخي لا بد تفرق. قام قال الفرق ثلاثة أنواع، فرق طبيعي حيواني، الحيوان بيجي يأكل حاجة يلقى مرة يخليه يمش، الحيوان في حياته يأكله في حياته بيأكله. هذا الفرق لما تدخله في الدين بضرك، لأنك ستجعل هواك هو الأساس. وفرق إسلامي، الفرق الإسلامي أن تفرق بين ما شرع وبين ما حرم، ومن لم يفرق هذا الفرق لم يكن من أهل الإسلام ولا يشم رائحة الإسلام. والفرق الإيماني هو أن تفرق بين فعل الله وبين فعل العباد، وأن تعبد الله بأفعالك. ده خلاصة كلام شنو؟ كلام الهروي في منزلة الفرق. طيب قال شنو؟ قال في فرق، ركز على هذا الكلام الجميل، الفرق يقودك إلى جمعين. الفرق يقود إلى شنو؟ إلى جمعين. الجمع الأول جمع الربوبية، أن تشهد أن الله خالق ورازق ومالك ومعطي ومميت، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، والأمر كله بيده. قال هذا الجمع للربوبية يقود إلى جمع الألوهية، أن تجمع قلبك وهمتك وإرادتك على الله عز وجل. قال وهذان الجمعان هما حقيقة إياك نعبد وإياك نستعين. فإياك نستعين لا تكون إلا بعد أن تعتقد أنه مالك للكون، وإياك نعبد بجمع قلبك وإرادتك وهمتك وحركاتك وعملك على الله سبحانه وتعالى. بعد طوال حندخل في أما التوحيد الثالث، ده حنتكلم عنه في الدرس الأخير إن شاء الله من كتاب مدارج السالكين. وإلى ذلك الحين أسأل الله تعالى أن يوفق وأن يتقبل، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم، قد نبأنا الله من أخباركم، وسيرى الله عملكم ورسوله

سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأساة.

الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم

إذ عليهم دائرة السوء والله سميع عليم.

وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم

قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد

تطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه

والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير

صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين

استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه

تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم

مسه كذلك زجن للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا

أو بدله. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي

فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون.

هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق

والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق

قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده

قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق

بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل

ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين

لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرسل

ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون

في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإن

وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.

هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقول

أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف

السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين.

وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين.

لكم قبلة واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين.

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم

عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين.

واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب

أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.

ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك

هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه

الهادي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق

إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود

قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فاسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك

ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد.

ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي

وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ.

0: هود
1: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود

أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة

وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه

حميد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات

قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب

فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا

ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين

واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام

إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين

وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث

إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون.

وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سوى

أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين.

ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه

واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت

يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال

إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال رب السجن أحب

ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين

إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك

يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سمان

نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق

إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين

وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث

أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون.

وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله

يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السحر.

واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين

يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين.

ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين

إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحب

الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك

يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون

نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق

ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون

فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون.

قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير

وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم.

الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين.

ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون.

الصفحات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون.

ينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق

وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض

قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم

اهتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد

الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن

فساد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول

ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذريةً

نف وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا

وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم.

وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم

قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض

فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز.

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم

بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن

الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا

وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمإ مسنون

وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم.

فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون.

إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره

بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم

فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين.

فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.

ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة

أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم

وحفده ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون.

وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون

يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون.

فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم

المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم

بينكم تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به

بما صددتم وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم.

من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه

مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت

الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب

شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم.

واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفوراً.

سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده

وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفوراً.

يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة

يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض.

واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم

ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيماً.

وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيراً.

وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً.

وعنب أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء

قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا.

لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات

من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا

ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره

ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا أن لهم أجرا حسنا

أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ

بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض

فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم

الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم

واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر

يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا

وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه

وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن

الله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلطوا

وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس

الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا

وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة

وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي

وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا

بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في الطريق إلى النجاح. كل محطة اتكلمنا فيها بتوصلنا للمحطة اللي بعدها. ولما بدأنا نتكلم على أول محطة التوكل على الله سبحانه وتعالى، وبعدين بتعرف قدراتك اللا محدودة، وإننا بتفهم يعني إيه المفهوم الذاتي، إن أول حاجة بتتكون في حياتنا هي الإدراك. إدراك لمعنى كونت بلغة وقيمك واعتقاداتك ومبادئك ومعنى الأشياء بالنسبة لك، وخرجت للعالم الخارجي بهذا المفهوم الذاتي. فأي حد يختلف معك في الرأي لازم، ده طبيعي جدا جدا، لأنه عنده مفهوم مختلف تماما تماما عندك، لأن كل واحد فينا فاكر أن مفهومه الذاتي هو اللي صح، لأن هو ده اللي احنا اتربينا بيه، ففاكر العالم كله زينا، فاكتشفنا العالم مختلف عنا تماما. فعشان كده الإنسان لازم يكون مرن تماما في فن الاتصال، وتتعلم الشخصيات، تتعلم أن في 4 شخصيات مختلفة: الشخص الودود، والشخص القيادي، والمعبر، والمحلل. في 3 نظم تمثيلية: البصري، والسمعي، والحسي. عارف كل ما انت مرن وتتعلم أكتر وتشتري كتب وتحسن نفسك باستمرار، هل نفسك أصبحت أفضل بكتير جدا، مفهومك الذاتي باستمرار بيتحسن. من المفهوم الذاتي كلمنا أنه مكتسب وأنه منتظم وأنه ديناميكي. كلمنا بعد كده في الإدراك وأنواع الإدراك، وقلت لك خد بالك جدا بالإدراك اللاواعي، أنك بتعمل حاجات من غير ما تفكر، وخد بالك لو عرفت أنك بتعمل حاجة سلبية ما عملتش أي حاجة عشان تغيرها أصبحت في إدراك سلبي. وبعدين الإدراك الإيجابي أنك فعلا بتغير، وطول ما احنا ماشيين خلاص الإدراك والملاحظ الداخلي اللي هو بيحذرك من حاجات معينة، لكن ما يقولكش تغير ولا لا، فقط بيوسع آفاقك. وعندك القاضي الداخلي، لما تقول لنفسك اي حاجة اكنك بتحكم على نفسك في سجن داخلي. ومن هنا بدأنا شوية شوية نتكلم في احتياجات الانسان، ان في 10 احتياجات الانسان وكلمنا فيهم. اول احتياج اللي هو البقاء والامان، وتاني واحد الضمان والاستمرارية، وتالت احتياج ان احنا نحب ونتحب، ورابع احتياج تقدير من نفسنا ومن الاخرين، وخامس احتياج الانتماء، وسادس احتياج استقلال الشخصية، وسابع واحد الإنجاز، وثامن احتياج انك بتكون راضي على اللي عندك، مش كده بس، وبتستمتع باحتياجك. معظم عارف في ناس كتير تقعد تحدد اهدافها وتحقق اهدافها، وبعدين هدف تاني، وبعدين هدف تالت، وبعدين هدف وراء، ومستمر عمل يجري، ما بيلحقش انه يتمتع، انه يهدي اللعبة شوية ويتمتع بأهدافه اللي هو حققها. فمهم جدا في خلال ما انت بتنجز بتتمتع بإنجازك. وتسع احتياج اللي هو التغيير، ان التغيير موجود، سواء انت مش عاوز تحدث تغيير غصب عنك، لان التغيير سنك اتغير، افكارك اتغيرت، حياتك اتغيرت. اذا كانش انت عاوز تتغير اللي حواليك كلهم اتغيروا. في ناس كتير ساعات يقولك على فكرة ده اتغير عليا، هو لازم يتغير. الانسان باستمرار بيفتش اللي يناسبه اكتر ويحسنه ويخليه يتقدم عشان يحقق أهدافه ويعيش بسعادة أكتر. لو أنت مثلا مش سعيد في حياتك وبتعمل حاجة معينة وصلتك نفس النتيجة، ممكن تعمل إيه؟ أولا لازم تدرك أن في نتيجة مش مديالك الإحساس بالأمان والضمان، وفي نفس الوقت حسيتك بالرضا أنك حققت هدفك. فأنت بدأت تدرك ده، إدراكك ده 50% من التغيير. طب والتغيير بقية بتوصل لنمو، وبعدين بتتوكل. طول ما تنجي بتتوكل على الله سبحانه وتعالى. يعني لما افكر بهذه الطريقه اني بيبقى عندي ادراك لنتائجي، ولو لقيتها مش مبسوط منها بتغير. فاكرين الكلمات اللي كانوا عليهم اليابانيين؟ عندك كونيتشوا واريجاتو وكايزن وتشاينشين، يعني صباح الخير، يعني شكرا. الثانيه يعني التحسن المستمر، التحسن المستمر. وبعدين اخر حاجه المرونه التامه، يعني الاولانيه والثانيه اخلاق، وبعدين تالت واحده انك باستمرار حسن نفسك كل يوم، اقرا، فتش، دور، اسمع اشرطه، انزل روح دورات، اتعلم، روح الجامعه، سافر، اعمل انت عاوز تعمله، بس خلي نفسك تكون افضل عن اليوم اللي قبله. التغيير. وبعدين اخر حاجه عندهم، لو بتعمل حاجه مش مديالك النتائج اللي انت عايزها غير واعمل حاجة مختلفة. لان انا بعمل حاجة ادت لي نتائج مش مبسوط منها، فالفعل ده اداني رد الفعل ده. هنا الصينيين قالك حاجة في منتهى الروعة، قالك لو تستمر تعمل نفس الشيء هتستمر تاخد نفس النتيجة، مفيش حاجة تتغير لما تغير الفعل. يبقى معنى كده عشان يكون عندي نتيجة مختلفة لازم اغير الفعل،
ولا ده بس يسميه قانون الجنان؟ قانون الجنان الناس بتعمل نفس الشيء نفس الشيء نفس الشيء وتوقع نتائج مختلفة. هتيجي منين النتائج مختلفة؟ وانت بتفكر بنفس الطريقة وبتتصرف بنفس الطريقة وسلوكياتك نفس الطريقة. لازم تغير الأفكار عشان تقدر توصل للنتيجة اللي انت عايزها. هتجيبهم منين دول؟ الإدراك والتغيير. واخر حاجة المعنى، وكلمنا على المعنى. لولا وجود المعنى في حياة الإنسان، وانا عجبني جدا اللي قالوه فعلا دي الحكمة دي، لولا وجود المعنى عارف يبقى مفيش أحلام، ولو مفيش أحلام الإنسان ينتهي، ما عندناش أحلام نعيش بها. والأحلام هي بداية الأهداف. الإنسان بيكون عنده حلم بيتحول للرؤية، يتحول لهدف يحطه في الفعل يحققه، كلنا نستفيد منه، وهي دي الدورة. وإن شاء الله آخر حلقتين أو واحدة حسب الظروف هكلمكم في كل اللي عملناه ده وإزاي تقدر تحقق أحلامك. لما أجي أقولك تحقق أحلامك ما بنتكلمش في حاجات أحلام يعني خزبعلات، لأ، كل حاجة في الدنيا حصلت النهاردة كانت حلم حد في يوم من الأيام. الإخوان جويس اللي هم أسسوا الطيارة، الاثنين دول كانوا مصدقين ان اكيد الانسان ممكن يطير، فكانوا بيلبسوا ريش ويطلعوا فوق جبل ونطوا فوق جبل، ونسي ان في قانون اسمه الجاذبية الارضية، فينزل طاخ تتكسر رقبته يتحط في المستشفى، اخوه يلبس ريش ويروح طالع يروح مكسور هو كمان، واحد طالع واحد داخل، فكانوا سمينهم الاخوة المتخلفين، مقتنعين الانسان ممكن يطير. وبعدين اكتشفوا اي حاجة اخف من الهواء ممكن تطير، اي حاجة اتقل من الهواء مش هتطير. بدأ يشتغلوا شوية شوية شوية، وهم اللي أسسوا الطيارة اسمها جويس براذرز، هم الإخوان جويس. مش ده كان حلم؟ حلمهم. فمعنى كده ان لو حد حقق حلم ليه لا انت يعني. فالأحلام دي بتتحول بعد كده إلى أهداف. ولما نوصل للحلقتين دول إن شاء الله والأخرانية هوري لك إزاي الحلم بيتحول إلى فكرة قوية، والفكرة القوية ازاي تحول لرؤية واضحة، والرؤية الواضحة ازاي تحول لاعتقاد ذاتي، والاعتقاد الذاتي ازاي تحوله لأهداف، والأهداف ازاي تحولها لنتائج. فهنا بتبدأ بالحلم وتبدأ. عشان كده عجبني جدا بيت الشعر، شعر بيقولك ازاي، كان حلما، كان حلما فخطرا فاحتمالا، يعني حلم فخاطر فاحتمال، ثم أصبح حقيقة لا خيالا. رائع، كان حلما فخطرا فاحتمالا ثم أصبح حقيقة لا خيالا. يعني معنى كده اللي هو الواقع اللي أنا عايش فيه ده كان حلم في يوم الأيام. الموبايل اللي أنت في إيدك ده كان حلم في يوم الأيام، لحد الكمبيوتر كان حلم في يوم الأيام، توماس إديسون عشان يعمل اللمبة كان حلم بالنسبة له، وإحنا دلوقتي مولعين اللمبات. فتبص تلاقي أحلامنا هنتكلم فيها ونبدأ واحدة واحدة عشان نوصل إزاي ناخد هذا الحلم ونحوله إلى واقع. وأنا كلمت في برنامج تاني، كلمت في حاجة تانية، كنت بتكلم الفرق بين الأحلام الحقيقية والأحلام اللي هي بتبقى أحلام في دماغك أنت بس، أنت مجرد بتحلم، قاعد بتحلم قاعد بتحلم، لكن ما بتعملش أي حاجة عشان تحقق أحلامك، وتبدأ تتعب نفسيا على الفاضي. فأنت بس بتحلم، أنا نفسي بده، أنا عاوز أعمل ده، أنا ممكن أعمل ده. طب عملتها؟ طب إيه اللي أنت عملته عشان تحقق أحلامك؟ ولا حاجة. وهتشوف إن شاء الله مين نتكلم على الأحلام، إن معظم أحلامنا موجودة فين؟ في المقابر. ناس بتموت وتاخد أحلامها معاها. هنتكلم في الحتة دي بالتفصيل إن شاء الله، وإزاي ممكن نحول هذا الحلم إلى واقع. فالإدراك والتغيير. فاضل المعنى. إيه معنى حياتك؟ إيه معنى حياتك؟ إيه معنى اللي أنت بتعمله؟ ايه معنى ان انت بتاكل؟ ايه معنى الصحة؟ ايه معنى الحياة؟ انك لو ما فيش معنى في حياتك هتلاقي نفسك بتوصل لمرحلة هتتضايق وهتكتئب، مش لاقي معنى. عشان كده الناس تقولك انا مش عايز اقوم من النوم، مانيش طايق اقوم من النوم لان مش لاقي معنى لحياته. والناس اللي بتنتحر مش لاقي معنى اطلاقا، مكتئب اكتئاب حاد، وصل لمرحلة مش عارف يفكر. واتكلمنا قبل كده ان عشان توصل فعلا يكون عندك معنى لحياتك وتحس بالاحتياجات دي كلهم متزين في حياتك، يبقى لازم تتوكل وترجع الى الله سبحانه وتعالى وتتوكل عليه حق التوكل. بعدين بنتكلم على القيم. ايه المهم بالنسبة لك؟ معناها ايه بالنسبة لك؟ اسئلة قيم هتستفيد منها ايه؟ هتحسسك بايه؟ سلوكك عامل ازاي؟ اسئلة قيم. وكلمنا عن القيم اللي هي السبب في الدوافع، والدوافع بتدي لك الحماس، والحماس بيوصل للفعل. يعني لو رجعت للقيم ما ممكن ترجع تاني حماسك. يا ما ناس تقول لنا دكتور انا حماسي يطلع بعدين ينزل،
انا عملت حاجه عشان اساعد الناس بيها اسمها قوه الحماس. ليه الحماس بيطلع وليه بينزل؟ اللي ممكن تعمله عشان تخليه مستمر زي ما انت عاوزه في الوقت اللي انت عاوزه. ودي كلها حاجات بسيطه جدا، دي كلها استراتيجيات عقليه. القيم هي سبب في سلوكياتنا، والقيم هي اللي بتعلمنا الفرق بين الحلال والحرام، الفرق بين الصح والغلط، الحاجه تدورنا وما تدورناش. القيم، القيم دول في علاج اسمه العلاج بالقيم، بنستخدمه كنا في التنويم بالإيحاء اللي هو قبل كده اسمه تنويم مغناطيسي. انا غيرت كلمه مغناطيسي سميتها بالإيحاء، لان كلمه مغناطيسي بتخض ناس واساسا طلعت غلط، طلعت من واحد اسمه جيمس براد وطلعت خطا خالص في القرن 18. فلما نرجع هي التنويم بالإيحاء، لان هو إيحاءات، انت ما بتنامش، انت بتبقى مسترخي الى مرحله بعيده، وبتدي دكتور اللي قدامك او الشخص المختص انه يتعامل مباشره مع المسؤول عن مخازن الذاكره اللي هو العقل اللاواعي، فبيتعامل معاه، فالتغيير بيكون قدامك وبتشوف بنفسك، تبقى قاعد مرتاح ومسترخي وممكن تجري لو حصل حريقه، ما عندوش اي تحكم اطلاقا فيك. وده اللي هي المعلومات الخطا للناس، بيتكلموا على علوم في منتهى القوه زي دي، زي التنويم بالايحاء اللي هو دلوقتي بيدرس في الجامعات، هتبص ليه سواء في كندا او في امريكا او في المانيا خصوصا. التنويم بالايحاء هيبنو ثيرابي، اسمه هيبنو ثيرابي، العلاج بالتنويم، وفيها ناس بيساعدوا في العمليات الجراحيه العميقه والبسيطه، يعني حاجه في منتهى الروعه، فيها اكثر من 680 علاج مختلف. من ضمن الحاجات العلاج بالقيم، انك بتكتشف ازاي ترتيب قيم الشخص. في وقت من الاوقات كان عندي واحد، الراجل ده كان في شركه من الشركات العالميه، مش هقول على اسمها لان اسمها معروف. الراجل ده كان ممتاز، كان مساعد رئيس مجلس الاداره، دي كان في مونتريال، وكانوا ناويين يطردوه، فانا كنت عارف رئيس مجلس الاداره، فقال لي ابراهيم ممكن تساعد لنا ده؟ قلت له خليني اقعد معاه. قعدت معاه، شاب عنده 35 سنه، خريج جامعه هارفارد، بيعرف 6 لغات، شكله رائع ممتاز، ولكن عنده مشكله، ما بيعرفش يتعامل مع الناس. مجرد ما بدات اساله اسئله قيم، ايه المهم بالنسبه لك في العمل؟ قال لي كذا، وايه بعده؟ ايه بعده؟ ايه بعده؟ وبدات اكتشف كل حكايه القيم، لقيت ان الثقه في الناس نمره 24. يعني معنى كده ما عندوش ثقه في نفسه، ما عندوش ثقه في حد. فعشان ما بيثقش في حد، اي حد يقرب منه شويه كان يطرده. كان يتعب الناس، يعني كان مدير متعب. فالشركه مش عارفه تستمر، مع انه ممتاز ورائع. لكن فكروا ان هم يتخلصوا منه عشان خاطر يخلوا الناس كلها يعرفوا يشتغلوا في فريق. كان لازم نشتغل مع بعض ونطلع الثقة تبقى من اول 10 في ترتيب القيم في حياته. ودي بتستخدم بالتنويم بالإيحاء في حاجات معينة عشان تخلي قيمة تطلع قبل قيمة، وفي حاجات بتستخدم بالبرمجة العصبية اسمها الشكليات الثانوية اللي هي تفاصيل الحواس الخمسة. هي المخ بيفكر كده، التفاصيل دول لما تعمل تغيير في التفاصيل بتحدث تغيير في التجربة بحالها. النهارده هو رئيس مجلس إدارة الشركة، مش بقول كده عشان أعظم في نفسي، اتصل اللي عايز يعرف خليه يتصل بالشركة يعرف إن هو رئيس مجلس إدارة الشركة النهارده، لأن هو كل اللي كان ناقصه إن يظبط قيمه. أنا في وقت من الأوقات كنت في مؤتمر، وبعدين في سيدة قالت لي يا دكتور ما حدش في الدنيا ممكن يغير لي قيمي. قلت لها طبعا، بس قولي لي ايه اهم حاجه في حياتك؟ قالت لي اولادي، ما حدش في الدنيا ممكن يغيرهم لي. قلت لها طيب لو صحتك كويسه ممكن تساعدي اولادك اكتر؟ قالت لي طبعا، ولو صحتك مش كويسه وموجوده في المستشفيات وكل يوم لازم يروحوا لك المستشفى هتعرف تربيهم كويس؟ قالت لي هيبقى صعب. يبقى ايه اهم حاجه في حياتك؟ قالت لي الصحه. قلت لها ومين يدلك الصحه؟ قالت لي الله سبحانه وتعالى. يبقى مين اهم حاجه في حياتك؟ قالت لي الله سبحانه وتعالى. وبعدين قالت لي الصحة. وبعدين قالت لي ولادي. قلت لها هل ممكن يحصل لأي سبب من الأسباب جوزك يموت أو يسيبك حتى ولو 1%؟ اتخضت. قالت لي ممكن. يبقى معنى كده لازم تهتمي بنفسك وبقدراتك وبأفكارك وتنامي نفسك. قالت لي فعلا. طب ايه أهم حاجة في حياتك؟ قالت لي الله سبحانه وتعالى. وبعدين قالت لي صحتي. وبعدين قالت لي أنا. قلت لها وبعدين؟ قالت لي ولادي. قلت لها تعرفي على ما أخلص معاكي؟ خالص؟ الأولاد هيبقوا من 35. مش معنى كده عشان هم مش مهمين، لا، لازم نعرف قيمنا الأول عشان نكون كفء، نعرف نربي أولادنا. اسأل أي حد في الشارع كلمني عن قيمك وترتيبها،
ما يعرفش. قال إذا كان دارس وترتيب القيم من ضمن الحاجات المهمة جدا، وهقولكم بعد كده على اكتشاف القيم السبعة اللي أنا بسميهم الأركان السبعة، القيم السبعة للحياة المتزنة اللي أخذت مني أكتر من 12 سنة في التوضيب بهذا الأسلوب بهذه الطريقة البسيطة. هنتكلم في القيم السبعة الأساسية وإزاي ممكن نقدر نعمل فيهم اتزان بترتيب وبأفكار قيمنا في الطريق إلى النجاح. وبنتكلم كلمنا من احتياجات الإنسان وطول ما احنا ماشيين، وبنتكلم في القيم، وكلمنا على القيم إن هي السبب في الدافع، والدافع بيديك الحماس، والحماس بيوصلك للفعل، والقيم هي اللي بتعرفنا إيه الصح من الغلط، هي اللي بتعرفنا إيه الحلال من الحرام، هي اللي بتسبب الاستراتيجيات العقلية اللي بنرد بيها على بعض. حد يقول لك إزايك، بليها قيمة معينة فبترد بيها بأسلوب معين. وكلمنا على القيم والعلاج بالقيم وأساليب العلاج بالقيم. لما كنا نقعد عشان خاطر نستخدم العلاج بالقيم بالتنويم بالإيحاء، كنا نسأل الشخص ايه المهم بالنسبة لك في الحياة، فيقول لك حاجة، تقول له ايه كمان، ايه كمان، وتكتب ايه كمان، وتكتب ايه كمان، وتكتب لغاية ما يبدأ يكرر نفسه. كنا نجمع 200-300 وبعدين يبدأ يكرر نفسه، وبعدين بنسأله سؤال، ايه اللي ممكن يحصل ويخليك تسيب علاقة زوجية، فبيقول حاجة، ولا ممكن يحصل يخليك ترجع تاني لنفس العلاقة الزوجية فبيقول حاجة، واللي ممكن يحصل كمان يخرجك، واللي ممكن يحصل كمان ويدخلك، فبيتخليه كل دي بتاخد بيها قيم. فبنقعد ناخد كل القيم دي وبعدين بنبدأ نساعده انه ينظمهم. بعدين نقول له لو نمرة واحد مش موجودة ولك اتنين موجودة هذا ممكن ينفع، ولو الثلاثة موجودة والاتنين مش ممكن ينفع. ففي الحالة دي الشخص نفسه بيبدأ يعرف ايه المهم بالنسبة له، ايه المش مهم بالنسبة له، اللي ممكن يحل محل ايه، لغاية ما نوصل للعشر الكبار الاساسيين والعشر التانيين. فالوقت عرفنا قيمه، جوه القيم دي هنبص لها اللهبطة، وفي حاجة اسمها مفاوضات بين الاجزاء، ان عاوز يصرف ويوفر، يصحى وما يصحاش، يشتغل ويتعب، فبنعمل مفاوضات بين، فكل اللهبطة الداخلية والخوف والحاجات دي كلها فبنبدأ ساعتها بنعرفها من اكتشاف القيم. مع السنين دي كلها قلت مش معقول نقعد الوقت ده كله، ده وقت يعني وقت ممكن نقعد مثلا بالعشر ايام عمالين نطلع في قيم وبعدين نقعد نظبط فيهم وهو يظبطها معانا. طبعا بعد كده النتائج في منتهى الروعه اللي طلعنا منه كل حاجه في حياته، بس انا قلت اكيد في حاجه بتشتغل بالمجموعات. يعني ايه مجموعات؟ كل واحد فينا ربنا سبحانه وتعالى اداله قدرات معينه. انا لما كنت بشتغل مدير عام في الفنادق قبل كده كنت بتعامل مع البنوك، كنت بتعامل مع الحكومات، كنت بتعامل مع النقابات، فكان لازم الخص مثلا حاجه تكون كبيره في صفحه، فقدرت ان ناخد كل القيم دي واحطهم في سبع مجموعات. سبع مجموعات لان اتعلمت من اول حاجات اللي اتعلمتها بقوه في التنميه البشريه وانا كنت مدير عام كانت الذاكره، فدرست اساليب الذاكره وعمق الذاكره واصناف الذاكره وزي تفتكر الأسماء. زي ما شايفين أنا بتكلم من غير ولا ورقة، كل حاجة متنظمة عندي في مخازن الذاكرة، واللي شافني قبل كده ولا ورقة، شافني في حضراتي ولا ورقة، بنظم كل حاجة بالتفصيل. تخيل لما نعلمك أنت الحاجات دي وأنت بتذاكر وتخش الامتحان وتلاقي نفسك فاكر كل حاجة، مش هتنسى. العقل العطيف العقل هنا على فكرة هقول لكم حاجة بسيطة كده في النص، هل ممكن تكون بتذاكر بتذاكر بتذاكر وبعدين تخش الامتحان تنسى كل حاجة؟ ممكن تحصل، مش كده؟ عارف ليه؟ انت لما جيت ذاكرت بالعقل التحليلي ده اللي بياخد المعلومات، لما جيت دخلت الامتحان وحصل لك توتر اللي طلع هو العقل العاطفي. العقل العاطفي عشان يهجم او يهرب، مسؤول عن الطاقه، مسؤول عن ده، مسؤول عنه، ما فيهوش معلومات ده، فانت دخلت الامتحان بالعقل الغلط، ولما جيت خرجت افتكرت كل المعلومات تاني. ليه؟ العقل العاطفي خلاص مش مشتعل، والتحليلي في المعلومات يقول لك انا بعد ما خرجت عرفت كل المعلومات. لا، ده في اساليب. فانت داخل الامتحان ركز على تنفسك، المخ بيغذي على الاكسجين، على جلوكوز، على الميه، خد نفس عميق وانت بتطلع الزفير بتقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله. فشويه شويه شويه اول ما تخش اكتب اي حاجه تعرفها، فتخلي العقل التحليلي يبدا يشتغل وهتلاقي المعلومات تبدا تتدفق. فنيجي نتكلم في قوة القيم وترتيب القيم. فأنا عملت دول كسبع أركان، إن الأركان دول هم كده، حاول ترتبهم زي ما أنت عايز، حاول تفتش على واحد تامن. هم في السبعة دول 12 سنة متكاملة في الأبحاث عشان أشوف العلاج بالقيم ده
اللي ممكن نقدر نشتغل فيه، اللي ممكن نعمله بيه، لان انا خدت من تخصصاتي الاساسيه هي التنويم بالايحاء، وبعدين البرمجه العصبيه والعلاج بخط الزمن. خليت حوالي 12 صافي من صافي العلاجات الحديثه وحطيتهم كلهم، وبعدين عملت الدكتوراه بتاعتي في الميتافيزيكس، وحتى الماجستير بتاعتي كانت علاقه التنويم بالايحاء بالميتافيزيقا، وبعدين علاقه العلوم دي بالميتافيزيقا. وعرفت حاجه مهمه جدا، ان اي تجربه في الحياه ليها تركيبه، لو غيرت التركيبه بتغير التجربه بحالها. وهنا كله موجود في القيم. فقدرت احط 7 مجموعات. اول كتاب كتبته في المبيعات، خليت المبيعات سهله جدا، لان الناس بتقول لك 17 اعتراض و70 اعتراض و5000 حاجه عشان فما تقدرش هتفتكر ايه ولا ايه. فانا خليتهم 5 مجموعات وعملتهم 7 مبادئ. اتعلمت الحاجات دي اساسا من جورج ميلر، كان في جامعه هارفارد. الراجل ده هو من اول الناس اللي قال لك الانسان ما يقدرش يستقبل اكتر من 7 معلومات زياده او ناقص معلومتين في وقت معين. قال لك طب ازاي؟ هو كان بيقول لك طب هم 7 كلمات ولا 7 معلومات ولا 7 مجموعات؟ قال لك لو تروح تشتري اكل هتشتري فلفل اسود وتشتري فلفل اخضر وخس وخيار، لما توصل ل7 هتبدا تنسى. قالك بس انا لو حطيت كل الخضروات في مجموعه وكل اللحوم في مجموعه وكل الاسماك في مجموعه والفواكه في مجموعه، هعمل 7 مجموعات، تحت كل مجموعه من دول ممكن احط 7 زائد او ناقص 2، فساعدنا ان احنا نحول الذاكره قصيره المدى الى الذاكره بقت قريبه من متوسطه المدى. يعني بدل 7 زائد او ناقص 2 بقى 49. وكان ده اكتشاف خطير، يعني الراجل ده كان قدم لجائزة نوبل السلام في رأيي المفروض يدوها له. لو اكتشاف ساعدنا نوسع ادراك الذاكرة. فلما جيت انا اشتغل بالقيم لقيت عشان خاطر الانسان فعلا يكون متزن هم 7 اركان، 7 قيم. اول واحد فيهم هو القيمة في الركن الروحاني. الركن الروحاني دي اول حاجة. طب واللي بعدها طبعا هناخد دول بالتفصيل. فالركن الاولاني، القيمه الاولانيه هي القيمه الروحانيه. طبعا لما جيت ابدا فيهم الكلام ده على فكره اخد 12 سنه. لو تبص تلاقي محطوطين في كتاب من كتبي هتلاقي التاريخ موجود فيها، ابحاث وافكار. طبعا مش قاعد لها بس، لكن بتفتش وتتعلم وتسمع، وانا نفسي بروح محاضرات وبقرا كتب. فتبص تلاقي جمعت المعلومات لسه ان هو فعلا 7 اركان، وسبحان الله انهم 7 اركان. اول واحد القيمة الروحانية. تاني حاجة القيمة الصحية. من غير صحتك ما تقدرش تعمل ولا حاجة. ولا حاجة. عارف لو ايدك اتخبطت خبطة صغيرة كده هتفكر كله في ايدك لانك موجوع. فتبص تلاقي اول حاجة ركن روحاني. وتاني حاجة الركن الصحي قيمة. وتالت حاجة الركن الشخصي انت. وهنتكلم فيهم بالذات بالتفصيل. وركن الرابع الركن العائلي، العائلة، القيمة العائلية. والقيمة الخامسة اللي هو الركن الخامس هو الاجتماعي، الناس برا. والسادس المهني، وآخر واحد المادي. هنبدأ ناخد واحد واحد من دول ونعرف ترتيباته عاملة ازاي وليه نظمتهم بهذا التنظيم. ومهما عملت هتلاقي الاتزان في الحياة في 7 أركان دول. وال7 أركان دول هم أهم 7 أركان قيم موجودين في مفهوم الذاتي وفي إدراك الإنسان. لو تمشي عليهم كل يوم، لأن أنت بتعملهم بتعملهم كل يوم. خليني أسألك سؤال، مش كل يوم بتعمل حاجة لله سبحانه وتعالى؟ بتصلي، بتصوم، بتطلب حاجة من الله، بتدعي، يبقى بتعمل حاجة روحانية كل يوم. وكل يوم بتاكل وبتشرب وبتنام، يبقى بتعمل حاجة صحية. وكل يوم بتتكلم عن نفسك، بتكلم الناس، ففي حاجة شخصية. وكل يوم عندك حد من العيلة بتتكلم معاه، في حاجة عائلية. وفي كل يوم في ناس بتتكلم معاهم، يبقى في حاجة اجتماعية. وفي كل يوم في حاجة بتعملها في شغل، حتى لو انت طالب او حتى امرأة بتشتغل بس في بيتها مهنية. وكل يوم بتتعامل بالفلوس. يعني انت بتتعامل بالسبعة دول كل يوم، اتعامل بيهم صح. وهنتعلم مع بعض ازاي تتعامل بالاركان 7
بطريقة تكون متزنة تماما. احنا اتكلمنا قبل كده على احتياجات العشرة، واي واحد منهم ناقص بتخرج عن الاتزان. دلوقتي الاركان السبعة دول، القيم الاساسية دول، هما الاساس في اتزان الانسان. دلوقتي هنتكلم شوية على القيمة الاولانية. القيمة الاولانية او ركن الاساس للقيمة الاولانية هو ركن الروحاني. الركن الروحاني بيقسم لاربع اقسام. القسم الاولاني في القيمة الروحانية حب الله سبحانه وتعالى. الحب انك بتحب الله عز وجل من قلبك، عارف وانت بتدعي يا حبيبي، عارف يا سلام بتحس بروعة الكلمة وبتدعي الله سبحانه وتعالى بأسمائه، أسماء الله الحسنى، وانت بتدعي بأسماء الله الحسنى وعارف بتحب الله سبحانه وتعالى من قلبك وبتحس بيها بتسري في عروقك وفي قلبك وفي عارف كل نبضة، كل عارف كل حتة فيك، وانت بتقول له يا حبيبي يا رب العرش العظيم، انت الاول والاخر، يا رزاق ارزقني، يا فتاح افتح عليا. طول ما انت بتدعي الدعوات باسماء الله الحسنى، ربنا يا سلام يا رحمن يا رحيم ارحمني، يا عظيم المغفرة اغفر لي، انت التواب العظيم توب عليا، اللهم انك عفو كريم تحب العفو، يا عفو يا كريم اعفو عني وعن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الحامل والاموات، كل دول تاخد عليهم ثواب. فانت بتعرف ان الجزء الاولاني في الركن الروحاني هو حب الله سبحانه وتعالى، وطالما بتحب الله سبحانه وتعالى بتحب عباده، بتحب خلقه، وتقول الانسان تعرف انا بحبك في الله او انا بحبك في الله. فالحب ده اصبح جزء من حياتك، انك لما تخرج من منطلق الحب نفسه، الحب نفسه في سعادة، لان كلمة الحب نفسها مش ممكن يكون معها كره، مش ممكن مع حزن، لان هو ده الحب. الحب بيجي كل حاجة. يا ترى حبك لله عامل ازاي؟ حبك لله اخباره ايه؟ بعد حب الله سبحانه وتعالى، طول ما انت ماشي كده، عارف حب الرسول عليه الصلاة والسلام، حب الرسل الانبياء الصحابة الاولياء الصالحين، تعبوا قد ايه؟ عارف التعب اللي تعبوا عشانه؟ فالحب المتكامل، حب متكامل. بعدين حب مين بعد كده؟ تفتكر حب مين؟ نفسك، الجزء الشخصي. لانه ما بحبش، فاكرين لما قلت لك لو عندك 12 تفاحه وعاوز تدوم لي هتدوم لي، لو ما عندكش 12 تفاحه وعاوز تديني تفاح يبقى لازم تشتريه عشان تدولي. فلو ما عنديش انا حب داخلي هحبك انت ازاي؟ عارف ازاي؟ فلازم اعرف احب عشان خاطر اتحب، فمعنى الحب. فكل ده عرفت معنى الحب، عرفت ازاي اتحب، عرفت ازاي احب. فعشان كده الحب اللي بعده على طول، ان انت بتيجي تقول انا بحب هديتي زي ما انا، بحب نفسي زي ما انا، بحب شكلي زي ما انا، دي داخله في تقدير الذاتي. طب وبعدين حب الوالدين؟ يعني انا الاول بعد الله سبحانه وتعالى ورسوله، توصل بعد كده انت، وبعد كده الوالدين، عشان انت تعلمت الحب. فانا بحب بابا وماما. تعرفين في قصه لذيذه جدا، بنت راح تقول لمامتها، تقول لها ماما انا مستعدة ان انا اكون مربية لاختي الصغيرة. هي كان بنت عندها 8 سنين، اختها الصغيرة عندها سنتين، اكون قاعدة معاها واكون مربية لها، بس بشرط اجي فاتورة. راح مديها فاتورة مكتوبة فيها فاتورة خاصة عشان ماما، مكتوب في الفاتورة عشان اقعد مع اختي ورعاها ثلاثة، كتبالها كانت قاعدة بالدولار، كانت هتقولك بالثلاثة جنيه عشان خاطر اساعدها انها تعمل الواجب بتاعتها او تعمل اي حاجة مسؤولة عنها جنيه، عشان انظف المطبخ 3 جنيه، عشان اعمل حاجة في الجنينة 4 جنيه، المجموع كله جمعت لها هتلاقي 100 جنيه تدفعهم لي، والدفع نقدا، مفيش هزار في الحاجات دي. راحت الام واخدة الفاتورة وراح كتب لها فاتورة تانية وراحت مديالها. البنت بصت فيها قالت لها ريب صوت عالي، 9 اشهر حملتك في بطني وانا تعبانه وكل حته فيها بتتغير، المبلغ مدفوع بالكامل، بعد ما ولدتك في الولاده نفسها كنت هموت، عارفه المبلغ كام؟ مدفوع بالكامل. وبعدين لما ولدتك وتعبت فيكي وتصحيني الساعه 2 بالليل و3 بالليل عشان زي بيكون روح المستشفى، المبلغ مدفوع بالكامل.
وياس لما كبرتش وطلباتك وبنبهها لك وبعملها لك والمبلغ مدفوع بالكامل. التوتال كله في الاخر النتيجه كلها المجموع كله حب من ماما لبنتها. البنت بصت لدي وراحت واخده الفاتوره بتاعتها، قالت ماما اديني فاتورتي، وراحت روحت شاطبه عليها وراحت كاتبه كلمه وراحت مديها لمامتها، قالت لها ماما المبلغ الدفع بالكامل، حبي ليكي اكبر من اي حاجه ثانيه، لان انت بتحب بابا وماما مهما عملوا لك. فحب الوالدين حبهم، عارف مهما عملوا مهما عملوا هم اللي جابوك في الدنيا، هم اللي هنا، هم السبب في وجودك. فعشان كده بتحب الاب والام مهما عملوا، لو كانوا يعرفوا اكتر كانوا ربوك بطريقه افضل، تعبوا جدا علشانك، صرفوا كتير علشانك. ولما نرجع ان شاء الله باذن الله في المحطه الجايه هنتكلم على بقيه، هكمل الاول الركن الروحاني والقيمه الاولانيه، وانا اتكلمنا فيها ان فيها اولا حب الله سبحانه وتعالى، وبعدين الحب واصنافه. بعد كده على فكره في اكتر من 18 صنف من اصناف الحب، عجيبه قوي ها، التنميه البشريه اصناف من الحب واصناف من الحضن واصناف من التنفس، في اكتر من 2000 صنف من اصناف التنفس، وكل صنف بيديك حاجه معينه. وهنتكلم على الركن ده منقسم الى الحب، وبعد كده التسامح والعطاء الغير المشترط، تمام، غير مشروط، وبعد كده التفاؤل المتكامل، وهنتكلم في الجزء الصحي، وبعد كده هنتكلم في الركن الشخصي، ومنه هنروح للركن العائلي، وبعدين للاجتماعي، وهنوصل بعد كده للركن المهني، وبعدين اخيرا هنتكلم على الجزء المادي. ومن هنا هنشوف ازاي ممكن نقدر نكتشف بادراكنا اللي احنا تعلمناه احنا فين في دول، عشان نوصل اتزان في السبع اركان للحياه المتزنه. فرغم نشوفك المره الجايه ان شاء الله. افتكر لا انت طولك ولا وزنك ولا عبدك ولا شكلك ولا انت اسم العيله ولا انت اكتئاب ولا احباط ولا قلق ولا اي حاجه من دول. طب انت ايه؟ طب ايه دول؟ دول نشاطات الحياه. طب انت مين؟ احسن مخلوق عند الله سبحانه وتعالى، فضلك عن كثير من مخلوقاته، خلقك في احسن تقويم. ده انت، دي قدراتك، خد القدرات دي ورينا روعتك وعيش بحبك لله سبحانه وتعالى كل لحظة كان آخر لحظة في حياتك. فعيش أولا بالحب لله عز وجل، بعد كده بتتطبع بأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام وبالرسل الأنبياء والصحابة وأولياء الصالحين، وبعد كده الكفاح، إنك تقرأ، إنك تسمع أشرطة، إنك تفتش، إنك تتعلم. خلي حياتك تكون أفضل حاجة، ما أنت عايش عايش، ما تعيش بأفضل طريقة ممكنة، ليه ما تكونش سعيد يعني؟ وثم بتحطها في الفعل بأهدافك، خليك ملتزم، خليك مصر عليها، خليك منضبط فيها، وعيش بالصبر، وعيش بهذا الحب الرائع، وقدر قيمة الحياة، وأشوفكم في خير المرة الجاية إن شاء الله في الطريق إلى النجاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ولها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3 راديو سرايا اف ام 99.3.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من صحيح الآداب الإسلامية. اليوم سوف نتكلم عن آداب النظر. آداب النظر، إذا نظرت إلى شيء وعجبت به ماذا تصنع؟ وسوف نتكلم حول عدة نقاط. ماذا يصنع من يخاف أن يصيب الناس بعينه؟ هل الجن يعينون الإنس، يعني يحسدون الإنس؟ كيف تحصن أهلك وأولادك ومشروعاتك وسيارتك الجديدة وعمارتك؟ كيف تحصن أهلك وأموالك من العين والحسد؟ أخيرا، إذا وقع العين أو وقع الحسد فكيف تعالجه؟ انتقل إلى مسألة أخرى وهي مهمة جدا، الفرق بين العين والحسد. الفرق بين العين والحسد، بعض الناس يظنهما واحدا، وهذا ليس صحيحا، لأن العلماء فرقوا بين العين والحسد، فقالوا بأن الحسد لا يتأتى إلا من نفس خبيثة تتمنى زوال النعمة، أما العين فمعناها الإعجاب، فقد ينظر الإنسان إلى شيء فيعجب به فيصاب بالعين. والإنسان قد يصيب الشيء بالعين بغير إرادته، بل الرجل الصالح قد يصيب بالعين. الرجل الصالح، نعم، عجيب، يمكن. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه الإمام أحمد بسند حسن عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف رضي الله عنه عن أبيه، صحابيان يحكي لنا هذه القصة التي حدثت مع أبيه، أبوه يحكي له القصة. سهل بن حنيف رضي الله عنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في قافلة، فنزلوا بالجحفة في واد يسمى وادي الخرار، فأراد سهل بن حنيف أن يغتسل، فانطلق في الصحراء بعيدا عن القافلة، خلع جبة له وانطلق. فلما خلع جبة له ثم انطلق يخلع باقي ثيابه هناك بعيدا عن الناس، أول ما خلع جبة له وكان جلده أبيض، رآه أحد الصحابة وهو عامر بن ربيعة رضي الله عنه. عامر بن ربيعة صحابي جليل من أهل بدر، لما رآه ورأى جلده قال: ما رأيتك اليوم جلد مخبأة، ما رأيتك اليوم جلد مخبأة. ما معنى هذه الكلمة؟ يعني جلد أبيض، كأنها فتاة خبئت في خدرها ما رأتها الشمس قط. كلمة قالها، وقال هذه الكلمة ولبط سهل بن حنيف، لبط يعني أصيب بالحمى. وفي رواية في مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح: فلبط حتى كاد يسرع من شدة الوجع. لبط يعني جال حمى سخونة شديدة، حتى كاد يسرع يغمى عليه من شدة الوجع، فجيء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقيل: يا رسول الله، هل لك في سهل بن حنيف؟ قال: ما له؟ قالوا: يا رسول الله، لبط حتى كاد يسرع من شدة الوجع. قال: من تتهمون به؟ أرجو أن تركزوا معي في ألفاظ الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تتهمون به؟ قالوا: عامر بن ربيعة. نظر إليه عامر بن ربيعة فقال: علي به. فقال: يا عامر، وتغيظ عليه، على ما يقتل أحدكم أخاه؟ هل إذا أعجبت بشيء بركت عليه؟ وفي رواية ابن ماجه: هل إذا أعجب أحدكم بشيء دعا له بالبركة؟ قم فتوضأ له. وفي رواية: قم فاغتسل له. فقام فغسل يديه ووجهه ومرفقيه، فقط المرفقان، وركبتيه وداخلة إزاره وأطراف قدميه، غسل العائم، في إناء، ثم سكب فوق رأسه من خلفه سكب فوق رأسه وظهره من خلفه، وأكفئ الإناء على الأرض خلفه، فراح سهل في الناس ليس به بأس. أرجو أن تتوقف معي في هذه القصة لأن فيها فوائد مهمة جدا. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم لما جيء له بهذا الصحابي الجليل وقال الصحابي ما قال، قال: ما رأيت كاليوم جلد مخبأ، أصابه بالعين. إذن هذا فيه دليل على أن الرجل الصالح قد يصيب بالعين. لو أننا يعني كنا مع بعض مجموعة من الشباب وأحدنا يأكل، فقال أحد الناس كلمة، فرجع هذا الشاب إلى بيته وجاءه مغص ونحو ذلك وأرسلوا إلينا، نتوضأ ونرسل له وضوءا. لماذا؟ لأننا قد نكون أصبناه بالعين ونحن لا ندري. إذن الرجل الصالح قد يصيب بالعين، لا يقول أنا حساد أنا أحسد ويستنكف ويستكبر، لا. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم قال سؤالا نحن ينبغي أن نقوله اليوم، قال: من تتهمون به؟ سؤال سأله النبي عليه الصلاة والسلام. إذن يجوز مثلا أن يدخل الرجل على زوجته فيرى الولد سخن أو الولد مريض فيقول: من تتهمين به؟ يقول زوجتي، تقول: دخلت فلانة فرأت الولد فنظرت إليها وقالت كلمة. إذن كلمة من تتهمون به سؤال نسأله كما سأله النبي عليه الصلاة والسلام، وليس في حرج ولا تشاؤم ولا شيء. إذن ارسل إليه تتوضأ وتحضر الماء واسكبيه فوق رأسه، فيقوم الولد كأنما نشط من يقال. جلس شاب مع بعض الشباب ثم عاد مريضا أو كذا، نقول: من تتهمون به؟ نتهم فلانا وفلانا، أو كل الجلسة تتوضأ مثلا. إذن هذا السؤال من تتهمون به سؤال قاله الحبيب عليه الصلاة والسلام، فلا ينكر أحد على أحد أن يقول هذا السؤال، بل هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن نسأل: من الذي يغلب على الظن أنه أصابه بالعين؟ أصابه فلان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كلمة: يا عامر، على ما يقتل أحدكم أخاه؟ رغم أن عامرا رضي الله عنه لم يتعمد، لكنه لم يذكر الله عز وجل عندما رأى ذلك. طيب، إذا أعجب الإنسان بشيء ماذا يقول؟ بعض الناس يقول مثلا: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بعض الناس يقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذا لا دخل له بالموضوع. هناك حديث رواه البزار وابن السني عن أنس مرفوعا: من رأى شيئا فأعجبه فقال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لم يضره. لكن هذا الحديث حينما بحثت في إسناده وجدت في رواته أبو بكر الهذلي. أبو بكر الهذلي هذا قال النسائي متروك الحديث، وقال الدارقطني منكر الحديث متروك، وروى يحيى بن معين عن غندر أنه اتهمه بالكذب، يعني الحديث باطل في إسناده كذاب. إذن ماذا يقول الإنسان إذا أعجب بشيء؟ لأنك ممكن تعجب بولدك فتعينه، أنت لا تقصد، أنت لا تحسد ولدك.

نقول اللهم بارك في هذه السيارة، اللهم بارك عليه، اللهم بارك في هذا الولد، اللهم بارك في هذه التجارة، اللهم بارك في علم فلان، وهكذا. بعض الناس إذا خاف الحسد يقول خمسة وخميسة في عين الحسود، هذا كلام ليس صحيح، هذه من البدع. أو يقول امسكوا الخشب يا حبايب لحسن ننحسد، هذا كلام أيضا من البدع والخرافات. أو يقول اسم النبي حرسك وصينك، اسم النبي لا يحرس شيئا ولا يصونه. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر، كما قال الله عز وجل قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر، يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان النبي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر، فكيف يدفع الضر عن الصبيان وغيرهم؟ بعض الناس يقول إذا خاف الحسد أو أعجب بشيء يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ويظن أن هذا يرد الحسد. هذا ليس صحيحا، لأن آية سورة الكهف فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم يكن لها علاقة بالعين والحسد، إنما هو رجل مؤمن يناقش رجلا كافرا يقول جنتك هذه بحول الله وقوته أنشئت، فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني تؤمن وتعتقد أن الذي أنشأ هذه الجنة هو الله سبحانه وتعالى. إذن إذا أعجب الإنسان بشيء يقول اللهم بارك فيه أو بارك عليه. ورواية ابن ماجه واضحة، في رواية ابن ماجه يقول هل إذا أعجب أحدكم بشيء دعا له بالبركة، دعا له بالبركة. إذن إذا أعجب الإنسان بشيء برك عليه. اتصلت بها إحدى الأخوات مرة أو فتاة وقالت عندي مشكلة، قلت ما مشكلتك؟ قالت إذا نظرت إلى شيء حدث له ضرر. تقول جاءت إحدى الأخوات صاحبتها جاءت بكوب زجاجي فيه مشروب، قالت نظرت إليه وأنا لا أتعمد شيئا فانكسر في الحال. بل تقول العجيب أنها تنظر أحيانا إلى فتاتين يتضاحكان فإذا نظرت إليهما وحدت النظر تشاجر في الحال. الله أكبر، ما هذا؟ هذا نوع من أنواع العين، وهي تتضرر من هذا، ماذا تصنع؟ قلت لها علاجك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، هل إذا أعجبت بشيء بركت عليه، إذا نظرت إلى شيء قل اللهم بارك فيه وبارك عليه. ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم فقال قم فتوضأ له. الرواية التي معنا رواية الإمام أحمد قم فاغتسل له. إذن لو واحد أرسل لك وقال يا فلان اغتسل لي أو اغتسل لولدي، لا تقول لا أنا لا أحسد، إنما الذي يحسد هو الإنسان كذا. أنت لا تحسد، أنت قد تعين، قد تعين وتصيبه بالعين وأنت رجل صالح، لكن ينبغي أن تتوضأ له. فقول النبي عليه الصلاة والسلام قم فاغتسل له، اغتسل فعل أمر، فإذا طلب منا أن يغتسل أحدنا أو يتوضأ فامتنع يأثم، لأن الأمر للوجوب، لا سيما إذا كان فيه ضرر على المحسود أو المعين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. إذن إذا طلب من أحدنا أن يتوضأ لا يستنكف، يتوضأ. كيف يتوضأ وضوء العائن؟ نحضر إناء من الماء وإنسان يصب عليك، تغسل يديك ثم تتمضمض في الإناء، ثم تغسل وجهك في الإناء، ثم تغسل المرفقين فقط، المرفق فقط والمرفق الثاني فقط، ثم تغسل الركبتين فقط، ثم تغسل داخلة الإزار، يعني الإزار الملامس للجهة اليمنى كما قال المازري وغيره، الإزار الملامس للحق لهذه العظمة الناتئة على الجنب الأيمن أو الأيسر، الحقوين، تغسل الإزار من هنا، وتغسل أطراف القدمين يعني الكعبين أو العقبين تغسلهما. هذا الماء أو هذا الإناء يسكب على رأس المعين أو المحسود ويقف الإناء خلف ظهره كما في رواية الإمام أحمد رحمه الله. بهذا يقوم الرجل كأنما نشط من عقال. ننتقل إلى مسألة أخرى، هل الجن يعينون الإنس؟ الجن ممكن تحسد الإنس؟ أنتم تعلمون أن الجن ترانا ونحن لا نراه، لقول الله عز وجل إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. جميل، في هذه الحالة قد يراك الجن وأنت تغير ثيابك وقد يحسدك، فكيف تقي نفسك من عيون الجن؟ تقي نفسك من عيون الجن بالحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعض العلماء ضعفه لكن وحسن بشواهده، ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا وضع أحدهم ثوبه أن يقول بسم الله. إذن عند تغيير الثياب أن تقول بسم الله، وقد وضحت ذلك في آداب لبس الثوب. ما الدليل على أن الجن قد تصيب الإنس بالعين؟ الدليل على ذلك ما رواه النسائي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه

وسلم كان يتعوذ من عين الجان وعين الإنسان، فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما أو ترك ما سوى ذلك. الشاهد كان يتعوذ من عين الجان وعين الإنسان، فهذا الحديث يثبت أن الجان قد يصيب بعينه. ننتقل إلى نقطة أخرى، كيف تحصن نفسك وأهلك من الحسد؟ طفلك الصغير كيف تحصنه من الحسد؟ تضع يدك عليه وتقول: أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ما معنى أعيذك؟ يعني أجيرك بكلمات الله التامة، يعني القرآن الكريم أو كل كلمات الله في قضائه وقدره وكونه، يعني هناك تفسيران. أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان، أي من أن يضرك الشيطان، وهامة، الهوام هي الثعابين والحيات وذوي اللدغات السامة، من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة، أي عين تصيبك بالحسد ونحو ذلك. يعني من أراد أن يحصن ولده أو نفسه أو ماله أو سيارته يقول هذا، يقول على السيارة أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وكل عين لامة، يقول على البيت ذلك، يقول على التجارة ذلك. ومن أراد أن يحصن نفسه من العين والحسد يقول في الصباح، يقرأ المعوذتين، يقرأ المعوذات الثلاثة لثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقول تكفيك عن كل شيء: أعوذ بكلمات الله التامة، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات، أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. يبقى أربعة أشياء تقولهم في الصباح وفي المساء تحصن نفسك ومالك وولدك من الحسد والعين. جميل. طيب لو وقع الحسد ماذا تصنع؟ إذا وقع الحسد يا إخواني ترقيه بالرقية النبوية. الرقية النبوية ما هي؟ تضع يدك على المريض وتقول: بسم الله أرقيك، والله يشفيك من كل داء يؤذيك، ومن كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. وأيضا هناك رقية أخرى تقول: اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. وهناك رقية تقرأ: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثابت على النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم. إذن ترقيه بواحدة من هؤلاء أو بكل هؤلاء. وأيضا ينبغي للمسلم أن يعلم أنه إذا رقى إنسانا أجر وأثيب على ذلك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. طيب هنا حديث مهم جدا، حديث رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها تقول: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا مرض إنسان جمع كفيه وقرأ المعوذات ونفث ومسح عليه. قالت: فلما مرض النبي صلى الله عليه وسلم كنت أخذ بيديه وأقرأ المعوذات وأنفث وأمسح عليه بيديه ببركة يد النبي عليه الصلاة والسلام. في صحيح مسلم، في رواية مسلم قالت: فلما كان في مرضه الذي توفي فيه أخذت يديه فقرأت المعوذات وجئت لأمسح بهما، فإذا به ينزع كفيه ويقول: اللهم اغفر لي واجعلني في الرفيق الأعلى، فنظرت إليه فإذا هو قد قضى صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد، عليه من ربنا أفضل صلاة وأزكى وأتم تسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هذه الإذاعة أتحدث إليكم أيها الإخوة والأخوات حول موضوع وبرنامج حيوي فاعل بإذن الله عز وجل. هذا البرنامج أقصد وأتغيى وأريد منه بإذن الله عز وجل أن أصل فيه إلى قلوبكم، وأن أبني بيني وبينكم جسور تواصل وجسور إخاء ومودة، وأن تبنوا أنتم كذلك مع مجتمعكم ومع هذا الطيف الواسع من عموم الناس نوعا من جسور المحبة والتواصل، وأن يكون هذا البرنامج بإذن الله عز وجل إلماحة مهمة نستظل بظلها في هذا الشهر المبارك الكريم. هذا البرنامج سيكون بإذن الله سبحانه وتعالى حول موضوع جسور المحبة، جسور المحبة التي يمكن من خلالها بإذن الله أن نبني هذه الجسور جسرا جسرا. ستكون بإذن الله عز وجل 30 جسرا، كل يوم نتحدث لكم فيه عن جسر من الجسور التي تبني بيننا وبين مجتمعنا هذا التواصل، هذه المحبة، هذه الأخوة، في ظل نوع من الفرقة، في ظل نوع من الانقسام، في ظل نوع من التشتيت، في ظل نوع من تباغض بعض الناس، قطيعة الآخرين. هذه الأمة التي نعيش بها، أمة الإسلام، ربها واحد ودينها واحد وقبلتها واحدة ورسولها واحد. هذه الأمة، هذه الأمة المعطاءة، هذه الأمة العظيمة لا شك أنها تحتاج إلى نوع من تراص الصفوف، إلى نوع من الالتئام والمحبة. هذه الأمة تحتاج إلى أن يكون بينها بالفعل نوع كبير من تحقيق قول المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم. يا سلام، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، أمة الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونحن كذلك في شهر رمضان، هذا الشهر العظيم، هذا الشهر المبارك الذي أخبر المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. في هذا الشهر يكون كذلك الناس فيه في نوع من المحبة وفي نوع من التراص وفي نوع من الإخاء. لأجل ذلك سأغتنم هذه الفرصة، سأهتبرها بإذن الله عز وجل لكي نبني وإياكم هذه المحبة. نحن أيها الإخوة الفضلاء، أيتها الأخوات الفاضلات، نحتاج إلى بناء الأدب، بناء الأدب فيما بيننا، بناء الأدب والأخلاق التي تسعنا. ما لي عقلي وهمتي حسبي، ما أنا مولى ولا أنا عربي، إذا انتم منتم إلى أحد فإنني منتم إلى أدبي. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، لقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة تحث على المحبة والتراص، ولكن قبل ذلك فإن في كتاب الله سبحانه وتعالى أعظم أسباب التواصل بين الناس هنالك 3 آيات سأقف معها وقفات سريعة. انظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا سلام، ما أجمل هذه الآية! إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، والخطاب جاء لعموم الناس، لم يتحدث فيه الله سبحانه وتعالى للمؤمنين فحسب، بل إنما قال يا أيها الناس، أداة نداء، يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، فذكر الله سبحانه وتعالى الذكر وذكر الله عز وجل الأنثى تكريما لهما جميعا. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا، شعوبا قبائل معارف أفخاد عائلات أمم، وجعلناكم شعوبا وقبائل. ما الغاية في ذلك؟ لتعارفوا، لنتعارف فيما بيننا، لنتواصل فيما بيننا، لنتعايش فيما بيننا على مرضاة الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمعيار الكرامة عند الله سبحانه وتعالى التقوى، فالتقوى هي أن تحب الله عز وجل، أن تخاف من الله سبحانه وتعالى، أن تراقب أوامر الله عز وجل في السر والعلانية. هذه الآية يعتبرها علماء الاتصال الإنساني الإسلامي من أعظم ركائز التواصل بين الناس عموما، سواء بين المسلمين أو بين المسلمين وغير المسلمين. كذلك نجد قول الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا الله سبحانه وتعالى يدعو المجتمع الإسلامي للتعاون على البر والتقوى، بل حتى يصح لنا كمسلمين أن نتعاون مع غير المسلمين ولكن على البر وعلى التقوى، ولا يجوز لنا أن نتعاون على الإثم والعدوان، سواء أكان ذلك التعاون بين المسلمين والمسلمين أنفسهم، فما بالك إذا كان هذا التعاون بين المسلمين وغير المسلمين. الآية الثالثة أيها الإخوة أيتها الأخوات قول الله سبحانه وتعالى: وألف بين قلوبهم، التأليف بين قلوب المؤمنين والمؤمنات، وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ديدا ومحبة وإشراقة الإسلام حينما تشرق على النفوس تشرق فيها بنوع من التآلف، نوع من هذا الطيف الذي يتآلف. ولذلك يا إخوة ولذلك يا أخوات الفاضلات نجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: المؤمن يألف ويؤلف. المؤمن ليس هو الفظ، ليس هو الغليظ، ليس هو السخاب في الأسواق، ليس هو الذي يبطش بالآخرين يظلم بالناس، وإنما هو الذي يألفه الناس ويألف الناس، يحب الناس ويحبه الناس. ولذلك الله سبحانه وتعالى يخاطب من؟ يخاطب رسول البشرية، يخاطب رسول المحبة والسلام، يخاطب رسول الملحمة والمرحمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول الله عز وجل له: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لو كان محمد أكبر داعية، لو كان محمد صلى الله عليه وسلم فظا غليظ القلب لانفض الناس من حوله عموما، سواء أكانوا مؤمنين أو غير مؤمنين. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. انظر إلى هذا الرسول المبارك صلى الله عليه وسلم، يوصيه الله سبحانه وتعالى أن يشاور المؤمنين: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم. العفو عن المؤمنين، العفو عند المقدرة، العفو بين الناس، فاعف عنهم واستغفر لهم، كذلك أكثر لهم من الاستغفار وشاورهم في الأمر، أشركهم في الأمر. هنالك مثل صيني معروف قاله كونفوشيوس، هذا الرجل الصيني المعروف كان يقول: دعني أتحدث إليك فقد تستمع لي وقد لا تستمع لي، دعني أشاركك الحديث فستستمع لي وسأشركك معي في الحديث. انظر إلى قول الله: وشاورهم في الأمر، أشركهم في الخطاب، أشركهم في المشورة، فإذا عزمت فتوكل على الله سبحانه وتعالى. هذا الاتصال الذي أدعو إليه أيها الإخوة يقول عنه أحد المفكرين العرب والمسلمين الدكتور إبراهيم الفقيه: الاتصال كالوميض، مهما كان الليل مظلما فهو يضيء أمامك الطريق دائما. حينما تتصل بالآخرين فأنت تبني شمعة، لا ليست شمعة بل إنما أنوار تومض وتبرق وتشرق، حتى لو كان الليل مظلما فإن الطريق يضيء أمامك دائما. ولذلك إنني من دعاة الخلطة بين الناس، التواصل بين الناس. لست من دعاة العزلة، وليس المسلم من دعاة العزلة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال كما صح في جامع الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال: المؤمن الذي يخالط الناس، يخالط الناس، يعايش الناس، يختلط بالناس، يعيش معترك الحياة، المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، يصبر على الأذى، لأن الناس أيها الإخوة كل منا قد يصيبنا حظ من الأذى. أنا أخطئ وأنت تخطئ، أنا أصيب وأنت تصيب، يستحيل أن يكون هذا البشر، الإنسان، هذا الآدمي رجل خالي عن الأخطاء. إذن يجب علينا، بل إن هذه الخليقة وهذه السليقة وهذه الطبيعة في المركبة في البشر في الإنسان فيها نوع الخطأ. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. لأجل ذلك نبني هذا التواصل، لأجل ذلك نبني جسور المحبة. الاتصال هو عبارة كما يقول علماء الاتصال عبارة عن الصلة بينك وبين غيرك. الاتصال كذلك عبارة عن نوع من البلاغ، أنت تبلغه شيء وهو يبلغك شيء. الاتصال عبارة كذلك عن الاتحاد، لذلك حينما تتصل فأنت تكون فوق الاتفاق وفوق الانسجام، لأنك قد اتصلت مع هذا الشخص فتحدثت وأنت وإياه. الاتصال هو سلوك أفضل السبل والوسائل لنقل هذه المعلومات والمعاني والأحاسيس. عندي معلومات، عندي معاني، عندي أحاسيس، عندي عاطفة، كيف يمكن أن أنقل هذه العاطفة إلى غيري إلا من خلال الاتصال إلى هؤلاء الأشخاص، وأحاول أن أؤثر عليهم في أفكارهم وقناعتهم وأن أستقبل منهم. هدفي أيها الإخوة، هدفي أيها المستمعون، هدفي أيها الأكارم، هدفي أيها المؤمن المكرم، أن نتدرب من خلال هذه الحلقات على التواصل، أن يتغير سلوكنا بالذات في شهر رمضان، تصفد الشياطين، نحاول أن نغير هذه السلوك. رمضان أيها الإخوة انتفاضة حقيقية، رمضان ثورة في الحياة، رمضان تغيير في السيكولوجية، في النفسية التي ركبت عليها. رمضان مدرسة الثلاثين يوما، في هذه الثلاثين يوما ستكون عندنا ثلاثين حلقة بإذن الله عز وجل، نتدرب من خلالها على تغيير هذا السلوك، نتدرب من خلالها على كيفية التأثير على الآخرين. أنا حينما يريد أن يحبني فلان أو أحب فلانا أو المجتمع يحبني، لابد أن يكون لدي نوع من التأثير، أؤثر عليهم، أحاول أن أؤثر عليهم بالكلام الطيب. التأثير ليس هو معناها التسليط على الناس، التسلط على الناس، التأثير هو بالعبارة. ولذلك لربما تفعل أو لربما يفعل فعل في ألف رجل ما لا تفعله ألف موعظة في رجل. حتى الفعل، الفعل قد أفعله، لكن الفعل حينما يكون فعلا حيويا، فعلا مشرقا، فإنني بالفعل سأؤثر على الناس. كذلك الفهم، أحاول أن أتواصل وإياكم، تتواصلوا أنتم والآخرين لكي كل منا يكون فاهما على الآخر، أفهم منك وأنت تفهم مني. كذلك من باب أخذ وإعطاء المعلومات، حينما أتواصل معك، حينما تتواصل معي، حينما أبني وإياك جسور المحبة، أبني وإياك معلومة، أبني وإياك معرفة، أبني وإياك قناعة، أحاول أنا وإياك أن نسير من خلالها، وأن يكون بإذن الله سبحانه وتعالى مجتمعنا حيويا. قد يقول قائل فيقول: لماذا نتحدث عن جسور المحبة؟ دعوني أتحدث لكم بكل مرارة. يقولون في المثل: إن الحق مر فلا تزده مرارة بمرارة أسلوبك. سأكون معكم رفيقا في خطابي، ولكنني أشعر بالأسى والله حينما أجد هذا المجتمع الفلسطيني الذي كان يضرب به المثل بتكافله الاجتماعي، بإخائه، بمحبته، بتواصله فيما بينه، أجده مفرق، محزب، مشيع، مقسم، كل حزب بما لديهم فرحون. أجده مجتمع للأسف قد يكره بعض الناس بعضهم بعضا، سواء أكان ذلك في مجتمعات الناس أو جماعات الناس أو أطياف الناس. لأجل ذلك إنني حريص على أن تعود لحمة المجتمع، إنني حريص على أن تعود هذه اللحمة التي بالفعل يا إخوة ويا أخوات يكون مجتمعنا هو المجتمع الذي يضرب به المثال. لأجل ذلك نحن مجتمعنا مجتمع الأصالة، يجب أن يكون هذا المجتمع الأصيل يكون في الحقيقة مجتمعا متحابا متوادا فيما بينه. مجتمعنا يجب أن يكون متواصلا فيما بينه. مجتمعنا يجب أن يبني هذا التواصل على المحبة في الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا. إن أس التوحيد، أس العقيدة، أس الإيمان هو أن تحب الله، وإن من معاني محبة الله أن تحب المؤمنين. التواصل بين الناس، بناء جسور المحبة، تحدثت عنه الأمم الشرقية والغربية، حتى في كتب الغربيين، حتى في كتب الشرقيين تحدثوا عن ذلك. والحكمة ضالة المؤمن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول جارن كلود مارتان: إن وجودنا على الأرض وحده كاف لأن يفرض علينا الانخراط ضمن عجلة التواصل. وجودنا على هذه الأرض يجب أن يكون فعلا يضفي علينا هذه العجلة في التواصل، كيفما كانت هذه العجلة، طبيعية أو اختيارية. هل أجل ذلك يجب علينا أن نحسن مهارات التواصل، أن نحسن مهارات القدرة على الحديث مع الناس. يقول جون روكفيلر، وهو هذا الرجل أيها الإخوة أحد أغنياء رجال العصر، يقول: إن القدرة على التعامل مع الناس لهي سلعة تباع مثلها مثل الشاي والقهوة، وسوف أدفع لمن لديه هذه القدرة أكثر مما أدفع لأي شخص آخر على الإطلاق. وصدق في الحقيقة. أنا حينما أريد أن أتواصل مع الرجل أو أبني جسور المحبة، جسور الالتقاء مع الآخرين، نقاط الاتفاق مع الناس، فإنني في الحقيقة ما مصلحتي في ذلك؟ مصلحتي أن يكون لدي ناس أحبهم، وناس يكونون معي في وقت الضيق، ناس يقتنعون بي، ناس يرغبون بي. لأجل ذلك فإنني أنا مستعد أن أدفع من الأموال الشيء الكبير حتى أجد هؤلاء، لأنني إذا أردت أن أشرب الشاي والقهوة وأدفع لأجلها، فإنني أحرص على أن أجد الناس الآخرين الذين لربما أدفع الأموال الباهظة لكسب المحبة. ولذلك نحن نتذكر الحديث الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رجلا سافر من مكان إلى مكان آخر، فأوقف الله عز وجل على مدرجته ملكا في الطريق، أوقف الله عز وجل له ملكا، فقال هذا الملك لذلك الرجل: ماذا أنت تريد في سفرك هذا؟ فقال: والله ليس لي مقصد من ذلك إلا أن لدي أخا لي أحببته في الله، فأحببت أن أسير له من هذا البلد إلى ذاك. فقال: إن الله عز وجل يخبرك أنه يحبك كما أحببت ذلك الرجل. ما المصلحة في أن ذلك الرجل ذهب وزار ذلك الشخص؟ المصلحة هي محبته، محبته في الله، فلذلك رضي الله سبحانه وتعالى عنه وأرضاه. أختم فأقول: لأجل ذلك أنا حريص في الحقيقة أن أتحدث إليكم في هذا الموضوع. سأتناول معكم الحديث حول هذه الجسور، جسور المحبة. ماذا أقصد بها؟ أقصد بها كيف نبني التواصل بيننا وبين الآخرين. ما الموضوعات التي سأتحدث بها؟ سأتحدث إليكم حول حق المسلم على المسلم، حول السلام عليكم، حول زيارة الآخرين، حول الهدية، حول الابتسامة، حول طريقة صنع الإخاء، حول الصداقة والصحبة، حول نفع الآخرين، حول كف الأذى على الآخرين، حول نصرة المظلوم، حول كظم الغيظ. سأتحدث إليكم كذلك عن عيادة المريض، عن اتباع الجنازة، سأتحدث إليكم عن الدعوة إلى الله، سأتحدث إليكم عن الوحدة والاجتماع، سأتحدث إليكم عن أدب الاختلاف، سأتحدث إليكم عن تنمية مهارات الاتصال، سأتحدث إليكم حول شيء ماتع. أعدكم بإذن الله عز وجل، أعدكم وأنا على وعدي، ووعد الحر دين عليه، أن أشنف أسماعكم، أن أمتع آذانكم بكلام الله سبحانه وتعالى، بكلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، بقصص سابقة وقصص معاصرة، أن أعطيكم حكم الحكماء، وأن أتحدث إليكم بالأمثال الحقيقية العربية والفلسطينية التي تحقق كذلك بيننا هذا التواصل وهذه المحبة التي أرجوها بإذن الله سبحانه وتعالى. وكل أمل أن تبقوا معي للاستماع إلى هذه الحلقات وأن تتواصوا فيما بينكم على سماعها وعلى تطبيق ما نتحدث به إن شاء الله سبحانه وتعالى. ألتقي وإياكم بإذن الله عز وجل في موعدنا الثابت، وإن شاء الله تعالى سيكون لنا في الغد حلقة جديدة من حلقات جسور المحبة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
1: السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: السرايا اف ام، إشراقة نور
1: في أثير الوطن.

0: النبع عذب يروي الظما ويروي لنا المبتدا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم لنا أن أولئك النفر من يهود بني النضير، سلام بن أبي الحقيق وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق وحيي بن أخطب في غيرهم، كانوا ساروا إلى قريش يؤلبونهم مع من سمينا من القبائل لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبروهم أنهم سيكونون معهم عليه، فأجابوهم إلى ذلك، وخرجت قريش في أحابيشها ومن تبعها من أهل تهامة وكنانة يقودها أبو سفيان بن حرب، فمضوا حتى إذا كانوا بمر الظهران، وهو يبعد عن مكة بنحو 40 كيلومترا، وفاهم حلفاؤهم من بني سليم، وهم بنو سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر، ووافاهم حلفاؤهم من بني أسد، وهم بنو أسد بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر، يقودهم طلحة بن خويلد الأسدي. وخرجت غطفان يقودها عيينة بن حصن الفزاري سيد بني فزارة، وهم بنو فزارة بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان. وخرج الحارث بن عوف سيد بني مرة بن عوف، وهم بنو مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان. وخرج مسعار بن رخيلة ويقال مسعود بن رخيلة في الأشجعي في من تابعه من قومه أشجع بن ريث بن غطفان، فصاروا في جمع عظيم، وهم الذين سمى ربنا سبحانه الأحزاب في قوله سبحانه: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فانطلقوا نحو المدينة على ميعاد كانوا قد تعاهدوا عليه. وفي تألب غطفان مع قريش يقول كعب بن مالك رضي الله عنه: لقد علم الأحزاب حين تألبوا علينا وراموا ديننا ما نوادع، أضاميم من قيس بن عيلان أصفقت، وخندف لم يدروا بما هو واقع. الأضاميم جمع إضمامة، وهو كل شيء مجتمع، والمراد هنا المجتمع من الناس، هؤلاء الأحزاب الذين هم شتى لكنهم اجتمعوا ها هنا. يقول: أضاميم من قيس بن عيلان أصفقت، وخندف لم يدروا بما هو واقع، يذودوننا عن ديننا ونذودهم عن الكفر، والرحمن راء وسامع، إذا غايضونا في مقام أعاننا على غيظهم نصر من الله واسع، وذلك حفظ الله فينا وفضله علينا، ومن لم يحفظ الله ضائع. فلما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أجمعوا له، أمر بحفر الخندق على المدينة. ويقال إن الذي أشار بحفر الخندق هو سلمان الفارسي رضي الله عنه فيما يذكره أهل المغازي والسير، ليس لهم في ذلك إسناد قائم، ولكنه مشهور عندهم جدا، ومشهور عندهم أيضا أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا علينا. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنساء والذراري فرفعوا إلى الأطم والحصون. روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: كنت أنا وعمر بن أبي سلمة. عمر بن أبي سلمة هو ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ابن أم سلمة. قال عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: كنت أنا وعمر بن أبي سلمة يوم الخندق مع النسوة في أطم حسان، في حصن حسان، فكان يطأطئ لي مرة فأنظر، يعني يخفض له ظهره فيصعد عليه لينظر. قال: فكان يطأطئ لي مرة فأنظر وأطأطئ له مرة فينظر. وروى الطبراني في معجمه الكبير عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: لما كان يوم الخندق لم يكن حصن أحصن من حصن بني حارث، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم النساء والصبيان والذراري فيه، وقال صلى الله عليه وسلم: إن ألم بكن أحد فألمعن بالسيف، يعني أشرن به بتعريضه للشمس حتى يلمع، فإذا لمع وبرق نظر رآه المسلمون من بعيد فيعلمون أن النساء رابهن شيء. قال صلى الله عليه وسلم: إن ألم بكن أحد فألمعن بالسيف. قال الزبير عبد الله بن الزبير، فجاءهن رجل من بني ثعلبة بن سعد يقال له بجدان أحد بني جحاش، بنو جحاش هؤلاء حي من غطفان، قال جاء على فرس حتى كان في أصل الحصن، ثم جعل يقول للنساء انزلن إلي خير لكن، يعني هذا الذي خشيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع. فحركنا السيف فأبصره أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فابتدر الحصن قوم فيهم رجل من بني حارثة يقال له ظهير بن رافع، فقال يا بجدان أبرز، فبرز إليه فحمل عليه فرسه فقتله. وشرع المسلمون في حفر الخندق، فحفر في المنطقة الشمالية من المدينة رابطا بين حرة واقم وحرة الوبرة. لكن ها هنا سؤال، لماذا يحفر الخندق في هذه الجهة الشمالية فقط؟ لماذا لا يحفر مثلا محيطا بالمدينة كلها لئلا تؤتى من أي جانب من جوابها؟ الجواب عن هذا السؤال لابد من تصور جغرافيا المدينة. المدينة واقعة بين حرتين، الحرة هذه حجارة بركانية صلبة صخرة، فليست مجالا سهلا للخيل، ولا يمكن للخيل، لجيش خيل، لجريدة خيل أن تسير فوقها، فبئس مجال الخيل ذاك. فهي واقعة بين حرتين، حرة شرقيها وهي حرة واقم، وحرة أخرى غربية المدينة وهي حرة الوبرة. فإذا هذان حاجزان طبيعيان لا يحتاج معهما المسلمون لحفر الخندق في شرقي المدينة ولا غربيها. في جنوب المدينة يوجد جبل عير، وهذا أيضا يعد حاجزا طبيعيا يعني يحمي المسلمين من ظهورهم، فلم يبقى مكشوفا يؤتى منه المسلمون إلى الجهة الشمالية، فلذلك حفر الخندق في الجهة الشمالية. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق بنفسه ويعمل فيه بنفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: لما كان يوم الأحزاب وخندق رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته ينقل من تراب الخندق حتى وارى عني الغبار جلدة بطنه، وكان كثير الشعر صلى الله عليه وسلم، فسمعته يرتجز بكلمات ابن رواحة وهو ينقل التراب ويقول صلى الله عليه وسلم: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. قال: ويمد بها صلى الله عليه وسلم صوته في آخره، يعني يقول: إن أرادوا فتنة أبينا، ويمد صلى الله عليه وسلم صوته. وروى أحمد عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ما نسيت قوله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو يعاطيهم اللبن، وقد غبر شعر صدره صلى الله عليه وسلم وهو يقول: اللهم إن الخير خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. ودأب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون في حفر الخندق وكانوا مجهودين، أصابتهم مجاعة شديدة أثناء حفرهم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة لم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بهم من النصب والجوع قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فقالوا مجيبين له: نحن الذين بايعوا محمدا صلى الله عليه وسلم على الجهاد ما بقينا أبدا. زاد البخاري في روايته شيئا ينبئكم عن هذا الجهد الذي كانوا يعانونه والجوع الذي كانوا يحسونه والصبر الذي كانوا يصبرونه رضي الله عنهم وأرضاهم. قال أنس: كانوا يؤتون بمثل كفي من الشعير، أن هم ذوو عدد، هؤلاء العدد يؤتون بمثل كف أنس رضي الله عنه من شعير، فيصنع لهم ذلك الشعير بإهالة سنخة. الإهالة الإدام، كل ما يؤتدم به قد يكون زيتا ويكون سمنا ويكون شحما، فيصنع لهم هذا الشعير بإهالة، يطبخ لهم بإهالة. يقول أنس: بإهالة سنخة، سنخة متغيرة الرائحة من القدم. قال: فتوضع بين يدي القوم والقوم جياع وهي باشعة في الحلق ولها ريح منتن، فيأكلونها على بشاعتها في الحلق وعلى كراهة ريحها، وأحيانا هذا البشع المنتن لا يجدونه، فيمكثون جياعا أياما، كما ذكر جابر رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جابر رضي الله عنه قال: إن يوم الخندق نحفر فعرضت كدية شديدة. الكدية القطعة الصلبة من الأرض، يعني لم يستطيعوا كسرها بمعاولهم. في رواية أحمد التي سأذكر لكم لا تعمل فيها المعاول. قال فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا عرضت كدية، فقال صلى الله عليه وسلم إني نازل. فقام صلى الله عليه وسلم وقد عصب بطنه بحجارة لتقيه عضة الجوع. كان صلى الله عليه وسلم يأخذ الحجارة فيضعها على بطنه ثم يربط فوق الحجارة برباط، فهذا الضغط على البطن بتلك الحجارة يعني يذهب شيئا من ألم الجوع. وقد أدركنا بعض العجائز من أهل بيتنا رحمة الله عليهم كنا يصنعن ذلك. قال فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب فعاد كثيبا أهيل، أو قال أهيم. الكثيب الرمل السهل، ثم هو أهيل أي الذي لا يتماسك سيلا وانصبابا. وفي أحمد في مسنده رحمه الله عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق، وعرض لنا صخرة في مكان من الخندق لا تأخذ فيها المعاول لا تؤثر فيها. قال فشكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء صلى الله عليه وسلم فوضع ثوبه ثم هبط إلى الصخرة فأخذ المعول فقال بسم الله، فضرب ضربة صلى الله عليه وسلم فكسر ثلث الحجر وقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام والله إني لأبصر قصورها الحمر من مكان هذا. ثم قال بسم الله وضرب أخرى فكسر ثلث الحجر فقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس والله إني لأبصر المدائن وأبصر قصرها الأبيض من مكان هذا. ثم قال صلى الله عليه وسلم بسم الله وضرب ضربة أخرى فقلع بقية الحجر فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكان هذا. وحينئذ أرجف المنافقون كعادتهم. روى الطبراني في معجمه الكبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال أعطيت مفاتيح الشام أعطيت مفاتيح فارس أعطيت مفاتيح اليمن قال بعض المنافقين نحن نخندق على أنفسنا وهو يعدنا قصور فارس والروم. فلما رأى جابر رضي الله عنه ذلك من جوع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له صبر على ذلك، فذهب إلى امرأته وطلب منها أن تهيئ شيئا. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جابر رضي الله عنه قال فقلت يا رسول الله إذن لي إلى البيت، فأذن له. فقلت لامرأتي رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، أي ضمورا في البطن شديدا من الجوع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صار يحتاج أن يربط الحجر على بطنه كما ذكرت لكم. قال لها يقول جابر لأهله ما كان في ذلك من صبر، فعندك شيء؟ قالت عندي شعير وعناق، العناق الأنثى من المعز. قال جابر رضي الله عنه فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة، فقالت لا تفضحني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر، يعني طاب وصار مهيئا لأن يخبز. قال والبرمة بين الأثافي قد كادت أن تنضج، الأثافي هي الأحجار الثلاثة التي توضع البرمة عليها ليطبخ ما فيها. قال فسررته صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله طعيم لي، يعني صغره مبالغة في تقليله، طعيم لي فأقبل يا رسول الله أنت ورجل أو رجلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم هو؟ قال فأخبرته، فقال صلى الله عليه وسلم كثير طيب. ثم صاح النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الخندق يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع سورا فحي هلا بكم. السور بالسين كالسور الذي هو الحائط، هو الطعام، وقيل هو الطعام الذي يدعى إليه الناس، أما إذا لم يدعى إليه الناس فليس بسور. قال صلى الله عليه وسلم يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع سورا فحي هلا بكم. فقام المهاجرون والأنصار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجابر قل لها لا تنزعي البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي. فلما دخل جابر على امرأته قال ويحك، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار ومن معهم. فقالت بك وبك، تدعو عليه فعل الله بك فعل الله بك فعل، هي كانت تقول لا تفضحني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم قال هو قد قلت له ذلك. فقالت أو علم صلى الله عليه وسلم بذلك؟ قالت قال أنا قلت نعم. فاطمأنت بعد ذلك لأنها علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم بالذي عندهم. فقال صلى الله عليه وسلم للمهاجرين والأنصار ادخلوا ولا تضاغطوا ولا تزاحموا. فجعل صلى الله عليه وسلم يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ثم يخمر البرمة والتنور. إذا أخذ منه إذا أخذ من البرمة والتنور خمر أو غطاه وأعطى ويقرب إلى أصحابه، ثم ينزع يرجع صلى الله عليه وسلم فيأخذ اللحم من البرمة ويجعله على الخبز ثم يخمر ذلك. فلم يزل صلى الله عليه وسلم يكسر الخبز ويغرف حتى شبعوا وبقي بقية. قال صلى الله عليه وسلم حينئذ لامرأة جابر: كلي وأهدي فإن الناس أصابتهم مجاعة. قال جابر: وهم 1000 أكلوا حتى شبعوا من ذلك الشعير والعناق. قال: وهم 1000 فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا، يعني رغبة عنه قد شبعوا. وإن برمتنا لتغط كما هي، لتفور كما هي يعني ممتلئة، وإن عجيننا ليخبز كما هو. صلى الله عليه وسلم. مضى المسلمون في حفر الخندق حتى أكملوه قبل وصول الأحزاب إلى المدينة. فلما قدم الأحزاب بجيشهم الضخم وكانوا نحو 10,000 مقاتل، فوجئوا بالخندق يحول بينهم وبين المسلمين، ووجدوا المسلمين في عدتهم قد تحصنوا من نواحيهم جميعا، والخندق بينهم وبينهم يحجب رجالتهم وخيالتهم أن تصل إلى المسلمين. فنزلت حينئذ طائفة منهم شرقي المدينة قريبا من أحد، ونزلت أخرى في أعالي المدينة. وقال ضرار بن الخطاب بن مرداس في الخندق: فلولا خندق كانوا لديه لدمرنا عليهم أجمعين، ولكن حال دونهم وكانوا به من خوفنا متعوذين. وسوف نزوركم عما قريب كما زرناكم متوازرين، بجمع من كنانة غير عزل كأسد الغاب قد حمت العرينا. فأجابه كعب بن مالك رضي الله عنه فقال: وسائلة تسائل ما لقينا، ولو شهدت رأتنا صابرين، صبرنا لا نرى لله عدلا على ما نابنا متوكلين. وكان لنا النبي وزير صدق به نعل البرية أجمعين، نقاتل معشرا ظلموا وعقوا وكانوا بالعداوة مرصدين. ليعلم أهل مكة حين ساروا وأحزاب أتوا متحزبين، بأن الله ليس له شريك وأن الله مولى المؤمنين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
2: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
2: السلام عليكم ورحمة الله. الإهانة في عرفنا العربي سبب أساسي لتحقير الإنسان، وهي سبب أساسي للثورة. بالمناسبة، في تاريخنا العربي الجاهلي القديم كانت موضوع الإهانة قضية كبيرة جدا. عمرو بن كلثوم ضرب عنق الملك من المناذرة عندما طلبت والدة الملك من والدة عمرو بن كلثوم الشاعر المعروف صاحب المعلقة، طلبت منها شيئا فشعرت بالإهانة فصاحت وذلا إلى آخره. امرئ القيس

استعمرت أراضينا بشكل كبير جدا، وغزة تتعرض لإبادة جماعية، وكل في كل صباح نستيقظ ونجد أن هناك آلاما وأحزانا تتراكم على وعينا ووجداننا العربي والإسلامي، بسبب أن هناك إهانة، هناك إذلال، هناك عجز يتشكل أمامنا. في الحقيقة هذه الظاهرة ليست ظاهرة فريدة، هذه الظاهرة حدثت عندنا في التاريخ الإسلامي نفسه. نحن أهنا كأمة إهانة كبيرة جدا عندما تم احتلال أراضينا وسقوط عاصمة الخلافة بغداد في القرن الخامس عشر على يد المغول. أيضا كما وقع لنا أيضا قبل ذلك احتلال القدس وفلسطين وبلاد الشام على يد الصليبيين، ووقع لنا إذلال كبير أيضا بسقوط الأندلس. فهناك أشكالات كثيرة تحدث عادة في التاريخ، لكن ردود الفعل تأتي ليست بالضرورة في الحال. الأمم عادة ما تختزل أو تختزن الطاقة المتولدة عن الإهانة لكي تتفجر بعد ذلك. تتفجر بأساليب كثيرة، أحيانا تتفجر من خلال مشاريع غضب، وأنا أعتقد أن هناك حالة غضب كبيرة جدا موجودة في العالم العربي والعالم الإسلامي بسبب ما يحدث في فلسطين. تتفجر أحيانا عبر مشاريع إصلاح ونهضة، وتحول العجز إلى حالة حقيقية. لذلك الإهانة هي وقود، وهذا الوقود بالمناسبة لا يفنى ولا يعني يتراجع مع الزمن، لا ينسى. الأمم لا تنسى إهاناتها، الأمم ذات الحضارة، الأمم ذات التاريخ لا تنسى إهاناتها. عندنا نماذج في تاريخنا، في تاريخنا الإسلامي، وعندنا نماذج في التاريخ العالمي. اخترت أن أتحدث اليوم عن موضوع الإهانة، والسؤال الأكبر كيف تتحول الإهانة من حالة عجز وشعور بالإذلال وشعور بعدم القدرة على الفعل إلى حالة يمكن من خلالها أن تنهض الأمم، ويمكن من خلالها أن تتقدم نحو الأمام، ويتحول موضوع الإذلال والإهانة إلى وقود لتغذية حالة النهضة هذه. الحقيقة الصين تأتي على رأس النماذج المهمة جدا. ليش؟ الصين إمبراطورية قديمة، يعني نتكلم أنت عن 2000-2200 سنة من الحضور الإمبراطوري المتصل في الصين. والصين كانت ترى نفسها عبر القرون الماضية ترى نفسها مركز العالم، ولذلك أطلق عليها اسم إمبراطورية الوسط، إمبراطورية الوسط. ترى إحنا بالمناسبة الأمة التي تسمى أمة الوسط، يعني ليس بعيدا عن ذلك. لكن إمبراطورية الوسط هذه الصينية كانت مكتفية بذاتها لأنها ضخمة ولديها عدد سكان كبير، وبالتالي ليس لها مصلحة في أن تحارب أحدا في العالم باعتبار أن أراضيها شاسعة وأن عدد سكانها كبير، وبالتالي هي قائمة بذاتها. فكانت دائما الصين تعيش حالة من العزلة عن الجوار، لأن الجوار في الغالب بالنسبة لها كان غير ضروري، غير مهم، ليس هناك دافع إمبريالي استعماري لكي تحتل دول الجوار. ولذلك الصين التهديد الرئيسي اللي جاءها بالمناسبة كان من القبائل الداخلية، يعني من قبائل وشعوب في داخل المنظومة الصينية نفسها، في داخل الفضاء الصيني. فهذا كان دائما، ولذلك كان ضرورة وجود الإمبراطور القوي والدولة القوية المركزية التي توحد هذا الخليط الضخم من الشعوب ومن القبائل، كانت ضرورة مهمة جدا. وعندما تتراجع هيبة هذا الإمبراطور تبدأ الدولة بالضعف والتراجع والتفكك. الهجوم الوحيد اللي في الثقافة الصينية في القرون السابقة يعني وقع ضد الصين كان من المغول. المغول أيضا دولة مجاورة، يعني شعب مجاور أيضا. في المغول اللي احتلوا أيضا بلادنا هم أيضا قاموا باحتلال الصين، وهذا أيضا أدى إلى إشكالات كبيرة جدا في العقلية الصينية. لكن في الحقيقة أن فكرة الإهانة أو ما يسمى بقرن الإهانة الصيني المعروف الآن بالأدبيات الصينية، وبتكلم فيه السياسيين والإعلاميين والتربويين في الصين بشكل طبيعي ويومي، هذا بدأ مع الغزو الأوروبي للصين. ما الذي وقع؟ بريطانيا كما تعلمون كانت دولة إمبريالية استعمارية كبيرة جدا. في مطلع القرن التاسع عشر بريطانيا أسطولها كان يجوب البحار، كانت تسيطر على العالم تقريبا. الشيء الذي حدث في تلك المرحلة أن بريطانيا استطاعت أن تطور السفن البخارية التي تعمل بالآلة البخارية، وبالتالي السفن

أصبحت لديها قدرة أوسع على الوصول إلى شواطئ بعيدة وإلى احتلال أماكن كثيرة، دخلت إلى الهند واحتلتها وسيطرت عليها واستعمرتها بشكل كامل، ثم أنها أيضا بدأت تحاول السيطرة تقريبا على البحار في كل أنحاء، فهي إمبراطورية بريطانيا، هي جزيرة، والجزيرة عادة تحتاج إلى أسطول. لذلك الثقافة الاستراتيجية لجراند استراتيجية، يعني الاستراتيجية الكبرى للبريطانيين، كانت بامتلاك الأدوات اللازمة لجلب ومركزة السلطة والمال كما كنا دائما في العقل الغربي، وكانت الأداة لتفعيل ذلك هي أسطول ضخم جدا من السفن. إذن الهند وقعت تحت الاستعمار البريطاني، والصين في ذلك الوقت كانت مغلقة، الصين لم تكن يعني دولة منفتحة الآخرين، لكن الكل كان يحتاج للصين. لماذا؟ لأنهم كانوا يستوردون، بريطانيين يعني كانوا يستوردون من الصين الحرير، الخزف، وبعض الأدوات الأخرى المتعلقة بالزينة وما إلى ذلك، وهذا أدى في لحظة ما إلى أن بريطانيا بدأت تدفع للصين بالعملة التي تقبلها الصين. الصين في ذلك الوقت عملتها كانت بالفضة، لم تكن عملة ورقية، كانت عملة فضة. وبالتالي شعرت بريطانيا أن الكمية التي تدفع للصين من الفضة كبيرة جدا، فلا بد لها من أن تجد حلا آخر يعني. فلذلك طبعا الصين لم تكن تستورد من بريطانيا شيء يعني، فبالتالي ميزان التجاري، الميزان التجاري هو لصالح الصين، لأن الصين في ذلك الوقت كانت لا تستورد، أما بريطانيا فكانت تستورد، والفضة كانت تخرج بالسفن باتجاه الصين من أجل شراء كل هذه المنتجات التي تكلمنا عنها. فمن هنا تفتقت العبقرية الاستعمارية الغربية عن شيء عجيب جدا في التاريخ. كانت الهند كما قلنا تقع الآن واقعة هي تحت الاستعمار البريطاني، كانت مزرعة لزراعة الأفيون، الحشيش، بزرعوا الأفيون في الهند. طيب إيش تعمل في الأفيون هذا؟ نصدره إلى الصين. فإحنا بدل ما ندفع للصين فضة، ليش ما ندفع للصين أفيون؟ أوبيوم. طيب الصين في البداية لم تنتبه لهذا الموضوع، لأنه يعني المسألة كانت جديدة بالنسبة لهم. لذلك بدأت السفن تذهب إلى ميناء كانتون، السفن البريطانية تفرغ حمولتها من الأفيون وتحمل حمولة أخرى من الحرير ومن الخزف ومن المنتجات الخشبية الأخرى وتعود بها إلى بريطانيا. هنا في هذه الحالة بدأ الأفيون ينتشر بالشعب الصيني، وبدأ الناس يدمنوا عليه لدرجة أنه أصبح كارثة وطنية. هناك ملايين من الصينيين مدمنين، تعطل كثير من نشاطهم الحيوي من الإنتاج، وأصبحت هناك أمراض اجتماعية وإدمان وما يجره على الناس من ويلات. في هذه الحالة انتبهت الدولة الصينية، الإمبراطورية يعني في ذلك الوقت، انتبهت إلى أن الذي يحدث في الحقيقة يضر بالصين، فبدأت تحاول تقليل أو تثقيف المجتمع الصيني بضرر الأوبيوم. لكن الأوبيوم كان يدخل، الأفيون يدخل إلى الصين بكميات كبيرة جدا وأسعار مغرية، وينتشر، والبريطانيون يضخونه في الأسواق. فبشكل منطقي وطبيعي لما فشلوا في احتواء هذه الأزمة، كتبت الإمبراطورية الصينية رسالة إلى الملكة فيكتوريا. الملكة فيكتوريا الآن كانت استلمت الحكم صلى سنتين، احنا نتكلم الآن عن 1839. كتبت الإمبراطورية يعني الشانسلر أو رئيس الوزراء الصيني، كتب رسالة إلى الملكة فيكتوريا يقول فيها بكل أدب واحترام أنه يا جماعة والله هذا الأفيون يضر بالشعب الصيني، ونحن نعتقد أنه يعني علاقتنا طيبة جدا ونحن قائمة على التجارة والمنفعة المتبادلة، فنرجو منكم أنه يعني تمنعوا تجاركم بأنهم يبعثوا لنا هذا الأفيون، لأنه قد دمر المجتمع يعني بشكل أو بآخر. لكن طبعا الأنجحية الآن إن الإنسان لا يطغى، البريطانيون لم يكونوا يأبهون مثل ذلك، الصين لم تكن لديها قوة عسكرية حقيقية في ذلك الوقت، فبريطانيا أصرت على تجارة الأفيون، فأصرت الصين على وقف هذه التجارة وقامت بحرق المنتجات التي تأتي من البريطانيين ودمرتها في الموانئ. ومن هنا أعلنت مرة ثانية يعني بريطانيا الحرب على الصين، لما هذا الكلام يسمى حرب الأفيون الأولى. إذن هذه من أغرب الحروب في العالم بالمناسبة. الدولة البريطانية أرسلت 4000 جندي من الهند وحوالي 14 سفينة عسكرية
إلى الموانئ الصينية وبدأت بمقاتلة الصينيين وانتصرت عليهم عبر سنتين من الحرب، يعني من 1839 إلى 1842 تقريبا. وفي هذه المرحلة تم فرض فتح أبواب الصين لتجارة الأفيون التي تأتي بها السفن البريطانية من الهند، وتم فرض حالة من الاستعمار المباشر على هونغ كونغ. تم تسليم هونغ كونغ للبريطانيين، هذه بداية المشكلة كانت في هونغ كونغ. ثم بعد ذلك أيضا فرض على الصين أن تسلم 5 مناطق وموانئ للبريطانيين لإدارتها ولاستعمارها بشكل مباشر يعني في الصين، من بينها شنغهاي. وأيضا تم فرض مجموعة أخرى من الشروط، من بينها أن تدفع الصين كل تكاليف الحرب بما في ذلك تكاليف الحرب البريطانية التي شنتها على الصين. فهذه كانت بداية قرن الإهانة، قرن الإذلال 1940 يعني تقريبا، هذا الذي أرخ له. وبدأت المقاومة، لكن المقاومة لم تكن، الدولة لم تكن قوية في ذلك الوقت، وبدأت مجموعات من الناس تقاوم. وهذا استدعى حربا ثانية شارك فيها هذه المرة الفرنسيين، وشارك فيها دول أخرى، دول غربية أخرى، واستمرت هذه الحرب إلى 1860. هذا العام بالذات 1860 يعتبر من الأعوام المحفورة في العقل الصيني كرمز للهزيمة التاريخية الصينية. لماذا؟ لأنه في هذا العام الجيوش الأوروبية بقيادة بريطانيا دخلت إلى الموانئ واحتلتها، ثم بعد ذلك زحفت إلى بكين العاصمة، ثم دخلت إلى القصر الصيفي. القصر الصيفي هذا أحد القصور المهمة جدا كانت عند الصينيين، كانت قصر الإمبراطور يقضي به الصيف وعائلته، يعني كان تحفة معمارية في غاية الفخامة، والشعب الصيني فخور به. وأحرقت القصر الصيفي، ثم فرضت اتفاقية بكين على الصين التي بموجبها تم تعزيز تجارة الأفيون، وتم أيضا تعزيز مجموعة أخرى من العقوبات على الصين تدفعها للأجانب، وتم فتح امتيازات تجارية في كل أنحاء الصين للدول الأجنبية. وفرنسا أيضا كانت مشاركة طبعا في هذا الحرب، وفرض على الصين أيضا استقبال المبشرين، مبشرين بالمسيحية. كلمة مبشر جميلة جدا، أن تأتي تحت سلاح يعني الخصم، سلاح العدو، لكي يقول لك افتح للمبشرين. فتحوا للمبشرين، وهنا بدأت الصين تعيش حالة من الإذلال الحقيقي. رمزية كانت حرق القصر الصيفي، ولكن في الحقيقة الصين وضعت تحت الاستعمار. ثم بدأ تقسيم مناطق النفوذ في الصين بين كل الدول الأوروبية، شاركت فيها تقريبا جميعا بما في ذلك الولايات المتحدة، كانت جديدة، أمريكا الآن قادمة على المشهد الاستعماري، لم تكن بعد، لكن أيضا أخذت امتيازات كثيرة جدا في الصين، وكذلك البرتغال، وكذلك روسيا التي جاءت أيضا وأخذت مناطق في شمال وشرق الصين، وفرنسا وبريطانيا وإلى آخره، كل وألمانيا، كل هذه الدول الآن بدأت تأخذ مواقع في الصين. فتم تحويل الصين إلى بقرة حلوب، وتم امتصاص كل خيراتها، وتدمير البنية الاقتصادية في الصين، وإذلال المجتمع الصيني، ووصول الصين إلى حالة من الجوع وحالة من العجز. وأصبح الصينيون، وبالمناسبة أيضا تم فرض على الصين قانون حماية للمستعمرين، بمعنى لو أن جنديا بريطانيا قتل صينيا يحاكم بالقانون البريطاني وليس بالقانون الصيني، وليس للصين الحق في محاكمته وفقا لقوانينها. فهذا بداية 1860، تعزز مفهوم الإهانة في عقلية الشعب الصيني. إيش اللي حصل مباشرة؟ أول شيء حدث مباشرة أنه الشعب الصيني بدأ يشعر أن الإمبراطورية، الإمبراطور أو الإمبراطورة في ذلك الوقت يعني في 1861، لم يستطيعوا حماية البلد من الاستعمار الأجنبي. هذه نقطة مهمة جدا في كل الأمم بالمناسبة. الأمم تفقد احترامها لشرعية النظام عندما تشعر أن هذا النظام غير قادر على حماية سيادة البلد على أرضها. وهنا تبدأ عمليات التمرد، وبدأت عمليات التمرد في سلسلة من الثورات التي اجتاحت الصين
من المزارعين والأرياف، وفي هناك ثورة مشهورة جدا اسمها ثورة الملاكمين، البوكسرز يعني ملاكمين، وبدأوا هؤلاء ينتقموا من الأجانب في فيلم حقيقة جميل، لكن يعني معمول من وجهة نظر غربية كما تعلمون دائما في تحيز غربي، اسمه 55 يوما في بكين لمن أراد أن يتوسع في هذا الأمر، يعني دراما. لكن الشيء المهم جدا هنا أن الصينيين بدأوا يثوروا بعيدا عن سلطة الدولة، لأن الدولة نظر إليها أنها عاجزة، ومن هنا بدأ تراجع الإمبراطورية الصينية في شكلها المؤسسات السياسي، وبدأ صعود تيارات شعبية تطالب بالإصلاح وطرد المحتل وطرد المستعمرين الغربيين، وهذا الذي أدى بعد ذلك إلى طبعا يعني سقوط الإمبراطورية الصينية الحاكمة في 1911، وبدأنا ندخل. طبعا هذا حدث أيضا بعد احتلال آخر زاد من الجرح إيلاما، واللي هو الاحتلال الياباني الذي سنأتي عليه بعد قليل. إذن الصين تشعر بالإهانة، الصين تم تقسيمها إلى مناطق امتيازات للغربيين، الصين تدفع ضرائب باهظة على الحروب السابقة، تكاليف الحروب، والصين أيضا الآن تشعر بأنها عاجز عن المقاومة. سقطت المنظومة الإمبراطورية، وجاءت دولة صينية جديدة اسمها الجمهورية الوطنية الصينية، وهذه الجمهورية الوطنية الصينية في الحقيقة قام بها نخب، يعني مجموعة من النخب المتعلمين، وبدأوا يحاولوا استعادة حقوقهم من الأجانب. لكن مرة أخرى الغربيين يعني بطريقتهم استطاعوا أن يستوعبوا هذه النخب. هذا يذكركم بالذي حدث عندنا في علمنا العربي في لحظات كثيرة من التاريخ، تم استيعاب هذه النخب وأقنعهم أنه والله كل شيء بالمليح بيجي، فأنتوا فاوضونا بالتي هي أحسن وإن شاء الله الأمور بتمشي على رسلكم، يعني ما تستعجلوا. وشعر الشعب الصيني مرة ثانية أن هذه النخبة التي تسيطر على الدولة الجديدة الحديثة الصينية ليست قادرة مرة ثانية على حماية سيادة الصين أو على طرد هؤلاء المستعمرين، وبالتالي بدأت أفكار التمرد الجذري الثوري تتشكل في الصين، وصولا إلى انطلاق الحزب الشيوعي الصيني، وبدأنا نرى ماو تسي تونغ يجوب الجبال يقاوم الاستعمار الياباني في ذلك الوقت يعني، ويطارد بطرد المستعمرين، ويستفز الذاكرة الوطنية الصينية وما كانت عليه الصين قبل ذلك من عظمة، ويستعيد أمجاد أو يحاول استعادة أمجاد الدولة الصينية. ثم انضم إليه جماهير غفيرة جدا من المقاتلين، وبدأت الثورة الشيوعية في الصين التي قاتلت الاستعمار الياباني، ولكنها بنفس الوقت قاتلت أيضا الدولة بعدين، يعني بعد ما انتصروا على اليابانيين قاتلوا الدولة التي كانت متواطئة إلى حد كبير مع القوى الغربية، وأخرجوهم وانتصرت الثورة. وفي 1949 أصبح لدينا دولة تقودها طبعا يقودها الحزب الشيوعي بقيادة ماو تسي تونغ. الكومينتانغ اللي هم الحكومة الأخرى التي كانت موالية إلى حد ما أو رؤية أنها موالية للغرب طبعا هزمت، فانحازت أو ذهبت إلى تايوان. تايوان في ذلك الوقت كانت مستعمرة يابانية، اليابان استعمرت تايوان في ستينات القرن التاسع عشر. فالكومينتانغ ذهبوا وسيطروا على تايوان وجلسوا فيها. الغرب اعترف بتايوان ممثلا عن الصين، يعني اعتبروا أن جمهورية الصين هي تايوان وليس الصين الضخمة هذه التي تراها الآن المينلاند، يعني الصين البر الصيني. ومن هنا بدأت إشكالية تايوان اللي احنا الآن قاعدين نتحدث عنها في الأيام هذه، يعني في الشهور والأسابيع والسنوات القادمة سنرى تطورات كثيرة فيما يتعلق في تايوان. الذي مكن ماو تسي تونغ من أن يستفز المخزون والذاكرة الجمعية والمخزون الحضاري الصيني هو تذكير الناس بالأمجاد، وتذكير الناس بأن هذه الإهانة التي وقعت عليهم لا ينبغي أن تحدث لأمة عظيمة كالصين. هذه أمة الوسط، هذا وسط العالم، كيف نهان؟ لذلك مسألة الإهانة بقيت في المصطلح الصيني مسألة جوهرية وأساسية. المدارس اليوم إلى يومنا هذا تدرسها في كل المراحل الدراسية من الابتدائي إلى الثانوي. المتاحف منتشرة في كل أنحاء الصين اسمها متاحف الإهانة، وينبغي على كل طالب وكل تلميذ مدرسة أن يذهب يزور هذه. الأفلام
وضعت أفلام، يعني تم إعداد أفلام وثائقية وكذلك أفلام دراما عن قرن الإهانة هذا وإهانة الأجداد. ثم الروايات، الفنون، الآداب، الاحتفالات السنوية، في خطابات المسؤولين الصينيين وصولاً إلى عهدنا الحالي شي جين بينغ الرئيس الحالي دائماً ما يذكر قرن الإهانة ويقول لن نسمح مرة أخرى أن تهان الصين كما أهينت في القرن قرن الإهانة وقرن الذل. لذلك أصبح قرن الإهانة هو المحفز وهو الوقود الذي يغذي عودة الصين إلى تسيد الواقع يعني، وخروجها من مرحلة الإذلال ومرحلة الهامش الذي كانت تعيش به لقرون طويلة. النقطة المهمة جدا هنا إنه في الاستراتيجية الكبرى، في المرة الماضية تكلمنا عن الجراند استراتيجي، مفهوم الجراند استراتيجي دائما عند الغرب هو مركزة السلطة والمال، يعني الهيمنة. مفهوم الجراند استراتيجي أو الاستراتيجية الكبرى عند الصين هي عدم الوقوع في الإهانة واستعادة الكرامة. هذه مسألة مهمة جدا لنا لكي نفهم الصراع الحالي ما بين ترامب وما بين الصين والحرب التجارية. الصين ترى نفسها دولة تحتاج دائما أن تعزز من كرامتها لأنها تستعدي دائما ما تستحضر قرن الإهانة. أما الغرب فيرى أنه لا بد له من أن يهيمن، ولذلك الصين في محاولتها لاستعادة كرامتها اصطدمت مع الحاجة الغربية للهيمنة المطلقة وللقضاء على أي محاولات أخرى للنهوض، ومن هنا صار الصدام بين الصين وبين الغرب. لذلك الصين لها جراند استراتيجي، لها نظرية في الاستراتيجية مختلفة عن النظرية الغربية. النظرية الغربية إمبريالية استعمارية، كلما قوي الغرب كلما فكر في الاستعمار، كلما فكر في التمدد، كلما فكر في مصادرة ثروات الشعوب وامتصاصها ومركزتها في العواصم الغربية، وكلما شعرت الأمم ذات الكرامة الوطنية، ذات التاريخ كما قلت لكم الحضارة الصينية 2000 سنة يعني، كلما شعرت بالإهانة كلما اختزنت هذا الشعور، ثم بعد ذلك يتفجر عبر مقاومة أو عبر نهضة تؤدي بعد ذلك لاستعادة كرامتها. فالذي يحدث في الصين الآن هو حقيقة من فعل الأوروبيين. الأوروبيون هم الذين جعلوا من الصين دولة تستعيد مرة ثانية عافيتها بعد قرن الإهانة الذي وقع على الصين. هذه نقطة في غاية الأهمية ومهمة بالنسبة لنا. طيب هل هذا نموذج وحيد؟ لا أبدا، الحقيقة هذه النماذج تكررت في التاريخ. كل الأمم ذات التاريخ عبرت مراحل إهانة، ومعظمها عبرت مراحل إهانة بفعل الغربيين بالمناسبة. لنأخذ مثلا اليابان. اليابان في الحقيقة كانت دولة معزولة تماما كما الصين، وربما أكثر عزلة من الصين. يعني لسه الصين كان في عندنا طريق الحرير، وفي عبر آلاف السنين يعني الناس تذهب تأتي بالحرير، وموانئ الصين كانت موانئ تجارية عامرة عبر القرون، يعني حتى من تاريخنا الإسلامي نعرف أن الصين وما قبل الإسلامي. لكن في اليابان كانت دولة منغلقة تماما، إلى درجة أنه كان يسيطر على مجموعة من الإقطاعيين وما في عندها يعني اتصال، هي جزيرة في النهاية، وعقلية الجزيرة وعقلية مغلقة تماما، هي إمبراطورية كذلك أو عندها الإمبراطور، والإمبراطور كان مقدس وهو ابن السماء، أو الإمبراطور هو يعني ذو طبيعة إلهية معينة إلى آخره. واليابان كانت مغلقة. أمريكا جاءت متأخرة للمسرح الاستعماري، لأنه نحن بنعرف أنه الاستعمار بدأ، البرتغاليين بدأوا، ثم جاءوا الإسبان، ثم جاءوا الهولنديين، ثم جاء بعد ذلك البريطانيين والفرنسيين. لكن انتبه، أمريكا لم تكن دولة استعمارية في ذلك الوقت. أمريكا كانت تحاول أن تؤسس نفسها يعني بنفسها وتستقل عن الاستعمار البريطاني أصلا. لكن في عام 1853 لما رأت الولايات المتحدة في ذلك الوقت أن الصين، أن فرنسا وبريطانيا والدول الغربية الأخرى أخذت نصيبا وافرا من الصين، قررت أن تدخل في اللعبة الاستعمارية، فبعثت مجموعة من السفن بقيادة شخص عسكري اسمه بيري إلى اليابان 1853، يعني بعد عدة سنوات، من 10 سنوات تقريبا من حرب الأفيون الأولى. ذهبوا إلى اليابان وأجبروا اليابان على فتح موانئهم للتجارة، بما في ذلك تجارة الأوبيوم بالمناسبة، لكن أيضا فتح موانئهم للتجارة الأمريكية، وشرطوا على اليابانيين مجموعة من الشروط التي كان اليابانيون يرفضونها بشكل أو بآخر. أي دولة في العالم محترمة بترفض الاستعمار والشروط التي تأتي من الغرب. ومن هنا انطلق في اليابان شيء آخر،
كما قلنا الصين عبرت عقود من الكمون الاستراتيجي، لأن الصين صابرة بالمناسبة تاريخياً، الصين من الدول التي تصبر طويلاً، ثم عندما تتحرك تتحرك بطريقة هادئة ولكنها باستراتيجية بنفس طويل يستمر عشرات السنين وربما مئات السنين. اليابان رد فعلها كان مختلف. اليابان في ذلك الوقت أرادت فعلاً أن تطرد الاستعمار الغربي، ورفعت شعار نستعين بالعلوم والفكر الموجود في الغرب لتحديث، لأنهم اكتشفوا. شو سبب اكتشاف اليابان للعجز؟ اليابان كانت تنظر إلى الصين كدولة أساسية جوهرية مهمة جدا في، يعني تعتبر الصين هي الدولة الأهم في آسيا، وهي فعلا كانت مهمة جدا. لكن لما رأت إهانة الصين في الحرب الأفيون الأولى اللي احنا بنتكلم 1840، هنا رأت اليابان أنه لابد لها من أن تحدث نفسها بنموذج غربي هو الذي هزم النموذج الصيني. ولذلك بدأت ثورة تسمى ثورة ميجي. ثورة ميجي هذه هي محاولة للتحديث، بدأت بعد الاحتلال الأمريكي أو بعد الإذلال الأمريكي الذي وقع يعني، وبدأنا ندخل في ثورة ميجي التي تريد تحديث النظم الصينية اليابانية استعادوا مكانة الإمبراطور. الإمبراطور في ذلك الوقت كان قد أهين يعني، ومكانته لم تكن قوية جدا، وسيطر على البلد مجموعات من الـ يعني الإقطاعيين والأمراء الحرب والساموراي، معروفة لدينا كثيرا قصة الساموراي هؤلاء الذين سيطروا. فبدأت هناك حركة تجديد في اليابان لاستعادة رمزية الإمبراطور كرجل أو كإنسان حلت فيه الروح الإلهية ويعتبر مركز للوجود الياباني. ولذلك أخذ الاسم ثورة ميجي، هي أصلاً الإمبراطور كان ميجي اسمه، وجاء ابنه من بعده كان شاب صغير، وبدأت عملية التحديث هذه في بداية الستينات 1862-63، وبدأنا ننطلق باتجاه التحديث في اليابان. وبدأت اليابان تعيد النظر في القوانين وفي النظم وفي الأدوات التشريعية وفي الأدوات التقنية، إلى أن بدأت تتحرك بشكل سريع جداً نحو إعادة بناء نفسها. ولم يمر سوى يعني 30 سنة تقريبا أو 40 سنة على حد كبير إلى أن أخذت اليابان من الغرب أدواته وحدثت نفسها، ولكن أخذت مع ذلك أيضا العقلية الاستعمارية، وهذا الشيء الغريب جدا في الصين يعني في اليابان. اليابان ثارت على الحضور الغربي الكريه واستعانت بالإنجازات الغربية لإعادة بناء ذاتها، ولكنها استعانت أيضا بالمفاهيم الغربية القائمة على سيطرة المال والسلطة والاستعمار لدول الجوار، وبدأت تتحرك لاستعمار جوارها. فبدأت بحرب ضد الصين. احنا الآن نتكلم عن 1895 تقريبا، 1895 يعني، واحتلت أراضي يعني هزمت الصين في حرب معروفة، ثم بعد ذلك هزمت روسيا، وهذه كانت أضخم إنجاز ياباني. احنا نتكلم الآن 1911، لما هزمت روسيا في ذلك الوقت العالم كله انتبه لليابان، لأن روسيا هي الدولة دولة كبيرة ضخمة، وروسيا القيصرية في ذلك الوقت أيضا يعني تعتبر دولة أوروبية لحد كبير. فعندما هزمت انتبه العالم إلى اليابان. لماذا فعلت اليابان هذا؟ اليابان قالت نحن أذللنا وإحنا وقع علينا استعمار من الآخرين أو يعني إذلال، ولذلك قررنا أن نحمي أنفسنا. إحنا جزيرة، حتى نحمي أنفسنا يجب أن يكون لنا فضاء جيوسياسي استراتيجي حولنا لا يتدخل فيه إلا الياباني. والياباني المؤيد بابن السماء هذا الملك الإمبراطور هو فريد من نوعه، وهو ذو جنسية أو إثنية فوق البشر، فوق البشر الطبيعيين يعني الأسويين. ولذلك أصبح ولدت هنا إشكالية الاستثنائية القومية اليابانية المتطرفة المنتمية إلى التدين المتمحور حول الإمبراطور. وبدأت بحربها ضد الصين، طبعا أخذت كوريا أيضا، وهذه كانت كوريا دائما تراها اليابان بالمناسبة حتى في الخارطة، يعني ترى اليابان ترى كوريا كأنها خنجر يعني متجه نحو اليابان. لذلك احتلت كوريا، ثم بعد ذلك احتلت منشوريا، ثم احتلت الصين كلها. الصين ضخمة جدا، وهنا بدأت بالمناسبة الحرب العالمية الثانية. نحن نتكلم عن الحرب العالمية الثانية، بقول أنها بدأت في سنة 1939 لما اليابان ألمانيا
هاجمت بولندا، لكن في الحقيقة أن الحرب العالمية الثانية بدأت في الشرق، بدأت عندما اليابان أخذت العقلية الاستعمارية الغربية وطبقتها على فضائها الجيوسياسي واحتلت الصين وبدأت حروبا مدمرة، وكانت حروب قذرة جدا استخدم فيها كل أنواع الإبادة، استخدم فيها أنواع يعني الاغتصاب، وفي الذاكرة الغربية، في الذاكرة الصينية، وفي الذاكرة الكورية، وفي ذاكرة الدول الآسيوية، اليابان عندها مشكلة كبيرة جدا كدولة استعمارية متوحشة يعني في ذلك الوقت. هنا اليابان أخذت العقل الاستعماري الغربي، وأخذت الآلة الاستعمارية الغربية، وأخذت النظام الغربي الإداري وطبقته وتحولت إلى دولة استعمارية. أما الصين، الصين في الحقيقة لا، الصين حافظت على كينونتها، الصين لم تتوسع، لم تحارب أحدا، لم تخرج عن حدودها في ذلك الوقت إلى يومنا هذا يعني، وبقيت مكتفية بضخامتها الذاتية وأسواقها الهائلة، وبقيت محافظة على التقليد الذي استمر أكثر من 2000 سنة له، تقليد تجاري. الصين دولة تجارة ومعنية بالحصول على يعني مستثمرين يأتوا يستثمروا عندها، ثم بعد ذلك يصدروا إلى الخارج، وهكذا الصين أصبحت دولة مهمة جدا اقتصاديا. ولكن عندما شعرت الصين في عصرنا الحالي بأن الغرب يريد إخضاعها، لأن الغرب عنده مشكلة كبيرة جدا مع أي دولة تريد النهوض، وهذا شيء ناقشناه في مرات سابقة. لماذا؟ لأن العقل الاستعماري، العقل الغربي الذي قائم على السيطرة على المصادر التي تؤدي إلى التفرد بالسلطة والمال، يشعر بالخطر عند كل محاولة من أي دولة إقليمية من أجل أن تبرز. فلذلك قبل أن تبرز يجب عليك أن تقوم إما بتجزئتها أو بإخضاعها أو بحصارها حتى لا تستطيع هذه الدول أن تتقدم نحو الأمام، لأنه هناك نظرية في العقل الغربي تقول الدولة تبدأ بأن تصبح قوية في ذاتها، ثم تصبح لاعب أساسي في إقليمها، ثم بعد ذلك تتطلع إلى دور عالمي. فإحنا حتى نمنع هذا التطلع لدور عالمي ينافسنا، لابد لنا من أن نحاول قدر الإمكان أن نمنعها من أن تتحول إلى لاعب إقليمي بالأساس يعني. فهكذا بدأت التحرشات بالصين، ثم بدأت موضوع تايوان. طبعا تايوان انتقلت ملكيتها يعني إلى الكوميتانغ زي ما حكينا من اليابانيين، وفي الحرب العالمية الثانية طبعا كما تعلمون هزمت اليابان، فالولايات المتحدة الأمريكية أعطت تايوان مكانة خاصة، والحقيقة تايوان تحت الحماية الأمريكية يعني، ولو لم يكن ذلك رسميا لكن هو الواقع هكذا. ومنذ ذلك الوقت، قرن الإهانة الصيني انتهى رسميا عام 1949 بسيطرة 1949 بسيطرة الحزب الشيوعي على الحكم في الصين، ولكن بقي شيء من قرن الإهانة لا يزال حاضر في الواقع الجيوسياسي والاستراتيجي الصيني، وهو تايوان. لأن تايوان وهي جزيرة صينية أيضا كانت قد وقعت تحت الاحتلال الياباني، والاحتلال الياباني بعدما زال وقعت تحت سيطرة الكومنتانج اللي هم المجموعة التي كانت تحكم الصين وهزمت في حرب التحرير الصينية وهجرت إلى تايوان ولجأت إليها واعترف بها الغرب، والآن أيضا تعتبر امتداد للإهانة الغربية. ولذلك أنا دائما أقول الصين سوف تأخذ تايوان في يوم ما، هذا مسألة منتهية. لماذا؟ لن يكتمل الشعور بالكرامة الصينية إلا عندما تعود تايوان إلى حضن الوطن. وأنا بتقدير هذا الكلام سيحدث في لحظة ما، وقد يكون قريب قد يكون بعيد، لكن هذا سيحدث، لأنه كل الأدبيات الصينية تركز على مسألة الإهانة ومسألة الكرامة، والتايوان هي المتبقي الذي يذكر الناس بقرن الإهانة الصيني، وأعتقد أنه هذا يجب أن ينتهي. إذن عندنا نموذج صيني قام على الثورة وقام على إعادة بناء الكينونة من أجل استعادة الكرامة، عندنا نموذج ياباني ثورة ميجي القائم على فكرة التحديث من أجل أن نغلب الغرب بأدوات الغرب، وهذا النظرية يعني. وبالمناسبة ثورة ميجي هذه لعبت دور كبير جدا في العقلية العربية في مطلع القرن العشرين. كثير من المصلحين العرب يعني زي محمد عبده، الكواكبي، طه حسين وآخرين يعني كثيرين جدا، كتبوا يعني يحترموا ويمجدوا ويقدروا ثورة ميجي، ويعتبروا أنها نموذج يحتذى به في عالمنا العربي. طبعا احنا عالمنا العربي للأسف الشديد
وقعنا أيضا تحت الاستعمار وهنا، لكن الإهانة كما قلت في الحلقة السابقة لم تكن إهانة لكينونة تامة، يعني الصين بقيت صين، اليابان بقيت يابان، إحنا لم نبقى كما كنا، نحن تم تجزئتنا، لذلك تم تجزئة الإهانة علينا، بمعنى أصبح لدينا انشغالات أخرى غير الإهانة القومية أو الإهانة العامة أو الإهانة الشاملة أو إهانة الأمة، أصبح لدينا إشكالات البقاء، كل دولة تحاول أن تبقى منفردة مستقلة متجزئة عن الدول الأخرى، وهذا الذي أدى إلى تأخير الشعور بأننا أمة قد أهنا ونحتاج، لأنه حتى تشعر بالإهانة هناك مجموعة شروط. أولا لابد من أن تعترف أنك قد وقع عليك إهانة، وهذا مهم جدا، وأنا أعتقد أن هناك حرب على الذاكرة في عالمنا العربي، يعني نحن نصور الإهانة التي وقعت علينا في ابتداء من الحرب العالمية الأولى إلى يومنا هذا على أنها حالات نمو طبيعية، بل بالعكس نحتفل بالاستقلال اللي نعتبر أحيانا استقلال دولنا، وهذا شيء جيد أنه إحنا استقلينا عن الاستعمار، لكن هذا الاستقلال كان منقوص كما تحدثنا، لأنه هذا استقلال جزأ العالم العربي وجزأ العالم الإسلامي ولم يعد مرة ثانية الواقع كما كان عليه، مش زي ما الصين بقيت صين واليابان بقيت يابان، هذه واحدة. اثنين، أنه إذن الاعتراف مهم جدا، يجب أن تعترف أن هناك إهانة قد وقعت علينا، والإهانة كبيرة جدا، إحنا إهانتنا في ضياع فلسطين، إهانتنا في الإبادة الجماعية في غزة، إهانتنا في التجزئة والتقسيم، إهانتنا في امتصاص خيرات بلادنا والسيطرة عليها استعماريا، إهانتنا في أن كثير من حكوماتنا ومسؤولينا في الحقيقة هم يتلقون يعني المؤشرات الأولية من الغرب ثم يتصرفون وفقا لها، إهانتنا في غياب شرعية النظم، في غياب الحرية، في أشياء كثيرة جدا، يعني احنا للأسف الشديد حالة يعني مركبة مركزة من مفهوم قرن الإهانة الصيني، يعني ما في شك في ذلك، لكن قرن الإهانة الصيني كما قلت استخدم المخزون، مع العلم أن الحزب الشيوعي بالمناسبة الصيني حزب شيوعي لا يؤمن لا بإله ولا يؤمن بكذا، لكن في الحقيقة أن حزب الشيوعي الصيني إلى يومنا هذا يستخدم التاريخ الصيني اللي هو تاريخ الكونفوشية، يعني كونفوشيوس، تعرف الصين لها فلسفة ديانة فلسفة كما تشاء تقول كونفوشيوس. أنا مرة في زيارة من زياراتي للصين كان وزير الثقافة الصيني التقيت معه، فكنت أتكلم معه عن الواقع، يعني أنا شايف أن الصين وين الصين ماشية ومستقبلها إلى آخره، فأنا صدمت بأنه تكلم لي أننا نؤسس اليوم آلاف المراكز أو المعابد الكونفوشية في كل أنحاء الصين، فأنا استغربت قلت حزب شيوعي يؤسس معابد للكونفوشية؟ قال نعم، لأننا اكتشفنا بأن الشباب الصيني في عدم غياب ثقافة صينية روحية فلسفية فكرية دينية سوف يلتجئ إلى الأحداث الغربية، وحتى نحمي شبابنا من أن يصبحوا ملحقين بالثقافة الغربية ويستخدموا ميوعاتها لتمييع صلابة المجتمع، لابد لنا من أن نحيي الثقافة الكونفوشية، وقد أحيوا الثقافة الكونفوشية، وهذا شيء مهم جدا. الشيوعية الصينية اختلفت عن الشيوعية السوفيتية في أنها بقيت صينية، احترمت الفضاء الصيني واحترمت التقاليد الصينية، كما الشيوعية الفيتنامية بالمناسبة، لأن هوشي مينا كان رسميا شيوعي، لكنه في الحقيقة كل خطابه كان متمحور حول العقل الجمعي الفيتنامي، الثقافة، التاريخ الفيتنامي، رموز الثقافة الفيتنامية، الأمثال الفيتنامية، الأشعار الفيتنامية، كل شيء، وهنا خطورة العقل الجمعي، العقل الجمعي إن لم يحترم، وهنا بتكلم عن الإهانة، لا يمكن تحويل الإهانة إلى وقود للنهضة، فلذلك في عالمنا العربي والإسلامي حتى نستطيع نحول هذه الإهانة التي نراها كل يوم التي لا تزال مستمرة علينا إلى حالة نهوض، لابد لنا من أن نعترف أولا بأن هناك إهانة، ثانيا أن عقلنا الجمعي يحترم، مشاريع النهضة تكون نابعة من تراثنا، من ثقافتنا، من لغتنا، من انتمائنا الحضاري، بدون ذلك ستكون محاولات فاشلة أو فقاعات ثورية أو غضب غير قادر على أن يتحول إلى مشاريع، وهذه النقطة الثالثة، لأن الإهانة تؤدي إلى غضب يعني أنت تهين أي شخص بغضب، أن تتحول الإهانة إلى مشروع للنهضة هذه مسألة تحتاج إلى نخبة، لا يجب على النخبة العربية والإسلامية الآن حاليا أن تفكر فقط في مشاريع إحياء للمنظومات الوطنية والتنمية الوطنية والانكباب فقط على حدود الوطن، الحدود الوطن الصغير، يعني ليش؟
لأنه هذا لن يؤدي بها إلى استعادة حالة مركزية من التأثير والنفوذ، سيؤدي ربما إلى بعض التحسينات لكن لن يؤدي إلى مغادرة السكة أو القطار الذي نسير به جميعا نحو مزيد من الإهانة ومزيد من الضعف ومزيد من العجز. تحتاج النخب أن تبدأ بتفكير جديد. إذن عندنا إهانة، عندنا اعتراف بالإهانة، عندنا احترام للمخزون واستدعاء للمخزون الحضاري والثقافي والتاريخي، ثم عندنا نخب تقوم بصياغة مشاريع، ثم هذه المشاريع تبدأ بالتفاعل على الأرض وتثقيف المجتمع والمضي قدما نحو استراتيجيات لاستعادة المكانة المركزية للأمة. هذه مسائل مهمة جدا، عبرها الصينيون، عبرها اليابانيون، عبرها الألمان في لحظة ما، وإن كانت اليابان تعثرت بسبب شيء آخر سنتكلم عنه في الحلقة القادمة له علاقة بالقائد الذي يقود عادة أو النخبة التي تقود، لأنه النخبة التي تقود أو القائد الذي يقود إن لم يكن واعي لدوره التاريخي والحضاري سيوقع الناس في إشكالات كبيرة جدا. لماذا؟ الإهانة تولد غضب، هذا الغضب طاقة، قد تكون طاقة مدمرة وقد تكون طاقة للنهضة. في بعض الأحيان كانت طاقة مدمرة وفي بعض الأحيان أصبحت طاقة للنهضة. الإهانة التي وقعت على سبيل المثال على الصين تحولت إلى طاقة نهضة، اليابان تحولت إلى طاقة نهضة، وإن كانت النهضة هذه تحولت إلى أيضا استعمار. لكن حتى روسيا لما تم إهانتها من قبل يعني هتلر واحتلالها، ستالين الشيوعي بالمناسبة، وهذا شيء مهم جدا في التاريخ، استدعى الثقافة الروسية التي كان السوفيات لا ينظرون إليها، مش زي الصينيين. الصينيين من البداية احترموا العقل الجمع الصيني، الفيتناميين الحزب الشيوعي الفيتنامي احترم العقل الجمع الفيتنامي، إنما الاتحاد السوفيتي لا، أراد أن يبدأ تاريخا، نظريته كانت بداية تاريخ جديد، هذا كل الماضي ما له قيمة. لكن في الحرب، حرب التحرير التي قادها ستالين في تلك اللحظة في في في في الحرب العالمية الثانية، أنا بتكلم الآن عن بداية أربعينات 1940-41 بالقرن يعني الماضي، اضطر أن يستحضر العقل الجمعي الروسي القائم على احترام الدولة الروسية التاريخية القيصرية، وحتى استخدم بعض العبارات الدينية. ومن الغريب أنه هو شخصيا كإنسان، وهذا سنتكلم عنه في الحلقة القادمة عن القائد نفسه ونفسيته كيف يتصرف في الأزمات، هو شخصيا مع العلم أنه زعيم حزب الشيوعي يعني لا يؤمن بإله، يقول أحد حراسه الذين، وحارس وحيد هو توفي الآن، لكن ذكى كتب في مذكراته شيء عجيب جدا، قال في الليل كان يأمرني أن أذهب معه إلى كنيسة صغيرة في داخل الكرملين وأجلس، يجلس في هذه، يغلق الباب على نفسه، يجلس يصلي في داخل الكنيسة، وهذا الرجل الذي كان زعيم الحزب الشيوعي. لكن في لحظة الأزمة وجد نفسه مع حالة وجودية، هذه الحالة الوجودية لابد أن تستدعي فيها كل ما لديك من إمكانات، الإمكانات لا يمكن، الإمكانات الشخصية يعني لا يمكن أن تستدعى بدون وجود اعتقاد ما، اعتقاد روحي ما، لابد لك من مدد، هذا المدد كان لابد أن يأتي من الدين. وحتى ستالين الشيوعي اضطر في لحظة ما إلى أن يذهب إلى كنيسة وأن يبكي في المحراب تبع الكنيسة ويستجلب نصرا من الله. هذا شيء عجيب، ولكن أنا حقيقة وقعت على ذلك في اطلاعي على مذكرات هذا الحارس، وأعتقد أنه هذا شيء إنساني جوهري، فهذا دليل على أن الكفر عناد في الآخر، هو في الحقيقة محاولة لإخفاء شيء. لما أنت تواجه إشكالية وجودية، إشكالية الموت، إشكالية الوجود الذاتي، تلجأ مرة ثانية إلى الفطرة الداخلية التي قد دفنتها بأكوام من الإنكار. على كل هذا موضوع سنناقشه الآن في الحلقة القادمة، لكن قبل ذلك أريد أن أختم بالقول، الإهانة التي تقع على عالمنا العربي والإسلامي اليوم خاصة في موضوع فلسطين وموضوع غزة وأشياء كثيرة جدا، هذه في الحقيقة ستأتي بنتائج في المستقبل. أنا شو بقوله، إيانا إياكم وإيانا جميعا أن نتخيل أننا عاجزون لا يمكن لنا أن ننهض. إذا كانت الصين قد استطاعت أن تنهض واليابان وألمانيا بعدما أهينت في الحرب العالمية الأولى وفرضت عليها أشياء لا يمكن قبول بها، اضطرت أن تثور مرة أخرى وأدت إلى حرب عالمية ثانية، وروسيا قاتلت، روسيا كانت أيضا في حالة من الضعف لكنها قاتلت وخسرت 22 مليون إنسان في حرب طويلة جدا ضد الألمان في الحرب العالمية الثانية، كل هذا الكلام، هذه الأمم كانت مستعدة لدفع الثمن. الأمة التي لا تستعد لدفع الثمن
لن تستطيع أن تنهض، لأنه ما في نهضة حتيجي فقط من مجرد الأماني والأشعار ومجرد المشاعر ومجرد الكلام، إنما من خلال قوة حقيقية دافعة تتحول إلى مشاريع للنهضة، مشاريع للتطوير، مشاريع للوحدة، مشاريع للقوة، مشاريع للنهوض، ثم بعد ذلك نستطيع أن نقول أن هذه، وهذه الطريق ليست طريق سهلة، هذه الطريق فيها فيها خسائر، فيها ابتلاءات كثيرة جدا تقع على الإنسان وعلى المجتمع وعلى الأمم، لكن في الآخر إذا صمدت تعبر إلى الحالة التي تستطيع أن تقول فيها لقد استعدنا أمجادنا وعدنا مرة ثانية إلى طاولة الفاعلين في التاريخ. السلام.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: برنامج فقه العصر مع الدكتور فضل مراد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين يا أرحم الراحمين، وزدنا علما يا حي يا قيوم. مرحبا بكم مرة أخرى في برنامجكم فقه العصر، ولازلنا مع مسألة التبرع بالأعضاء ونقل الأعضاء وبيع الأعضاء وما حكم ذلك. وتكلمنا في حلقة سابقة عن أن هذا البدن بدن إنسان مكرم، وأن الإنسان كرمه الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يحق للإنسان أن يتصرف في بدنه بمزاجه وبهواه، ولذلك حرم تغيير الخلق. وبينا من الكتاب ومن السنة ذلك. مسألة التبرع بالأعضاء هي مسألة معاصرة لا شك في ذلك، وقد قسمها العلماء والفقهاء، وقسم فقهاء العصر إلى أقسام. القسم الأول زراعة الأعضاء البشرية من بدن الشخص إلى بدنه هو، إلى بدن نفسه، كالغضاريف مثلا، بعض الأنسجة، كزراعة الجلد. وهذه أمور طبية معروفة. وهناك مسألة في هذا الباب، في مسألة الجلد، وذكر بعض الأطباء في مسألة الاستنساخ، في مسألة الاستنساخ. الاستنساخ في الحقيقة له صور، لكن أبرز هذه الصور الاستنساخ قسمان: قسم استنساخ نووي، وهو أن خلاصة تعريفه أن تؤخذ خلية من الخلايا وتنزع منها النواة، ثم يؤتى بحقيبة وراثية كاملة وتوضع في تلك النواة، في تلك الخلية منزوعة النواة، وقد يكون من نفس الجسم، جسم الشخص نفسه، وهذا يسمى الاستنساخ النووي. وهناك استنساخ تشطيري، وهو في حالة الانقسام، في حالة معينة تسمى حالة الانقسام للبويضة، يمكن أن يستنسخ، تشطر إلى أشطار كثيرة فتستنسخ التوائم، يعني يكون هناك عدد من الولادات بنفس الصفات. هذه التوأمة شيء عادي وبسيط، وهو يمكن أن يحصل. وأما بالنسبة للنووي فلم يثبت إلى حد الآن حصول ذلك. وهناك من يعني يقول أنه قد ثبت في بعض الحيوانات، وجاءت العنزة دولي التي ظهرت واشتهرت، وفي الحقيقة هناك من يشكك حتى في حصولها وفي التجارب التي حصلت فيها، مئات التجارب التي حصلت في هذا الإطار. وقد اطلعت على كثير من الأبحاث العلمية التي ألقيت في المجمع الفقهي، وألفت فيها رسائل علمية مستقلة، ولا يزال العلم الحديث يعني في مكان معين لم يتجاوزه. ورغم أنه ليس خلقا جديدا كما يمكن أن يلتبس على البعض، وإنما هو عمل بنواميس الله سبحانه وتعالى، لأن البويضة والنواة والحقيبة الوراثية كلها من صنع الله سبحانه وتعالى، وإنما هو إيجاد الجو المناسب والأمور المناسبة والأمور الطبية المناسبة المعروفة للأطباء، وهذه أمور تخصصية فالحاصل أنه من ضمن الاستنساخ استنساخ في مجال الجلد. قرأت بحوثا
في هذا الباب، فإن حصل ذلك فإن هذه الجزئية نافعة، لأنها من باب العلاج ومن باب الدواء، يعني الاستنساخ الذي يمكن أن يفيد في ترقيع الجلد للشخص، للشخص المحروق، للشخص الذي أصيب بأذى، هذا لا بأس فيه ولا غبار عليه، لأنه ليس فيه تعدي على خلق الله، بل فيه منفعة وبل فيه مصلحة. وكذلك الاستنساخ الدوائي، بعض الاستنساخات التي يستفاد منها في علاج أمراض مستعصية كالسرطانات، كالعلاجات الوراثية، هذه أمور كذلك لا بأس فيها، بل هي مطلوبة، الدراسات في هذه الأمور مطلوبة، لكن كلها يجب أن تكون بحذر ألا يكون الإنسان محلا للتجارب والبشرية ومحلا للإهانة ومحلا للبيع والشراء. كذلك في المجال البكتيري، يجوز الاستنساخ في المجال البكتيري، يعني أن هناك استنساخ في هذا الباب يفيد الأطباء ويفيد العلم في إحداث طفرات في المعالجات، فهذا أمر لا غبار عليه. وكذلك في المجال النباتي في تحسين الزراعة ونحوها، المحرم هو تغيير التركيبة البشرية، لأنه في الاستنساخ النووي، في الاستنساخ النووي نحن جرنا الأمر إلى ذكر الاستنساخ، لأنه من جزء من الزراعة، جزء منه زراعي، يعني استنساخ الجلد، فلا بأس أن عرجنا على هذه المسألة تعريجا. فإذا الاستنساخ النووي ستكون المرأة التي استنسخ منها، ماذا ستكون؟ هل ستكون هذه التي استنسخت من هذه المرأة امتدادا لها، هل ستكون بنتها؟ هل ستكون أختها؟ هل ستكون لها حكم الأخت من الرضاعة؟ هناك لخبطة وتشويش كثير في الأحكام، والشريعة جارية، والشريعة قائمة على مجاري العادات، فهذا الذي يؤدي إلى خلط الأنساب واختلاط المحرمية واختلاط الأحكام كله محرم، فلا يجوز الإقدام عليه على هذا النوع من الاستنساخ. أما بالنسبة للاستنساخ البكتيري، الاستنساخ الجيني، الأمراض الاستنساخ في الجلد، الاستنساخ الذي يفيد العلاجات الأمراض المستعصية، الاستنساخ الزراعي، هذا كله لا بأس فيه. فإذا نقل الأعضاء إما أن تكون من الشخص نفسه، من جلد معين في جسمه إلى مكان آخر، أو الغضاريف أو غيرها، فهذا صدر به قرار في المجمع الفقهي بأنه جائز. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ولأن الشريعة مبنية على رعاية المصالح، ولأن الشريعة مبنية على رعاية النفس وحفظ النفس، وهذا من حفظها، والشريعة لا تصادم المصالح المعتبرة وليست المصالح الموهومة التي تصادم الشرع. لأن بعض الناس الذين أجازوا الاستنساخ مثلا قالوا يمكن أن يكون هناك مصالح، لا، هذه مصالح تصادم الشريعة، تصادم حفظ النسب، تصادم حفظ الأعراض، تهدم وتعود على كثير من الأحكام الشرعية بالهدم وبالخلل، ولذلك منعت وحرمت، وصدر فيها قرارات مجامعية وقرارات هيئات الفتوى، به نفتي وهو من اختاره. نوع آخر من نقل الأعضاء يكون، طبعا الأعضاء تنقسم إلى أعضاء أحادية وإلى أعضاء ثنائية، وتنقسم كذلك إلى أعضاء أساسية وأعضاء تتوقف على الحياة، وتنقسم إلى أعضاء تتبدل وأعضاء لا تتبدل. الذي يتبدل ويتغير مثل الدم، سيقول قائل: قال النبي عليه الصلاة، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الدم. نعم، نهى عن بيع الدم، والعموم، هذا ما يسمى بالعموم، والشريعة في عموماتها
بعض العلماء يعني يقول الشريعة إنما تعم ما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لا يا أخي، الشريعة هذه إلى يوم القيامة، فتعم جميع الصور التي تدخل في عمومها. فالآن حصل لنا عموم آخر وهو بيع الدم، ومنه إذا كان دما بشريا فيحرم بيعه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الدم. وإن كان المقصود في لهذا الحديث هو ما كانت تصنعه الجاهلية من بيع الدم والتغذي به دم النجس. بخلاف هذا الدم، هذا الدم يدخل في النهي عن بيعه، ولكن التبرع به لإنقاذ النفس البشرية داخل في عموم قوله سبحانه وتعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. بل إن الشريعة الإسلامية شرعت التصدق بالعضو، التصدق بالقصاص في الأعضاء. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى من تصدق به فهو كفارة له، يعني في الجروح العين بالعين والسن بالسن والأذن بالأذن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، يعني الذي يتصدق يكفر الله عنه السيئات. فحينما تتصدق بشيء ستتلفه لكنه مقابل قصاص يكون لك هذا الأجر، لأنك سلكت مسلك الإحسان، ومسلك الإحسان مطلوب من عند الله سبحانه، مطلوب في القرآن، الله يأمر بالعدل والإحسان، فهو أحد مقصودات الشريعة الإسلامية. كما أنك حافظت على عضو الآخر فلم تقاصص به، فجمعت بين مقصدين، بين مقصد الإحسان وهو مقصد من مكارم الأخلاق، وبين مقصد الحفاظ على عضو آخر فلم تقاصص به. فالشرع قال فمن تصدق به فهو كفارة له. فإذا كان الشرع يأمر بهذا ويجعل هذا من الإحسان والتصدق به وعدم إتلاف عضو آخر، مع أنه من العدل القصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، مع أنه من العدل، لكن من تصدق به فهو كفارة له، فكذلك مثله أو أولى منه التصدق بما يؤدي إلى حياة الآخر بما لا يضرك، لأن إزالة الضرر بالضرر لا تجوز، إزالة الضرر بالضرر لا تجوز، والضرر لا يزال بالضرر، والشريعة قائمة على لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار يعني لا ضرر نفي عام فيعم كل ضرر، ولا ضرار يعني لا ضرار متعدي إلى الغير. فإذا التبرع بالدم إحسان ومشمول بقول الله سبحانه وتعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ومشمول برعاية المصالح، ومشمول بمقصد حفظ النفس، ولا يترتب عليه أي ضرر، فهو مصلحة غالبة، والشريعة قائمة على رعاية المصالح. إنما حرم بيعه،

مضطرا، لأن هذا مرحلة الاضطرار، لأن الدم متعلق بالحياة. والله سبحانه وتعالى يقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، قال فمن اضطر، وقال إلا ما اضطررتم إليه، وهناك قال من اضطر غير باغ ولا عاد، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. فمقصد الترخص في مرحلة الاضطرار معروف، وهذا جنس التعليل، يسمى جنس من أجناس التعليل في الشريعة، وهو الاضطرار علة جنسية يدخل تحتها ترخصات راجعة إلى حفظ النفس، راجعة إلى حفظ الأعضاء، راجعة إلى حفظ المال، راجعة إلى حفظ الدين، فهي ترخصات راجعة إلى هذا، فهو أصل، فهو جنس علي تعود أحكامه على عدد من ينبني عليه أجناس أنواع من الأحكام متعلقة بالترخص في الدين كنطق كلمة الكفر، متعلقة بحفظ البدن كأكل من الميتة، متعلقة بحفظ الأعضاء، متعلقة بحفظ المال في حالة الإكراه. فإذا كان فالإنسان مضطر لأن يشتري قربة من هذا الدم فلا إثم عليه، بل هو مضطر لذلك، ويجوز له أن يقترض ولو قرضا من بنك ربوي في حال لم يجد من يقرضه، ولم يجد سبيلا في حال عملية جراحية، في حال إنقاذ والدته، في حال أن ينقذ نفسه، في حال أن ينقذ مسلما أو ينقذ شخصا محترم الدم من حتى ولو كان غير مسلم، فيجوز له أن يأخذ قرضا من الربا، لأنه قياسا على مرحلة الاضطرار، لأن الله إنما أجاز الأكل من الميتة، أجاز الله سبحانه وتعالى الأكل من الميتة لحفظ النفس ولحفظ العضو ولحفظ كذلك، وأجاز في حالة الاضطرار أمورا ترخصات تحفظ الدين وترخصات تحفظ المال، كذلك هذا الذي يقترض من البنك الربوي لحفظ الأنفس لإجراء عملية جراحية، لنقل دم، لمعاوضة، لهبة مشروطة في عضو مثلا وإن كانت محرمة على الآخذ، أما هو فهو مضطر ماذا يصنع، فيجوز له ذلك، لذلك أجزنا له في هذه في هنا أخذ القرض الربوي لإنقاذ النفس وما كان حولها من الضروريات، أما أن يشتري شراء سيارة فلا يجوز. ولذلك في الغرب يعني الذين يقولون بجوازه ليس لهم يعني كما يقال مدرك قوي، مدرك فقهي قوي، لأنه يمكن أن يأخذها بإيجار، هناك بديل، ولم يصل إلى حالة الاضطرار المتعلق بالوصول إلى الحاجيات الضروريات، وإن كانت الحاجيات قد تنزل منزلة الضرورات عامة وخاصة، لكن هنا بديل يمكن أن يستأجر. ففتح الفتاوى على مصاريعها وإلقاؤها هكذا قد يفتح لنا بابا كثيرا من الترخصات التي تصل إلى التساهل وليس إلى التسهيل. فإذا هذا بالنسبة للتبرع بشيء يتجدد، أما بالنسبة للتبرع بشيء لا يتجدد فهو قسمان أو ثلاثة أقسام، أو فهو قسمان بالنسبة للحياة، قسم يتعلق به الحياة وقسم يتعلق به وظيفة أساسية. القسم الذي يتعلق به الحياة إن كان عضوا انفراديا يعني شيء لا كالقلب مثلا فهذا لا يجوز أبدا التبرع به لأنه يتعلق بالحياة، لأن الضرر لا يدفع بالضرر، ولا والله سبحانه وتعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم، فالتبرع به لآخر لا يجوز. إذا كان من ميت فإنه جائز يتبرع به لحي، إما أن يتبرع به الميت كما صدر به قرار المجمع الفقهي قبل موته. فالإمام الكساني عليه رحمة الله تعالى يقول الأعضاء تجري مجرى الأموال، في وينقل بذلك الإجماع، وإذا نقل الكساني الإجماع فمعناه الإجماع المذهبي،
فليتنبه لهذا.

في كتاب البدائع، وبعظهم ظن أنه ينقل الإجماع الكلي، لا، هو يقصد إجماع أصحابه، يعني أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا وزفر، فهؤلاء يعني أجمعوا على هذا أنها تجري مجرى الأموال، وذلك القروش والديات، فالقروش والديات مقسمة تقسيما على البدن، سواء كانت الأعضاء أحادية، سواء كانت ثنائية، فما كان ثنائي فنصف الدية، وما كان أحاديا فالدية كاملة، وباب واسع باب الديات. فلذلك نقول بالنسبة للتبرع بالأعضاء الأحادية إن كان يتعلق بها الحياة فإنه لا يجوز، لكن من ميت وتبرع بها هو فقد صدر في ذلك قرار المجمع الفقهي، أو تبرع بها الورثة، يعني أهل الميت لو تبرعوا بها، هكذا أفتى المجمع الفقهي. وبعد دراسات، وإن كنت لا أميل إلى هذه الفتوى، لكن هذه في الحقيقة هي فتوى المجمع الفقهي، لأن الأهل ليس لهم حق التصرف في جثة الميت، الدولة كذلك ليس لها حق التصرف في جثة الميت، لكن هكذا ننقل الفتوى كما هي، في بعض الأحيان ننقل الفتوى كما هي بدون أن وإن كنا نرى غيرها، ولكن حتى يستفيد منها من أراد أن يستفيد ممن يريد أن يعمل بهذا الرأي، لأن الفقه واسع، الفقه واسع. هناك كذلك أعضاء ثنائية كالتبرع بالكلى تتوقف على الحياة، لكن إذا كان التبرع بواحد بكلية مثلا تبرع بها شخص، أجازها الكثير من العلماء، وعندي فيها توقف، إلا أن الأصول يعني تتنازع هذه المسألة، لتنازع الأصول لهذه المسألة، لأنه حينما تبرع بكلية تبقى الأخرى معرضة ومهددة للخطر، لكن إذا أثبت الطب أنه لا خطر وأنه سيعيش بهذه بلا أي خطورة عليه، فإنه يجوز له أن يتبرع بها، خاصة إذا كان في إحياء نفس، خاصة إذا كان من الأقربين كوالده كوالدته، ففيه أعظم البر. الظاهر أنه لا يرد حق الوالد والوالدة على ولدها إلا هذا الشخص الذي يتبرع لوالده أو لوالدته بكليته فيحييه وينقذه من الموت. فإذا أثبت الأطباء ذلك فإنه لا بأس، بل مطلوب، لأنه من إحياء النفس، وداخل في عموم قوله سبحانه وتعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الأعضاء التي تتوقف عليها الوظائف الأساسية كالقرنية مثلا، تبرع بالقرنية، التبرع بالقرنيتين معا لا شك في منعه، التبرع بواحدة لشخص آخر كذلك حصل فيها اختلاف كثير فقهي، لأنها كذلك لا تتوقف عليها الحياة، وإنما تتوقف عليها وظيفة أساسية وتحتاج إلى مزيد من الدراسات، ولا نستطيع أن نبت فيها بفتوى معينة، وإن كان هناك مجموعة من الفقهاء يجيزونها بناء على أنها من المنافع وأنها لا تعود بالضرر على صاحبها، لأنه يكتفي بواحدة تقوم بالوظيفة كلها، قياسا على إجازة الكلى، لأنه إذا أجزنا التبرع بالكلى، ولكن الفرق أن الكلى يتوقف على الحياة، فهي فأصلها أقوى، فأصلها أقوى، فالمدرك الفقهي للتبرع بها أقوى، والله يقول من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، بخلاف التبرع بالقرنية فإنه الإنسان يعيش، وقد يكون الذي لا يبصر أذكى وأفطن وأعلم وأحفظ وأفقه من غيره.

0: كما رأينا من الأفلاذ الذين عاشوا وقد ذهبت أبصارهم، ولكن بصيرتهم كانت مضيئة وملتهبة، وأضاءوا للناس علوما، سواء في العلوم الشرعية، في العلوم الفكرية، في العلوم الفلسفية، في العلوم الإنسانية. إذن خلاصة المسألة وهي التبرع بالأعضاء، التبرع بالأعضاء إن كانت توقف على الحياة فهو لا يجوز، إن كانت تتوقف عليها الثنائية توقف عليها الحياة وفيها إنقاذ لآخر وليس فيها ضرر الشخص فقد أجازها المجمع الفقهي وبه نفتي، وخاصة إذا كان لقريب، إذا كان لوالد أو والدة فهو من أعظم البر. لا يجوز أخذ المقابل الذي هو العوض المعاوضة عليها، لأن أعضاء الإنسان غير قابلة للبيع والشراء، وقد بينا أدلة ذلك. أما بالنسبة لما يتجدد كالدم فإنه يجوز، ولأن الله سبحانه وتعالى يقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، إضافة إلى أصول من التأصيلات من الآيات ومن السنة النبوية ومن القواعد والمقاصد الشرعية، بنينا هذه المسائل عليها، وبناها كذلك المجمع الفقهي والمجامع الفقهية والفقهاء الذين تكلموا في هذه المسألة الخطيرة والهامة. وإن شاء الله في حلقة قادمة سنتكلم عن الوفاة الدماغية بإذن الله سبحانه وتعالى، ونكتفي إلى هنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر.
1: برنامج فقه العصر مع الدكتور فضل مراد.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في أثير الوطن.
1: اشراقة نور في أثير الوطن. في
2: هوا في هوا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فهذا الحديث هو الحديث 30 من هذه السلسلة المباركة الواردة في فضائل بيت المقدس وما حوله. ذكر رحمه الله هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه في فضل الرباط، فضل الرباط في سبيل الله. والرباط في سبيل الله هو نوع من أنواع الجهاد، وهو الإقامة في الثغور. الثغور هي حدود الدولة الإسلامية التي يخاف منها المسلمون أن يأتيهم العدو من قبلها، فيقيمون فيها لنقل مدن أو معسكرات. ربما في الوقت الحديث يقام معسكرات، ولكن في السابق كانوا يقيمون فيها مدنا كاملة فيها أسواق وفيها سكان وفيها، فكان الناس خاصة أهل العبادة يتحرون هذه الأماكن، أماكن الرباط للعبادة، لأنه هو متفرغ للعبادة. وتكثير السواد والأعداد، يعني تكثير أعداد المسلمين في هذه المدن مطلوب، لأنه كل ما كثر عددهم وحضورهم فيها كلما هذا كان أخوف للعدو، أخوف للعدو من المسلمين. كذلك قد يكون الرباط بغرض إخافة العدو، ليس فقط مما يخافه المسلمون من أعدائهم، بل من أجل أن يخيفوا عدوهم بهذا المكان بالإقامة فيه وإظهار قوة المسلمين وأعدادهم ونحو ذلك. فالرباط في سبيل الله هو الإقامة. ورد في فضل الرباط في سبيل الله تعالى عن سلمان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، يعني يصوم الشهر كله ويقومه، يعني قيام الليل، خير من إيش؟ هذه الليلة التي يرابط فيها في سبيل الله أفضل من صيام وقيام شهر كامل. وماذا أيضا؟ وإن مات، وإن مات مش قتل يعني شهيدا، لا، وإن مات في هذا الرباط أجري عليه عمله، ظل عمله ماشي، مثل ما تقول يعني مثل الصدقة الجارية اللي إذا مات الإنسان لم تنقطع هذه الصدقة وأجرها وثوابها، بل هو جار. وكذلك الرباط هو من الأعمال التي يجري أجر عملها وثوابها بعد موت الإنسان. وأجري عليه رزقه، رزقه أيضا يجري عليه، ويأمن الفتان. من هو الفتان؟ الملك الذي يأتي ويمتحن. الفتان هنا بمعنى الذي يمتحن، وهو الملك عندما يأتي ويسأل الإنسان في قبره عن دينه وعن نبيه وعن ربه، فهذا يأمن الفتان ويجيب الإجابة الصحيحة والمطلوبة ويكون آمن في قبره. الرباط في سبيل الله ورد فيه أحاديث كثيرة. لا شك أن الرباط نوع من أنواع الجهاد، وإن كان الجهاد هو ذروة سنام الإسلام، لكن الرباط هذا أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وقد قال في كتابه العزيز: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. لماذا ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. الله أكبر. فموضوع الرباط وإعداد الجيوش، وإعداد جيوش الإسلام والمسلمين هذه وإبقاؤها دائما على أهبة الاستعداد، هذا مما يخيف العدو ويظل المسلمين قائمة وقوة. أما إذا أهمل المسلمون هذا الجانب وهو إعداد القوة وإعداد الجيوش وهذا الأمر، فلا شك أن عدوهم يطمع فيهم، يطمع فيهم ويستضعفهم ويسلط عليهم جواسيسه ويسلط عليهم أعوانه حتى ينتهك حرمتهم. فلا ينبغي للمسلمين إذن أن يستهينوا حتى في وقت السلم ووقت الأمن بهذا الجانب اللي هو الرباط فضلا عن الجهاد في سبيل الله تعالى. ماذا ذكر في هذا الحديث؟ حديث عظيم جدا يحكي تاريخ الأمة بعين النبوة وبالوحي، وهذا من دلائل النبوة وصدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما يخبرنا بأشياء قبل أن تقع يخبرنا سيحصل كذا وكذا، هذا من دلائل صدق النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أول هذا الأمر نبوة ورحمة. إيش يعني هذا الأمر؟ الدين. أول هذا الدين لما أراده الله تبارك وتعالى أن يكون في الأرض كان نبوة ببعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورحمة لا شك أن كانت عهد النبي عليه الصلاة والسلام في مكة وفي المدينة هو عهد رحمة، وهذه النبوة لا شك أنها بوحي من الله تبارك وتعالى وبتوجيه من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الخطأ فيها كان إيش؟ يقوم فورا، حتى لو اجتهد النبي عليه الصلاة والسلام في أمور الحرب كما هو رأي جمهور العلماء أنه عليه الصلاة والسلام يجتهد في شؤون الحرب، إيش يعمل بالأسرة، إيش يعمل بالغنائم، إيش يعمل بالسبي ونحو ذلك، فكان يجتهد عليه الصلاة والسلام، فأحيانا يصوبه الله تبارك وتعالى وأحيانا يرده الله عز وجل إلى الأصوب والأصح من العمل، وهكذا. وما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، وهكذا. يقول: أول هذا الأمر نبوة ورحمة، ثم يكون خلافة ورحمة. خلافة، ومعنى الخلافة أنها تكون على ما سبق، خلف يخلف خليفة، فهذا الخليفة يتبع سنة من كان قبله، وهذا الذي وقع في عهد الخلفاء الراشدين الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم جميعا، وبعض العلماء يضيف الستة أشهر التي تولاها الحسن بن علي رضي الله عنه، فتكون كم سنة هذه؟ 40 سنة. 40 سنة تكون فيكم النبوة، 30 أو 40 سنة ورد الحديث. قال: أول هذا الأمر نبوة ورحمة، ثم يكون خلافة ورحمة، ثم يكون إيش؟ ملكا ورحمة. أول ما بدأ هذا الملك بعهد الصحابي معاوية بن أبي سفيان، ما يعتبرونه من الخلفاء الراشدين الأربعة، لأنه رضي الله تعالى عنه أخذها بالتغلب أولا، ثم إنه بعد طول حكمه ونظره في شأن المسلمين اجتهد أن تكون الخلافة من بعده لابنه، فوصى بها لابنه، وصارت لابنه من غير شورى، فانتقلت الإمامة والحكومة في الإسلام من الاختيار والشورى. هذا كان الأمر المعمول فيه أيام الصحابة. أبو بكر ما عينه الرسول، ما عين أبو بكر، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أعطى إشارات للصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لذلك هم في أول الأمر الأنصار والمهاجرين اجتهدوا في ذلك، الأنصار قالوا: منا رجل ومنكم رجل، ولكن المهاجرين قالوا: لا يصلح هذا الأمر، تتفرق الأمة، ولكن نختار رجل يجمع الأمة كلها بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكان أبو بكر يقول: اختاروا عمر أو أبو عبيدة، ولكن عمر رضي الله عنه كان يرى من النبي صلى الله عليه وسلم إشارات كثيرة إلى استحقاق أبي بكر، فاختاروا أبو بكر، فأبو بكر لم يوصى له، ما كان خليفة بالوصية من النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن النبي ترك هذا الأمر للأمة. وكذلك عمر رضي الله عنه أبو بكر اختاره، نعم أبو بكر اختاره ليقطع، يعني لأنه لم يكن العهد بعيدا عن توليه، وكان هناك حصل يعني بينهم وبين الأنصار ما حصل في سقيفة بني ساعدة، فرأى أن من المصلحة أن يختار من عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم إنه بعد ذلك عاد الأمر شورى في الستة اللي اختارهم عمر رضي الله عنه، وهكذا اتفق كذلك بعد عمر وبعد عثمان اختاروا علي، فكان الأمر شورى حتى كان معاوية فوصى لابنه، أما أبو بكر ما وصى فيها لابنه، مع أنه الصحابة قالوا له اختار عبد الله، قال يكفي آل أبي قحافة واحد يتقلد هذه المسؤولية. ما كانوا ينظرون إليها شرف، ما كانوا ينظرون إليها أنها مكانة ووجاهة وعز ونحو ذلك، كانوا ينظرون إليها رضي الله تعالى عنهم على أنها تكليف لا تشريف، ويتهربون منها. انظروا إلى أبي بكر كيف حاول أن يتخلص منها. الشاهد ثم تكون أو يكون ملكا ورحمة، وهكذا بعد يعني معاوية رضي الله تعالى عنه. ثم يتكادمون عليه تكادم الحمر، تكادم الحمر. إيش يعني يتكادمون؟ التكادم أو الكدم هو العض بالأسنان على الشفة السفلى، أو أن يعض اللي هي الدواب هذه الخيل والحمير تعض على الشفة السفلى من أجل الاستعداد للقتال بشدة. وهذا الذي حصل في عهد بني أمية وفي عهد أول بني العباس، ثم هذا الأمر استمر. وإن كان الملك في الأمة استمر مئات السنين، لكن كان رحمة على المسلمين ولا ما كان رحمة؟ يعني دولة بني العباس كانت ملكا عضوضا، واحد يورث واحد، ولكنها كانت رحمة، وكانت الأمة في خير وعز ونصر وتمكين، وكانت اتسعت ما شاء الله ودخل الإسلام. هذا هو الغرض، الغرض مو هو والله آل بني فلان يتملكون ويتولون الأمر، ولا بني فلان يصيروا هم الحكام، ولا بني فلان، ليس هذا هو المهم. المهم هو خدمة الدين وانتشار الإسلام. لذلك العلماء رحمهم الله تعالى أثنوا على هذه الدول خيرا، ورأوا أن فيها خيرا عظيما، ونظروا إلى الجانب الإيجابي فيها. لماذا؟ لأن في وجودها كان في حماية للمسلمين في بلادهم من الكفار، وكذلك كان في نشر للإسلام في البلاد الأخرى، في البلاد. هذا هو الغرض والغاية والحكمة من الخلافة والإمامة والحكومة، هي نشر الإسلام، أن يكون الإسلام قويا ينشر في أرض الله تبارك وتعالى، ولا يقف أحد عائق دون نشر هذا الدين. قال ثم يتكادمون عليه تكادم الحمر. هذا مرض ولا مو مرض؟ التفرق والاختلاف والقتال على السلطة والتنافس على الدنيا، هذا مرض عظيم جدا، أدى بالأمة إلى تأخرها وإلى ضعفها وإلى تسلط الكفار عليها وغير ذلك من المفاسد الكثيرة جدا. دعك من أمور الدنيا ورغد العيش وسعة العيش، هذا أمر آخر، آخر ما ينظر إليه الإنسان المسلم الذي يؤمن باليوم الآخر، إنما ينظر إلى قوة الدين قبل أن ينظر إلى رغد العيش. ليس الغرض من تولي فلان أو فلان أو فلان، أو إنما الغرض هو قوة دين الله تبارك وتعالى ونشره في الأرض. قال ما هو العلاج لهذا المرض؟ وصفه الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، قال فعليكم بالجهاد، عليكم بالجهاد. وهذا الأمر كما ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى في عهد بني أمية، لما وقفوا الفتوحات والجهاد في الخارج عن الخارج يعني عن دولة الإسلام، انشتغل المسلمون بعضهم في بعض، وقامت الثورات وقامت الفتن فيما بينهم، وهكذا في كل زمن. ما أن يضع المسلمون راية الجهاد في سبيل الله ونشر الإسلام وتحطيم طواغيت الأرض التي تحول دون وصول الإسلام الصحيح الصافي، حتى ينشغل المسلمين فيما بينهم على هذا الأمر، على الحكومة والإمامة، وتنتشر فيما بينهم فيشتغلون بعضهم في بعض. فالعلاج هو الجهاد في سبيل الله تعالى. فعليكم بالجهاد، ثم وإن أفضل جهادكم الرباط، أفضل جهادكم الرباط. لا يستقل الإنسان بالإقامة في الثغور، هذا أمر مهم جدا. قال وإن أفضل جهادكم الرباط، ثم ذكر وإن أفضل رباطكم. هذا هو الشاهد الذي أورد من أجله الحديث في هذا الكتاب المبارك. قال وإن أفضل رباطكم عسقلان. عسقلان هذه المدينة أين تقع شيخنا؟ في فلسطين. وأين في فلسطين عسقلان؟ على الساحل شمال غزة. عسقلان وغزة مدينة واحدة في التاريخ الإسلامي، وكانت غزة منذ القديم بالفتح الإسلامي تابعة لعسقلان، كانت تابعة لعسقلان، هي الآن بين عسقلان وبين القطاع، قطاع غزة 20 كيلومتر على اللي هو الوضع الحالي. وإلا في التاريخ وعندما نقرأ كلام أهل العلم في التقاسيم والجغرافيا وهذه والمدن، فإنهم يصفون غزة ويقولون غزة إيش؟ غزة عسقلان، أحسنت، لا يضيفونها إلى، وكانت الأساس هي مدينة عسقلان. هذه عسقلان فتحها المسلمون في العام 23 من الهجرة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وأول من فتحها عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولكنها لم تستمر كثيرا حتى عاد أهلها ونقضوا العهد والصلح اللي أقامه لهم عمرو بن العاص رضي الله عنه. ثم إن عمر بن الخطاب أرسل إلى معاوية، كان أمير المسلمين، أمير ووالي أمير المؤمنين في بلاد الشام، فكتب عمر إلى معاوية: يا معاوية، تتبع المدن التي بقيت في فلسطين، تتبع المدن التي بقيت، فلم تبقى، وآخر مدينة بقيت هي عسقلان، لأنها كانت تستعصي دائما على من أراد دخولها من الجيوش. هذا على مدى التاريخ قبل الإسلام وبعد الإسلام، والحملات الصليبية لما جاءت استعصت عليها، واليهود استعصت عليها كذلك. هذا سبحان الله، يعني كأنها خصوصية لهذه المدينة أنها تستعصي على من أراد دخولها. فهنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أرسل إلى معاوية، فقام معاوية رضي الله تعالى عنه وفتحها، فلما فتحها كانت كل بلاد فلسطين داخل حدود الدولة الإسلامية. ثم إنه بعد ذلك تعرضت لحملات، حتى كان أقوى هذه الحملات التي يعني استقرت فيها الحملات الصليبية في عهد الفرنج، عندما احتل الصليبيون بيت المقدس، كان ملك بيت المقدس في ذلك الوقت يريد أن يستولي على عسقلان، لأنه موقعها إيش؟ استراتيجي، موقع استراتيجي جدا على ساحل البحر، ويريد أن يؤمن أن لا يدخل عليه أحد من البحر، كما يريد أن يؤمن للحملات التي تأتي إمدادا له من جهة أوروبا لتقويته وإمداده. فقام بحصارها، قام هذا الملك بحصار عسقلان، واستمر هذا الحصار مدة طويلة، تقريبا 5 أشهر استمر حصارها، 5 أشهر، حتى دخلها في عام 548 هجري، 548 هجري. أهلها قاوموا مقاومة شديدة، ويدلك على ذلك استمرار الحصار كم شهر؟ 5 أشهر. فحتى أنهم يأسوا ولم يعني يجدوا لهم مفر من أن يصالحوا الفرنجة والصليبيين على أنهم يخرجوا منها آمنين. الفرنجة ما عندهم أمان طبعا، هم خاطروا بهذا، وكان ما خشوا منه وكان ما خافوا منه. فقام الصليبيون بعد أن سلموا مفاتيح هذه المدينة للصليبيين، قام الصليبيون بقتل أهلها واستباحتها، وقاموا بسلبها ونهبها وتخريبها. ثم إنهم استمروا فيها زمانا إلى عام 583، من عام 548 إلى عام 583، يعني تقريبا كم؟ إلا 40 سنة، تقريبا 37 سنة. وحاصرها صلاح الدين قبل ما يفتح بيت المقدس، قبل ما يتوجه إلى بيت المقدس. هذا الله أعلم كان غرضه من ذلك أن يقطع الطريق على الإمدادات لهذه لبيت المقدس، حيث كان الصليبيون هناك. فعندما يحتل هذه المدينة الساحلية يقطع الطريق ووصول السفن من جهة أوروبا إلى فلسطين. فقام صلاح الدين باستعادة عكا في عام 583، ولكن لم يستمر الأمر كثيرا، ما هي إلا سنوات 5 حتى عاد الصليبيون وحاصروها واحتلوها مرة أخرى، وظلت معهم حتى عهد الملك الأيوبي الصالح. هذا بعد عهد صلاح الدين، الملك الصالح كان بعد عهد صلاح الدين في عام 645، عام 645 هجري قام الملك الأيوب الصالح باستعادة عسقلان مرة ثانية من الصليبيين، وظلت مع المسلمين من عام 645 إلى عام كم؟ 1900 وكم يا شيخ؟ 1948 حيث كانت العصابات اليهودية قد حاصرت هذه المدينة وقاتلت أهلها، ثم إنها قامت بتخريبها بالكامل وهدم البيوت وتهجير أهلها، ما بقي يعني من المسلمين فيها إلا القليل. واسألوا الشيخ كيف هاجروا من عسقلان ومن هذه المناطق إلى قطاع غزة. أكثر أهل عسقلان المسلمون الذين كانوا فيها عندما جاءت العصابات هذه اليهودية وطردتهم ونزحوا منها، أكثرهم توجه ونزح إلى قطاع غزة وأقام هناك. لا شك أن اليهود قاموا بتغييرات، والآن يسمونها أشكلون، يسمون مدينة عسقلان، اليهود غيروا اسمها فضلا عن أنهم غيروا ملامحها وهدموا المساجد التاريخية فيها. مساجد تاريخية كانت من أيام دولة المماليك اللي هم جاءوا بعد عهد الدولة الأيوبية فهدموها، ما في يعني لا موضوع تاريخ ولا آثار ولا دين ولا أدب ولا ما في عندهم أخلاق اليهود، فقاموا بتغيير اسمها واحتلالها، والله المستعان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد عسقلان إلى أن تكون رباطا للمسلمين مرة أخرى. كما ذكرت أن هذه الأسماء دار الإسلام ودار الكفر ودار العهد ودار الحرب ودار إيش أيضا اليوم نضيف دار الرباط، هذه أوصاف عارضة وليست أوصاف لازمة، ولكن عندما تكون هذه الأرض أرض رباط فهي أفضل ما تكون للمسلم الذي يريد أن يختار أن أين يرابط، هل يرابط هنا أو يرابط هنا أو هنا، فليختار ما اختاره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهي عسقلان، والله تعالى أعلم. آخر تنبيه، ورد الكثير من الأحاديث على أن هذه البلد فيها فضل وهذه فيها فضل وهذه فيها فضل، طرسوس وغير جبل لبنان وكذلك الإسكندرية ورد فيها وغيرها من المدن، لا يثبت في هذا ولا يصح فيه شيء، وإنما هي آثار عن العلماء والعباد الذين سكنوها، آثار هي آثار أقوال منسوبة إلى العباد هؤلاء، فجاء بعض الناس إما خطأ وإما عمدا بنية أو بغير نية لا نعلم فأضافوها إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يصح من هذه الثغور في فضلها شيء. حتى هذا الحديث في الحقيقة بعض العلماء يضعفه بهذه الزيادة، وإلا أوله أول الحديث عندما قال هذا الأمر أوله نبوة ورحمة ثم يكون خلافة ورحمة ثم يكون إمارة ورحمة أو يكون يتكادمون عليه، هذا الجزء صحيح وأكثر العلماء على صحته، لكن آخر طرف هذا الحديث الحقيقة أن العلماء اختلفوا فيه، الإمام ابن تيمية لا يراه صحيحا لكن صححه بسنده عند الإمام الطبراني، صحح سند الطبراني الشيخ الألباني، وكذلك الهيثمي قال رجال الحديث هذا ثقات، رجال هذا الحديث ثقات وصححه الألباني، فهو إن شاء الله تعالى حسن، والله تعالى أعلم. نسأل الله تعالى أن يحرر أرض فلسطين وأن يوحد كلمة المسلمين ويجمع صفوفهم على الجهاد في سبيل الله، لا من أجل الوطنيات والجنسيات هذه التي فرقت المسلمين، بل من أجل كلمة التوحيد التي وحدت المسلمين في فجر الإسلام وهي كلمة لا إله إلا الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
3: يا من هديتم بالنبي محمد.
4: راديو سرايا FM،
0: راديو سرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين، مع الحلقة 30 من خط الزمن، وما زلنا مع قصة فلسطين. في الحلقة اللي فاتت شفنا تحول فلسطين من حكم مملوكي إلى حكم عثماني، شفنا ظهور الدولة العثمانية العملاقة، شفنا تحول الدولة العثمانية إلى الخلافة العثمانية، سيطرة الدولة العثمانية أو الخلافة العثمانية على 20 مليون كيلومتر مربع، نص مساحة أوروبا تقريبا، رومانيا، ألبانيا، بلغاريا، الصرب، كرواتيا، الجبل الأسود، اليونان، ألبانيا، وطبعا بالإضافة إلى الأناضول أو تركيا الآن، وكل بلاد الشام بما فيها سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، مناطق الحجاز، مناطق اليمن، مناطق الخليج العربي، العراق بكاملها، مصر بكاملها، ليبيا بكاملها، أجزاء كبيرة من السودان، تونس والجزائر، دولة عملاقة مهولة تضم بين طياتها أكثر من 30 دولة معاصرة من زماننا الآن. الدولة العثمانية طبعا بلغت أفضل فتراتها وأقوى عهودها في عهد السليم الأول، وفي عهد ابنه بعد كده سليمان القانوني أو سليمان الأول. بعد هذه الفترة حصل نوع من السقوط أو التدهور في الدولة العثمانية عندما تولى الأمور سليم الثاني بإعاز من روكسلن، اللي هي كانت الزوجة الروسية اليهودية اللي اتجوزها سليمان الأول أو سليمان القانوني. الدولة العثمانية مع ذلك، مع هذا بداية الضعف، لأن هذا الضعف لم يكن ضعفا كاملا، هو ضعف فقط عن قوة التوسع، لكن ظلت تمتلك كل الأملاك التي كانت في حوزتها. بمعنى أن الدولة العثمانية نقدر نسمي زمن القوة بتاعها زمن حوالي 200 سنة متصلة، وزمن التوقف هذا 200 سنة تانية، أو بالضبط 197 سنة، من سنة 974 هجرية عندما توفي سليمان القانوني، ده بيوافق 1567 من الميلاد، إلى سنة 1171 من الهجرة بيوافق 1757 من الميلاد. يعني 200 سنة تانية عهد توقف عن التوسع، لكنه في نفس الوقت برضو عهد قوة وعهد سيطرة على معظم البقاع التي تملكها الدولة العثمانية، بل إنها في ذلك الوقت كانت تقاتل في خمس جبهات متصلة يا إخواني وأخواتي. كانت تقاتل في الجبهة الغربية ملوك المجر وملوك النمسا وصربيا وبلغاريا، ومن ورائهم أحيانا فرنسا، ومن ورائهم أحيانا الكنيسة الكاثوليكية في روما. كانت بتقاتل في الجبهة الشمالية الدولة الروسية اللي كانت بتحاول أن تغير على التتر المسلمين. طبعا دولة التتر تحولت بعد ذلك الدولة الإسلامية، وكانت تغير عليها روسيا النصرانية الأرثوذكسية، وكانت الدولة العثمانية تدافع عن التتر المسلمين ضد الدولة الروسية الكبرى في ذلك الوقت. كانت في الجبهة الجنوبية تحارب البرتغاليين أصحاب أقوى أسطول في ذلك الوقت بحري. كانت بتقاتل في جبهة البحر الأبيض المتوسط الأسبان اللي أخرجوا المسلمين من الأندلس، كانوا أحيانا يهاجمون سواحل المغرب غير التابعة للدولة العثمانية، ومع ذلك كانت ترسل الأساطيل الإسلامية لنجدة المسلمين في المغرب، وكانت تقاتل أيضا في الجبهة الشرقية دولة الصفويين الشيعية المتعاونة صراحة كما ذكرنا قبل ذلك مع البرتغاليين الصليبيين. في هذه الفترة اللي هي فترة التوقف عن التوسع أو فترة بداية الضعف اللي هي 200 سنة، من أخطر العلامات التي ظهرت فيها ولها علاقة بقصتنا في فلسطين هو ظهور يهود الدونمة. ومين يهود الدونمة؟ احنا قلنا قبل كده ان اليهوديين اطردوا من أوروبا كلها، اطردوا من أسبانيا، اطردوا من فرنسا، اطردوا من إنجلترا، وأين توجهوا؟ توجهوا إلى الدولة العثمانية، وعاشوا في كنف الدولة العثمانية، وتمركزوا في مدينة سالونيك، ومدينة سالونيك مدينة عثمانية هي موجودة دلوقتي في دولة اليونان. عاشوا فيها فترة من الزمن إلى أن ظهر في سنة 1035 هجرية بيوافق 1630 ميلادية ولد رجل اسمه سباتاي تشفي أو تزفي، وهو يهودي كان عنده طموح كبير جدا. لما يعني كبر بقى عنده 22 سنة ادعى أنه المسيح المنتظر، وبدأ يتجمع حواليه بعض اليهود وبعض النصارى، وطبعا يعني ظهر زيفه عند كثير منهم، لكن في بعضهم اتبع أمره، وبدأ يلف العالم وداخل الدولة العثمانية. والدولة العثمانية عندها مساحة يعني كبيرة من الحرية، وفي نفس الوقت هي دولة قوية جدا ما بتتأثرش بمثل هذه الحركات. زار فلسطين، زار أزمير، زار مصر، يعني لف كبيرة في العالم الإسلامي والعالم الأوروبي، بل وعمل في سنة
1076 هجرية بيوافق 1666 ميلادية، عمل مؤتمر في أزمير وحضروا أعداد كبيرة من اليهود، وقسم العالم في هذا المؤتمر إلى 38 جزء ووزع هذه الأجزاء على اليهود اللي موجودين، وقال إن كل واحد فيكم هيكون ملك لمنطقة من هذه المناطق باعتبار إن هو المسيح المنتظر على ما يقولون. وظهر من الأمر بأكبر من كده، الجرأة أكبر من كده، إنه بدأ يعمل مظاهرات في تركيا لإعطائه يعني نصيبه من الملك المزعوم، وطبعا يعني عملوه كأنه مجنون، لكنه هو بدأ يتكلم بشكل واقعي ويحذب فعلا الناس على هذا الأمر، وتم القبض عليه وحكم عليه بالإعدام. وهو في هذه الفترة قبل أن يقام عليه الحكم أعلن أنه قد ترك اليهودية واعتنق الإسلام، وبهذا الأمر حفظ دمه ولم يقام عليه حد الخروج على الدولة والاضطرابات والفتنة في داخل الدولة، وبقي مسلما في الظاهر، وأوعز إلى أصحابه أن يتركوا اليهودية وأن ينضموا إلى الإسلام وأن يتغلغلوا في قيادات الدولة العثمانية في مختلف الأماكن على أنهم من المسلمين وهم من اليهود. وفعلوا نفس الذي فعلوه قبل ذلك في أوروبا عندما أجبرهم فيليب الأول ملك فرنسا على إما التنصر وإما ترك البلاد، فتنصروا ودخلوا في الكنيسة المسيحية أو الكنيسة الكاثوليكية في أوروبا. عملوا نفس الشيء في الدولة العثمانية وأظهروا الإسلام وأبطنوا اليهودية في داخلهم وكونوا ما يسمى بحركة الدونمة. كلمة الدونمة تعني الردة، والردة عن اليهودية إلى الإسلام، يعني امتلكوا اليهودية واعتنقوا الإسلام في ظاهر الأمر طبعا، وبدأوا يتغلغلوا في القيادات الجيش وفي أماكن أخرى مختلفة، بل ودخلوا إلى حزب الاتحاد والترقي اللي احنا نعرف عنه بعد كده بعض التفصيلات. مع كل هذه المشاكل التي حدثت في عهد الدولة العثمانية في زمن الضعف أو زمن التوقف عن التوسع بداية الضعف، إلا أنها برضو كان لها فتوحات. فتحت في هذه الفترة قبرص وضمتها إلى الدولة الإسلامية، فتحت جورجيا في منطقة روسيا، فتحت الداغستان جنب الشيشان، وفتحت كريت جزيرة كريت في البحر الأبيض المتوسط، وفتحت أرمينيا أيضا. وطبعا ده كان كله في زمن زي ما قلنا التوقف عن التوسع. لكن دخلنا بعد كده في زمن التراجع، ده بيبتدي من سنة 1171 هجرية لسنة 1327 هجرية عندما سقطت الدولة العثمانية، موافق للكلام ده 1757 ميلادية لحد سنة 1924 ميلادية، يعني تقريبا 156 سنة، اللي هو زمن الضعف في الدولة العثمانية، اللي هو للأسف الشديد الزمن اللي احنا نعرف تفصيلاته كلها وما نعرفش أي حاجة عن تاريخ الفتوحات العظيمة التي قامت بها هذه الدولة في تاريخ المسلمين. أنا عايز أدي بعض الملاحظات على هذه الفترة، فترة الضعف الحقيقي في تاريخ الدولة العثمانية، اللي هي آخر 156 سنة في عمر الدولة العثمانية اللي قلنا أنه تجاوز 6 قرون متصلة. بقول أن في هذه الفترة وصلت أوروبا إلى درجة عالية جدا من التقدم العلمي، طبعا الكلام ده بيوافق القرن 18 والتاسع عشر الميلادي، اللي هي فترة الحركة والثورة الصناعية في داخل أوروبا، بينما لم تأخذ الدولة العثمانية بأسباب العلم في هذه الفترة، وهذا أدى إلى سقوطها. في نفس الوقت برضو أفل نجم البرتغال وأسبانيا، يعني هذه الفترة احنا قلنا قبل كده ان الاسطول البرتغالي وان الحركة الاسبانية وصلت الى اماكن بعيدة جدا في العالم، افل نجم برتغال واسبانيا وبدأ نجم فرنسا وانجلترا يعلو جدا، اصبحت انجلترا دولة كبرى تغزو العالم هنا وهناك، واحتلت الهند واحتلت اماكن واسعة من العالم، وبدأت تفكر في املاك الدولة العثمانية وكذلك فرنسا. وايضا في نفس الوقت ظهر نجم روسيا بشكل كبير، روسيا الارثوذكسية القيصرية بدأت تفكر، وطبعا اول ما فكرت في املاك الدولة العثمانية ايضا. برضو بيهمنا جدا في فترة التراجع العثماني أو فترة الضعف العثماني أن نذكر أنه ظهر في أوروبا في ذلك الوقت المذهب البروتستانتي. المذهب البروتستانتي ظهر بزعامة مارتن لوثر، الكلام ده كان في سنة 1203 هجرية 1789 ميلادية، بتأييد ضخم جدا من اليهود. خلي بالنا اليهود دخلوا في الديانة المسيحية، تظاهروا بأنهم من النصارى وبدأوا يكونوا المذهب البروتستانتي، وقالوا أن المذهب البروتستانتي ده الاعتماد الرئيسي فيه على العهد القديم على التوراة. طبعا يهود واهتموا بالتوراة أكثر من العهد الجديد الإنجيل، وقالوا أن العهد الجديد فيه تحريفات كثيرة وكل اعتمادنا على التوراة، وذكروا أن من أصول البروتستانتينية أن ينشأ لليهود وطن خاص في فلسطين، وأنه إذا أنشأ لهم وطن خاص في فلسطين فإن هذا سيؤدي إلى نزول المسيح عليه السلام. التركيبة دي ما كانتش موجودة في الدين النصراني، التركيبة دي دخلها اليهود في المذهب البروتستانتي،
والبروتستانت بعد كده اضطهدوا اضطهاد كبير جدا من الكاثوليك، فذهبوا وتركزوا في انجلترا واضطهدوا اضطهاد اكبر، فانتقلوا بعد ذلك الى البلاد الجديده التي اكتشفها الاسبان وهي بلاد امريكا. عشان كده معظم الامريكان على المذهب البروتستانتي اللي هو بيرى رؤيه واضحه جدا انه لا بد لنزول المسيح المنتظر ان تقام لليهود دوله في داخل فلسطين. ومن هنا نفهم ليه أمريكا واقفة كل هذا الوقوف مع اليهود، وليه إنجلترا واقفة برضو مع اليهود، وليه إنجلترا ساهمت مساهمة واضحة جدا في إنشاء دولة اليهود في داخل فلسطين. كل ده للتحريفات الكبيرة التي وضعها اليهود في المذهب البروتستانتي، واللي كانت من جراء دخول اليهود إلى الديانة النصرانية متخفين بعد الاضطهاد الكبير في أوروبا. يا ترى يحصل ايه بعد كده هو بظهور اليهود بهذه الصورة، ويحصل ايه بعد ظهور المذهب البروتستانتي، ويحصل ايه بعد ضعف الدولة العثمانية وقوة فرنسا وانجلترا وروسيا؟ ازاي الدولة العثمانية دخلت في دور الضعف، وازاي في نفس الوقت تزامن هذا مع قوة فرنسا وقوة انجلترا وقوة روسيا؟ وتكلمنا على ظهور يهود الدونمة اللي هم يهود اصلا عايشين في الدولة العثمانية لكن تظاهروا بالاسلام وتغلغلوا في داخل النظام العثماني. شفنا الامتيازات التي أعطتها الدولة العثمانية في زمان سليمان القانوني إلى فرنسا، كيف بعد ذلك كان لها أثر، لأن فرنسا اعتبرت النصارى في العالم الإسلامي كله، النصارى في الدولة العثمانية من أولها إلى آخرها، اعتبرتهم رعاية لفرنسا، واعتبرت روسيا أن كل الأرثوذكس الموجودين في العالم الإسلامي رعاية لروسيا، وبالتالي بدأت تتغلغل هذه الدول في داخل الدولة العثمانية في زمان ضعفها. في هذا الوقت أيضا اتكلمنا على المذهب البروتستانتي وكيف ظهر في أوروبا، وتزامن مع ظهور المذهب البروتستانتي في أوروبا الثورة الفرنسية. الكلام ده كان في سنة 1789 ميلادية بيوافق 1203 هجرية، وظهور الثورة الفرنسية طبعا صحبه يعني سحق لأعداد كبيرة من المعترضين في أوروبا، لكن في نفس الوقت صحبه ظهور أوروبا الحديثة وظهور مبدأ العلمانية وفصل الدين عن الدولة وظهور فكرة القومية، ورسخت فرنسا فكرة القومية ليس في أوروبا فقط ولكن في العالم أجمع، وفكرة القومية ديت هيكون لها أثر كبير جدا على إسقاط الدولة العثمانية. الدولة الفرنسية أو الثورة الفرنسية لما قامت وراها دولة فرنسية قوية، وظهر ملك من أعظم ملوك فرنسا مطلقا في التاريخ ومن أشهرهم وهو نابليون بونابرت، وبدأ نابليون بونابرت بحاول التوسع وإنشاء إمبراطورية فرنسية كبيرة، ومن أوائل الأماكن التي فكر فيها هي الدولة العثمانية، وبالتالي أخذ جيشه وبدأ يهاجم الدولة العثمانية في عقر داريا في مصر. طبعا مصر في ذلك الوقت كانت ولاية عثمانية زي فلسطين زي كل الولايات العثمانية، وللأسف الشديد دخل نابليون بونابرت على مصر في حالة من حالات الضعف الشديد، حتى هو نفسه اتفاجئ أنه اقتحم مصر بمنتهى البساطة، دخل إلى القاهرة واحتل مصر وقعد في مصر 3 سنوات كاملة، لكن طموحاته كانت عالية جدا، فكر أنه يخرج من مصر ويروح لأرض فلسطين، وبالفعل راح لفلسطين وحاصر عكا، لكن فوجئ في عكا بحصانة عكا الشديدة، وقعد محاصر عكا 3 شهور دون أن يستطيع أن يفتح عكا، بل وسقط منه في داخل هذا الحصار

أكتر من 2000 قتيل فرنسي. لكن بيهمنا حاجة غريبة جدا عملها نابليون بونابرت وهو في عكا وحاول أسور عكا، وقبل أن تسقط عكا في يده، ولم تسقط أصلا في يده، عمل دعوة لكل يهود العالم أن يأتوا إلى فلسطين لإنشاء وطن قومي لهم. الكلام ده قبل وعد بلفور وقبل أي وعود إنجليزية. نابليون بونابرت زعيم الفرنسيين والذي اقتحم مصر كما ذكرنا في سنة 1798 ميلادية، 1213 هجرية، يدعو اليهود من العالم إلى الدخول إلى فلسطين لإنشاء وطن قومي لهم. ليه الكلام ده؟ لأن الثورة الفرنسية تزعمت أو تبنت المذهب البروتستانتي اللي كان مضطهد من أوروبا الكاثوليكية، وبالتالي من ضمن ديانتهم أنه لابد أن ينشأ وطن لليهود في داخل فلسطين حتى يعود أو حتى ينزل المسيح المنتظر. حصل طبعا انزعاج كبير جدا عند انجلترا وعند روسيا وطبعا عند الدولة العثمانية. طب ليه انجلترا وروسيا؟ لأن انجلترا وروسيا كانوا متنازعين مع فرنسا على قيادة العالم في ذلك الوقت. طبعا الدولة العثمانية كانت بتمتلك أو من ضمن يعني أجزائها فلسطين في ذلك الوقت، فحصل نوع من القلق عند الجميع. وعرضت انجلترا وعرضت روسيا على الدولة العثمانية مساعدة الدولة العثمانية ضد الفرنسيين، وبالفعل تمت هذه المساعدة، ودخلت الجيوش العثمانية الإنجليزية الروسية المشتركة إلى هذه الأماكن، واستطاعت أن تخرج نابليون بونابرت. ونابليون بونابرت هو خارج كان معاه 3000 أسير عثماني قتلهم جميعا قبل أن يعود إلى فرنسا. هي دي فرنسا اللي بيتكلموا أنها أتت بالنور والعدل إلى العالم في ذلك الزمن. طبعا انجلترا ما خلصتش فلسطين وما خلصتش مصر من الاحتلال الفرنسي عشان سواد عيون المسلمين او عشان حبا في الدوله العثمانيه، هي خلصتهم عشان اطماع خاصه بيها. فبمجرد ان يعني خرج الفرنسيون من مصر ومن بلاد فلسطين، مجرد ما فكر الانجليز على طول في احتلال العالم الاسلامي، والكلام ده ازعج جدا طبعا الدوله العثمانيه، وارسلت احد جنود الدوله العثمانيه لانقاذ مصر من الاحتلال الانجليزي. والزعيم اللي أرسلته عشان ينقذ مصر للأسف الشديد هو اللي أصبح بعد كده من أكبر الشوكات في حلق الدولة العثمانية. الزعيم ده كان محمد علي. محمد علي طبعا شخصية مشهورة جدا في التاريخ الإسلامي. محمد علي كان أحد رعاية الدولة العثمانية، أرسلته على قوة على رأس قوة يعني من الجيش العثماني لإنقاذ مصر من الإنجليز. ووصل لمصر سنة 1805، وللأسف الشديد بعد ما وصل مصر وبعد يعني بعض التحايلات الكثيرة، وبعد أن قتل المماليك البقايا المماليك اللي كانوا عايشين في الدولة الإسلامية في كان في الدولة العثمانية دون مشاكل، وبعد ما قتل عدد من العلماء، سيطر على الأمور في مصر، بل واستقل بمصر عن الدولة العثمانية ليعزل بذلك مصر تماما. وطبعا مصر في وسط الدولة العثمانية أو وسط الخلافة العثمانية، عزلها بكده وبدأ يتوجه توجها صريحا واضحا لإنجلترا ولفرنسا. محمد علي شخصية نفعية تماما، لا يبحث إلا عن مصلحته وعن وضعه الاجتماعي والسلطاني. كل قضيته كانت إزاي ينشئ لنفسه ولأولاده بعد كده. طبعا هو ألباني ليس من الأصول العثمانية، هو أصلا ألباني ملتحق بالجيش العثماني، عايز ينشئ لنفسه هو عائلة خاصة به تحكم مصر وتحكم الأماكن التي حولها على قد ما يقدر، ويستقل بذلك عن الدولة العثمانية. وطبعا الدولة الإنجليزية والفرنسية وجدت فيه حلم كبير وبدأت تساعده وتنصره، عشان كده بيقولوا إن هو عمل مصر الحديثة. واللي عمل مصر الحديثة في هذا الوقت كان التوجهات اللي ليه ناحية الإنجليز وناحية الفرنسويين، وكان ليه أحلام واسعة جدا في توسيع الدولة. وبالفعل ساعدته إنجلترا في أنه ياخد جيشه ويحتل فلسطين بكاملها ليضمها إليه، وبذلك تخرج فلسطين من سيطرة الخلافة العثمانية وتضم إلى سيطرة محمد علي المنشق عن الدولة العثمانية. طبعا كل المشاكل اللي احنا بنعاني منها بعد كده واللي شفناها في أيام الخديوي إسماعيل أو الخديوي توفيق أو الخديوي غيره وغيره وغيره من أولاد محمد علي، كل ده ملوش دعوة بالخلافة العثمانية. في الظاهر أن هذا تبع الخلافة العثمانية، لكن في الواقع هو منفصل كل الانفصال عن الدولة العثمانية. روسيا دعمت الخلافة العثمانية في حربها ضد محمد علي، ومحمد علي بدأ يحارب الدولة العثمانية صراحة، بل وانتصر على الدولة العثمانية في أكثر من موقع في سوريا وفي الأناضول، وأصبح الطريق مفتوحا إلى إسطنبول. تخيلوا يعني محمد علي استطاع السيطرة على مصر والسيطرة على فلسطين وخد كل الشام، وانطلق حتى وصل إلى هي خلاص هيدخل على إسطنبول. الكلام ده أزعج الذين ينصرونه،
أزعج فرنسا وأزعج إنجلترا، لأن فرنسا وإنجلترا نصروه مش عشان يبقى هو قوي، نصروه عشان

0: يهد الدولة العثمانية. فلما بدأ يتوسع وتكبر قوته هم راحوا بعد كده ينصروا الدولة العثمانية ضد محمد علي. طبعا هي كلها مصالح، وللأسف عميت أبصار المسلمين في ذلك الوقت عن الوضع الصحيح وعن الوحدة في وجه الأطماع الصليبية، فبدأ المسلمين يتعاونون مع الإنجليز تارة ومع الفرنسيين تارة ومع الروس تارة ومع الألمان بعد كده زي ما نشوف تارة أخرى عشان يحاربوا بعضهم البعض زي ما احنا شايفين في هذه المآسي المتتالية. المهم الموضوع وصل في النهاية لسنة 1248 من الهجرة بيوافق 1832 من الميلاد، عملوا معاهدة اسمها معاهدة كوتاهية. في هذه المعاهدة اتفقوا على ان يرجع محمد علي عن احتلال اسطنبول، ما يخشش على اسطنبول، وانه يرجع تاني الى مصر، وانه في هذه المعاهدة اقر محمد علي على ان يحكم مصر طول مدة حياته وأن لا يرتبط بالدولة العثمانية، وعلى أن يكون لي رأي في اختيار ولاة الشام. ولما لقى محمد علي اجتماع انجلترا وفرنسا إلى جانب الدولة العثمانية، وطبعا ده كان غريب جدا ضده، هو اللي كل توجهه كان انجليزي فرنسي، اضطر أنه يوافق على هذه المعاهدة مع عدم رغبته على إتمامها، ورجع بالفعل وإن كان في نفسه أشياء من هذا الأمر. مع مرور الوقت بدأ يوسط من جديد الدولة الإنجليزية لصالحه للضغط على الدولة العثمانية لتعطي له الحكم في مصر، ليس مدة حياته فقط ولكن في أولاده من بعده، وعلى أن يعطى الشام مدة حياته. ووافقت إنجلترا على ذلك الأمر وضغطت على الدولة العثمانية، وبالفعل أخذ محمد علي حكم الشام مدة حياته وحكم مصر له ولأولاده من بعده، وبالتالي دخلت مصر في ذلك الوقت بكاملها في حكم محمد علي، ودخلت فلسطين في حكم محمد علي. ومما يذكر في ذلك الوقت أن الفلسطينيين عانوا معاناة كبيرة جدا في زمن محمد علي، وقاموا بعدة ثورات من أشهرها ثورة القدس سنة 1250 هجرية 1834 ميلادية، لكثرة الضرائب التي فرضها على الفلسطينيين، وقمع محمد علي هذه الثورة بمنتهى القوة على يد ابنه إبراهيم باشا، وهذه الثورة كانت في القدس وقام بها 10,000 فلسطيني بشكل مجتمع. وعلى فكرة محمد علي لما تولى حكم فلسطين أول طلب طلبته انجلترا نظير هذه المساعدة التي ساعدته فيها في الضغط على الدولة العثمانية لإعطائه فلسطين وبقية الشام طيلة حياته، أول طلب طلبته انجلترا أن تعين لها قنصلا في داخل القدس. ووافق محمد علي وأرسلت الحكومة الإنجليزية قنصل في داخل القدس، وكانت أول رسالة وجهت لهذا القنصل أن يقدم الحماية الكافية لليهود في أرض فلسطين. الكلام ده عين فرنسا كانت عليه لما دخلنا نابليون بونابرت، وعين انجلترا برضو اللي بتتبنى المذهب البروتستانتي علي أول ما دخلت إلى أرض فلسطين، حتى ولو كان مجرد قنصل في داخل القدس، وده اللي هيكون ليه بعد كده أثار ضخمة جدا. يا ترى رد فعل انجلترا هيكون ايه؟ رد فعل فرنسا هيكون ايه؟ رد فعل الدولة العثمانية اللي نزعت منها فلسطين وأعطيت لمحمد علي هيكون ايه؟ ورد فعل أتباع محمد علي بعد كده أو أولاده في حكم فلسطين وحكم مصر هيكون ايه؟ ده اللي نعرفه إن شاء الله في الحلقة اللي جاية. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يم السرايا والشط ويلها.
3: راديو سرايا اف ام 99.3.
1: راديو سرايا اف ام 99.3.

إذاعة الهدى تقدم برنامج فقه الدعوة إلى الله. برنامج لفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح والإرشاد. برنامج يتناول فقه الدعوة والدعاة وما يتعلق بهما برؤية علمية فقهية توضح مفهومه وتسلط الضوء على أهميته ودوره في النهوض بالمجتمع المسلم والرقي به. إعداد وتقديم الشيخ سالم جبرزقلام.

العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السادة المستمعون، أيتها السيدات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في الحلقة العاشرة من برنامج فقه الدعوة إلى الله، فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح والإرشاد. وقد وصلنا فيما وصلنا في الحلقة الماضية إلى فقرة نصوص قرآنية يلاحظ فيها توجيه الأمر بالصبر للرسول صلى الله عليه وسلم، ويلحق به حامل رسالته من أمته صلى الله عليه وسلم. وتكلمنا في النصوص وأتينا بسرد لها تاريخي، وقد وصل بنا المطاف إلى قول الله عز وجل في سورة الأحقاف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. وقل ونقول إنه بعد أن أبان الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم أن الحكمة تقتضي عدم إجراء آية إعجازية كبرى له لئلا يتعرض قومه للإهلاك الشامل إذا أصروا على الكفر بعد إجرائها، يظهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطرت له خواطر تعجيل معاقبة مستحق العقاب من قومه دون أن يسأل ربه شيئا من ذلك، فأنزل الله عليه هذه الآية من سورة الأحقاف، وهي قوله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، إلى نهايتها. ومعناها ألا تستعجل لهم الإهلاك المعجل في الدنيا، فالعذاب الذي وعدوا به يوم الدين آت لا محالة، وحين يرون يوم القيامة العذاب يشعرون أنهم لم يلبثوا بين الموت والبعث إلا ساعة من نهار. وأعلن الله عز وجل في آخر الآية بلاغا عاما لكل المؤمنين لقطع تطلعات نفوسهم لإهلاك جماعات الكافرين، فأبان في هذا البلاغ أن الإهلاك الشامل لقوم من الأقوام إنما يكون حينما يكون فسقهم أمرا عاما شاملا، ويمسي إصلاح أفراد منهم ميؤوسا منه. فقال الله تعالى: بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون، أي فما داموا لم يصلوا إلى هذا الحضيض فإنهم لا يهلكون إهلاكا عاما شاملا. ثم أبان الله عز وجل دعوة الرسل السابقين لأقوامهم وحوارهم لهم وإعلانهم صبرهم على إيذاء قومهم لهم، ليتأسى الدعاة إلى الله من أمة النبي صلى الله عليه وسلم بهم، فقال تعالى في سورة إبراهيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم: لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. في هذا النص عرض شامل لمنهاج الرسل.

0: الرسل في دعوة أقوامهم إلى سبيل ربهم، ولمجادلتهم لهم بالتي هي أحسن، وصبرهم على أذاهم الذي آذوهم به من أجل قيامهم برسالة ربهم بينهم، وبيان أن الطغاة من الأقوام يوجهون التهديد لرسل ربهم بالإخراج من بلادهم إذا لم يعودوا إلى دين قومهم، وأخيرا يتدارك الله رسله بالنصر وبإهلاك أعدائهم الكافرين الطغاة. وظاهر من هذا النص التوجيه للاقتداء بالرسل السابقين في دعوتهم وفي حوارهم وجدالهم وفي إعلان الصبر على أذى كل جبار عنيد، وهذا من أساليب التربية بالإسوة الحسنة. ومعلوم أن الرسل عليهم الصلاة والسلام هم أكمل من يقتدى بهم في مهمات رسالاتهم. ثم أبان الله عز وجل أنه جعل من بني إسرائيل أمة من الدعاة إلى سبيل ربهم يهدون الناس بأمره لما صبروا صبرا مبنيا على قاعدة اليقين بآيات الله، وفي هذا تشجيع لنخبة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم أن يوقنوا بآيات الله ويصبروا حتى يجعل الله منهم أئمة يهدون الناس ملتزمين بأمر الله في منهاج دعوتهم إلى سبيل ربهم. فقال الله عز وجل في سورة السجدة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه، وجعلناه هدى لبني إسرائيل، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أي ولقد آتينا موسى كتاب التوراة فلا تكن في مرية من لقاء موسى، أي شك في ذلك، وقد حصل هذا ليلة الإسراء والمعراج، وجعلنا موسى والتوراة هدى لبني إسرائيل، وجعلنا من بني إسرائيل أئمة دعوة إلى دين الله يهدون بأمر ربهم لما صبروا على ما أصابهم في سبيل الله وكانوا بآيات ربهم يوقنون. والمعنى: فاصبروا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم وكونوا بآيات ربكم موقنين حتى يجعل الله منكم أئمة يهدون بأمر ربهم. ثم وجه الله رسوله صلى الله عليه وسلم لأن يصبر لحكم ربه، وأبان له أنه محفوظ بحفظه محروس بأعينه، وأكد له لزوم استعمال دواء التسبيح بحمد ربه عند كل حركة قيام يفعله، كقيام من نوم أو قعود أو اضطجاع أو توقف عن متابعة سير، وآناء الليل وهي ساعاته، وعند السحر إذ تدبر النجوم آخذة إلى المغيب، وطلب منه أن يذر الكفرة المعاندين حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، بموت في آجالهم حتف أنوفهم أو بقتل بأيدي المؤمنين أو بغير ذلك. فقال الله عز وجل في سورة الطور: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. أضاف دواء التسبيح في هذا النص أوقاتا لم تذكر في النصوص التي نزلت قبله، وهي عند حركة كل قيام وعند السحر في وقت إدبار النجوم. والتوجيه الذي اشتمل عليه هذا النص موجه أيضا لقادة الدعوة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فعلى حامل رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يصبر قائما بمهمات رسالته، تاركا أمر المدعوين المعاندين لحكم ربه، وأن يذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. فيوم القيامة لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، على أن لهم دون ذلك العذاب عذابا آخر في الحياة الدنيا سيأتيهم، وأكثرهم لا يعلمون أنه من عقاب الله لهم. ثم أرشد الله رسوله وكل داع إلى سبيل ربه من أمته أن يصبر صبرا جميلا على الذين يرون عذاب الله يوم الدين أمرا بعيدا، والصبر الجميل هو الصبر الذي يكون مصحوبا بالتلطف وحسن مقابلة أذى المدعوين بالصفح والعفو والإحسان بالعطاء وبالكلمة الطيبة وسيلة إلى تأليف القلوب. ففي معرض الحديث عن سؤال سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع، وهذا السائل يستبعده إذ يراه وعيدا مؤجل التنفيذ إلى يوم القيامة. قال الله عز وجل لرسوله في سورة المعارج: فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. كالمهل كالمعدن المذاب، ويظهر أنه كالنحاس المذاب، إذ جاء أن السماء تكون يومئذ كالوردة الحمراء، وكالعهن أي كالصوف المنفوش ذي الألوان المختلفة. حميم حميما، الحميم هو القريب الذي توده ويودك. ثم أشار الله عز وجل إلى أن المشركين تابعوا مطالبتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يأتيهم بآية مادية من الآيات ذوات الإعجاز المادي الخارق للعادات. ويظهر أن طائفة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم تمنوا لو يجري الله لرسوله ما يطالب به المشركون من آيات مادية معجزة، رغبة منهم في أن يستجيب المصرون على كفرهم لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. فأبان الله لهم أن حال هؤلاء المطالبين بالآيات المادية المعجزة متشهون، ليسوا على استعداد لأن يؤمنوا ولو جاءهم الرسول بما يطلبون، لأن قلوبهم مقفلة مطبوع عليها بسبب عنادهم وإصرارهم على الكفر واتباعهم أهواءهم وشهواتهم من زينة الحياة الدنيا، فهي لا تقبل الحق ولا تقنعها الآيات الخارقات. فما على الرسول والذين آمنوا معه إلا أن يصبروا حتى يحقق الله وعده بنصرهم وإنزال الهزيمة أو القتل بأعدائهم. فأنزل الله عز وجل في سورة الروم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون، فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. أي ولئن جئت هؤلاء المعاندين المتعنتين بآيات مادية معجزة على حسب طلبهم ليقولن الذين كفروا منهم للرسول وللذين آمنوا معه: ما أنتم إلا مبطلون. فما هذه الآية التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم إلا عمل من أعمال السحر، إنهم لا يطالبون بالآية ليستفيدوا منها الاقتناع بالحق، فقد دمغتهم الحجج البرهانية وكشفت لهم وجه الحق المشرق، لكنهم مصرون على رفضهم وعدم استجابتهم لدعوة الحق، غير مستعدين لأن يفتحوا أقفال قلوبهم للإيمان بالحق الدامغ لأفكارهم بالبراهين العقلية. إن من ظواهر السنن الربانية التكوينية التي فطر الله عليها النفوس الإنسانية أن من رفض الحق اتباعا لأهوائه وشهواته ورغباته في الحياة الدنيا وأصر على أن يقيم الستر والحجب بين براهين الحق وبين ما لديه من مراكز تفكير سليم ومستقبلات علم صحيح في أجهزة المعرفة التي وهبه الله إياها، فلا بد أن يظل قلبه مقفلا عن دخول واردات الخير إليه، وأن يطبع على ختم أقفالها إشعارا بعدم استعدادها للاستجابة لدعوة الحق وعدم تقبلها لواردات المعارف والعلوم التي تخالف أهواءها وشهواتها ورغباتها الدنيوية. إنهم برغبة داخلية عميقة مسيطرة على إراداتهم لا يريدون أن يعلموا الحقائق التي تخالف هذه الأهواء والشهوات والرغبات الدنيوية، وبسبب ذلك أقفلت قلوبهم وختم على أقفالها وطبع على أختام الأقفال إيذانا بأنها صارت غير قابلة للفتح. وكل هذا على سبيل الاستعارة القائمة على تشبيه القلوب بالبيوت ذات الأبواب التي تقفل ويوضع الطين على القفل ثم يضرب الختم على الطين. دل على هذا قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون، أي فالذين لا يريدون أن يعلموا بعض الحقائق لمخالفتها لأهوائهم وشهواتهم ورغبات نفوسهم من الحياة الدنيا تجري فيهم من سنن الله السببية أن تقفل قلوبهم ويطبع على أختام أقفالها، فهي لا تستقبل الحق ولا تستجيب له، ويكون حالها كحال من عصى فأدخل يده في النار فإن الله عز وجل يحرقها له، وكحال من عصى فشرب الخمر بإرادته فإن الله يجري في جسده سنة الإدمان عليها مع إصابته بالأمراض التي تسببها، وكذلك حال متعاطي المخدرات بإرادته. وأخيرا، أنزل الله عز وجل في أواسط المرحلة المدنية من تاريخ دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم قوله في سورة الإنسان خطابا لرسوله صلى الله عليه وسلم، ويلحق به كل حامل لرسالته من أمته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. لقد كان هذا النص هو النص الختامي في توجيه الله رسوله لفضيلة خلق الصبر في مجال نهوضه بالدعوة إلى سبيل ربه، وأبان الله فيه أن تعرض الرسول صلى الله عليه وسلم وحملة رسالته من أمته لأنواع الامتحان في الحياة الدنيا من الأحكام المبرمة في قضاء الله وقدره، والمطلوب في هذا المجال الامتحاني الصبر في القيام بمهمات الرسالة لغاية تحقق حكم الله في المدعوين. وحذر الله فيه من طاعة أي آثم يدعو إلى ترك مهمات الرسالة أو الخروج فيها عما أمر الله به، أو الاستجابة لمطالبه التي لم يأذن الله بها كإباحة ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله أو الاستهانة ببعض شرائع الإسلام وأحكامه. وحذر الله فيه أيضا من طاعة أي كفور، وهو الآثم الذي بلغت آثامه مبلغ الكفر بما يجب الإيمان به، فهذا الكفور خارج خروجا كليا عن الإيمان والإسلام. وأكد الله فيه لزوم استعمال دواء ذكر الله وتسبيحه والسجود له في أوقات من النهار والليل، فقال تعالى واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. ومن الليل فاسجد له، أي واجعل لك مواظبة على الصلاة في جوف الليل. ثم ننتقل إلى الفقرة التي تليها، وفيها نماذج من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في الصبر. النموذج الأول ما أخرجه البخاري وغيره عن خباب رضي الله عنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برده في ظل الكعبة، فشكونا إليه فقلنا ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فجلس محمرا وجهه فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض، ثم يؤتى بالمنشار فيجعل على رأسه فيجعل فرقتين ما يصرفه ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب، ما يصرفه ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب ما بين صنعاء وحضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تعجلون. الأنموذج الثاني ما ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها حدثته أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال عليه الصلاة والسلام لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، قد بعثني إليك ربك لتأمرني بما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. الأنموذج الثالث: ما لقي الرسول صلى الله عليه وسلم من أذى شديد حين خرج إلى الطائف، يلتمس من ثقيف النصرة والمنعة بهم من قومه، وقد خرج إليهم وحده. فلما انتهى إلى الطائف توجه إلى سادة ثقيف وأشرافهم فجلس إليهم فدعاهم إلى الله وكلمهم فيما جاءهم له من نصرته على الإسلام والقيام معه على من خالفه من قومه، فلم يستجيبوا له، فطلب منهم أن يكتموا أمره إذ يئس منهم فلم يفعلوا، بل أغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به حتى اجتمع عليه الناس وألجأوه إلى حائط لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وهما لا ينصرانه، ورجع عنه من كان يتبعه من سفهاء ثقيف. فلما اطمأن قال يدعو ربه: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو تحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بذا أيها السادة المستمعون، أيتها السيدات المستمعات، انتهى بنا المطاف في هذه الحلقة من برنامج فقه الدعوة إلى الله، وحتى ألقاكم في حلقة قادمة أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تابعتم فيما مضى برنامج فقه الدعوة إلى الله، برنامج لفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح والإرشاد. فقه الدعوة إلى الله برنامج يتناول فقه الدعوة والدعاة وما يتعلق بهما برؤية علمية فقهية توضح مفهومه وتسلط الضوء على أهميته ودوره في النهوض بالمجتمع المسلم والرقي به. إعداد وتقديم الشيخ سالم جبر زقلام. تنفيذ عبد الحكيم أبو القاسم بشير.

0: عبر أثير إذاعة الهدى. تتابعون فيما يلي برنامج معان وتجليات من الذكر الحكيم.
1: وتجليات مقتبسة من الذكر الحكيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، إن معاني القرآن الكريم ومقاصده ذات أفانين كثيرة بعيدة المدى، مترامية الأطراف، موزعة على آياته، وقد بذل العلماء جهدا كبيرا في بيان هذه المقاصد مبسوطة في كتب التفسير ومفصلة تفصيلا دقيقا، وقد أكمل اللاحق منهم ما بدأه السابق، جزاهم الله عنا كل خير. وفي هذا البرنامج لا أقصد تفسيرا، فمثلي أفقر من ذلك وأقل، وإنما هي وقفات قارئ أراد أن يظهر السامع على معنى لغوي لطيف، أو ملمح بلاغي جميل، أو مقصد شرعي مفيد، مستفيدا مما كتبه علماؤنا ومعلقا على مقتضى فهمي مما قرأت. وفي الوقت الذي أبتغي فيه تحقيق الفائدة لا أبرئ نفسي من القصور البشري، ورب سامع أوعى من متكلم وأعلم منه، وحسبي التنبيه والتذكير والكمال لله. أسأل الله إخلاص النية وحسن التوكل.
0: يعده ويقدمه الشيخ الأستاذ عبد الله علي الشكري.

0: أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم وأقدم لكم الحلقة العاشرة من هذا البرنامج. وصل بنا الحديث في الحلقة الماضية عن مغزى الرخصة الشرعية في التخفيف على أصحاب الأعذار وجواز الفطر بالنص الشرعي، إلى جانب ذلك مستفيدين من الملامح اللغوية. واليوم نواصل مستكملين بقية الأسباب في إجراء هذه الرخصة، فنقول في قوله تعالى: أو على سفر، أي وكان بحالة السفر. وأصل على الدلالة على الاستعلاء، ثم استعملت مجازا في التمكن كما في قوله تعالى: على هدى من ربهم. ثم شاع في كلام العرب أن يقول فلان على سفر، أي مسافر، ليكون نصا في المتلبس، لأن اسم الفاعل يحتمل الاستقبال، فلا يقولون على سفر للعازم عليه. فنبه الله تعالى بهذا اللفظ المستعمل في التلبس بالفعل على أن المسافر لا يفطر حتى يأخذ في السفر دون مجرد النية. وقال تعالى: فعدة من أيام أخر، ولم يقل فصيام أيام أخر، تنصيصا على وجوب صوم أيام بعدد أيام الفطر في المرض والسفر، إذ العدد لا يكون إلا بمقدار مماثل. ولم تبين الآية صفة قضاء صوم رمضان، فأطلقت عدة من أيام أخر، فلم تبين أتكون متتابعة أم يجوز تفريقها، ولا وجوب المبادرة بها، وهل يجب المبادرة بها أم جواز تأخيرها. فلذلك ألغى الجمهور إعمال قاعدة جريان قضاء العبادة على صفة المفضي، ولم يفيدوا مطلق آية قضاء الصوم بما قيدت به آية كفارة الظهار وكفارة قتل الخطأ. وفي الموطأ عن ابن عمر أنه يقول: يصوم قضاء رمضان متتابعا من أفطر من مرض أو سفر. قال الباجي في المنتقى: يحتمل أن يريد به الوجوب وأن يريد به الاستحباب، وأما المبادرة بالقضاء فليس في الكتاب ولا في السنة ما يقتضيها. وقوله هنا فعدة من أيام أخر مرادا به الأمر بالقضاء، وأصل الأمر لا يقتضي الفور، ومضت السنة على أن قضاء رمضان لا يجب فيه الفور، بل هو موسع إلى شهر شعبان من السنة الموالية للشهر الذي أفطر فيه. وأما من أفطر متعمدا في يوم من أيام قضاء رمضان، فالجمهور على أنه لا كفارة عليه، لأن الكفارة شرعت حفظا لحرمة شهر رمضان وليس لأيام القضاء. وقال قتادة: تجب عليه الكفارة بناء على أن قضاء العبادة يساوي أصله. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، عطف على قوله: عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام، والمعطوف بعض المعطوف عليه، فهو في المعنى كبدل البعض، أي وكتب على الذين يطيقونه فدية. فإن الذين يطيقونه بعض المخاطبين بقوله: كتب عليكم الصيام، والمطيق هو الذي أطاق الفعل، أي كان في طوقه أن يفعله، والطاقة أقرب درجات القدرة إلى مرتبة العجز، ولذلك يقولون فيما فوق الطاقة: هذا ما لا يطاق. وفسرها الفراء بالجهد بفتح الجيم، وهو المشقة. وفي بعض روايات صحيح البخاري عن ابن عباس قرأ: وعلى الذين يطوقونه ولا يطيقونه، ولعلها تكون تفسيرا. وقيل الطاقة القدرة مطلقا، فعلى تفسير الإطاقة بالجهد فالآية مراد منها الرخصة على من تشتد به مشقة الصوم في الإفطار والفدية. وقد سموا من هؤلاء الشيخ الهرم والمرأة المرضع والحامل، فهؤلاء يفطرون ويطعمون عن كل يوم يفطرونه، وهذا قول ابن عباس وأنس بن مالك والحسن البصري وإبراهيم النخعي، وهو مذهب مالك والشافعي. ثم من استطاع منهم القضاء قضى، ومن لم يستطعه لم يقضي مثل الهرم. ووافق أبو حنيفة في الفطر، إلا أنه لم يرى الفدية إلا على الهرم، لأنه لا يقضي بخلاف الحامل والمرضع. ومرجع الاختلاف إلى أن قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه هل هي لأجل الفطر أم لأجل سقوط القضاء؟ والآية تحتملهما، إلا أنها في الأول أظهر، ويؤيد ذلك فعل السلف، فقد كان أنس بن مالك حين هرم وبلغ 10 بعد 100 يفطر ويطعم لكل يوم مسكينا خبزا ولحما، ويلحق بالهرم والمرضع والحامل كل من تلحقه مشقة وتوقع ضر مثلهم، وذلك يختلف باختلاف الأمزجة واختلاف زمان الصوم من اعتدال أو شدة برد أو حر، وباختلاف أعمال الصائم التي يعملها لاكتسابه من الصنائع كالصائغ والحداد وخدمة الأرض وسير البريد وحمل الأمتعة وتعبيد الطرق إلى آخره. وقد فسرت الفدية بالإطعام إما بإضافة المبين إلى بيانه كما قرأ نافع وابن ذكوان عن ابن عامر وأبو جعفر فدية طعام مساكين بإضافة فدية إلى طعام، وقرأ الباقون بتنوين فدية وإبدال طعام من فدية، وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر مساكين بصيغة الجمع، وقرأ الباقون بصيغة المفرد، والإجماع على أن الواجب إطعام مسكين، فقراءة الجمع مبنية على اعتبار جمع الذين يطيقونه من مقابلة الجمع بالجمع، مثل ركب الناس دوابهم، وقراءة الإفراد اعتبار بالواجب على أحد المفطرين، والإطعام هو ما يشبع، هو ما يشبع عادة من الطعام المتغدى به في البلد، وقدره فقهاء المدينة مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم من بر أو شعير أو تمر، فمن تطوع خيرا فهو خير له، تفريع على قوله وعلى الذين يطيقونه فدية، والتطوع السعي في أن يكون طائعا غير مكره، أي طائع طوعا من تلقاء نفسه، والخير مصدر خارة، مصدر خارة إذا حسن وشرف وهو منصوب لتضمين تطوع معنى أتى أو يكون خيرا صفة لمصدر محذوف أي تطوعا خيرا. ولا شك أن الخير هنا مقطوع به، فهو الزيادة من الأمر الذي الكلام بصدده وهو الإطعام لا محالة، وذلك إطعام غير واجب، فيحتمل أن يكون المراد فمن زاد على إطعام مسكين واحد فهو خير، وهذا قول ابن عباس، أو أن يكون من أراد الإطعام مع الصيام قاله ابن شهاب، وعن مجاهد من زاد في الإطعام على المد وهو بعيد، إذ ليس المد مصرحا به في الآية. وقد أطعم أنس بن مالك خبزا ولحما عن كل يوم أفطره حين شاخ. وخير الثاني في قوله فهو خير له يجوز أن يكون مصدرا كالأول، ويكون المراد به خيرا عن تركها وحذف المفضل عليه لظهوره، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، الظاهر رجوعه لقوله وعلى الذين يطيقونه فدية، فإن كان قوله ذلك نازلا في إباحة الفطر للقادر فقوله وأن تصوموا ترغيب في الصوم وتأنيس به، وإن كان نازلا في إباحته لصاحب المشقة كالهرم فكذلك. ويحتمل أن يرجع إلى قوله ومن كان مريضا وما بعده فيكون تفضيلا للصوم على الفطر، إلا أن هذا في السفر مختلف فيه بين الأئمة، ومذهب مالك رحمه الله أن الصوم أفضل من الفطر، وأما في المرض ففيه تفصيل بحسب شدة المرض. وقوله إن كنتم تعلمون تذييل، أي تعلمون فوائد الصوم على رجوعه لقوله وعلى الذين يطيقونه، إن كان المراد بهم القادرين أي إن كنتم تعلمون فوائد الصوم دنيا وثوابه أخرى، فإن كنتم تعلمون ثوابه على الاحتمالات الأخرى، وجيء في الشرط بكلمة إن، لأن عملهم بالأمرين من شأنه ألا يكون محققا لخفاء الفائدتين. ثم بعد ذلك قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قوله شهر رمضان خبر مبتدأ محذوف تقديره هي الأيام المعدودات شهر رمضان، والجملة مستأنفة بيانا لأن قولنا أياما معدودات يثير سؤال السامع عن تعيين هذه الأيام، ويؤيد ذلك قراءة مجاهد شهرا بالنصب على البدلية من أيام، بدل تفصيل وحذف المسند إليه جار على طريق الاستعمال في المسند إليه إذا تقدم من الكلام ما فيه تفصيل وتبيين، تفصيل وتبيين لأحوال المسند إليه، فهم يحذفون ضميره. ويحتمل أن يكون شهر رمضان مبتدأ خبره قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه، واقتران الخبر بالفاء حينئذ مراعاة لوصف المبتدأ بالموصول الذي هو شبيه بالشرط، ومثله كثير في القرآن وفي كلام العرب، أو على زيادة الفاء في الخبر كقوله وقائلة خولان فانكح فتاتهم. إلى هنا أيها الإخوة الكرام ينتهي الوقت المخصص لهذه الحلقة، أودعكم وسنلتقي بعون الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عبر أثير إذاعة الهدى تابعتم فيما مضى برنامج معان وتجليات.

السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم.

تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية، برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم معالم هادية. حديثنا اليوم يعني سيتضمن مجموعة من القيم تتعلق بالإيمان بالله سبحانه وتعالى والوفاء بعهده، وبعض القضايا الأخرى اللي هنا يدخل ضمن هذه العناوين. في البداية هناك قصة أود أن أحكيها لكم لعلها تكون مدخل لهذا الموضوع. كما تعلمون، علاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى تتجلى في مسألة رئيسية كبيرة جدا، وهي مسألة الرزق عموما. والرزق أمر يعني كبير، سواء كان يتعلق بالصحة، يتعلق بالمال، يتعلق بالولد، يتعلق بالعمل، يتعلق بأي شيء يكسبه الإنسان في هذه الحياة الدنيا ورزق. فيحكي لي أحد الإخوة، يعني هو كان يعني كتب الله له سبحانه وتعالى أن هو يسجن في فترة من الزمن في بلد من البلدان، فترك زوجته وأولاده. بطبيعة الحال يعني من الأشياء اللي يقلق عليها الإنسان عندما يبتعد عن أهله، وخاصة إذا منع من التواصل معهم وأصبح عاجز عن أن يعني يفيدهم بشيء، يصبح يفكر فعلا يعني الآن منين بيأكلوا ومنين يشربوا، خاصة إذا هو عارف أنه هو لم يترك لهم لا كثير مال ولا شيء يعني يمكن أن يكون مصدر رزق لهم. ولكن كما قال، هو قد استودعهم الله سبحانه وتعالى. وهذه حتى في السنة النبوية، الإنسان إذا سافر فيستودع الله سبحانه وتعالى أهله وماله يعني. وفي الدعاء المعروف في الإنسان عندما يسافر، اللهم بك أصول وبك أجول وبك أسير، اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علي أن سفر هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الخليفة في المال والأهل والولد. الخليفة في المال، يعني أنت خليفتنا في أهلنا وفي أولادنا، تحفظهم، ترزقهم، تعطيهم، تمنعهم يعني، وهكذا. فهو عندما خرج من بيته وعندما قبض عليه استودع الله سبحانه وتعالى أهله. فيقول عندما خرج من السجن والتقى بأهله، فتحكي لزوجته عن الأيام التي مرت بهم، لم تكن تحكي له لما كان في السجن، حتى إذا بعثت له أو زارته أو بعثت له رسالة بطريقة أو بأخرى، لم تكن تحكي له عن المأساة أو المعاناة التي يعانونها، حتى لا يقلق ويزداد ألم فوق الألم اللي هو يعاني فيه من السجن، جزاه الله خير. فقالت له أنه يعني جت أيام يعني وجدت الصعوبة في، حتى أن مرة قالت أنه ثاني يوم الإفطار ما عنديش خبزة، ما عنديش حتى نفطر، ما حاجة نفطر بها الأولاد، يمكن لعل فيه ممكن طاسة شاي أو حاجة من القبيل، فقط تفكر منين تجيب فلوس. وكانت يعني لها عزة نفس تمنحها من أن هي حتى تطلب من حتى من أقرب الناس إليها من خوتها ومن أهلها، ولكن

الكلام هذا ما كانش أول يوم ولا أيام عايشة بهذا الحال، إن هي عندها مشكلة في قضية مش لاقية فلوس ومحصلة، والمال الذي لديها بدأ ينفذ، والأكل اللي عندها في البيت أصبح بدأ يتناقص، فأصبحت حتى وصلت إلى مرحلة إن ما عادش في عندها شيء. فطبعا كانت يعني زي ما يقولوا قالت خلاص أنا ممكن بكرة نكلم والدي ونحاول، ولكن هي لجأت إلى الله سبحانه وتعالى وطلبت منه سبحانه وتعالى أنه يكفيها هذا السؤال وأن يرزقها ويفتح لها باب من حيث لا تحتسب. تقول فناضت في الصبح وبتفطر العيال، ما فيش حاجة، كوباية شاهي وممكن مش عارف كان في حاجة من بقايا الحليب ولا شيء، ما عنده شيء. فلما فتحت الباب شالت طلع الأولاد يمشوا المدرسة، وجدت مغلف قدام الباب ظرف، فتحت الظرف وجدت فيه مبلغ لا بأس به كويس، وفي ورقة مع الظرف هذا مكتوب عليها: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هي لا تعرف من الذي وضع هذا الظرف، ولم تحدث أحدا بما تعانيه، ولم يعلم بحالها أحد إلا الذي خلقها. حتى أولادها ما كانش حاسين باللي صاير، هي الصغار ومش عارفين، كانت هي فقط والله سبحانه وتعالى. لا شك أنه الإنسان إذا أخذ من هذه الحادثة درس وعبرة يعلم أن الذي تكفل بالرزق هو الله سبحانه وتعالى، والذي ضمن الحياة هو الله سبحانه وتعالى، والذي بيده الملكوت يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويعز ويذل هو الله سبحانه وتعالى، مش حتى غيره. إيماننا بهذه القيمة، بهذا المعنى، بهذا الشيء، لا شك أنه سينعكس انعكاس كبير جدا على حركتنا في الحياة. لو أردنا أن نحن نستعرض يعني القيم اللي بنتحدث عنها اليوم، أول قيمة هي قيمة الوفاء بعهد الله. الإنسان المؤمن قد أخبره الله سبحانه وتعالى أنه شهد وهو في عالم الذر، يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. شهد الإنسان لله سبحانه وتعالى بالألوهية وبالربوبية وبكمال الأسماء والصفات. هذه الشهادة تحتاج منا إلى وفاء، لذلك أول هذا الوفاء هو أن نفي الله سبحانه وتعالى بالوعد الذي قطعناه على أنفسنا. خلاص: وإذا أخذ الله من بني آدم من ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم، فشهدوا على أنفسهم أنهم يعني مخلوقين لله سبحانه وتعالى لعبادته. هذا أول الوفاء. ثم يأتي أو أنواع الوفاء المتعددة المنبثقة من هذا الأمر، اللي هي الوفاء بعهد الله. لما تعهد إنسان على أمر من الأمور كويس، أنت قاعد إذا أوفيت مع هذا الشخص بعهده، أنت حقيقة أوفيت بعهد الله سبحانه وتعالى. وذلك الله سبحانه: أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. إذا عاهدتم، أنا عاهدتك بأن نجيك هنجيك، إلا أن يقع أمر ليس في قدرتي منعه. إذا عاهدتك أني أعطيك إلا إذا طارئ خار أن يمنع بأي صورة من الصور أن نقدر يعني يكون عائق أو يكون عذر حقيقي أمام الله سبحانه وتعالى، وإلا لا، الوفاء بالعهد هو الأول. بالتالي نحن الآن لما نجي، عندما أنطلق من في مواعيدي
للأسف الشديد نحن كثير ما نتداول كلمة ونجي الواحد نقول له أجيني بكرة أسمع رأى موعد إنجليز. ليش موعد إنجليز يعني؟ ليش مش موعد مسلمين؟ وكأن الإنجليز هم اللي أصبحوا علامة يضرب به مثل في الوفاء بالمواعيد والالتزام بالوقت، والمسلمين لا. وخاصة نحن طبعا لما نجي نقول بكرة جيني الساعة كم ولا إن شاء الله نجيك الساعة 12 إن شاء الله إن شاء الله، وكأن يقول إن شاء الله هذه أي مبرر للتأخير، مش يقولها وهو متحقق يعني محققا انه هو فعلا حاول يجيب، لكن الا اذا طارق خارج على الاراده، لكن سيعزم، ولكن يقول ان شاء الله استحضارا لقدره الله سبحانه وتعالى ولطلبا لحوله وقوته يقول ان شاء الله، لكن مش يقول ان شاء الله وكاني انا قلت لك يا رجل قلت لك ان شاء الله والله لك ما هو مش عارف، وكاني ندير في مبرر للتاخير. وأصبحت التأخير 5 دقائق وعشر دقائق وربع ساعة وحتى ساعة أحيانا، ما وما لو ما جاكش بكر وحتى ما اتصلش بيك وقال لك أنا ويعتذر لك أنه مش هيقدر يجي، بعدين تكلم والله أنا شغلت ونسيته، ده مبررات. وكأن قضية العهد أو الموعد أو الميعاد بالنسبة له شيء لا قيمة له. لا لا لا، الإنسان المسلم الكلمة يقولها تصبح دينا عليه. النذر شنو النذر؟ لما ينظر الإنسان ينظر أنه يصلي لله سبحانه وتعالى والله يصيم والله يتصدق والله كذا، هو وعد خلاص يصبح واجب في حقه، ما يقدرش يتأخر عليه. ولو حدد موعد حيقول واجب في الوقت نفسه اللي قاله. كذلك الوعد، أنت عندما تعد إنسان بشيء لابد أن تبذل جهدك بكل ما تستطيع وتعزم على أنك أنت توفي بهذا العهد، ولا يكون الأمر مجرد أنه كلمة وكأن كلمة عادي ما لهاش معنى، بدون أي معنى، مش مقصودة. خلينا نقول زي ما احيانا الواحد مثلا ماشي مع صاحبه يقول هاي تفضل تشرب شاي، ولا يعني تفضل باي ما جاش مش مشكله، كلمه عابره مش مقصوده. بينما تو الواحد لو نحن بيزم واحد يقول له تفضل تفضل، لا يا رجل تعال، يعني يمسك فيه زي ما يصر عليه لانه يقصد انه يعزمه. فكذلك العهد او الوعد، انا لما نقولها وانا يعني مباب هيك مجرد كلمه عابره وما نهتمش بها، لا خطيره، دي خطيرة جدا يعني حقيقة. ويصبح الوقت لا قيمة له في حياة الإنسان. وطبعا الآن الإنسان لو يدرك مدى الأذى الذي يمكن أن يصيب به من حوله بهذا السلوك يمكن ما عادش يديرها. يا إخواننا معلش، يعني أنا الآن لما يجيني واحد يقول لي والله بيجيك الساعة 12، فأنا بنترك عمل آخر في عمر 19 باش نجي للمكان اللي هو قال عليه، نقعد ننتظر فيه على اعتبار أنه حيجي ممكن الشغل اللي بيدير عليه ممكن ياخذ ربع ساعة أو نصف ساعة على أكثر تقدير، وبعدين نقدر نرجع العملية. فهو بدل ما يجي الساعة 12 يجي 12 ونص أو يجي الساعة 1، ساعة كاملة أو نصف ساعة كاملة ضاعت. وبعدين إذن هو خذا من وقت الآخر اللي نبي نقدمه للآخرين. يعني أنا لما استأذنت من عملي على أساس رد الساعة 1، بدل رد الساعة 1 رد الساعة 2 أو خلاص الساعة 2 خلاص وقت الظهر عشان نفجأ نروح عشان نجي. فأنا الآن الناس اللي جت وتنظرتني وما جتهاش من يتحمل إثمها اللي كان سبب في التأخير. عندما نمشي إلى إدارة معينة والإدارة يقول لك العمل من الساعة كذا إلى الساعة كذا، ونجي ونلقى الموظف مازال ما جاش، نقعد ننتظر فيه ساعة أو اثنين على حساب من هذي؟ يضيع لي وقتي، يضيع لي عمل ناس، عملي أنا مع ناس آخرين. وإذا كان إحنا ليش كلنا نشكو من إن لما تمشي للدوائر الحكومية أو لل بعض حتى القطاع الخاص في بعض الأشياء
اللي عندك الدكاكين والمحلات هذه ما تلقاش الموظف المختص او الشخص اللي تبيه، وبالتالي تنتظر فيه، فوقتك يضيع، ضيع وقتك، ضيع وقت واحد اخر اللي هو كان جايك انت في العمل، واللي جاي هذاك اللي جاي حتى هو عنده عمل، حتى هو وقته ضيع عمل او ضيع وقت واحد اخر جاء ما لقاش. اذن هي سلسله. انت لما تجيني متاخر انت ضيعت عليهم. لو فرضا ان احنا متفقين مجموعه بنجوا نجلسوا في مكان هذا او بنجوا نلتقوا في مكان هذا في عمل، خليني لما يكون اللقاء مفتوح وبتاع هدرزه وكذا ضيع اصلا هو وقت للاسف اني وضيع اصلا. لكن انا اتكلم على انا جاي لاني بدي العمل انا وياك. لو فرضا ان احنا اربع انفار جايين، لما يتاخر واحد اثنين او ثلاثه جو في الوقت متاخر واحد هو ضر الثلاثة هضمها في أوقاتهم، وبالتالي ضيع لهم سواء كانت ربع ساعة أو نصف ساعة أو كذا. حتى أن يقولوا بعض الناس يقولوا أنه أنك تجي قبل الوقت كأنك زي ما تجي بعد الوقت، لأن تجي بدري. يعني أنا فرضا جاء الموعد عندي في مكتب أو في بيتي، أنا الساعة 12 على أساس الساعة 12 خلاص نوقف شغلي ونبدأ أساس بجول الزملاء هضمها ونبدأ نتكلم نشتغل في شغل أخرى، فكنت تدير في حاجة. لما 19 بنوقف، لو يجيني واحد 12 لربع هو بيوقفني من 12 لربع معناها اريد يضيع لي ربع ساعة حتى هو. ليش؟ لأنه شغلني عن شغلي اللي أنا كنت ندير فيه بنوقفه علشان ندير. وبالتالي مسألة الوفاء الوفاء بعهد الله، الوفاء لله سبحانه وتعالى أولا في دينه وفي التزام بأمره وفي عبادته، ثم الوفاء بما يعاهد به الإنسان الدين على رقبة الإنسان، مجرد أن قال الكلمة أصبحت في عنقه دين لابد أن يوفيه. كويس. وذلك ضرب في العرب المثل بالوفاء في كثير من الناس. الناس كانت تضحي بأرواحها وأموالها من أجل الحفاظ على شيء لشخص آخر. بالتالي هذه مسألة أنه نحن فعلا يعني نفي بهذا أو يكون عندنا هذا الخلق وهذه القيمة مهمة جدا جدا جدا في أن نحن ننتبه إليها ولا نستهين بها في حياتنا العادية، لأن الوقت يعني أصبح ماش له قيمة في حياة الناس. القيمة الأخرى اللي متعلقة بهذا الوفاء بعهد الله أو الوفاء بالله سبحانه وتعالى بما بالعهد الذي قطعناه مع الله سبحانه وتعالى ينبع منه حب الإيمان وكراهية الكفر والفسوق والعصيان. يعني الله سبحانه وتعالى يمتن على المؤمنين، يقول سبحانه وتعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. هي لا شك ولازم احنا ننتبه إلى مسألة نذكر بها الآن، كل شيء تكتسبه في الحياة الدنيا خلق سلوك رزق أي شيء هو فضل من الله سبحانه وتعالى ونعمة من الله سبحانه وتعالى. وذلك الله امتن ولكن الله حبب إليكم الإيمان. يعني أنا لو شعرت بأني مثلاً ملتزم وأني مواظب على ديني وأني وأني وأني وأني باهي، من اللي أعطاني هذه النعمة؟ من الذي أكسبني القوة أني أكون بهذا الشكل؟ وغيري جنبي قريب مني خويا مرات ما عندش هذا الشيء، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. كيف ما الله سبحانه وتعالى أعطاني سيارة وبيت وزوجة وأولاد وما وغيري ما أعطاهمش ورزق. فحتى الإنسان يعني وهذه قيمة عليا الحقيقة أنه هنجوها، أنه أنت تشعر بأن كل شيء من الله سبحانه وتعالى مش منك أنت، ليس لك فضل. يعني يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. في يعني سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر يقول يا عمر يعني ألم يكن لكم عقل اليوم اللي جيتكم بالرسالة وبلغتكم منكم تعرفوا أن كلامي مصح عقلكم ما يقدرش يميز
قال له بلى يا رسول الله كانت لنا عقول ولكن لم تكتب لها هداية بعد. كانت لنا عقول لكن الهداية مش موجودة، خلاص العقل أحيانا ما يقدرش يشتغل بالصورة اللي تبيها أنت. الحب الإيمان وكراهية الكفر والفسوق والعصيان قيمتين مرتبطتين مع بعض البعض. زاد حب الإيمان يزاد كره الكفر والفسوق والعصيان، يقل حب الإيمان يقل الكره، هي مسألة ميزان. لما تكلموا على حب الإيمان حتجد أنك أنت تحب كل شيء متعلق بهذا الإيمان، وذلك ينشأ حب الإخوان، حب الصالحين، حب العلماء، حب الأتقياء، حب الأنبياء، حب المجاهدين، حب حملة الكتاب، حب العلماء. ليش؟ لأن كلهم مرتبطين بالإيمان.

0: يعني الإنسان يحب الإنسان لا يحبه إلا لله. شنو اللي خلى يحب؟ لأن يشعر بأنه هو قريب من الله، لأنه إنسان يطيع الله، لأنه إنسان على دين على خلق على كذا، فيحبه لدينه. ولذلك من أحب لله وأبغض لله، حب لله لأن في طاعة الله، أبغض لله لأن في معصية الله، فقد استكمل عورة الإيمان. كل هذا نابع من حب هذا الإيمان. وكره الفسق وكره الكفر والفسوق والعصيان يخليني نكره أفعال الكفر وأفعال العصيان والفسوق. وهنا تبدأ النظرية الثانية اللي هي التفريق ما بين الفاعل والفعل. أنا عندما أرى إنسان يفعل في فعل يكذب أو يسرق أو كذا، لا يعني يرتبط كرهي بالشخص نفسه بقدر ما يكون كرهي مركز على العمل اللي داره. ولذلك هو لو انفك من عمل هذا وتاب يحبه. لكن المشكلة أحيانا إحنا نربط بين الفعل والفاعل ربط أبدي. وذلك لما يكون إنسان مثلا إنسان في يوم من الأيام كان صاحب معصية وكذا، وبعدين يتوب توب الله عليه، تظل في أذهاننا أنه هو صاحب معصية، ونقعد نتعامل معه على هذا الأساس، ولا نستطيع أن نتخلص من عقدة أن كرهناه في يوم من الأيام لفعله المشين، وارتبط هذا الفعل به فأصبحت العملية حتى ربما حتى بعد تركيله. بينما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان الواحد منهم يعني يتعامل مع الكفار في المعركة بقوة، وذلك وصفهم من القرآن، يعني يوصف المؤمنين الذين آمنوا ومحمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. مجرد هذا الشخص اللي كان كافر أول ما يسلم يصبح رحماء، خش في الرحمة، يرجوش منه حتى مثلا إثبات مستوى والله إثبات يعني أنه فعلا صادق في، لا، مجرد أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يستقبلوه يحتضنوه ويسكنوه ويؤوه كل شيء ويعاملوه كأنه واحد منهم. هذه كانت خلق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تربوا عليها ورباهم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح هذا جدنهم. إذا فعل الإنسان فعل مشين كانوا ينظروا إليه كيف يطلعوه من فعل هذا. وذلك يروك عن أحد الصحابة، الآن الاسم قد يكون مش حاضر عندي، وجد ناس يعني يشتمون شخص كان قد ارتكب معصية، شرب خمر أو حجم قبيل، فقال لهم ليش انتوا تشتموا في خوكم وتعنفوا فيه بشكلية، فقالوا انت ما تكرهش هذا شرب خمر كذا. قال لهم معلش، أرأيتم لو أن أحد إخوانكم وقع في بئر ماذا كنتم فاعلين؟ شديروا؟ قالوا إحنا ننزل لحبل باش يمسك فيه ونطلعه من البئر، ننقذوه يعني بمعنى صح من البئر. قال خوكم الآن وقع في بئر المعصية، كيف تطلعوه من بئر المعصية؟ الشتيمة والتهذيب هذا كأنك من تردموا فيه، كأنك من تصبوا عليه في الحجر وبتبوه يموت في البئر جوه. والله لما تشتموه حيبطل هو، لا مش حيبطل، بالعكس ربما الشيطان يزيد يغريه ويغويه بالابتعاد عنكم، بالتالي خلاص أصبح من أهل المعصية الدائم. الحقيقة هذه قيمة نشأت من فعلا التمييز ما بين حب الإيمان وكره الكفر والفسوق والعصيان، وحب المؤمن وكره الفاسق. يعني نحب المؤمن لفعله المؤمن لفعله فعل الإيمان، لو فعل فعل كفر حيخرج من هذه المحبة. أكره الكافر لفعله الكفر، فلو خرج من هذا الكفر أحبه لي لهذا. وذلك تو الآن لما أنا نكون ميز بين اثنين، هذا يخليني نقعد أنا نشتغل على مسألة إيش؟ مسألة الدعوة. وذلك هذا خلق الدعاة. أنا نتكلم على الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، اللي بيدعي إلى الله سبحانه وتعالى بيدعي الناس إلى الخير، اللي بيدل الناس على الخير. يعني أنت الآن قاعد تدير في دعاية لسيارة، سيارة دي مش موجودة عند الناس، فتقول والله هم ما عندهمش خلاص أنا من من من من من ما نجيبهمش لبتاع. لا بالعكس، لأن ما عندهمش أنت تبي توريهم السيارة هذه وميزاتها وكيف إنها كويسة وإنها ضمان وإنها وإنها وإنها وإنها هي كبيرة وإنها تحمل وإنها يعني يقدر تمتح فيها حتى يقتنوها. كذلك تو نحن الآن السيارة اللي قاعدين ندور لها في دعاية شنو هي؟ هي الإيمان بالله سبحانه وتعالى، هي الالتزام بدين الله سبحانه وتعالى، هي الخلق الحسن، هي الأعمال الصالحة، هي الخير كله. وبالتالي أنا لما نجي واحد فاقد شيء نقدر نشتم فيه لأنه فاقد شيء، والله نجي نقدر نحبب له في الشيء اللي هو فاقده بشيء يكتسبه. لو وجدت إنسان يرتكب في الفواحش خمر أو زنا أو غيره، فتقدر تحبب له مثلا أكل الحلال، تحبب له الفعل الحلال والزواج والمرأة الصالحة، وتوريه الخير اللي بيجي من هذه والشر اللي جاية من الفعل اللي قاعد يدري فيه، هكي حي ميل إلى أن يترك هذا الفعل المشين ويعود إلى الفعل الحسن. هذا الحب، حب الإيمان، حب المؤمنين، يدعونا إلى مسألة أخرى اللي هي نحن خايفين على أن نفقد هذا الحب فنفر إلى الله سبحانه وتعالى، نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. كويس؟ يعني ونحاول أن نقوي هذا الإيمان وهذا الحب حتى ما يضعفش يوم الأيام، حتى ما يزولش. وذلك الله سبحانه يقول ففروا إلى الله، أو الرسول يدعو في قومه ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. يعني يقولوا أنك أنت كل شيء تخاف منه تهرب منه إلا الله سبحانه وتعالى، فإنك إن خفت منه لجأت إليه، فررت إليه، لذت بحماة. لأن كما قال الحديث الدعاء المشهور عند النبي صلى الله عليه وسلم لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، ليس هناك مكان ممكن نمشي له أصلا ينجيني منك. أنا نقدر عندي أرض ليست لله علشان نمشي لها باش نكون في في في منأى عن محل النفوذ بتاعها، هل في سماء ممكن تغطيني غير السماء التي خلق الله سبحانه وتعالى تكون بعيدة عن الله سبحانه وتعالى؟ هل في رزق أنا ممكن حصله ليس من ملك الله؟ ما فيش. وبالتالي أنا وين ماشي؟ يعني سبحان الله، حتى في الحديث في القصة الثلاثة الذين خلفوا، سيدنا كعب مالك وهلال المومية وأحد الصحابة الثالث، القرآن يصف وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. شوف التصوير، وين بيمشوا؟ وين بيعدوا؟ وين ماشي؟ وين بتهرب أنت؟ فإذا أنت عندك إيمان خايف عليه إلجأ إلى الله، خايف من الضياع من الوقوع في المعاصي إلجأ إلى الله، خايف أنك أنت ما تأديش اللي عليك إلجأ إلى الله. وذلك نحن تو الآن دائما نقولوا فيها كل ما يؤذن للصلاة نقولوا حي، يقول حي المؤذن، يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، نقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى شنو هنديروا؟ قاعدين نستمد في الحول والقوة من الله سبحانه وتعالى، لأن نحن بروحنا ما نقدرش. ونقرأ في سورة الفاتحة كل يوم 17 مرة على الأقل، كويس؟ إياك نعبد وإياك نستعين. إذن حبي لله سبحانه وتعالى، حبي للإيمان يخليني نلجأ إلى الله. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ومسألة نحاول أننا فعلا نجعل هذا الإيمان وهذا الحب يثبت في قلبي. يستقر، يصعب إزالته. كويس، وهذا ما يتأتش إلا بمسألتين، بالصبر والاستمرار. صبر والاستمرار، وذلك فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الإنسان اللي عنده يقين ضعيف يقول دائما أبدا قضايا الإيمان هذين يهمش فيهن أو يستهين بيهن أو يعني يستخف بيهن، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. أصبر، العمل الخير فيه شدة، في الغالب النفس ما تتحبش، في الغالب حتى إذا وصل المرحلة أن النفس بتبدأ يعني تقبل بشوية بشوية، فتبدأ تحول النفس اللوامة وتقول لك ليش دريك وليش بدك تشكي، بعدين تبينها بشكل النفس مطمئنة، ثم بعد ذلك تتقل إلى راضية مرضية. هذه النفس، هذه الدرجات، هذه تأتي من خلال إيش؟ من خلال الصبر والاستمرار على الطاعة والاستمرار على أداء هذه، الاحتفاظ بهذه القيم. وكما يقولون حتى الآن إحنا لما نتكلم على القيم نتكلم على سلوك، لما نتكلم على سلوك نتكلم على تربية، نتكلم على أنك أنت تستمر في هذا الشيء فترة من الزمن، فترة طويلة، حتى يقعد سلوك خلق دايدا طبيعي جدا في بدون بتلقائية. كما قلنا الواحد يتعلم السواقة أو يتعلم مهارة من المهارات بعد فترة يدير فيها بدون أي تفكير. هذه مسألة ثبات الإيمان في القلب. وطبعا هذا حيقودنا إلى مسألة أخرى اللي هي أنه الإنسان يعتز بدينه ويظهر هذا الدين وخاصة أمام غير المسلمين، ولا يصبح حتى إذا الله سبحانه وتعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فبالتالي العزم أو الحزم أو أخذ الأمر بشدة بقوة بعزم، أنا ما أقول شدة معنى اللي هي التطرف أو المغالاة، لا نتكلم على أن هو وإذا قام يقعد هو وإذا قاموا إلى الصلاة، ما يقولش كيف المنافقين قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قل، لا قوم قومت إذا نودي للجهاد حي على الجهاد، انتفض مسرعا إذا سمع النداء يقول حي على الصلاة، على طول يفرغ نفسه يبدأ يجهز نفسه للصلاة، ما يقولش والله خلي شوية خلي بعدين بعد بكرة بعد شوية خمس دقائق ربع ساعة نين الصلاة ممكن يصلوا الجماعة هو مازال ما جهزش نفسه. يمكن قصة الصحابي الجليل كعب الملك لما حكاها هو هذه بدأت من هنا، أن لما دعا داء الجهاد الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أنا والله كان نبي سهل تروحي في خلال ساعات قليلة ونلحق بالرسول، وقاعد يقول تو أنا نقدر تو نقدر تو نديرها غلب شوية تو شوية. عدا الأيام لما طالت المدة بدأ يسمع سمع أن الرسول بدأ يرجع، شوفوا شهر ماشي وشهر جاي رأي مش لكن إيش ولا أنا نقدر لا نقدر تو نلحق عليهم تو نلحق عليهم. ها التسويف، لا خذ الكتابة بقوة، يعني الإنسان يكون عنده عزم في أداء للأشياء، حزم يكون بقوة، ما يكونش في نوع من التراخي. لو أردنا نختم كلامنا اليوم بكلمات قليلة هو أنه إخواننا حبنا لله سبحانه وتعالى وحبنا للإيمان ووفائنا بعهد الله لن يتأتى إلا إذا استشعرنا فضل الله ونعم علينا، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إنسان لو نظر إلى نفسه وما يفعله الله به سبحانه وتعالى، يعني أنا أتكلم عن نفسي لو أردت أني نتحدث عما فعله الله بي يمكن نقعد حتى ساعات وأيام ونحكي، لكن نحن مرات أحيانا نعتقد أن هذه الأشياء تحدث تلقائية وطبيعية وهذا عادي. والله حتى أنك أنت لو جيت للبيت ولقيت زوجتك مجهزة لقمة وعجباتك وأكلت منها استمتعت بها، هذا فضل الله عليك. كان بذلك اليوم ممكن تكون زوجتك مريضة ما تقدرش تدير لك أكل، وتلقى تجيني تلقى مفيش حتى حاجة، ويقول لك عد المطعم وعد تعد المطعم وتلقاها مسكر، أو تعد المطعم وتجيب أكلة وتلقاها شينة والله ما تنفعش والله ما فيهاش طعمة والله والله والله والله ملحة واجد والله حارة والله اللي هو مم باي. من اللي يسر لك الأسباب هذينا؟ لو أحد مني يركب سيارته يمشي البيت يقول كيف جيت أنا بس كيف وصلت البيت، يعني مش منتبه للطريق أصلا. باي من اللي حافظك خلال هذا الطريق؟ إذن المسألة راهي متعلقة بقضية أن فعلا نحن نستشعر نعم الله سبحانه وتعالى. لو استشعرنا نعم الله سيزداد حبنا له، وإذا أحببناه كرهنا ما يكرهه سبحانه وتعالى، وإذا كرهنا ما يكره الله سبحانه وتعالى ثبت الإيمان في قلوبنا وأخذنا الكتاب بقوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى، وإلى أن ألتقيكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. نستضيف في هذه الليلة علما من أعلام ليبيا الكبار، وهو العالم الجليل الشيخ حسن بن عمر السيناوني. هو أحد العلماء الليبيين المغمورين الذين لم تذكرهم المصادر الليبية إلا بالنزر القليل، وغضت عنه الطرف المصادر الأخرى، رغم أنه قام بعمل علمي لم يسبق إليه فيما أعلم. إن علماء ليبيا لم ينالوا حظهم من الترجمة والتعريف بهم، بل إنهم متناسون من القريب والبعيد. وللتعريف به نقول هو العالم الجليل الشيخ سيدي حسن بن عمر بن عبد الله الشريف السيناوني، نسبة إلى بلدة سيناون التي تقع في الشمال الشرقي من غدامس بنحو 210 كيلومتر إلى بلدة سيناو التي تقع في الشمال الشرقي من غدامس كما قلت على طريق درج، وجنوب نالوت إلى الغرب قليلا بنحو 108 كيلومتر. لهذا يضيف أحيانا لقب أو يضاف إليه لقب الغدامسي، وفي بعض مؤلفاته يضيف الزيتوني نسبة إلى جامعة الزيتونة، أو المالكي نسبة إلى المذهب. هذه كلها ألقاب تميز بها. تقول المصادر إنه ولد في قرية سيناون بمحلة القصر اللوطي عام 1200 هجرية الموافق 1873 ميلادية. تلقى تعليمه الأولي بزاوية سيناون وفيها حفظ القرآن الكريم. سافر مع والده وأخيه محمد إلى تونس، حيث كان والده يكثر السفر إليها للتجارة، وهناك التحق بجامعة الزيتونة. وعلى عادة طلبة العلم في تلك المنطقة، يقوم كل من أكمل تعليمه فيها أن يذهب إلى تونس، وخاصة إذا كان من أهل غدامس. لذلك اشتهر المثل القائل: غدامس تولد وتونس تربي. كانت سنه آنذاك تناهز 18، إذ كان سفره سنة 1890 ميلادية. رجع إلى بلدة سيناون بليبيا وتصدر للتدريس بها في الزاوية التي درس بها، بعد أن قطع شوطا في التعليم بجامع الزيتونة. ولكن شظف العيش لم يسمح للأهالي بإعطاء الاهتمام اللازم للعلم، فلم يعجبه اتجاههم. ففي أحد الأيام قال للجماعة: ما ظنكم في رجل له بضاعة جيدة ولم يشتري منه أحد؟ فقالوا على البديهة بالأسلوب الاقتصادي: عليه تغيير السوق. فعلم أنهم لن يستفيدوا منه، فرحل إلى تونس مرة أخرى، حيث أقام إماما بجامع الزيتونة ومدرسا به للعلوم العربية والشرعية. كانت داره بنهج جامع منوبة، عاش فيها إلى أن توفاه الله برحمته. كان خلال حياته يتردد على مسقط رأسه واصلا أهله وذوي رحمه، وعرف بين الناس سواء في تونس أو في جنوبها أو في سيناون وغدامس بورعه وتقواه وصلاحه. إن الشيخ حسن تلقى العلوم الشرعية واللغوية إلى جانب حفظ القرآن الكريم وروايته وعلومه، فقرأ التجويد وتحصل على الإجازة في القراءات السبعة، وأيضا تحصل على شهادة التطويع سنة 1313 هجرية توافق 1895 ميلادية. ألف بعد ذلك أول كتاب له صدر سنة 1908، ثم واصل تحصيله العلمي حتى تحصل على رتبة التدريس الثانية سنة 1325 هجرية التي توافق سنة 1907 ميلادية، واستمر في تحصيله حتى أحرز رتبة التدريس العليا سنة 1328 هجرية الموافق 1910 ميلادية. وهذه الدرجة العلمية الأخيرة هي التي تؤهل صاحبها إلى مصاف العلماء الكبار ذوي الوجاهة والاعتبار، ومكنته من تولي عدة وظائف في القضاء والتدريس وإمامة جامع الزيتونة الأعظم. ورد أيضا في مصادر التي ترجمت له ذكر بعض شيوخه الذين تلقى عليهم في تونس وهم أعلام جامعة الزيتونة في ذلك الوقت، منهم الشيخ الطاهر بن عاشور والشيخ محمود الخوجة والشيخ محمد الطاهر النيفر، ومنهم العلامة الشيخ إبراهيم بن أحمد بن سليمان المرغني 1865-1931 الذي ينتسب إلى قبيلة مرغنة بساحل أحامل بليبيا، له عدة مؤلفات في الفقه وعلوم القراءات وهي معروفة ومتداولة، من أشهرها كتاب شرح دليل الحيران على مورد الظمآن في فن الرسم والضبط تم نشره محققا. للشيخ حسن السناوي مؤلفات قيمة تدل على واسع علمه في مجال القراءات واللغة العربية وعلومها، منها أولا كتاب الكواكب الدرية في إعراب الشاطبية، يبدو أن هذا الكتاب هو أول مؤلفاته حيث نشر سنة 1908، ويعتبر الكتاب فريدا من نوعه وهو غير مسبوق به أو غير مسبوق فيه، فهو أول من قام بإعراب نظم الشاطبية كاملا. الكتاب الثاني هو الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع، وهو في علم الأصول كما يدل عليه العنوان، ويستبان من إجازة العلماء للكتاب أنه نشر سنة 1928 ميلادية، ومن هنا كان مبتكرا في طريقة تأليفه. الكتاب الثالث كتاب منح الفتاح في فتح أبواب تلخيص المفتاح، وهذا الكتاب في علوم البلاغة، وكتاب تلخيص المفتاح في المعاني والبيان من مؤلفات الشيخ الإمام جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني الشافعي المعروف بخطيب دمشق، وهو تلخيص لكتاب مفتاح العلوم للعلامة سراج الدين أبي يعقوب يوسف بن أبي بكر السكاكي المتوفى سنة 626 هجرية. الكتاب الرابع كتاب مواهب الجليد في تطبيق ما جرى به القضاء والعمل على معاملات مختصر خليل، تذكر المصادر أنه لا يزال مخطوطا لدى أسرته. الكتاب الخامس إنارة السالك على إيضاح الألفية المرصع بكافية ابن مالك، وكما هو معلوم في اللغة أو علوم اللغة. يعتبر الشيخ حسن السناوي من أكابر المدرسين بجامعة الزيتونة، وتذكر المصادر بعض تلاميذه الذين اشتهروا بالعلم والفضل، منهم بعض أعلام تونس، من بينهم الشيخ الفاضل بن عاشور والشيخ أحمد النيفر والزعيم الجزائري الشيخ عبد الحميد بن باديس، وبعض علماء ليبيا الذين تلقوا العلم بجامعة الزيتونة، منهم الشيخ أحمد مالك الغدامسي والشيخ عبد الرحمن بن محمد البركولي الحضيري، وهذا قليل من كثير. فالشيخ حسن السناوني كان قوي العارضة، متين العلم غزيره، حافظ للعديد من المتون في شتى العلوم، ويكفيه فخرا هؤلاء الإعلام الذين درسوا على يديه، وهم كما يتضح من أهم علماء شمال أفريقيا. أن المؤلفات التي قام بكتابتها لا تدل على مكانته العلمية الفائقة، وفي بعضها ربما يكون من الأوائل غير المسبوقين، فقد ولج فنونا في العلم ليست بالسهلة الميسرة على طلابه. فعلوم اللغة العربية والقراءات ليست في متناول الجميع، وحتى وإن كانت كذلك إلا أن الأساليب التي انتهجها في هذا العلامة كانت فريدة في منهجها وطريقتها، كما أن هذه المؤلفات قد أجازها كبار علماء عصره في تونس وفقا للطريقة التي كانت تجاز بها تلك المؤلفات، وإن دل ذلك على شيء فهو يدل على علو باعه وكثرة تحصيله العلمي ومقدرته الكبيرة في خدمة العلم وترك الأثر الحسن للأجيال القادمة. ناهيك عن تكوين التلاميذ الذين من الذين على شأنهم في بلدانهم، وهكذا هي حياة الرجال العظماء من أبناء ليبيا البررة. بعد مسيرة حافلة بطلب العلم والتدريس لمدة تربو على 40 عاما تخللها تأليف مجموعة من الكتب العلمية النادرة، توفى الشيخ حسن السناوني بتونس يوم الأحد 10 ربيع الأول عام 1353 هجرية الموافق 7/7/1934 ميلادية، ودفن يوم الاثنين بمقبرة الزلاج، وكانت جنازته مهيبة حضرها خلق كثير رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جنته. إن الحديث عن الشيخ حسن السناوني هذا العالم الجليل الذي كما أسلفت تناسته المصادر والقليل لا يعرف عنه شيئا يجرنا إلى الحديث عن كتابه الفريد في نوعه، والحقيقة أن كل كتبه جديرة بالاهتمام وبالقراءة لأن مجالاتها عسيرة على غيره من العلماء وإن لم تكن نادرة. وهذا الكتاب الذي أريد أن أنوه به وقد تم تحقيقه أيضا مؤخرا، وللأسف الشديد أن محقق الكتاب وهو وأعني به كتاب الكواكب الدرية في إعراب الشاطبية قام بترجمة الإمام الشاطبي صاحب النظم أو صاحب الكتاب النظم الأصلي دون أن يترجم للمعرب للكتاب وهو الشيخ حسن السناوي. لماذا؟ لأن ترجمة الإمام الشاطبي الأندلسي معروفة للجميع ومتوفر في كافة المصادر، بينما الشيخ حسن السناوي لأنه مولود في سناون وعاش في بيئة أخرى فلم يهتم بترجمته كثيرا، وبالتالي محقق الكتاب لم يذكر عنه سوى أنه ولد في طرابلس أو في أحد قرى طرابلس فقط، وإنما اكتفى بذلك لأنه لا يعلم عنه شيئا، ولهذا حرصت على إيراد ترجمته وذكرها في المصادر. إن شاء الله سوف يجدها القاري والمستمع مبسوطة في بعض الكتب. نقول عن الكتاب الفريد من نوعه وهو إعراب الشاطبية أو الكواكب الدرية في إعراب الشاطبية، هو أول مؤلفات هذا الشيخ الجليل حسن السناوني، ألفه سنة 1905، وقدم له بكلمة طيبة فقال فيها اقتبس منها، يقول العبد الفقير إلى رحمة ربه الغني حسن بن عمر بن عبد الله بن عمر السناوني غفر الله له ذنوبه وستر في الدارين عيوبه، أني حين كنت بالديار التونسية بجامعها الأعظم ومنارها الأفخم جامع الزيتون عمره الله بدوام ذكره، التمس مني بعض الإخوان من الطلبة بالجامع المذكور أجارنا الله وإياهم من هول البعث والنشور أن أنبههم بمعرب لألفاظ متن الشاطبية مبين لمعانيها اللغوية عند تقدير الله بإياب إليهم من السفر وقضاء المأرب والوتر. يشير أيضا إلى إلحاح طلبة العلم عليه في تأليف الكتاب فقال فألح على الفقير المرة بعد المرة والكرة بعد الكرة، فاستعنت على ما رغبوا بعون الله أو بعون المولى الكريم واعتمدت على فضله إنه ذو فضل عظيم، وسميته بالكواكب الدرية في إعراب الشاطبية. وكثيرا ما أشير ضمير الغيبة أشير بضمير الغيبة عند تطبيق بعض قواعد الإعراب للعلامة جمال الدين سيدي محمد بن مالك مستدلا بنظم جوهر لفظه في الخلاصة لكونه افتض غنا بلا خصاصة، وفي بعض الأحيان استشهد بشاهد ظاهر كي تقر به عين السائل والنظر. هذا الكتاب كما جرت به عادة التأليف في علماء تونس، عادة قبل نشره يقدم إلى هيئة من العلماء في تونس تسمى النظارة أو النظارة العلمية، بمعنى أن هذه النظارة هي التي تشير بعد اطلاعها على الكتاب بتقريره وطبعه أو عدم طبعه أو إعطاء بعض الملاحظات للمؤلف كي يعيد النظر فيها. فإذا تمت إجازته من قبل النظارة العلمية يطبع الكتاب وينشر ويصبح من المقررات الدراسية في جامعة الزيتونة في تلك الفترة. والجامعة كما هو معلوم الكل يعرفها وهي يعني غنية عن التعريف. فعندما قدم هذا الكتاب إلى النظارة العلمية أجازته واطلعت عليه وقالت عنه هذه النظارة: فقد اطلعت النظارة العلمية على هذا الشرح الموسوم بالكواكب الدرية في إعراب الشاطبية، فإذا هو شرح كساه مؤلفه من إعراب وتراكب النظم أبهج حله وحلاه أو بل جلاه على منصة الإفهام مرصعا بجواهر الشواهد والأدلة، فسهل للمستفيد تصور معانيه وهصر أقنانه لمجتنيه وأروى الظمآن من عذب زلاله، فترى الودق يخرج من خلاله مع الإلماع لما احتوى عليه النظم من المحسنات البديعية ولطائف النكات البلاغية، فشكر الله سعي مؤلفه العالم المتفنن الأبرع الأروع الشيخ المتطوع السيد حسن بن عمر السناوني الغدامسي. هكذا ورد في تقرير اللجنة العلمية. وهنا تكمن اللجنة بنتيجة الاطلاع فتقول: ولهذا فقد أجزنا نشره والانتفاع بفوائده والاستعانة به على فهم ألفاظ النظم ومحاسن مقاصده، والله المسؤول أن يجعله من المصنفات التي لا يخبو سراجها ولا ينقطع من أندنة المعارف رواجها بمنه وكرمه. وكتبت هذه الإجازة في 9 جماد الثانية من عام 1326، والتي توافق من 9 في شهر 7 1908. العلماء في النظارة العلمية هم الشيخ محمود بن خوجة والشيخ أحمد الشريف والشيخ محمود بن محمود والشيخ محمد القصار اللي هم أعضاء النظارة العلمية التي أجازت الكتاب. هذا فيما يتعلق بهذا الكتاب. والحقيقة أنني قمت ببحث حول إعراب الشاطبية أو من حاول من علماء إعراب الشاطبية. الشاطبية تداولها الكثير من العلماء بالشرح والتعليق والاختصار، ولدرجة أنه يصعب حصر هؤلاء العلماء الذين تناولوها. هي تتعلق بعلم القراءة.

ذلك لأهميتها في علم القراءات. حاولت أن أجد من قام بالإعراب قبل الشيخ حسن، فوجدت حقيقة بعض المعلومات تدل على هناك من حاول إعراب الشاطبية إلى جانب الشرح، يعني جمع بين الشرح والإعراب، وهناك من اقتصر على أبيات منها فقط، ولكن إعرابها كاملا كان فيما يبدو لي وفيما اطلعت عليه الحقيقة أن الشيخ حسن كان هو أول من قام بهذه العملية العلمية، وهو إعراب الشاطبية. ففي كل الحقيقة مؤلفات الشيخ حسن، سواء كانت في الأصول أو في اللغة مثل تلخيص المفتاح أو التعليق على تلخيص المفتاح وما إليها، كلها كتب قيمة قيمة قيمة، تحتاج منا سواء في تونس أو ليبيا إلى إعادة طبعها وتداولها وتحقيقها، لأن طبعاتها كما أسلفت قديمة كلها من خلال بداية القرن الماضي، يعني في الربع الأول من القرن الماضي، وبالتالي علينا أن نقوم بنشرها وتحقيقها من جديد. وأيضا يجب أن تكون هناك دراسات وافية لهذه الكتب. منذ مدة اتصل بي أحد الطلاب في المغرب يسألني عن ترجمة الشيخ حسن السيناوني، باعتبار أنه دخل إلى الموقع الخاص بي ووجد هذا البحث، فزودته به أملا في أن يقوم بدراسة الكتاب الخاص بعلم الأصول، وهو أيضا كما أسلفت هو كتاب ألفه الشيخ يدل على كل ما كتب حول علم الأصول في في في هذا المجال، وخاصة كتاب هو الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع. الكتاب في علم الأصول جمع الجوامع معروف كتاب هو في علم الأصول، كل من كتب حوله أو قام بنظمه أو علق عليه أو اختصره قام الشيخ حسن بجمعها في كتاب كامل، مما يدل على تضلعه في هذا المجال. أيضا هذا الشاب المغربي اتصل بي وهو يحاول تقديم بحث حول هذا الموضوع، وهذا دليل على ترابط العلم في شمال أفريقيا ما بين هذه الحواضر كاملة، الأمر الذي يجب علينا أن نهتم بهذا العلم. وربما على بعض الجامعات سواء في الجبل نفوسة أو في طرابلس أو في غيرها من المدن الليبية أن تقوم بعقد حلقة دراسية حول هذا الأمر، حول هذا الشيخ ومؤلفاته، لأنه في الحقيقة لم يحظى بأي عناية أو ترجمة كاملة لحياته ومؤلفاته وسيرته العطرة.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور في

0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي. حياك الله دكتور معنا في هذه الحلقة.
1: بارك الله فيك.

0: حياكم الله وحيا الله المشاهدين الكرام.
1: حياكم الله وجزاكم الله خير الجزاء. بسم الله نبدأ سورة الفتح، وننوه للأخوة المشاهدين أنه سوف نرجئ أسئلتهم واستفساراتهم التي وردت عبر بريد البرنامج الإلكتروني إلى ما بعد الانتهاء من سورة الفتح بحول الله تبارك وتعالى، وهي صورة نسبيا يعني قصيرة نسبة لما مررنا به من سور سابقة. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذه البداية وهذا الاستهلال متفرد، وتحدثنا عنه في الحلقة الماضية ولكن بشكل عرضي هكذا، وقلنا بأنه لم يبتدأ في القرآن بمثل هذا الاستهلال أو بمثل هذه البداية إلا في سورتين اثنتين، والثالثة ربما تختلف شيئا ما عنهما. يقول الله سبحانه وتعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، يقول الله سبحانه وتعالى إنا أعطيناك الكوثر، ويقول الله سبحانه وتعالى إنا أرسلنا نوحا. الآن إنا فتحنا لك فتحا مبينا، الابتداء بإن ونال العظمة، صحيح؟ والفتح ووصف الفتح بأنه مبين كذلك.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الخلق وحبيب الحق محمد بن عبد الله. وبعد، سورة الفتح كما أسلفنا في الحلقة الماضية هي سورة مدنية نزلت منصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلح الحديبية في الطريق، وهو يعود صلى الله عليه وسلم
1: بعد التوقيع،
0: بعد توقيع الصلح مع المشركين، وعاد المسلمون مع رسولهم صلى الله عليه وسلم، أنزلت ليلا هذه السورة العظيمة، فيعني في السنة السادسة للهجرة، معروف تاريخها بدقة. يعني هذه السورة كما قلت المرة الماضية ولا بأس من الإعادة حتى نربط، نزلت في ظروف صعبة جدا. سؤالك يا أستاذ الكريم، إن يعني القليل جدا من ثلاث سور التي بدأت بإن ونون العظمة، إن يؤتى بها للتوكيد، لماذا يؤكد الله لمحمد صلى الله عليه وسلم هذا الفتح؟ هو فتح فتحه الله لمحمد صلى الله عليه وسلم ولجنوده وللمسلمين. طبعا الظروف التي وقع فيها الفتح صعبة جدا جدا، كانت صعبة، والامتحان الذي تم للمسلمين في صلح الحديبية التي بعضهم يسميها غزوة الحديبية، هل وقع فيها قتال؟
1: لا،
0: ولكنها غزوة سجلت بالتاريخ، غزوة الحديبية،
1: انتصار المسلمين على الكافرين.
0: يعني نعم، ولأن الذين خرجوا فعلا كانوا صادقين صدقا عظيما، إلى درجة أن الذين بقوا في المدينة من المنافقين ظنوا أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا، قالوا أنتم كنتم في المدينة وكانت قريش وقبائل المتحالفة معها تأتيكم إلى دياركم، أفإن ذهبتم إلى مكة تترككم تعودون آمنين سالمين، ستكونون أكلة سائغة لهم، ولذلك لم يخرج المنافقون فيها، وخرج 1400 مجاهد مسلم صادق من الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا رقم واحد. ثانيا، الرسول صلى الله عليه وسلم ورؤياه حق، رأى أنه يدخل المسجد الحرام هو وأصحابه،
1: وهذا حصل في عمرة القضاء،
0: حصل بعد ذلك عمرة القضاء في السنة السابعة العام القادم
1: التالي، يعني
0: التالي، بارك الله فيك، لكن هو وعد أصحابه وقال لتدخلن المسجد الحرام، ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم حق، وما جربوا عليه كذبا قط، واطمأن المسلمون وقالوا نستعد بدنيا ونفسيا، لو صدتنا قريش لدافعنا عن أنفسنا، وفي الوقت نفسه كانوا مستيقنين أنهم سيدخلون بيت الحرام، واضح؟ تخيل في هذه الظروف، حبسها حابس الفيل وتوقفت القصواء وحبسها الله سبحانه وتعالى، وبدأت المفاوضات بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، وقال صلى الله عليه وسلم كلمته التي ألهمه الله إليها، والله لا تطالبني اليوم قريش بخطة فيها حقن للدماء إلا أعطيتهم. جيد، ليت الخطة في ظاهرها كان في صالح المسلمين، لما جاء علوة بن مسعود، سهيل بن عمرو، كذا كذا، كما قلنا بنود هذا الصلح كانت في ظاهرها ضد المسلمين، وأهم بندين أو ثلاثة بنود كانت عليهم كالآتي. عندما قيل لهم امحوا رسول الله، ما عرفنا بأنك رسول الله، ولو عرفنا ذلك وصدقناك
1: ما قتلناك،
0: وكهذه هذه شكلية. لكن عندما قال لهم في الشرط من جاءكم من مكة مسلما إلى المدينة تردوه إلينا، هذا شرط صعب.
1: وطبق أول هذه الشروط على ابن سهيل بن عمرو،
0: وهو أبو جندل، هو يعلم أصلا، واشترط هذا لأن ابنه أبا جندل كان قد أسلم وكان قد عذبه ويرصف في قيوده، والله سبحانه وتعالى قيض له وجاء وقال هذا أول من أطالبك به ابني أبو جندل. جيد، وردوه. هذا الشرط صعب على المسلمين، كيف نرد من جاءنا مسلما من مكة إلى المدينة، نرده إلى المشركين ليعذبوه ليقتلوه إلى غير ذلك.
1: هذا واحد.
0: الشرط الثاني الصعب، من جاء من المدينة إلى مكة تقبله مكة،
1: يعني جاء مرتدا، يعني
0: مرتدا أو فضل أو كذا، لكن هو بالدرجة الأولى مرتدا. الرسول صلى الله عليه وسلم موافق،
1: ومن سيترك الرسول صلى الله عليه وسلم؟
0: الشرط الثاني، تعودون هذه السنة وتعودون العام القادم إلى مكة وتدخلون والسيوف في قرابها وتعتمرون ثلاثة أيام، المهم اليوم تعودون. بعدما بقي لهم عن مكة، عن الحرم 20 كيلومتر، بقي لهم 20 كيلومتر، يعني هذا صعب جدا. والرسول صلى الله عليه وسلم كان قد بشرهم بالدخول، فما جاء المفسرون يقولون أصحاب السير، هاج الناس وماجوا، ليس من السهولة أن يتقبل الجميع إلا من كان مثل أبي بكر رضي الله عنه.
1: وذكرنا في الحلقة الماضية موقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، حينما قال كيف نرضى الدنية، أليس هو على الحق، أليس هو نبي الله صلى الله عليه وسلم، كيف نرضى الدنية في ديننا،
0: نعم، ولما نعطي الدنية في ديننا. عمر الشديد يعني خلاص فار غضبه، ونفس الكلام الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له إني رسول الله ولن يضيعني الله، لما عاد عند أبي بكر قال له إنه رسول الله ولن يضيعه الله، وقال له جملة إلزم غرزة، يعني الحذ والقذة بالقذة. هناك الصحابة الذين لم يتزحزحوا، لكن الشدة والانفعال موجود والناس يختلفون، فكانت بنود هذا العقد وهذا الصلح شديدة على المسلم في ظاهرها.
1: وهنا في هذه الحادثة حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالحلق أو التقصير،
0: لم يطبقوا في
1: لم يطبقوا هنا، ها؟
0: هنا نعم،
1: إلى أن أشارت عليه أم سلمة بأن
0: يطبق. وهنا تأتي مشاورة امرأة حكيمة، كيف فعل صلى الله عليه وسلم بمشاورة امرأة حكيمة وهي أم سلمة، قالت يا رسول الله أسرك أن يلبوا أن يفعلوا، اخرج أنت وابدأ بنفسك واحلق وانحر البدنة وكذا. فخرج صلى الله عليه وسلم في المرة الثانية بعدما أمرهم وقال قد أمرتهم ولم يلبوا هلك الناس، وبدأ يفعل بنفسه، فلما رأوه جادا تقاتلوا يعني وتسابقوا وفعلوا مثل ما فعل. في هذا الظرف عاد المسلمون، شدة على القلوب. هنا لما جاء قوله تعالى لو قال له الله جل فتحنا لك فتحا مبينا، صحيح، لكن إنا فتحنا لك، التوكيد هذا ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، للصحابة الذين ساورتهم بعض الشكوك. يا محمد ساورتهم، فالتأكيد للمسلمين إن هذا فتح. حتى إن أنت تعرف عمر بن الخطاب دائما المغاضب يسير أمام القافلة، المغاضب يعني دائما، حتى أنت مع أولادك لو
1: زعلان
0: يعني يمشي أول القافلة على ناقته غضبا ويسرع، فنادوا تعال تعال يا عمر بن الخطاب، قال لقد خشيت أن يكون قد أنزل الله في قرآن. لما عاد وقرأ وسمع، وهذا عربي يفقه اللغة، قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا، قال أو فتح هو يا رسول الله، حتى في اللحظات الأخيرة أو فتح، قال إي وربي إنه لفتح. وصحابي آخر سمع أيضا وجاء قال أهذا فتح؟ لا، قال هذا هو الفتح، لقد صددنا عن بيت الله، صدونا عن البيت، كيف تسمونه فتحا؟ أبين للمشاهدين الكرام أن هذه السرور بعد سهول قلائل وانقلب السحر على الساحر.
1: سبحان الله.
0: أبو جندل وأبو بصير ومن التحق بهما كونوا جماعة على البحر وصاروا يقطعون الطريق على قريش وتجارتها وقوافلها.
1: يناكفونهم.
0: نعم. ويعني يقاتلونهم بحرب العصابات.
1: العصابات إذا صح التعبير يعني.
0: إن صح التعبير صاروا يقاطعون الطرق.
1: يقطعون عليهم الطرق.
0: حتى اضطر أغنياء قريش أن يبعثوا مرسولهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، يا محمد اقبل هؤلاء عندك. هذا واحد.
1: أرسلوا رسولا منهم أن اقبل هؤلاء.
0: أن اقبلهم. نعم. نحن الشرط الذي أملينا.
1: هم يتنازلون عنه.
0: تنازلوا عنه. هذا هو الحق في هذه. ثانيا، من عاد من المدينة إلى مكة مرتدا، ما حاجتنا برجل مرتد؟ الإسلام يقول، أنت تقرأ الحديث، الإيمان يأرز إلى المكة والمدينة، وهاتان المدينتان تنفيان الكفر عنهما، المدينة نفت الكفر.
1: كما ينفي الكير خبث الحديد.
0: بارك الله فيك على هذا التشبيه. ثالثا، من العام القادم الله كتب أن يزوروا مكة وأن يعتمروا دون قتال، وكان كما قلنا السبب الرئيس هو وجود مسلمين يكتمون إيمانهم في مكة.
1: سبحان الله.
0: فأنت يا عمر، فأنت يا أيها الصحابي، لا تعلم الغيب، وهذا رسول مؤيد بالغيب، مؤيد بالوحي، فالزم غرزه صلى الله عليه وسلم. إذن هنا احتاج الأمر إلى توكيد، إنا فتحنا لك فتحا مبينا.
1: ما هو الفتح؟
0: الفتح هو ضد الإغلاق. هذا واحد موجود، هذا في فتحنا عليهم أبواب، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، ضد الإغلاق. والفتح بمعنى القضاء، قضينا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، بمعنى ربنا اقضي بيننا وبين قومنا بالحق، فكلاهما صحيح. إنا فتحنا لك صلح الحديبية وخيبر ومكة،
1: لكن هذا الفعل يقع على الماديات وعلى المعنويات كذلك.
0: بارك الله فيك.
1: يعني تقول فتحت الباب.
0: نعم.
1: وهو مادي، وتقول فتح الله لي الطريق.
0: جيد.
1: وفتح الله لي مثلا العقل أو
0: وفتح الله صدرك للإيمان
1: هكذا. نعم.
0: نعم. فتح. وفتح الله مكة بمعنى دخلها المسلمون غير مقاتلين وانشرحت صدور أهلها للإسلام. والفتح إذن يأتي بمعنى الفتح ضد الإغلاق، ويأتي بمعنى القضاء. وبعض المسلمين يقول جيد، عندما قال إنا فتحنا لك، هل مكة كانت قد فتحت؟
1: لما بعد.
0: بارك الله فيك. لكن إنا قدرنا لك فتحا مبينا أيضا يجوز. قدرنا لك، وهذه بشائره، وصلح الحديبية هو السبب لفتح مكة.
1: لكنه عند الله في حكم الكائن.
0: كائن أزلا. إنا فتحنا لك، ما شاء الله. جيد. بالله عليك، لو أن هذا القرآن، ونحن مؤمنون يا رب، لو كان هذا القرآن من صنع البشر كما يدعي من يدعي، في نفس السنة وهم عائدون، إنا فتحنا لك، هل يعلم محمد صلى الله عليه وسلم أنه بعد سنة أو سنتين يفتح مكة؟
1: أبدا.
0: ومكة التي تقاتله وأبناؤها الصناديد الذين منعوه، هو على يقين؟ لماذا يعرض كل هذا الدين إلى كلام من هذا النوع؟ فالذي أنزل القرآن هو علام الغيوب. الفتح في الاصطلاح الفقهي، أو دعني أقول عند علماء الشريعة، هو دخول بلد صلحا أو عنوة. لذلك نسمي الفتوحات. الفتوحات قد تقع صلحا، قد يدفع أهلها الخراج،
1: يعني دخولها تحت حكم المسلمين،
0: والظفر بها تحت حكم المسلمين، كان ذلك صلحا أو كان ذلك عنوة بالسلاح، هذا كله من الفتح. بارك الله فيك.
1: طيب، هو المؤكدات في هذه الآية
0: بارك الله. نعم.
1: ممكن أن نشير إليها لأنها
0: كثيرة. بارك الله. أولا، الجملة الإسمية مؤكد،
1: هي آكد من الفعلية.
0: إن المؤكدة
1: لكن أين الإسمية هنا؟
0: إن نون العظمة، كأنه يقول الله فتح عليك. إن لا تدخل على فعل، تدخل أسماء. إذن جملة الإسمية، إن المؤكدة صح؟
1: وإن كان خبرها فعل،
0: لا يهم، هذا المسند،
1: أو جملة فعلية.
0: بارك الله فيك. إنا فتحنا، ونون العظمة إذا كان إسمية الجملة، إن
1: إن
0: ناء العظمة
1: المؤكدة،
0: المؤكدة
1: ناء العظمة
0: التي تنوه بهذا الفتح. نعم. فتحا مفعول مطلق
1: مفعول مطلق
0: وصفه بأنه مبين
1: مبينة
0: مبينة يعني وصف وهذا توكيد
1: الأمر. لا وفي بعد شيء أمر
0: نعم.
1: التقديم والتأخير قدم لك على فتح على
0: يعني هذا للاهتمام بالنبي يعني صلى الله عليه وسلم
1: من المؤكد كذلك
0: من المؤكدات الاهتمام بالنبي صلى الله عليه وسلم. جيد أستاذي الفاضل إنا فتحنا لك دعني أقل عند مبين لأن كان الحديث حولها لماذا قال مبين كأنه يقول أنتم لا ترون حقيقة هذا الفتح
1: يعني حتى يزيل الشك واللبس من نفوسهم
0: جدا لأن فتح مبين. بعد ذلك العلماء تساءلوا هل هو فتح مكة أم صلح الحديبية دعني معليش أقف لابد أن نقول جمهور العلماء والواقع وصلى الله عليه وسلم يقول فتح الحديبية
1: وليس مكة
0: فتح مكة نتيجة لفتح الحديبية
1: الذي حصل في العام التاسع
0: الثامن
1: الثامن يعني التالي مباشرة
0: مباشرة بعد عمرة القضاء في العام السابع في العام الثامن فتح مكة لكن السبب الأصيل هو الصلح الحديبية. يقول أنا أتيك بمقولة لأهل البراء
1: البراء بن عازب
0: البراء بن عازب يقول تعدون الفتح فيكم قال تعدون أنتم الفتح فتح مكة ويخاطب المسلمين يخاطب ربما يخاطب التابعين
1: يشير إلى هذه الآية يعني
0: لا يعني براء بن عازب بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم
1: لكنه يتحدث عن هذه الآية
0: نعم يقول تعدون أنتم الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة فتحا صحيح ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان هذا هو الفتح يوم الحديبية كنا نعد مع النبي صلى الله عليه وسلم 1400 لماذا؟ لأن في كما أوجزت قبل قليل في ذلك اليوم فتحت الأبواب وجاء فتح خيبر بعدها وسلم الله خيبر للمسلمين والغنائم وعدكم الله مغانم كثيرة
1: تأخذونها
0: تأخذ فعجل لكم هذه فتح خيبر هذا تعجيل فقط فتح مكة سيأتي وسيدخل الناس وبعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما قلت لك قبل قليل جاء رجل من غير عمر رضي الله عنه قال ما هذا الفتح لقد صدونا عن البيت حديث صحيح أخرجه الإمام البيهقي فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بل هو أعظم الفتح أعظم الفتح هو الصلح الحديبية لماذا لقد رضي المشركون أن يدفعوكم بالراح شايف عبارة كلمة بالراح أنا حتى كنت أشك فيها نقول لم حتى واحد يقول بالراح يا أخي ولا هذه كلمة فصيحة جدا لقد رضي المشركون أن يدفعوكم بالراح بالحسنة بالمعاملة بالصلح
1: ليس قتالا
0: ليس قتال عن بلادهم ويسألوكم القضية يسألوكم الصلح يعني الدولة الإسلامية صارت
1: يعني اعترفوا بكم
0: بارك الله ويرغبوا إليكم في الأمان وقد كرهوا منكم ما رأوا وقد أظفركم الله عليهم وردكم سالمين غانمين مأجورين فهذا أعظم الفتح انظر السيرة ست الرسول صلى الله عليه وسلم لابد أن نشير إلى كل هذا لذلك قال جل جل إنا فتحنا لك فتحا ما يأتي هو نتائج لهذا الفتح العظيم
1: لكنك قبل قليل تحدثت عن بيعة الرضوان
0: نعم
1: ونحن في سياق السرد التاريخي لنزول هذه السورة لم نشر إلى بيعة الرضوان متى حصلت لا في الحلقة الماضية ولا في مقدمة هذه الحلقة
0: لا مانع والله كتب عنه العلماء
1: لا أنا أقصد حتى يتضح للإخوة المشاهدين نحن نتحدث عن خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة معتمرا
0: جميل
1: فصده الكفار فجلس خارج أو عسكر أو خيم خارج مكة المكرمة تقريبا يبعد عنها 20 كيلومترا تقريبا و بعد التفاصيل التي ذكرناها وقع صلح الحديبية مع المشركين
0: قبل توقيع الصلح الحديبية أشيع أن عثمان قد قتل في المكة هو بعث عثمان كرسول
1: نعم
0: اتركوا وافسحوا للمسلمين أن يعتمروا ويعودوا
1: أيوة.
0: قالوا له طف أنت بالبيت إن شئت ولكن لن يدخلها علينا
1: هذا تحدثنا عنه صحيح
0: جميل فهنا أشيع من الشائعات أنه قتل عثمان شيء عظيم صحابي جليل هنا طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم البيع
1: هكذا
0: لما طلب قال بايعوني على الموت وبعض الصحابة قال بايعناه على الموت وبعضهم قال بايعناه على ألا نفر وهنا لجأوا إلى الشجرة التي بقيت زمنا طويلا وخشي عمر أن يعبدها المسلمون وأن يأتي بعد يعني من يعظمها فقطعها
1: يقال هي نوع من شجر السمر
0: نعم ف فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايع الصحابة كلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا رضي الله عنه ولما جاء بعدما انتهوا قال وهذه بيعة عثمان، ويعلم صلى الله عليه وسلم أن عثمان كان صادقا. وبعد ذلك نزل قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين
1: إذ يبايعونك تحت الشجرة
0: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ما هو الفتح القريب؟ يعودون يأخذون خيبر، وفتحا قريب من الصلح إلى خيبر إلى فتح مكة، ومغانم كثيرة يأخذون. هذه بيعة الرضوان، وسنفصل فيها كثيرا عندما نصل إلى الآية في سورة الفتح.
1: إن الذين يبايعونك.
0: بارك الله.
1: طيب، قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وصف الفتح بالمبين قلنا من أجل أن يزيل الشك واللبس من نفوس المؤمنين. هل بقي شيء في هذه الآية؟
0: بقي فقط أن أضيف لك، لك كما تفضلت، لك لأجلك لمقامك العظيم. هذا فيه تنويه بشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: لام الملكية هذه أو لام
0: الأجل؟
1: الأجل،
0: الأجل، بارك الله فيك. نعم، كل العلماء يقولون إنا فتحنا لك فتحا مبينا لأجلك. لماذا؟ سيأتي بعد قليل، اقرأ لي ما بعدها.
1: ما الفرق بينها وبين لام التمليك؟
0: لا، لام التمليك نقول هذا ملك لك، أما هذا فعلته لأجلك.
1: هكذا،
0: لأجلك، بسببك. الدليل سيأتي جملة ليغفر،
1: ليغفر لك،
0: ليغفر هي بدل اشتمال من لك، كأنه يقول إنا فتحنا لك ليغفر لك بدل من بدل من المبدل منه. بارك الله فيك.
1: طيب، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. الآن طبعا الحديث عن مغفرة الله سبحانه وتعالى لذنب الرسول صلى الله عليه وسلم يقودنا لمسائل تحدث فيها الكثير من العلماء، يعني وقد اعترض بعض العلماء على ما ذكره بعض المفسرين. صحيح. في مسألة ذنب النبي صلى الله عليه وسلم، وهل الأنبياء تذنب أو لا يذنبون؟ وما المقصود هنا بما تقدم من ذنبك وما تأخر؟
0: نبدأ بهذا كما تفضلت. أولا، هل الأنبياء يذنبون أو لا يذنبون؟ اتفق جمهور الفقهاء والمفسرين على أن الأنبياء لا يذنبون لا الكبائر ولا الصغائر، لا الكبائر ولا الصغائر التي تحمل رذائل. أما الصغيرة التي ليست من باب الرذائل فيمكن، يجوز عليهم.
1: يعني الذهاب لما هو أقل أهمية.
0: يعني أقل أهمية، نعم، هكذا. أو لا يعتنى به. فجمهور قالوا
1: خلاف الأولى كما يقول.
0: سنأتي إليها. الجمهور قالوا الأنبياء والرسل معصومون عن الكبائر وعن الصغائر. أما اللمم، هذا الذي أقصد اللمم، صغائر السيئات يمكن، هذا واحد. الرأي الثاني أن الذنب هنا يقصد به خلاف الأولى.
1: هكذا،
0: يعني كان الأولى لكن ليس ذنبا، كان الأولى أن تفعل هذا قبل هذا، أما في النهاية هو خلاف الأولى ليس ذنبا أصلا. هذا رأي من آراء المفسرين. رأي آخر يقول لا، حسنات الأبرار سيئات المقربين، وأشرنا إلى ذلك في سورة محمد صلى الله عليه وسلم. الأنبياء كل يوم يزدادون ارتقاء في مدارج العبودية والانقطاع والتبتل إلى الله تعالى، كل يوم يزدادون حبا وانقطاعا وخروجا من النفس ومن حظوظها وتعبدا إلى الله. كلما ارتقى درجة من مدارج الصلاح والتعبد رأى أن المقام الأسبق كان أخف وكان أقل وكان خلاف الأولى. فارتقاء النبي في مقامات التعبد يجعله يرى أنه كان مقصر، هو الحقيقة لم يكن مقصرا، اجتهاد البشر. فالذنب على غير هذا لا يخرج، لأن الأنبياء حياتهم كلها كانت نظيفة ومشهود من قبل الجميع على صلاحها. بارك الله.
1: لكن هذا لا يخرجهم من دائرة البشرية،
0: لا يخرجهم من السهو، لا يخرجهم من الغفلة. في غزوة بدر أنت تعرف نزل عندما في مكان وترك المياه هنا، قال يا رسول الله أمنزلا أنزلكه الله أم هو الرأي والمكر والخديعة؟ فقال هو الرأي والحرب. فقال إذن ننزل عند أبار بدر. فأحيانا نهاهم عن التأبير أو عن النخل ثم كذا. يحدث منه الغفلة، يحدث منه السهو،
1: عبس وتولى أن جاءه الأعمى،
0: رأى أولويات. هو رأى أولويات، لكن هذا ومع ذلك الله عفى الله عنك لما أذنت له. الرسول صلى الله عليه وسلم قلبه رقيق، يعني ما أرقى قلبه، يعني عبد الله بن أبي بن سلم والله لا أحد يشك في نفاقه، وهو الذي قال لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، وهو الذي قال إن عدنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذى، كلام طويل ونفاقه ظاهر. وعندما توفي جاء ابنه، ابنه كان مؤمنا، عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول كان من أعظم الصحابة، قال يا رسول الله مات فلان ماذا يفعل صلى الله عليه وسلم؟ قال جيد آذني، قال أعطيني بردتك لأكفنها به، أكفنه بها. والله نزع بردته وأعطاه إياه، هو يعلم أنه كان منافقا، ووقف على قبره ودعا له حتى أنزل الله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رقيق القلب، فلذلك قد هذا يصدر منه شيء. أنا نسيت أن أقول لك، بعض الصحابة عفوا بعض المفسرين قالوا ذنبه صلى الله عليه وسلم من بين، إن كان له ذنب، وأنا سأقول لك رأي ابن عطية بعد قليل، إن كان له ذنب مثل ما قال يوم بدر، يوم بدر عندما التحم الجيشان ورأى أن أصحابه عدد بسيط 314، ورأى أن المشركين في خيولهم وكذا، قال يا رب إن تهلك هذه العصابة، هو ماذا يقصد يعني، هو لا يقرر، لكن يا رب هذه العصابة التي تعبدك إن تهلك اليوم لن تعبد. يقال يعني عاتبه الله على هذا الكلام، من أدراك أنك أن الله لن يعبد بعد هذا. فهذا يا سيدي ابن عطية المالكي، لا أدري أين لخصت كلمة جميلة، قال ابن عطية هذا من باب التشريف،
1: هذه الآية
0: ليغفر لك، هو ليس له ذنب ولهم يحزنون، يريد فقط أن يثبت أنه مغفور،
1: هذا لنا نحن لكي نعلم أنه مغفور الذنب
0: فقط، وإلا هو لم يقع لا قبل ولا بعد، بارك الله، إنما من باب التشريف له فهو مغفور له. حتى إذا دخل مكة لا يقولون دخلها رجل عسكر، دخلها رجل حبيب الله مغفور له صلى الله عليه وسلم، هذا الذي قاله العلماء.
1: طبعا يعني لا بد من الإشارة هنا إلى قضية حسن التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما نأتي إلى مثل هذه الآيات، لأن يعني بعض للأسف وقع فيها حتى كبار المفسرين، يعني يتحدثون عن الأنبياء كما يتحدثون عن سائر البشر، وهذا لا يجوز أبدا، وليس ديدن المؤمن الذي يعني يؤمن بالله ورسوله ورسله جميعا.
0: وإذا كان الله جل جلاله طبعا أمرنا أن نتأدب مع جميع الأنبياء، وقال لا تجعلوا في مع محمد صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، وستأتي سورة الحجرات
1: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي،
0: لا يعني إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، كان الأعرابي والجلف والغليظ يأتي من وراء يقول يا محمد اخرج لنا من بيتك، ويدعوه بشدة، وهذا طبعهم. فناج إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون غير ذلك.
1: طيب ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، هنا كذلك تقديم،
0: نعم،
1: تقدير متعلق بيغفر على الفاعل،
0: نعم،
1: يعني الترتيب يغفر الله لك،
0: بارك
1: هكذا
0: الله.
1: لكن قدم لك،
0: جيد، وأنا سأقف معك لك، وهذا للاهتمام، للاهتمام والتنويه بعظمة هذا الرجل. واحد، قبل ذلك قبل أن أمضي معك لما تقدم وما تأخر، قال فيها العلماء كلاما جميلا ينبغي أن نقف، لكن كيف، وأنا كنت أتوقع منك السؤال، ليغفر الله ماذا تفيد أستاذ محمد؟
1: التعليل،
0: التعليل، بارك الله بك، نعم التعليل، كيف إنا فتحنا لك ليغفر لك، نحن هنا نقف،
1: صحيح،
0: وهنا
1: صحيح.
0: وقف المفسرون،
1: ما علاقة الفتح بالغفران؟
0: بارك الله بك، وهنا قال المفسرون خمسة أجوبة، معليش لابد أن نقف. أولا، حقيقة الفتح من الله أم من الرسول صلى الله عليه وسلم؟
1: من الله سبحانه وتعالى، لا الرسول،
0: جميل، لكن الفتح يعني والذي يتحكم في القلوب والظروف والله جل جلاله، حقيقة الفتح من الله، ولكن شاء الله أن يجعل سبب الفتح على يدي رسوله صلى الله عليه وسلم بسعيه وجهاده ومجيئه، بذل جهدا أم لم يبذل؟
1: بلى،
0: الفتح من الله، ولكن جعل الرسول صلى الله عليه وسلم سببا فيه، فبسبب جهدك وسعيك يغفر الله لك، هذا معنى من المعاني، ويعني يقوله العلماء. المعنى الثاني، قاله الزمخشري وتبعه كثير من السنة من أهل السنة. ما هو؟ قال الفتح سبب ليس في المغفرة، في اجتماع الأربعة. فتحنا لك فتحا مبينا يا محمد ليغفر الله لك وليتم نعمته عليك
1: ويهديك
0: ويهديك وينصرك. فتحنا لك الفتح للأربعة مجتمعة. وهذا الرأي الثاني وهو جميل. اتضحت الصورة سيد محمد؟
1: واضحة. نعم
0: جيد.
1: واضحة.
0: ننتقل إلى شيء آخر قاله الرازي. وأنت لابد أن ترى عقول العالمين ماذا تقول في هذا الكلام العظيم. فتح مكة كان سببا في الحج صح؟ بعدها حج المسلمون.
1: نعم نعم.
0: بعدها اعتمروا وبعدها حجوا. وفي الحج ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ دائما كان يقول يا اللهم إنا نسألك حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا
1: مغفورا.
0: فالحج سبب في المغفرة. ففتحنا لك لكي تحج بيت الله لكي يغفر الله لك. هذا معنى دقيق. معنى رابع وقلته قبل قليل، فتحنا لك مكة بعد هذا الفتح ليعلم العالمون أنه دخلها رجل صالح مغفور له، لا رجل عسكري استولى على دولة على مدينة آمنة. في معنى الخامس وهو من أهم المعاني، هو رأي ابن عطية ومن جاء بعده من الأندلسيين والمفسرين، قال لام السيرورة. أنت أربعة كنا نقول لام التعليل. إنا فتحنا لك فتح الحديبية ليؤول أمرك إلى فتح خيبر وفتح مكة ويأمن الناس، ليصير أمرك إلى ظهور وليصير أمرك إلى نجاح وظفر. إذن فهي لام السيرورة ولا تمتنع هذه المعاني. بارك الله فيك.
1: لام السيرورة اللي هي لام الأجل يعني.
0: لام الأجل الانتهاء الغاية. لام السيرورة لام المآل بعضهم يسميها ليؤول الأمر لام المآل. وفعلا هذا أكثر ما ربحه المسلمون من الفتح. لماذا؟ لما وقعوا الصلح ذكرنا البنود صح؟ ومن أهم البنود أنا ماذا؟ أن تضع الحرب أوزارها. وضعت الحرب أوزارها فأمن الناس، فانتقل الناس بين القبائل آمنين، ومن شاء أن يدخل في دين محمد فليفعل، واستمع الناس للوحي والكل اقتنع. بعد سنتين عادوا 10,000. هذا هو الفتح. الفتح عندما تمنع يعني تمنع الحواجز أمام الناس ليدركوا عظمة القرآن. عندما أدركوها الكل أسلم وعادوا ودخلوا مكة ودخلها صلى الله عليه وسلم متواضعا.
1: ومثلها اللام التي في ليكون لهم
0: عدوا وحزنا،
1: عدوا وحزنا.
0: فالتقطه آل فرعون ليكون ليؤول أمره. فإذا هذه اللام مهمة جدا. بارك الله فيك.
1: واضح. طيب ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر.
0: نعم.
1: يعني ما قال كان بالإمكان أن يقول يغفر الله ذنبك خلاص بالإطلاق هكذا
0: إطلاقا.
1: لك لماذا قال ما تقدم وما تأخر؟
0: مبالغة في توكيد كل مغفرة كل ذنب. حتى لو كانت لك ذنوب متأخرة ولم تفعلها غفرها الله لك. يعني عجبني بعض المفسرين حين قال أعطي، واحد غني كريم يقول لي للخادم أعطي من لقيت ومن لم تلقى. هذا من باب التوكيد. ما تقدم وما تأخر، إن كان له ذنب سيتأخر فهو مغفور. يعني هذه مبالغة. واحد بعض المفسرين يقول ما تقدم قبل النبوة وما تأخر بعدها
1: هكذا
0: من خلاف الأولى. بعضهم يقول ما كان قبل الصلح وما كان بعده. بالجملة يقول الإمام ابن كثير الحافظ العلامة ابن كثير حافظ رحمه الله، قل هذه خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم نرى أحدا لا في القرآن ولا في السنة قال غفر الله لو ما تقدم وما تأخر إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إشادة به. وعائشة تقول في البخاري نسيت رقم الحديث، تقول وقد رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، وفي رواية حتى تارمه من الورم. يعني قالت يا رسول الله تفعل بنفسك هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال
1: أفلا أكون عبدا شكورا.
0: هذا حديث صحيح رواه كل الأئمة معظمهم. أفلا أكون عبدا شكورا. فيقول المفسرون وشراح الحديث هذا من باب التأكيد على أنه مغفور له صلى الله عليه وسلم. وفعلا عاش بعدها إنسان يتزوج بعدد من النساء، عائشة وحفصة وسودة وفلان، ما روت عنه واحدة ذنبا. يعني الواحد يتزوج بامرأة واحدة وله عيوب وأصحابه يلمسون فيه عيوبا وزوجته تلمسه والكل يعرف هذا. عاش في مجتمع مع عدد من النسوة عدد من الأصحاب كانوا يراقبونه كما يعني مراقبة شديدة، ومع ذلك لم يؤثر عنه أنه قال يا سيدي خادم الرسول صلى الله عليه وسلم
1: أنس بن مالك
0: قال عشت وخدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا سامحني أحيانا أتي بالحديث بالمعنى، اللهم ارزقنا الحافظة. قال عشت عنده 10 سنوات ما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولشيء لم أفعله لما لم تفعله. جد ما هذا الخلق؟ فهذا فعلا الله اصطفاه واجتباه من كل العالمين
1: صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: طيب قال يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. نعم. ثم قال ويتم نعمته عليك.
0: نعم.
1: الفرق بين النعمة وتمامها.
0: بارك الله. النعم كل النعمة أولا هنا اسم جنس نعمة. ليس معناته يتم نعمته نعمة واحدة. إنما جنس النعم. والإفراد عندما نأتي بكلمة وأضيفت فتدل على العموم كما يقول علماء أصول الفقه، وكما أن الجمع المضاف يدل على العموم أيضا. فليتم نعمته، إتمام النعمة يعني إتمام الفضل، إتمام الدين. بعد صلح الحديبية أصبح الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وفتحت مكة، إتمام العبادات والتكاليف. متى كان الحج مستطاعا؟ بعد صلح الحديبية وبعد فتح مكة. ليتم عليك النعمة. نظير هذه الآية قوله تعالى في سورة المائدة اليوم أكملت لكم
1: دينكم
0: وأتممت عليكم نعمتي. هنا قال ليتم النعمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هذه السورة خاصة برسول الله. وبعد ذلك في حجة الوداع النعمة أتمها الله وأكملها على الرسول وعلى المسلمين جميعا. فأكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. فإتمام النعمة نعم الدنيوية والأخروية، إتمام النعمة بالنصر في صلح الحديبية، إتمام النعمة بتوسع المسلمين وانتشار الإسلام دون إراقة الدماء. فكل هذا يدخل بارك الله فيك.
1: لكن انتبهت إلى مسألة هنا، جاء الترتيب على الأصل ويتم نعمته عليك.
0: جيد
1: هكذا صحيح؟
0: صحيح.
1: ربما يعني الأولى بيان النعمة.
0: أيوة
1: الأولى بيان النعمة
0: وهي المهمة بارك الله فيك. وهي نعم متعددة جدا ذكرها، ومن أهمها رفع هذا الدين وإعلاء كلمته، وهذه نعمة عظيمة بارك الله.
1: قال ويهديك صراطا مستقيما.
0: جيد. وهل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل غزوة الحديبية في السنة السادسة، قبلها يعني 16 سنة لم يكن مهتديا، 13 سنة في مكة وست سنوات في المدينة، يعني تستطيع أن تقول 19 عاما، ألم يكن مهتديا صلى الله عليه وسلم؟ بلى كان مهتديا. إذن لما تقرأ ويهديك ويثبت أقدامك على طريق الهداية ويشرح صدرك على طريق الإسلام، وفعلا صلى الله عليه وسلم ازداد هداية بعد هداية، والإيمان يزداد وينقص كما تعرف، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم دائما إيمانه في ازدياد، وهداه إلى صراط الإسلام بارك الله فيه.
1: قال وينصرك نصرا عزيزا.
0: لا أعد
1: وينصرك الله نصرا.
0: هذا عمدا أن نقول أعد. لماذا قبل ويتم الله لم يقل ويتم الله؟
1: قال ويتم عليك ويهديك صراطا.
0: هنا قال وينصرك الله. رأيت هنا أعاد لفظ الجلالة، وهذه نعم يعني شيء عظيم، لأن النصر لا يكون إلا من الله. إتمام النعمة كانت موجودة، ممكن أي واحد يستطيع يتم نعمة على الثاني،
1: يعني حتى لا يفهمها فاهم بأنه نصر في المعركة بسبب الحشد والعتاد والجنود
0: نعم بارك الله فيك. ثانيا سأقول لك شيئا، دائما كما قال الفخر الرازي وغيره، قلما تجد النصر في القرآن إلا مصحوب بكلمة لفظ الجلالة، حتى إنه حصرها، لا أدري وين أنا جمعتها. انظر بنصر الله ينصر من يشاء، لم يقل بالنصر ينصر من يشاء في سورة الروم، بعد ذلك قال هو الذي أيدك بنصره، لم يقل أيدك بالنصر. إذا جاء نصر الله والفتح،
1: ونصر من الله وفتح قريب.
0: جيد. نصر من الله، لم يقل نصر وفتح قريب، لا نصر من الله. دائما كلمة النصر مقرونة من عند الله، حتى لا يهم واهم أن كما تفضلت العدد له دخل، العدة السلاحية لها دخل. لا، وما النصر
1: إلا من عند الله،
0: هذا أعظم أسلوبه، إلا من عند الله
1: قصر
0: والحصر. إذن فهذا أدل الآيات على أن النصر لا يكون إلا من الله، حتى لا يزيغ وهم الواهم، فهنا أثبت الفاعل.
1: لا، قال إلا تنصروه فقد نصره الله.
0: دائما يعني قد قلما يوجد كلمة نصر. جيد، النصر ماذا يقتضي وماذا يتطلب؟ الصبر. واصبر وما صبرك
1: إلا بالله.
0: حتى تصبر لابد أن تكون مطمئنا، ألا بذكر الله تطمئن. فلا ينفك عمل عن عمل الله سبحانه، لذلك هنا لا ينفك. ابن عاشور في التحرير والتنوير يقول معنى إضافيا، يقول ليغفر لك الله، أثبت لفظ الجلالة. قال ويتم نعمته ويهديك. إتمام النعمة كانت موجودة، هداية موجودة، لكن لم يكن يعلم أن الله قد غفر له أم لا. هنا أظهرها لهذا السبب، يعني هو لا يعلم، أظهر الله جل جلاله عن مغفرة، خبر جديد بالنسبة لرسول الله. أما إتمام النعمة يعرفها، هداية يعرفها، لما جاء النصر هنا النصر لا يكون إلا من عند الله. بارك الله.
1: جميل. طيب قال وينصرك الله نصرا عزيزا.
0: جيد، ما هو العزيز؟ العزيز النصر أم الإنسان الذي أعزه الله المنصور؟ هنا هذا مجاز عقلي،
1: يعني وينصرك الله حال كونك عزيزة،
0: حال كونك عزيزة ينصر الله المسلمين وهم أعزاء. أما النصر عزيز لا،
1: صفة هذه
0: صفة للنصر، هذا نقول مجاز عقلي. المجاز العقلي ينسب لصاحبه، نقول نهاره صائم، أي هو صائم في نهاره، وليله قائم، هو القائم في ليله.
1: فالنصر لا يصف بالعزة وإنما صاحب النصر،
0: هذا واحد مجاز عقلي. بعضهم قال عزيز على وزن فعيل تعطي النسبة، وينصرك الله نصرا ذا عزة، ذا منعة، يجوز من ناحية اللغوية. الرأي الثالث إذا كانت عزيز بمعنى نفيس،
1: يعني غير شائع،
0: غير شائع عديم المثيل، وينصرك الله نصرا عديم المثيل، نفيسا في بابه،
1: لا مثل له،
0: لا مثل له، غير معهود، وهذا هو نصره الله بطرق متنوعة. إذن يجوز هذا الكلام، نصرا مؤزرا لا ذل بعده.
1: قال هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما.
0: جيد، وجه الارتباط جميل جدا، لينصرك الله نصرا عزيزا، ومن نصره أن أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. اضطربوا، صحيح لم نقل اضطربوا وهاجوا وماجوا،
1: صحيح.
0: من الذي أنت تستطيع، مهما كان قائد من قادة الدنيا عملاق، أن يستطيع أن يثبت القلوب
1: أبدا،
0: أن ينزل السكينة؟ فقال هو من وسائل النصر أن أنزل القلوب في السكينة في قلوب المؤمنين. والسكينة كما تعرف
1: الطمأنينة،
0: نعم،
1: الراحة
0: النفسية، الرضا بما قضى الله.
1: قال في السورة التي قبلها أصلح بالهم،
0: بارك الله في من هذا القبيل. إذن أصلح بالهم، أنزل السكينة، ما شاء الله عليك. هذه نستطيع أن نعرفها بها فعلا، إنزال السكينة، إنزال الطمأنينة. ابن عباس رضي الله عنه حبر الأمة قال كل السكينة في القرآن طمأنينة إلا بآية البقرة،
1: حين قال
0: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. هنا المفسر قال التابوت في قصة بني إسرائيل،
1: نعم نعم نعم،
0: فيه بقايا وآثار من أنبياء السابقين، كان الإسرائيليون عندما يرونها تهدأ نفوسهم.
1: يا سبحانك،
0: يعني فيه بقايا، فيه سكينة، السكينة هنا مستعارة لبقايا وآثار الأنبياء السابقين. حتى إن الإمام البيضاوي قال فيه التوراة، نعم كانوا لما يرون كتابهم يسكنون إليه، أو الألواح أو شيء، لكن السكينة في القرآن معناها الطمأنينة. جيد، في كلمة ما ليش طولت معك شوي اليوم بالكلمات أستاذ محمد، لكن أنزل السكينة لما تكلم عن الكافرين قال قذف في قلوبهم.
1: سبحان الله، وشتان بين الفعلين.
0: جيد، قذف غير أنزل، الإنزال من علو ويثبت السكينة، أما قذف في قلوبهم، هذا في قلوبهم، في قلوبهم صح، لكن القذف يشتتهم ويزعجهم. بارك الله فيك. نعم.
1: قال هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم.
0: جيد، الإيمان يزداد وينقص أم لا يزداد وينقص؟
1: بلى.
0: طبعا أهل السنة يقولون يزداد، كيف يزداد؟ يزداد
1: بالطاعة،
0: بالطاعة بارك بالتطبيق. والمسلمون كلما زادت تطبيقاتهم لأحكام القرآن وأحكام النبي صلى الله عليه وسلم وشرائع التي جاء بها الإسلام يزدادون خوفا من الله.
1: صحيح.
0: هذا واحد. يزدادون إيمانا بالفروع إلى إيمانهم بالأصول. هم كانوا مؤمنين وهنا ازدادوا إيمانا. انظر كيف وفق الله نبيه إلى هذا الصلح العظيم الذي من نتائجه كذا وكذا. لطيفة رائعة. ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. عندما تحدث عن الكافرين قال إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. لم يقل نملي لهم ليزدادوا إثما إلى كفرهم. قال لأن الكفر كله عنادي، لا يوجد كفر فطري. الكافرين نملي لهم ليزدادوا كفرا أو إثما، لكن لا يوجد إلى كفرهم. بينما هم ماذا قال؟ ليزدادوا إيمانا إلى إيمانهم الفطري. كل إنسان عنده إيمان فطري فيزداد كل يوم، أما الكفر أنت الذي كنت سببا فيه.
1: أنا كنت أريد أسأل كذلك عن علاقة هذا الحديث بولله جنود السماوات والأرض.
0: نعم.
1: وكان الله عليما حكيما، لكن نرجئه للحلقة القادمة لأنه وقت البرنامج انتهى. في الحلقة القادمة سنتم الحديث في هذه الآية بعد إذنك. أشكرك فضيلة الشيخ الدكتور جزيل الشكر، وأشكر كذلك الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة من برنامجهم في رحاب سورة. بحول الله نلقاكم الأسبوع المقبل. السلام عليكم.

0: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. مع كتاب مدارج السالكين ومع آخر منزلة من الكتاب، وهي منزلة التوحيد. الهروي ذكر أن منزلة التوحيد على 3 درجات، وقد ذكرنا الدرجة الأولى من هذه الدرجات. بقي أن نذكر التوحيد الثاني والثالث. الثالث ليس فيه كلام كثير، يقول: وأما التوحيد الثاني الذي يثبت بالحقائق فهو توحيد الخاصة، وهو إسقاط الأسباب الظاهرة والصعود عن منازعات العقول وعن التعلق بالشواهد، وهو أن لا يشهد في التوحيد دليلا، ولا في التوكل سببا، ولا في النجاة وسيلة، فيكون مشاهدا سبق الحق بحكمه وعلمه، ووضعه الأشياء مواضعها، وتعليقه إياها بأحايينها، وإخفاؤه إياها في رسومها، وتحقق معرفة العلل، ويسلك سبيل إسقاط الحدث. هذا توحيد الخاصة الذي يصح من الفناء ويصفو في علم الجمع ويجذب إلى توحيد أرباب الجمع. هذه الدرجة الثانية.

أقوى من يصح. الموضوع ده يصح والموضوع ده ثابت، الأقوى ياتو ثابت، والموضوع ده يثبت بالحقائق وذاك يصح بالشواهد. الشواهد أقوى ولا الحقائق أقوى؟ الحقائق، لأن الشواهد تقودك إلى الحقائق، أنت تطلب الشاهد لتصل إلى الحقيقة. القاضي أمام قضية لا يستطيع أن يصف إلى الحقيقة فيطلب شواهد ليصل إلى الحقيقة. فقوله يثبت بالحقائق دل على أنه أعلى من الأول. طيب، الحقائق هنا ما يصل إليه القلب من اليقين. فأنت عندك شواهد على التوحيد، الخلق والكون والقرآن كلها شواهد تقودك إلى التوحيد. هذه قد توصلك إلى درجة من اليقين، والخلق يتفاوتون في التوحيد تفاوتا كبيرا، وهذا أصل من أصول أهل السنة، أن التوحيد يزيد وينقص، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالتقى وينقص بالردى. طيب، من الحقائق المشاهدة والمعاينة والاتصال. شخص يسمع عن شيء ويسمع عن البلد بوصف الواصفين له وهم عنده ثقات، وفي نفس الوقت عندهم بلاغة وفصاحة. جاء واحد قال له شفت دبي؟ قال لي ما شفتها. قال له دبي دي فيها كده وفيها كده وفيها وفيها. شفت لندن؟ قال لي ما شفتها. لندن دي فيها كده وفيها كده. وكلمك زول، كلمك ما بيعرف يشرح وزول بيشرح، انت بتكون اخذت فكرة عن لندن. ولما اجيب لك في اسطوانة بتاعت فيديو، انت بتكون انتقلت مرحلة اقوى. لما تسافر تمشي لندن كيف؟ تاني ما في كلام، مشيت الكلام اللي قالوا لك الناس شفته بعينك. فبالتالي التوحيد يثبت في المرحلة الثانية بالحقائق بما يصل إلى القلب من المشاهدات، ومشاهدات القلب لا تكون إلا بعد فراغ القلب من الشهوات والشبهات، فيصبح مؤهل لأن يقبل الخبر الصادق عن الله وينزل الخبر الصادق منزلة المشاهدة وإن كان هو خبر. الشيء خبر لكنه لأنه متأكد وقلبه صاف وصل إلى هذه المرحلة. قوله هو إسقاط الأسباب الظاهرة، هنا خالف ابن القيم الهروي. ابن القيم الهروي اتخالفوا، يقول لو قصد الهروي بالأسباب الظاهرة التي نشاهدها التوحيد، لما يصل الإنسان درجة يسقط الأسباب. ابن القيم قال إذا قصد بالأسباب إسقاطها بالكلية وأن لا يرى لها أثرا هذا باطل. ليه؟ تقول لي الشمس آية من آيات الله، ستظل الشمس آية من آيات الله إلى يوم الدين. لو واحد قال لك أسقط إن الشمس آية من آيات الله، هتسقط وين؟ في كل يوم بتغيب. كان عملت نفسك ما شايف، في ناس تانين شايفين. فإسقاطها بالكلية غير ممكن ومنافاة للحس والمشاهدة. شيء أنا شايفه تقول لي أعمل نفسك ما شايفه؟ كيف أعمل نفسي ما شايفه؟ ابن القيم يقول هذا منافاة للحس والمشاهدة، حاجة أنا بحسها تقول لي أسمع أعمل نفسك ما بتحسها؟ حتى لو عملتها هي مالها؟ أه؟ لو لم تكن موجودة في ذهنك أنت فهي شنو؟ في الحقيقة والواقع شنو؟ موجودة. لذلك كلامه قوي جدا ابن القيم رحمه الله. فيقول ولو قصد بالأسباب الظاهرة الحركات والأعمال أنها لا تعني السعادة في الآخرة. الناس ما بيسعدوا بأعمالهم بس، وهذا صحيح لقوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحدكم الجنة بعمل.

0: عقله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فابن القيم يقول إذا قصد إسقاط الأسباب الظاهرة العلامات بالكلية فهذا لا يكون، وإذا قصد إسقاطها بمعنى أن لا يتعلق بها. أنا أؤمن بأن الشمس آية من آيات الله، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لكن شوف النفي، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. فبمعنى أنا أؤمن بالأسباب أنها أسباب ولكن لا أتعلق بها، والتعلق يكون باعتقاد النفع والضر فيها. قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لشنو ولا لحياته. هذا أمر الله يصرفه ويدبره جل وعلا في هذا الوجود. طيب ابن القيم يقول إذا قصد بالأسباب العلامات الشمس والقمر والبحار والنجوم، لا بد نتكلم على أن آيات لله وشواهد ما نسقطها، أسباب هي أسباب، جعلها الله أسبابا ليدل العباد عليه بها. يقول العباد أفلا ينظرون، حتى الإبل يا أخي أفلا ينظرون إلى الإبل، عين تعاين مش تتعلق بها لتقودك إلى الله، أين الحرج وأين الخلل هنا؟ هذا كلام من؟ هذا كلام ابن القيم. طيب يقول كلام مفيد، خلاصة هذا الكلام، قال فبالجملة فليس إسقاط الأسباب من التوحيد، بل القيام بها واعتبارها وإنزالها في منازلها هو محض التوحيد والعبودية، والقول بإسقاط الأسباب هو توحيد القدرية الجبرية. القدرية والجبرية بالغوا، قالوا أي حاجة ربنا وما في أسباب، بالغوا في نفي شنو الأسباب، بالغوا حتى قالوا شنو، قالوا كلام، قالوا ليس في النار قوة إحراق، النار ما بتحرق، قالوا وليس في السم قوة قاتلة، وليس في العين قوة باصرة، وليس في الأذن قوة سامعة، وليس في الأنف قوة للشم. قالوا هذا كله فعله الله، أي فعله الله، لكن نقول جعل الله النار تحرق والماء تروي، الماء بتروي ولا تروي؟ قال لك أن قلت الموية بتروي أشركت، أشركت في شنو؟ الموية بتروي أشركت في شنو؟ لكن بعد ما تشرت تقول الحمد لله الذي جعله عذبا زلالا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا فيه ري، جعل الله في الماء قوة للري، كويس؟ فده مبالغة. طيب ابن القيم يقول مذهب إسقاط الأسباب بالكلية مفسد للدين والدنيا، مفسد للدين. أزول يقول لك الشدة مقدر، والله كاتب أي حاجة نعمل ليه، زول الجنة جنة وزول النار نار، لكن ما في زول زول جنة بدون عمل، أرأي شنو؟ في زول بيخش الجنة بلا عمل؟ حتى قوله الحديث قبل قليل لا يدخل أحدكم الجنة بشنو؟ بعمله ليس ثمنا لها، ما في عمل ثمن للجنة، لأن الجنة أعظم من أعمالنا. حتى جاء في الأثر لو أن أحدكم لقي الله يوم القيامة بعمل 70 نبي ووقف أمام الله لاحتقر عمله. عمل كم؟ 70 نبي، نبي واحد ما هي، لو جابوا عمل 70 نبي أدوك له وشفت الجنة وشفت النار بتقول لا أنا ماشي النار ماشي النار طوالي، ولكنهم في نفس الوقت الحديث بيقول لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، يجي ربنا يقول الجنة بتخشها بالعمل، تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. جنة بدون عمل ما في، لكن الجنة ما في عمل بجيبه تمن ليه، ما في قدر ما تعمل. سبحانه من لو سجدنا له بأعيننا على حمى الشوك والمحمى من الإبر لم نبلغ العشر من معشار نعمته ولا العشير ولا عشرا من العشر. لو سجدت لي الله بعينك دي في الشوك والجمر والإبر المولع نار وسجدت لي الله بعينك فيها ما بتساوي حاجة. فربنا دارك تعمل عمل اللي بتقدر عليه والباقي بدخلك برحمته. لا يدخل أحدكم الجنة بعملي تلك الجنة التي أوردتموها بما كنتم تعملون. الجنة دار عمل، عمل كسبب وليس كثمن، ثمن ما في، لكن العمل الصالح سبب من أسباب دخول شنو الجنة. من أسقط العمل الصالح كسبب كان زنديقا ولا حظ له في الإسلام. كلام عديل واضح ما في ولف دورا. طيب، فهنا يقول ابن القيم مفسد للدين والدنيا، مفسد للدنيا، ما في عمارة حتقوم. الزول يقول أي حاجة عمل ربنا، طيب ما تعمر، ربنا ذاته قال لك شنو عمر افعل، فامشوا فيه مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وفعلا هذا الكلام صحيح. لذلك الصواب كما سوف نعرف بعد قليل هو أن الصحابة قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أرأيت ما يقدح الناس فيه اليوم ويعملون، أمر قضي عليهم ومضى، أم فيما يستقبلون مما آتاهم فيه الحجة؟ قال لي الناس دي كله شغالين، الشيء ده مكتوب ومنتهي ولا ما مكتوب؟ فقال عليه الصلاة والسلام بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم. ناس الجنة معروفين وناس النار معروفين، الموضوع منتهي. طوالي سألوا سؤال، أفلا ندع العمل ونتكل على كتابنا؟ قال اعملوا فإن كل ميسر لما خلق له. أيوة مكتوب، أي زول الجنة مكتوب، أي مكتوب، اللي لسه ما تولدوا مكتوبين، الحيمش الجنة منهم مكتوبين، الحيمش النار مكتوبين، الموضوع منتهي. لكن بعد لا بد من شنو؟ من عمل. في زول بيسمع الكلام ده بيقول العمل ما بينفع، ده ظاهر انه مكتوب وين؟ ده مكتوب في النار من يوم. يقول لك امكن كاتبني في النار وامكن كاتبنك في الجنة، اهرج شنو؟ انت عمل كل ميسر لما خلق له. وسألوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله هذه الأدوية والأدعية والرقي التي نتعاطاها من الأمراض هل هذه مقدرة؟ حتى الشفاء مقدر؟ قال كل مقدر. قال وفيما التداوي؟ قال هي من قدر الله، يعني ربنا يقدر تمرض ويقدر تشفى بعد ما تمشي الدكتور ويديك دواء. وممكن تمشي دكتور هنا ده برضو مكتوب يديك دواء غلط، يودوك الأردن يدوك دواء صح برضو مكتوب. الله كاتب لك الطيارة دي وركوبة تمشي تأخذ دواء صح في الأردن وتبقى كويس، كله مكتوب ومنتهي. انت الناس دي ما بتعالجوا هنا ليه؟ ودوا الأردن شنو؟ البلد ده فيه مستشفيات ولا شنو؟ الناس دي كله يقول لك ماشينا الأردن، ماشينا القاهرة، ماشينا الأردن، البلد دي ماله؟ الحوادث دي ماله؟ حسيت على البحر دي فيها شنو؟ أسوأ حاجة إنه الزول ما يعترف إنه ما عنده علم. أسوأ شيء ادعاء العلم والمعرفة. ما بدي أقول لك الموضوع ده ما من تخصصي وأنا ما بفهم فيه، يقول كده نجرب، كده نجرب، يقول لك الشيء ده بيطري ولا بشري؟ تجرب، تجرب وين؟ هو يا أخي حتى الحيوانات ما بدربوا فيها. فأصلا هي من قدر الله. إذا عمر بن الخطاب أتفر من الطاعون؟ أتفر من قدر الله؟ قال أفر من قدر الله إلى قدر الله. هذا يعني إثبات تأثير الأسباب وأن لها تأثيرا. الممنوع أن تعتقد أنها مؤثرة بذاتها أو أن تتعلق بها. فالله يقول فأنزلنا من السماء ماء فأخرجنا به من الثمرات، راشد صح؟ ربنا قال فأنزلنا من السماء ماء في ثمرات بدون ما ربنا نزلها موية، لا بد من مويه. وهكذا فأحيا به الأرض بعد موتها. كويس؟ يقول لك بما كنتم تعملون، بما كنتم تكسبون، ذلك بما قدمت أيديكم، مع أن الأمر مقضي، غير أننا لا نطلع على هذا الأمر المقضي، فأنت فعلت هذا باختيارك، ولكن هذا الاختيار منك تحت مشيئة الله عز وجل الكلية والعامة والعظمى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. بيّن للناس وألزم الناس بما فعلوا، قال ذلك جزاء الظالمين، نسب إليهم الظلم، وقال وذلك جزاء المحسنين. صح ولا ما صح؟ عشان كده وهل نجازي إلى الكفر؟ يجازيهم بأفعالهم، فللعباد أفعال وللعباد كسب، وكسب أسمع كلام كويس، ودي عقيدة أهل السنة، وكسب العباد وأفعالهم باختيارهم. فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على شنو؟ براهم، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، اختاروا، بئس الاختيار، هم اختاروا. طيب، وإلى غير ذلك من الكثير من الأشياء. يقول ابن القيم الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ويقصد بالالتفات عدم ترك الأسباب وإسقاطها، لا بد من تعاطي الأسباب، لا بد من تعاطي الأسباب يا إخواننا. داير ذرية تزوج، وكان تزوجت وما جبت ذرية، يتعالج، أمشي أعمل علاج، وهكذا. داير واطة عمرة أزرع أحرث، وكب السماد وكب التقاوي وأزرع وجيب موية، لكن تقول تجي كل يوم يا الله تقوم الواطة دي. في قدرة الله أن تقوم، لا يعجزه شيء، ولكنه نصب للعباد أسبابا، وأسبابا ظاهرة، وذلك إعمار الدين والدنيا بالأسباب. الدعاء سبب لصرف الشر، الدعاء سبب لإهلاك الدول الكافرة المتجبرة مهما بلغت من الطغيان ومهما بلغت من القوة، دعاء بس ينهي. فبالتالي الدعاء يعتبر من الأسباب. ويقول أيضا الالتفات إلى الأسباب ضربان، الشرك أن تتعلق بها، والعبودية والتوحيد أن تأخذ بالأسباب وأن تباشرها دون أن تدخلها قلبك، تقترن الأسباب بجوارحك. المال سبب، البوجة سبب، ممكن السبب يدخلك الجنة، والسبب المال يدخلك النار، هذه أسباب. فإذا اعتمدت عليها وركنت إليها هذا شرك، ولكن الأخذ بالأسباب عبودية وتوحيد. طيب، كلام مهم جدا. يقول ابن القيم من جمع بين التوحيد وبين إثبات الأسباب استقام قلبه على السير إلى الله. طيب، التسير إلى الله السير الصحيح. كويس؟ قال ابن القيم معلقا على كلام الهروي، ما الهروي يقول شنو الكلام الأول اللي قاله شنو؟ قال أن يسقط الأسباب. قال ابن القيم هذا صحيح من وجه، من وجه أن تعلم أن الله عز وجل عنده كل شيء، فعند العبادة لا تلتفت إلى سبب، واصرف العبادة للمسبب. ألم يقل عليه الصلاة والسلام أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، كل شيء عند الله. وألم يقل لا منجا، لا منجا يعني لا نجاة، ولا ملجأ منك إلا إليك. الملجأ الذي نأوي إليه والمنجأ الذي ينجينا لا يوجد. وهذا نفي للأسباب، نفي للأسباب في مقام وليس في كل مقام، إنما المطلوب أن تنظر إلى الأسباب أنها شنو؟ أسباب. ودائما في المدارك كنا نقول لا تجعلوا الأسباب أرباب، لا تجعلوا الأسباب شنو؟ أرباب، بشدة التعلق وبالاعتماد عليها. طيب، ابن القيم يقول وللأسباب علل، الأسباب عندها علل، الذرية سبب، الزواج سبب، المال سبب، العلم سبب، كثير من الأشياء أسباب. علل شنو؟ العلة الأولى الاعتماد والتوكل عليها والاطمئنان إليها والسكون إليها. وكم من شخص باشر سببا ثم تعلق بهذا السبب تعلقا شديدا فارتكب حتى الحرام لأجل أن يبقى هذا السبب. ومن علل الأسباب ترك ما أمر الله به من الأسباب. شوف ابن القيم ده نجيب الكلام الفادة كله هو ترك الأسباب الظاهرة، حلاه بحديث نبوي واحد. يا السلام، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نور، نور والله. شوف رسول الله قال شنو؟ قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ابن القيم يقول شنو؟ احرص على ما ينفعك للأسباب، واستعن بالله التعلق بالمسبب. ده الدين كله. ابن القيم يقول شنو؟ يقول فأمره بالحرص على الأسباب والاستعانة بالمسبب، ونهاه عن العجز. هو نوعان، العجز جامع لهم كلهم. العجز إما أن يكون بالتقصير في الأسباب وهذا عجز وعدم الحرص عليها، أو بالتقصير في الاستعانة بالله تعالى. قال فالدين كله ظاهره وباطنه وشرائعه وحقائقه تحت هذه الكلمات النبوية. الدين كله ظاهره وباطنه وحقائقه وشرائعه تحت قوله واحرص على ما ينفعك وشنو؟ واستعن بالله. تعمل الأسباب وتسأل الله، باختصار تعمل السبب وشنو؟ ها؟ وتسأل الله. زي ما الناس بيقولوا شنو؟ احنا عملنا علينا وشنو؟ والباقي عليه الله. لازم تعمل عليك واحرص على ما ينفعك. يا السلام، والله الحديث ده، الحديث ده حديث عظيم. طيب يقول الهروي بعد ما قال التوحيد، قال توحيد الخاصة إسقاط الأسباب الظاهرة والصعود عن منازعات العقول. ابن القيم قال للهروي كلامك هنا صحيح 100%، وافقوا. ليه؟ قال لأنه لا يتم الإيمان والتوحيد إلا بالتسليم، فما أفسد أديان الرسل إلا أرباب منازعات العقول. يأتي الأنبياء بالوحي فيأتي الفلاسفة بإدخال العقول في الوحي فيحرفونه عن معانيه الحقيقية وعن حقائقه السوية فيضلوا ويضلوا معهم أناس. فالعقول لا تعارض ما جاءت به الرسل. وقوله ده خلاص ما داير نقاش. ليه؟ لأن ابن القيم والهروي مالون اتفقوا. قال ومن التعلق بالشواهد، ابن القيم قال هذا كلام فيه إجمال، فالشواهد هي الأدلة والبراهين والحجج والآيات. الانسلاخ عنها أو منها انسلاخ عن الدين والإيمان بالكلية، والتعلق بها وحدها دون أن نجعلها شواهد وآيات انقطاع عن الله وشرك في التوحيد. قال فما الذي يريده الهروي؟ طيب قال الهروي قال قاصد يا تمعنى، ما في معنيين. التعلق بالشواهد، التعلق بالشواهد وحدها هذا انقطاع عن الله صح، والتعلق بها استدلالا ونظرا في آيات الله ليصل بها إلى توحيد الله هذا توحيد وإيمان. كيف يكون التوحيد أن تقطع عنه؟ ابن القيم قال والهروي لا يريد المعنى أشنو الأول، يريد أن لا تنظر إليها حتى في مقام الاستدلال. ودليله الكلام البعد، وقال شنو؟ أن لا يشهد في التوحيد دليلا. قال ده كلام غير صحيح. قال أن لا يشهد في التوحيد شنو دليلا. ابن القيم رد على الهروي، وكلام ابن القيم حق. رد على وين؟ قال أن لا يشهد في التوحيد دليلا باطل، عليه أن يشهد في التوحيد دليلا يشهده بالذي أشهده الله إياه. فإن الله أمره أن يشهد للتوحيد دليلا. تقول له لا تشهد للتوحيد دليلا، شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم، أقام الله الشواهد على توحيده. رد عليه هنا. طيب ألا شهد التوحيد؟ قال ولا في التوكل سببا، وده ردينا عليه. الأسباب تكلمنا عنها كثير، مردود ألا تشهد في التوكل سببا. قال ولا في النجاة وسيلة، بمعنى ألا تعتقد أن النجاة بالوسائل. ده كلام منه ابن القيم. يقول أما كون إلغاء كونها وسائل فباطل يخالف الشرع والعقل. يا أخي هي وسائل، قول اعتبروها وسائل ولا تعتبروها منجية في نفسها. ده كلام من؟ كلام ابن القيم في رده على الهروي هنا. قال طيب قد يقصد متعين لأعمالك. اتفقوا في مسألة، اتفقوا في انه العقل ما يدخله في التوحيد، التوحيد يحتاج الى تسليم. ابن القيم والهروي اتفقوا فيها. الهروي قال التوحيد الذي جاءت به الرسل قالوا لك في جنة، تقول في جنة، في نار في نار، في عذاب قبر في عذاب قبر، في قيامة في قيامة، ما تدخل راسك. ابن القيم قال ده كلام 100%. الهروي ذكر ابن القيم وافقوا. الهروي جاء قال تتوكل بدون أسباب. ابن القيم قال لي لا، نتوكل وبالأسباب، نأخذ الأسباب ونتوكل على الله، وده الشرع، اعقلها وتوكل حتى لا يكون توكلك عجزا ولا عجزك توكلا، كما ذكرنا في نفس منزلة التوحيد هذه، صح؟ طيب جاء شنو؟ قال النجاة لا تحصل بمجرد الوسائل من الأعمال والأسباب، هذا صحيح. أما كونه تقول لي ألغي الوسائل، كيف ألغي الوسائل وهي وسائل؟ ومن الذي نصبها وسائل؟ العمل وسائل منه؟ الله عز وجل. والعمل أسباب منه؟ الله سبحانه وتعالى. كيف أسقط ما نصبه الله عز وجل سببا؟ أنا علي أن أتخذه سببا، ولكن لو أني تركته بالكلية خالفت أمر الله، ولو أني تعلقت بهذا السبب أشركت مع الله. ده خلاص شنو الكلام. قال شنو؟ قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حلقة من أصحابه، الصحابة وهم جلوس وهم يتذاكرون، ده يجيب آية وده يشرح له حديث وده يجيب كلام إيماني. قال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر ما من الله به علينا وهدانا بك إلى الإسلام. وقلت بيان كنا ضالين، لو كنا متأ في الأيام ديك نمشي النار، الله هدانا، مبسوطين بيتكلموا. قال الله، حلفهم بالله، الله يعني أسألكم بالله، ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا الله ما أجلسنا إلا ذلك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن الله يباهي بكم الملائكة. ابن القيم أخذ دليل قوي. الهروي بيقول تعمل العمل وتنساه ولا تلتفت إلى أنك عملت العمل. ابن القيم بخالفه شديد، يقول تعمل العمل وتذكره ولكن تشكر الله على أنه وفقك إليه. الأحسن يا تو، يعني الهروي يقول تصدق، قول أنا ما صدقت، الله هو الخلاني أصدق. ابن القيم يقول قول الله وفقني أصدق، تصدقت بتوفيق الله. شفت كيف؟ يا سلام، كلام جميل. قال فيكون شاهدا سبق الحق، شاهدا أن الحق سبق الخلق بعلمه وحكمه ووضع الأشياء مواضعها وتعليقه إياها بأحايينها وإخفائه إياها في رسومها. يا السلام. الهروي كلامنا ما فوق إشكال. ابن القيم شرحه بس. إخواننا شوفوا الكلام ده كيف. في حاجة مهمة في التوحيد، الزول الموحد دائما يلاحظ القدر ويشهد الأولية وفي قلبه أزلية الحق سبحانه وتعالى، بمعنى يغلب شهود السوابق على ملاحظة اللواحق. شهود شنو؟ وقعت مصيبة عليه، ما بقول لو كنت عملت كده ما كان وقعت، دي بتفتح شنو؟ الشيطان يكرهك، يخليك تعبد كل مرة ردك. يا خنا بس قررت أمش بهناك، أجابني بيا شنو؟ وأنا جربت ما أمشي. الوداني شنو؟ طوالي تقول الشيدة مكتوب ومسطر قبل خلق السماوات والأرض والأمر مقضي ومنتهي. ترتاح راحة وتطمئن طمأنينة عظيمة جدا. يكون شاهدا سبق الحق بعلمه وحكمه. علم الله سابق وحكمه على العباد سابق. إذا شهدت هذا فإنك تضع الأشياء مواضعها وتعليقه إياها بأحايينها. هنا في ثلاثة أشياء: مواضع أمكنة، وأحايين أزمنة، والرسوم المادة. قال شنو؟ قال ابن القيم يقول شنو؟ يقول المكان والزمان والمادة لابد لكل مخلوق منها، فإن المخلوق لابد له من زمان يوجد فيه. نحن الآن وين؟ في هذا الوقت بالليل حسن نهار. بالنسبة للمخلوق في ليل ونهار، أما الله عز وجل خلق الليل والنهار فإنه لا يقاس على الليل ولا على النهار. نصب الليل والنهار ولكنه جعل لعباده في الليل عبودية لهم وفي النهار عبودية لهم. ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من كل ليلة، ولكنه الذي خلق الليل وخلق شنو؟ وخلق النهار. فهنا يقول الإنسان لا بد له من ذلك، فإن المخلوق لا بد له من زمان ومكان يستقر فيه ومادة تعينه. طيب المكان أشار إليه بقوله وضع الأشياء مواضعها، والزمان تعليقه إياها بأحايينها، والمادة أن يخفي هذه المادة في رسومها. طيب الهروي عنده مشكلة، بيرى إنه التوحيد ألا تنسب العطاء والمنع إلى زمان ولا مكان ولا مادة. صاحب هذه الدرجة يشهد كيف أن الله أظهر الأشياء في موادها وصورها ورآها بعين الحقيقة. كده قال ووضعه الأشياء موضعها وتعليقه إياها بأحايينها وإخفاءه إياها في رسومها. قال ليك ودي علة من علل التوحيد. الناس ما موحد التوحيد إنك دائما تربط الأمور التي تجري تتعاطاها وتتعامل معها هذا لقوة، وتمسكها بيدك وتكون جواها في الزمان والمكان والمادة، لكن ألا ترى لها تأثيرا. وعلامة ذلك إذا فقدتها لا تؤثر فيك. في واحد كان غنيان شديد فجأة بين عشية وضحاها فلس. في ناس ما بتغيروا عادي زي ما حصل حاجة، وفي ناس من محله ذاك سكري وضغط كمان شلة. أما الكفار بينتحروا عديل لين ما عدم إيمان تب. اللي عنده إيمان شوية من أمة محمد عليه الصلاة والسلام سكري وضغط وجلطة عشان فلس يزر. ليه؟ لأنه قال لك الناس ذاتهم مادين بيعظموك لما يبقى عندك قرش. قال اللي عنده قرش قال يبقى قرش. ده تعرف قرش يعني شنو؟ سمك الإبلع يعني. اللي عنده قرش يبقى قرش. قال ده رواه منو ده؟ قال اللي عنده قرش يبقى قرش. ده كلام فارغ بلا قرش بلا تعريفه. قرش معناه حوت يعني. اللي عنده قرش قال يبقى شنو؟ قال يبقى قرش. قال واللي عنده مية يسوى المية. وبرضو واحد قال شنو؟ قال يا أخي أنت فلان ده الناس دي ملتفين ما له حوله. قال ده عنده المانجا. قال المانجا؟ هل كان شوف الناس يعني تعظيم للقروش بصورة عجيبة خلاص. وده سيد المانجا الضحكات أها والله إيش يحير ذات فيها كويس. يا أخي واحد قال أنا ذاتي طولت من القروش دي وطولت من الهنا. يا أخي الأسباب أسباب، وتضع الأشياء في أحايينها. الزمان زمان والمكان مكان والمادة مادة، ولكن لا قيمة لها في التأثير ولا قيمة لها في قلب المؤمن ليتعلق بها. المؤمن دائما بيعمل شنو؟ الموفق من الناس يتعاطى الدنيا ويربط ذلك بالآخرة. يعني في واحدة من الصالحات امرأة عجيبة جدا عندها قصة يعني غريبة. هي عفيرة العابدة، عفيرة العابدة رحمها الله تعالى، ونسأل الله أن يرضى عنها. عندها ابن أخ غاب سنين وغاب دهرا حتى أيقنوا بهلاكه. فعلا قال الناس مات وجابوا الخبر، فالناس قالوا لازل ده مات، وبعد هذه السنين ظهر. يحصل يا أخوان، خلي زمان، حتى في زماننا ده زول يقولوا مات ويعملوا فراش بعد 5-6-10 سنة يجيهم، صح؟ فلان بيقوموا جارين يقول أزول جابك شنو؟ أزول ما مات. لكن فلما جاء فرح الناس ذبحوا الذبائح ونحروا النحائر وضربوا السرادقات، عملوا خيم وكذا، ودي عمته قاعد تبكي. قالوا يا عفيرة ما يبكيك؟ عارفين قالوا شنو؟ قالت ذكرني قدوم الفتى يوم القدوم على الله. فجأة كده جاء، فجأة حنلقى نفسنا بين يدي الله. شو حالك للمرد فكرة بعيد كيف فرق كبير. ذكرني قدوم الفتى يوم القدوم على الله. طيب قال إذا عمل هذه الأشياء فيكون شاهدا سبق الحق بعلمه وحكمه، ووضعه الأشياء مواضعها، وتعليقه إياها بأحايينها، وإخفاءه إياها في رسومها، هذا من الله، أن الله هو الذي أخفى الأشياء في رسومها وعلق الأمور بأحايينها، وأنت تشهد هذه الأمور. طيب قال هذا يحقق معرفة العلل. يا إخواننا أسوأ شيء عند السالكين علل أعمالهم وطاعاتهم. أسوأ ما عند السالكين علل شنو؟ الطاعات شنو؟ والأعمال. عشان كده يقول لك شنو؟ ابن القيم ذكر كلام في المدارج، معصية أدخلت الجنة وطاعة أدخلت النار. معصية أدخلت الجنة فعلها ثم ما زال قلبه منكسرا تائبا نادما ناظرا إلى المعصية، وكلما نظر إلى المعصية ازداد طاعة لله وازداد تواضعا ويرى أنه أجرم وأنه ضعيف، حتى ما زال يتودد وينكسر حتى أدخله الله عز وجل الجنة، وكان ذلك بسبب المعصية. وطاعة أدخلت النار، عمل الطاعة وتكبر بها فردها الله عليه وأدخله النار. أزول بكم واحد، لكن علل الأعمال، علل الأعمال أن تلتفت إلى العمل وأن تتكبر وأن تتعالى وأن يصيبك الغرور والعجب. بعدين ابن الجوزي قال شنو؟ في ناس غرور، شوف دائما الغرور بيكون عين منه، عين إما عالم. الجاهل كان اغتر ذاته ما عنده غرور، زول أصلا بيكون عنده علم بيغتر لوجود داع لغروره، أو صاحب مال أو صاحب عبادة، زول بيعبد وزول ما بيعبد، ما بيعبد ده بيغتر بغرور شنو؟ لكن العابد يقول نحن نعبد. شفتوا؟ وأوريك نحن عندنا مشكلة، قلة العبادة في عصرنا أورثتنا إشكال كبير. الذي يصلي صلاة الفجر في عصرنا يعتبر نفسه صحابي جليل. نحن في زمننا ده اللي بيصلي صلاة الصبح في الجامع ده بكون ذاته رافع نخرته، وما في زول مالي في الدنيا دي ذاته، ونحن بيصلي الصبح في الجامع، طبعا ما كلهم. لكن معنى الكلام ابن الجوزي يرى أن الغرور بسبب شيء، علم، شوف الكلام الخطير ده، أو عبادة أو مال أو زهد. كويس. قال ابن القيم منهم من يرى نفسه ويتكلم، هذا مغرور، ده موضوع انتهى بيخشمه. ومنهم من لا يتكلم ولكن يبقى الغرور في دواخله موجود وإن لم يتكلم به. قال وإن أظهر للناس التواضع ولم يتكلفه حارب غروره، وإن أظهر التواضع متكلفا وفي دواخله وفي زوايا، شوف سماه ابن الجوزي ده خطير، قال في زوايا وحنايا الغرور يكون بيقول له لا نحن ما علماء وكذا، لكن بجوه يقول يا أخي مفروض يقولوا لنا علماء، حتى نحن لو ما قلنا مفروض يقولوا لنا هم. بالله إذا ما ملبس عليه، ملبس عليه شديد، أنت مع ذلك لسه شايف نفسك. فبالتالي يقول تحقق معرفة العلل، أعظم شيء في طريق السير إلى الله أن تعرف الطريق وأن تعرف علل الطريق. لماذا؟ لأن من عرف الطريق ولم يعرف علله وقواطعه وقع في علل الطريق وبالتالي ضاع عليه الطريق. لابد تعرف الحق وتعرف شنو الباطل، تعرف الحق وتعرف شنو الباطل. طيب يقول ويسلك سبيل إسقاط الحدث. الحدث أي حاجة خلق الله اسمها الحوادث. ليه؟ لأنها محدثة، والحدث ضد شنو؟ ضد القديم. ده حديث وده شنو؟ قديم. فالحدث والحديث والحوادث كلما كان جديدا. قال ابن القيم اختلف مع الهروي، قال إن أراد الحدث من قلبه فلا يشهد حدثا هذا مراده، قال هذا خلاف ما أمر الله به ورسوله، فإن الله أمرنا أن نشهد أن الجنة حق، حدث ولا ما حدث، وأن النار حق، وأن النبيين حق، وأن الملائكة حق، وده كله خلقه الله. طيب قال لكن الإسقاط، ده كلام لطيف جدا من ابن القيم، قال والإسقاط، أنا أخوانا دار أنتهي من الدرجة الثانية دي بالكلية عشان تجينا الدرجة شنو الثالثة ونتكلم فيها بنوع من شنو من التفصيل. لكن يقول يسلك سبيل إسقاط الحدث. الحدث يقول ابن القيم إسقاطه إما إسقاط وجود الحاجات الخلقة الله دي كلها تقول ما موجودة، قال وهذا مكابرة. ليه؟ لأنها موجودة. تقدر تقول ما في بشر، ما في بحار، ما في مال، ما في ذرية، نكذب ولا كيف؟ قال إسقاط الوجود محال، وإسقاط للشهود، إسقاط الشهود ألا تشهدها في أحداث، تقول في كائنات وفي خلق لكن ما تشهد. قال وهذا نقص، والكمال أن تشهدها وألا تنشغل بها. وإسقاط قصود، إسقاط وجود هذا محال، وإسقاط شهود وهذا شنو نقص، وإسقاط قصود ألا تقصدها. قال وهذا عبودية وعبادة. ليه؟ أن تسقط شهود الخلق والالتفات إليهم في صرف العبادات، بمعنى فناء، تفنى عن الخلق في القصد والإرادة والمحبة، وهو عدم الالتفات بقصدك وإرادتك ونيتك وعملك إلى مخلوق كائنا ما كان، وأن تجعل قصدك لمن؟ لله وحده، وأن تسقط كل مخلوق من قصدك، وجود وشهود وشنو وقصود. طيب يقول هذا توحيد الخاصة. التوحيد الأول تكلم عنه في درس الفاتح، التوحيد شنو العامة الذي يصح بعلم الفناء، يصح بعلم الفناء، يصح بعلم الفناء. ابن القيم قال ما قال بحال الفناء لأنه ده لسه في النص، في حاجة ثالثة. الفناء ويصف في علم الجمع ويجذب إلى توحيد أرباب الجمع. قام جي قال هنا كلام جميل جميل جميل، أعتبره خلاصة منزلة التوحيد. قال الجمع في اللغة، تكلم عن الجمع والفناء، الجمع هو الانضمام كويس، وضده التفريق. يقصد به الهروي بالجمع شخوص البصيرة إلى الذي صدرت منه المتفرقات. ربنا خلق الملائكة وخلق إبليس، خلق رسل وأعداء للرسل، في حق وفي شنو في باطل، في مرض وفي شنو شفاء. خلق الله عز وجل الدنيا بمتناقضات، في نار وفي شنو موية بتطفي النار، ولكل شيء آفة من جنسه، حتى الحديد طغى عليه المبرد. ربنا خلق الدنيا كده، متعى إلى المتفرقات. الجمع أن تشخص إلى الذي خلق وصدرت منه المتفرقات، والكلام ده إلى حد ما ماله صحيح. قام قال شنو؟ قال جمع الوجود جمع الزنادقة. تقول الوجود كله حاجة واحدة؟ ما كله حاجة واحدة. وجمع الشهود نقص، وجمع القصور أن تجمع قصدك على الله وحده. وده قلنا ماله؟ كمال. ده شنو؟ كمال وعبودية. ابن القيم قال الجمع ليس صحيحا دائما، الفرق دين. من لم يفرق بين الخالق والمخلوق كفر، ومن لم يفرق بين الحق والباطل كفر. يا أخي لا بد تفرق. قام قال الفرق ثلاثة أنواع: فرق طبيعي حيواني، الحيوان بيجي يأكل حاجة يلقى مرة يخليه يمش، الحيوان في حاجة يأكله في حاجة بيأكلها. هذا الفرق لما تدخله في الدين بضرك، لأنك ستجعل هواك هو الأساس. وفرق إسلامي، الفرق الإسلامي أن تفرق بين ما شرع وبين ما حرم، ومن لم يفرق هذا الفرق لم يكن من أهل الإسلام ولا يشم رائحة الإسلام. والفرق الإيماني هو أن تفرق بين فعل الله وبين فعل العباد، وأن تعبد الله بأفعالك. ده خلاصة كلام شنو؟ كلام الهروي في منزلة الفرق. طيب قال شنو؟ قال في فرق، ركز على هذا الكلام الجميل، الفرق يقودك إلى جمعين. الفرق يقود إلى شنو؟ إلى جمعين. الجمع الأول جمع الربوبية، أن تشهد أن الله خالق ورازق ومالك ومعطي ومميت، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، والأمر كله بيده. قال هذا الجمع للربوبية يقود إلى جمع الألوهية، أن تجمع قلبك وهمتك وإرادتك على الله عز وجل. قال وهذان الجمعان هما حقيقة إياك نعبد وإياك نستعين. فإياك نستعين لا تكون إلا بعد أن تعتقد أنه مالك للكون، وإياك نعبد بجمع قلبك وإرادتك وهمتك وحركاتك وعملك على الله سبحانه وتعالى. بعد طوال حندخل في أما التوحيد الثالث، ده حنتكلم عنه في الدرس الأخير إن شاء الله من كتاب مدارج السالكين. وإلى ذلك الحين أسأل الله تعالى أن يوفق ويتقبل، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها،
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونسترشده، فلا هدى إلا هديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا المساء الجديد عبر هذه النافذة الطيبة وهذه القناة المباركة. صلى الله يثيب القائمين عليها. حديثي اليوم بإذن الله تعالى عن فقرنا لله، مدى احتياجنا وفقرنا وعوزنا لله، ومدى أيضا ركوننا إليه. شنو الركون؟ الركون اللي هو الالتجاء. قال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون، سورة هود. الركون، الالتجاء، الاستكانة، الضعف، الدعاء، الطلب، التبتل. لمن؟ لمن تجيبون أنتم؟ أكيد تقولون لله. إيه، أقول لكم صحيح لله، نحن نتفق في هذا، لا خلاف بيننا، لكن أنا أسأل عن حالنا حقيقة. هل نحن سؤال حلقة، هل نحن فقراء إلى الله؟ أقول أحدكم لا لا لا لا يا أخي، سبحان الله، نحن فقراء إلى الله دائما. أنت ماشي، يعني هذا أقوله وتقوله أنت كلفظ، أنا متفق معك، أنا أقول هذا وأنت تقول هذا، إحنا متفقين، نحن فقراء إلى الله، هذا بكلام في الظاهر وفي شكلنا لا نظهر فقرنا لله. نحن نشعر بأننا أغنياء عن الله. لعل أحدكم الآن يقول: لا يا شيخ، بك تتكلم عن نفسك أنت وتتكلم على مجموعة معينة، أنا لا أشعر بفقري لله. أنا بنكون عادل شوية، من بيش نقولك أنت ولا أنا، نقول نحن كلنا لا نظهر، ركزوا على الكلام، لا نظهر افتقارنا إلى الله ولا عوزنا إليه ولا حاجتنا له، غير صادقين في إظهار الفقر. هو حقيقة الأمر نحن فقراء إليه جد الفقر، مش حتى فقر عادي، لا، فقر مشفق. فقراء في كل شيء، معنويا، ماديا، نفسيا، قدريا، نحن في أقدار الله، لكن سلوكنا يظهر أننا غير فقراء وللأسف. يعني مثلا نحن لا ندعو الله سبحانه وتعالى، وأقول نحن، أقول بالعموم، زلت نكررها، نحن أغلبنا يا سيدي لا يظهر فقره إلى الله بالدعاء والطلب. إذا طلب في الصباح ودعا لا يدعو في المساء، وإذا دعا في المساء لا يدعو في الصباح.

أجل يا رب يا رب أسألك ما سألت يا رب، أنت تعلم بحاجتي يا رب. لا، في إلحاح واضح. الإنسان الصادق في الدعاء من كلامه، من تغميضة عيونه هيك الصادق، واللي فنص هذا اللي راح يدعي، فيفنص ويدعو. أنت ترقب في الناس، شو تدعو أنت؟ أنت مقعد في الجامع إيدك من دردلة مرخية، تقول كان عندك رزات مرخيات يبنقشط إيديك مرخيات، هذه طبعا عامية، معلش يسامحوني على عامية أحيانا، وتحقق في الناس. الشيخ يدعو وانت بدأ تقول آمين يا ربي صدق ومغمض عيونك وشاعر هيك بتواصل مع الله. لا لا، تراقب من هو ذا؟ من يخش الجامعة؟ هذا راح حاجة وقاعد يقيم فينا وتدعو ذا روحك انت. مش دعاء هذا، انت تمثل، انت تمثل. ويقولك نصلي نصلي في تحية المسجد في آخر الجامعة. أنا عارفك ليش تصلي فيها في آخر الجامعة، صلي فيها في الجامعة باش تحصل موقع، موقع للمراقبة. أنت تدربل، يقول جماعة الجبهات تدربين، أنت تدربي قاعد، أنت مقعمس في زاوية معينة. قال يا شيخ والله الجامعة تحت السيطرة كلها. لا والله إنها عبادة يا شيخ، والله عبادة عبادة، جاي تعرف. صلوا على الحبيب، اللهم صلي وسلم. طالع من الدنيا هذه ومشاقها ومشاكلها وملابساتها وزعلها وجاي للمسجد، تبي تتعلق بالله، خلي تعلقك بالله، عدي لأول صف القدام، خلي الناس وراك، ماذا بيك إلا إذا كان عدي الصفوف القدمية ملأة. الله غالب، أنا لست معك في تخطي الرقاب، ولا أنك تنقز، ولا أنك تدير علامات، هذا موضوع طويل حتى هو علامات في الجوامع، مفاتيح، نظارته، دزدانه، تليفونه، ايباده. شنو هدينا؟ يقولوا هدينا للحاج، للاستاذ. يعني ما فيها استحاج واستاذ هنا، ما فيهاش. عباد الله. عمر الفاروق رضي الله عن عمر، واسكنه فسيح جناته وجعلنا من اصحابه وجلاسه يوم القيامه. عندما مات وطعن، جاء ابنه عبد الله ياخذه ويقول يا أمير المؤمنين. قال لست أمير المؤمنين، أنا عمر. مازال فيها أمير المؤمنين، هي أنا الآن أموت، أنا مقبل على ربي. ثم وضع مخدة تحت رأسه فقال أزحها عني. ابنه عبد الله، عبد الله بن عمر الصحابي الجليل رضي الله عليه، قال وضعت مخدة تحت رأسه فقال لي أزحها عني، أزحها عني، لا أب لك، لا أب لك، يعني زي معاتبة الأب لابني، أزحها عني، أزحها عني، وضع، شوف شوف، أزحها عني، حول لسادة، حول مخدة، أزحها عني، وضع رأسي على التراب، عل الله أن يرحمني. الله الله على المعاني الجميلة. قال حط رأسي على التراب وخليني على حالي، عل الله أن يرحمني. ومن مثل عمر، بالله عليكم، ومن مثل عمر في صلاحه وخيره وهداه وعدله رضوان الله عليه. والله قصص مؤثرة، عندما يقشعر الإنسان بدنه عندما يسمع مثل هذا. ولكنهم دائما يقولون، تعرف عمر ماذا يقول، كيف يدعو؟ يقول يا رب يا رب نجني يوم القيامة كفافا لا لي ولا علي. حتى أنه يقول يا رب حتى أنك لو لم تعطني الجنة وأني لست أهلا لها وأنا كذلك، على الأقل خليني كفافا لا لي ولا علي. دي اللي هذه فيها، المهم فكني من النار، فكني من العذاب، اعفيني يا رب، نجني، رضاك عني في أنك لا تدخلني النار حتى وإن كنت كفافا، ما عنديش حاجة لي محسوبة، ماشي راضي بس ننجو. عمر يدنا وإحنا ندعوك، اقشط يديك، اقشط اقشط يديك وادعي زين يا رجل. قال ان الامام اذا كان على المنبر، كان على المنبر ادعو، حتى الامام يرفع يديه لا باس، وين المنع في هذا؟ من منع هذا؟ سبحان الله، كل شيء نسمع عليه معلومه بسيطه انه لا يجوز انتهاء. ضرب غزه يجوز عادي، قصف وعدم الوقوف معها والحديث عنها لا في شعر ولا في ادب ولا في فيس ولا ماشي الحال، بس غير موضوع أنا من بيش نبتعد عن موضوع الحلقة، الدعاء. وجد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ التفت إليه عليه الصلاة والسلام وقال لقد دعوت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب،
وإذا سئل

0: أعطى
1: شيء
0: شيء صعوبة هذا حفظه صعب. أنا حفظه في شعر ونخشه على مواقع التواصل واللقط ونجيبه هذا صعب هذا نعاوده مرة ثانية معلش. قال وجدته يقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يعني بقية سورة الإخلاص هي سهل الدعاء. تفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام قال لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أجاب وإذا دعي به أعطى. الله هذا سهل يحفظ. يروى من القصص الجميل في الدعاء والذي دائما حقيقة أنا أحب هذه القصة وأذكرها دائما الصحابي الجليل أنس بن مالك. تعرفون يعني زمن الحجاج رجل الدولة الأموية الأول الذي أسس أركانها حقيقة كان ظالما وظلمه ذكرته السير. نحن لا نتدخل حقيقة في التاريخ بشكل عنيف وأنا أقول رحمة الله عليهم جميعا حقيقة أنا أترحم عليهم جميعا أستطيع إلا أن أترحم لأن دائما التاريخ هو فيه يعني تاريخ الدولة الأموية من كتبه؟ كتبه العباسيون. وفي دولة تجي بعد دولة هي تكتب عليها تاريخ كويس ما في شك أن عند الأمويين أخطاء لكن عندما جاء العباسيون أصبحت أخطاء الأمويين تنحط في الخشم نقوله بالعامية بسيطة جدا. فالتاريخ دي ما وقف حدابه وأنا أقول هذا حتى للأكاديميين مشكلة أنا في أساتذة أكاديميين وأصحاب علم تلقى شادي في قصة معليش معليش أنا أقرأها ونستدل بها لكن دائما دائما حط قدامها كوشن مارك استفهامات لعل أقول لعل هذا ما قرأناه لكن لعل. لكن قصة أنس بن مالك هذه في الدعاء ذكرها كثير من الرواة ذكرها بكثير وذكرها الأمالي وذكرها أيضا الأثير في كتابه الكامل. قصة أن أنس بن مالك رضي الله عنه أتي به للحجاج فوقف أمام الحجاج هكذا فيه شيء من الصلابة وشيء من البأس فنظر إليه الحجاج. الحجاج كان مخيف تعرف أول لما يقول لك الجهة الفلانية تدور فيك تسأل عليك بعض الناس مش يزعم يرعش ويقول كيف أنا بوني جامني أي نفس القصة. الحجاج لا أقوى الحجاج هو الوالي كان الوالي على العراق والحجاج ما عندهش بصيرة حسب ما ذكر يعني القتل عنده سهل. فوقف أمامه أنس بن مالك بجلد عينه في عينه قال يا أنس أراك لا تخافني؟ قال نعم أنا لا أخافك. قال وأتعلم أني قد أقتلك؟ قال لا أظن أنك تفعل. قال ولم كيف ضمنت يعني؟ قال أنا أشعر بأنك لن تؤذيني وهذا ما أيقنت به من خلال الحديث الذي أو الدعاء الذي علمنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ماذا الحجاج دعاء كيف دعاء يعني؟ قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم للدعاء. ده كلامنا عن الدعاء اليوم هزين على الدعاء. ايه يقول ادعي لي ليش تقول فيها بسواق انت ادعي لي هذه على الدعاء يعني ولا ادعي لنا يا شيخ كيف شن قصدك الشيخ يعني تحت خطين هذه شن قصدك ايه معناه اني مخليني الدعاء ده تخصي يعني لا لا لا ادعي لي روحك يا استاذ انا قد ادعو لك ما فيش باس وهذا طيب لكن لا ادعو لنفسك. خلونا في أنس بن مالك رأي تريح القصة. فقال الحجاج ماذا علمك رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء؟ قال نعم علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء فقال لي ما دعوت به في صباحك أو مسائك لم يمسسك إنس ولا جان بضر ولا شر. دعاء نبوة هذا نبوة نسمعوه كيف الدعاء هذا؟ فالحجاج ذكي شوية قال ما هو هذا الدعاء على أساس يعني مكذبة تعرف أنت واحد يبي يطلع منك كلام تصير هذه في الاجتماعيات ده روحها مسفه كلامك وهازي عليه ومش مصدقة إيه إيه إيه ما المعلومة هذه مش موجودة بك تقول لا والله وأنا اسمع ما هذا ما عادش تزيده بكرة هذا اللي سفه لك كلامه قوله صحيح ما عادش تزيده هو يستنطقك يستخرج منك بعض المعلومات بإشعارك بأنه غير مهتم فالحجاج بيدير نفس الحيلة مع أنس بن مالك، قال ماذا ماذا دعاء، ما هو هذا الدعاء؟ ماذا رد عليه أنس بن مالك رضي الله عنه؟ قال معاذ الله أن أعلمه أحدا من الناس وأنت على قيد الحياة، ما دام أنت يا حجاج حي أنا مش هنقول الدعاء لحد. وانصرف ولم يمسسه بأذى فعلا. قيل يا حجاج كيف لا تقتله؟ قال والله رأيت على كتفيه أسدين عظيمين، خاش علي بمهاب الرجل هذا، ما قدرش نقتله ولا قدرت نؤديه، لم أستطع أن أقتله ولا أن أؤديه. لما مات الحجاج سئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن هذا الدعاء، فقال أخبر به الناس طبعا وإلا لما وصل إلينا، قال قال لي صلى الله عليه وسلم قل في كل صباح أو مساء بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله على نفسي وديني، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. الله أكبر الله أكبر، أعوذ بالله مما أخاف وأحذر، أعوذ بالله من كل شيطان مريد، ومن كل جبار عنيد، ومن كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، إن ربي على صراط مستقيم. الله ما شاء الله دعاء جميل وسهل ويحفظ، يا ما نحفظه يا ما نحفظه، نحفظه في أشياء كثيرة ونشغله في هال فالجوهرة هذه كان في التقييد والأسعار والأسوام وال لا لا معليش مرات عطيه من ذهنك الجميل هذا لهذا الثراث الطيب الرائع الذي من هذه لهذه القيم، هي قيم تفتقر إليها كثير من الأمم. هذا في باب الدعاء. خلي نقول لكم قصة ثانية جميلة أيضا. يروى أن رجلا كان له أب يعني عرف بشرب الخمر والإسراف في شرب الخمر، مش خمر بس، لا لا إسراف، يشرب الخمر كثيرا وعربيل يعني. فلما مات لم يرضى أن يصلي عليه أحد من أهل القرية. أهل القرية قالوا لأبوك هذا لا نصلوا عليه ولا نمشوا في جنازته. يقول هذا الشاب فحملته على دابة حتى أقاصي المدينة الريف يعني ضواحي، وبدأت أحفر له قبرا، وكان الوقت مساء، فإذا براع راعي يرعى الغنم مقبل بأغنامه، النهار انتهى يعني ويرجع، فوجد أني أحفر وعندي جثمان. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما هذا؟ يعني لعله رجل مجرم قاتل يعني. قال السلام عليكم. وعليكم السلام. من بعيد راه، ماذا تفعل؟ قال أحفر قبرا لأبي. قال وأين الناس؟ قال لم يرضى أن يصلي عليه أحد من الناس. ولما؟ سؤال يعني بيش. قال والله يا أبي لم يكن على صلاح. ابنه يعني لم يرد أن يقول أن أبي كان عربيدا، لا لا لا، هذا من أدب الابن مع الأب، أبوك مهما كان دائما تأدب معه. قال والله يا أبي لم يرضى أن يصلي على أبي، لم يكن صالح. قال لا حول ولا قوة إلا بالله، قال أنا أصلي عليه معك. فجاء الأعرابي صلى معه عليه ودفنه معه. جيد. فلما دفنه أخذ الراعي رفع يديه إلى الله سبحانه وتعالى هكذا وتمتم بكلمات، قال يا قال الكلام الرجل لم يسمعه، هذا ابن الله لم يسمع يعني ماذا دعا، لم يقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم احسن مدخله، يعني الأدعية التي نعرفها نحن ونحفظها وهي جيدة، لا لا، قال دعاء لم ينتبه الرجل يدعو. قال فانصرفت ليحكي في القصة الآن ابن الميت ابنه. قال فرجعت إلى البيت ونمت من ليلتي تلك، فرأيت في المنام الرؤية هذه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. لم يبق من النبوءة إلا المبشرات، صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال رأيت أبي في جنان وورد وأزهار وعليه علامات الراحة يلبس البياض. لا لا لا لا أبوي نعرفه. قال لي قلت يا أبي هل أنت أبي فعلا؟ قال نعم يا ابني نعم نعم. قال من أنزلك هذه المنزلة؟ كيف جئت هذه المنزلة؟ قال بدعاء ذلك الراعي أنزلني الله سبحانه وتعالى هذه المنزلة بدعاء ذلك الراعي. قال فلما أصبحت تذكرت الرؤيا وذكرتها بيني وبين نفسي. قال والله الراعي هذا سأذهب إليه سأبحث عنه، يعني هو في البادية سأبحث عنه أسأله ما صيغة هذا الدعاء التي أنزلت أبي. أبي كان سكيرا لعله تاب قبل أن يموت لا أعلم، ولعل الله قبل توبته، لكن ينزل هذه الجنة التي رأيتها لم أره في تعب، رأيته في راحة. قال فلما أصبح الصباح قال ذهبت أبحث عن هذا الرجل فوجدته في إحدى الأنحاء، يعني رجل راعي يتنقل من هنا وهنا. قال قلت يا عم السلام عليكم. السلام عليكم. قال أنت مجددا؟ أنت مرة ثانية إن شاء الله خير اليوم، اليوم ما فيش دفينة يعني. أنت مجددا ماذا تريد؟ قال جئت فصافحته وعانقته. يا أخي ماذا هناك؟ اخبرني شنو اللي حصل. قال لقد رأيت أبي في المنام ورأيته في حال جيدة، حال خير يعني، رأيت عليه علامات النعيم. فقلت يا أبي كيف أنزلك الله هذه المنزلة؟ قال بدعاء ذلك الراعي، وأنا اليوم أمامك لأسألك بما دعوت؟ أخبرني بالله عليك. قال بدعائي أنا؟ قال نعم. رأيت أبوك في منزلة طيبة؟ قال نعم. سبحان الله الحمد لله. قال بماذا دعوت؟ قال لا والله لم أدعو بكثير دعاء، أنا أصلا لا أحفظ، أنا رجل راعي يعني. إيه ماشي الحال ما تحفظش، لكن شنو الدعاء اللي دعيته؟ قال لي دعيت دعاء عادي، عادي ولا مش عادي شنو هو؟ قول لنا. إيه عندك حق. قال لي قلت شوف شوف السهام. قال قلت يا رب أنا فقير جدا راعي راعي، لو جاءني ضيف لو جاءني ضيف في ليلة أعطيت له كل ما عندي وأكرمته، وهذا ضيفك الليلة فأكرمه، فيها صعوبة هذه؟ قال فأنزله الله سبحانه وتعالى هذه المنزلة بهذا الدعاء الطيب. الدعاء لا تستهينوا بالدعاء، أقبلوا على الله سبحانه وتعالى، وما ترونه من جفاف ومن قلة أمطار إلا هو عدم التجاء إلى الله سبحانه وتعالى. شعورنا أن عندنا أموال وعندنا مناصب وأننا تعلم وأننا لسنا بحاجة، عيشوا الفقر إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نسأل الله أن يعيننا ويفتح علينا ويعطينا من بابه الواسع وإياكم، وحتى ألتقيكم في مساء آخر استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
2: إن كنت تريد الإبداع البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
3: حل القرش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. مشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا، لازم نتحروا رزق الحلال. برنامج حل القرش يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرشك مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على السرايا FM 99.3.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. إخوتي المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد معكم عبر برنامجكم حل القرش. وكنا قد تكلمنا في اللقاء السابق عن مقدمة عامة عن المعاملات المالية والعقود، وما هي العقود التي وجدت في الشريعة الإسلامية، وقلنا أنها هي مبنية على عقود، بعضها عقود المعاوضات أو عقود التوثيقات والمشاركات والتبرعات والأخذ بلا عوض. واليوم إن شاء الله سنبدأ في الحديث عن عقود المعاوضات، وسنتكلم عن أول هذه العقود المعاوضات. يعني أنت بتعطي وبتستلم، تعطي سلعة وتستلم مال، أو تعطي مال وتستلم سلعة، فالبيع هذا هو ما يعرف بالبيع، بيع من عقود المعاوضات. وهذا البيع هو أكثر أحكام المعاملات تعاملا بين الناس. والمعاملة الصحيحة وفق الشريعة تسمى بيع، فإذا كان البيع هذا فيه خلل يصير ربا، يصير ربا، لأن المفهوم العام للمعاملات إما أنها بيع أو ربا، كما هو نص القرآن في ذلك. وكثير من الفقهاء في المفهوم العام للبيع أو المعاوضات قالوا يا بيع يا ربا، لأن الله سبحانه وتعالى قال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. الله أحل البيع وفق شروط وأركان محدودة شرعية هذا البيع، وحرم ما عداه. إذن كل ما عدا البيع هو ربا بهذا المفهوم العام، فجعل المولى عز وجل الربا مقابل البيع. المعاملة إما أن تكون استوفت فيها شروط البيع مما حله الشارع وانتفت منها الموانع والمنهيات فصارت بيعا، وإما أن تكون مما يقابله من العقود مما اختل فيه شرط من الشروط، أو فسد فيه ركن، أو احتوى على شيء مما نهي عنه في الشرع، فهذا العقد يسمى ربا. ذلك فيه الناظم الشيخ محمد مولود فعل اليعقوبي رحمة الله عليه في متن الكفاف يقول: والخلف في الربا فقيل كل بيع من البيوع لا يحل، كل بيع ما لا يحل، يعني الخلف في الربا فقيل كله، يقصد يعني إذا كان خلف من الكلام، قال إذا كان يعني فيه خطأ أو لحن أو خطأ أو كذب أو فساد. والخلف في المعاملات يعني الأشياء الفاسدة، المعاملات الفاسدة أو الباطلة. الخلف في الربا فقيل كله بيع من البيوع إلى لا يحل، والمعنى أن أي بيع ما يحلش لابد أن تكون فيه صورة من صور أمهات الربا، هذا معنى. وإحنا سنبدأ كما قلنا في الحديث عن هذه المعاملات أولا بأول. كل ما يهم المعاملات المالية أخذنا كتاب مبسط مفهوم خاص بالعام، وهو كتاب المقدمات في المعاملات المالية على مذهب السادة المالكية. المقدمات في المعاملات المالية على مذهب السادة المالكية، كتاب مبسط يفهم من جميع المسلمين، سواء كان مختصين في العلوم الشرعية أو غير المختصين. ولماذا نقول حتى غير المختصين؟ وأنهم لازم يدرسوا المعاملات، ولازم هذه الحلقات تسمع، رأي لأنها من الدين، اختيار هذا الموضوع واختيارنا لهذا البرنامج. تعرفوا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يطوف في السوق ويضرب بعض التجار، يضرب بعض التجار ويقول: لا بيع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين. ما فيش بيع وشراء، ما فيش بيع وشراء في السوق إلا من كان متفقه في الدين. وفي رواية كان يقال عنه قال: وإلا أكل الربا شاء أم أبى. لأن الإنسان ممكن يكون تقي، يكون تقيا ورعا يخاف الله، لكن لجهله بأحكام البيع يأكل الربا. والإنسان هو في طبيعته شن بيكون؟ يا بايع يا شاري، ما نكشره، مش هيطلع بواحد من اثنين، يا بايع يا شاري. فإذا كان ما عنده أحكام فقه، لا يفهم في البيع ولا يفهم في الربا، لا يفهم في البيع ولا يفهم في الشراء، سيتورط في الربا شاء أم أبى. حتى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول: من اتجر قبل أن يتفقه في الدين فقد ارتطم في الربا ثم ارتطم ثم ارتطم، كما يروي في مغني المحتاج يذكره. إذن يعني الإنسان سيقع، ارتطم يعني وقع في الربا، يقع. حتى لذلك العلماء ماذا يقول؟ العلماء يقولوا لا يحل، لا يحل يعني يمنع، لا يحل أن يشتغل في التجارة ما لم يحفظ كتاب البيوع. أنت واحد ما عارف البيوع والمعاملات المالية ويتأبى عن السؤال في المعاملات، وتلقاه فتح لي سوق دكان معاملات بيع عملة وبيع ذهب، ويشري ويبيع في الفضة، ويشري ويبيع في السيارات، وفاتح مكتب حوالات ويحول ويبيع ويشري في الدولار. تعالي ولد الناس، انت شنو عندك من معلومات في الدين، في الفقه، في المعاملات؟ والله ما نعرفش، يقول ما نعرفش، والله هذا حد يعرف يبيع ويشري وخلاص. لا يا حبيبي، ما ينفعش. انت تقع في الربا شئت ام ابيت، شئت ام ابيت تقع فيه. لازم تحفظ كتاب البيوع، لازم تسمع، لازم تسعى، وإلا تقع في الحرام. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يقول، وهذا الكلام اللي يقول فيه يعني قيل أنه رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بمعنى أن الحديث هذا ينقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول: يسير الفقه خير من كثير العبادة. التعلم في دينك في معاملاتك أفضل من تشدها ليلة تامة وانت ساجد راكع. ليه؟ لأنك الصبح تمشي تبيع بالربا ومش عارف، وتجي في الليل تقعد تقرأ في القرآن وتصلي وتسجد. لذلك كان أبو هريرة رضي الله عنه كما في حلية الأولياء يقول: لئن أتفقه أحب إلي من أن أحيي ليلة أصليها قائم راكع ساجد. شوف، يتعلم ليلة أفضل من أن تصلي ليلة تامة راكع ساجد قائم. يعني أنت تسمع برامج خيرة تنفعك، مثل هذا البرنامج إن شاء الله المبارك، تتبعك تعلم تستفيد كيف تبيع وكيف تشتري وكيف تتعامل أو تسأل، أفضل لك من. مش معنى هذا أقول لك سيب الصلاة واشق بالعلم، لا، افعل هذا وهذا، لكن راه لعلمك الصلاة لا تنفع. إذا كان الإنسان وقع في المحرمات، في البيع والشراء وأمواله ورزقه ويطعم فيها لكلهم حرام. ولذلك هذه الأقوال الثمينة أرى ما يقولوهاش الصحابة ولا يقولها التابعون من أنفسهم، إلا إذا كانوا عارفين وقد تيقنوا وعلموا أن معناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما حصل فكان لها حكم الرفع. مش هيعقول يشددوا على الناس في المعاملات هيك من عندي أنفسهم، لا، لأنهم سمعوا كلاما من رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيد بأن راه التساهل في هذا الأمر خطير. فأصبح كل واحد يخرج من عنده درر ثمينة يؤكد على هذا الموضوع. إذن هذا التمهيد مهم جدا جدا. ونبدأ الآن في الكلام عن البيع، لأن البيع هذا أكثر شيء يقع فيه الإنسان في حياته. لا يخلو منا شخص مهما كان صغير أو كبير إلا إما يبيع أو يشتري. ما بيش حد قاعد في الحوش وديه الشيء اللي عنده أبدا، حتى كبار الملياردير يبيع ويشري حتى بالأمر في النهاية، مش بالضرورة هو يسلم ويستلم، لكن المهم هذا حاصل. فنبدأ بالبيع يا سادة، وحنستمر في هذه الحلقات المباركات عبر هذه القناة وهذه البرنامج في الكلام بصورة مبسطة وسهلة، وتبعونا حتى تستفيدوا وتعلموا وتجنبوا أنفسكم وتجنبوا أهليكم الحرام ولا تقعوا في الحرام. باي، بسم الله على بركة الله. البيع، إيش هو البيع؟ البيع يعني باع واشترى، هذه من كلمات الأضداد يقولوا، يعني يقدر تقول أنت باع واشترى، أو باع وابتاع، أو شرى واشترى، يعني لأن معاني، يعني الله لما يقول في القرآن وشروه بثمن بخس، مش معناه اشتروه، لا، شروه بمعنى باعوه. سيدنا يوسف كما في شروه بثمن بخس أي باعوه. ولما قال الله سبحانه وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، أي الشراء. فإذا في فرق، وهكذا في باع وابتاع. طبعا ما هو البيع؟ البيع عقد معاوضة على غير منافع، هذا تعريف عقد المعاوضة، تكلمت عنها في اللقاء السابق، على غير منافع. لما تقول عقد معاوضة للتذكير، يعني فيه اتفاق يحصل بين طرفين، هذا الاتفاق لازم، مو كلمة عقد، يلزم منه أن يكون هناك طرفين باش نعقدوا بينهم حتى يتصل بينهم شيء. يعني أنت لازم يمكن أن تسلم شيء إلى شيء إلا عن طريق أنه لازم يكون فيه تواصل، فيه اتصال، باش يمشي زي بتعلق وصلة بين زوز طبوات بي بي آر، أما هي مش حتمشي إلا تدير وصلة. نفس الكلام، هذه الوصلة هي اللي بتنقل السلعة من البائع إلى المشتري، وتنقل الثمن من المشتري إلى البائع. إذن هذا عقد، هذا شرحت أنا في اللقاء السابق. عقد ينزل يكون فيه كما قلنا طرفان، يحصل بينهما أخذ وعطاء، أخذ وعطاء يعني معاوضة، يعوض كل منهما ما أخذه من الأخ. أنا بنأخذ منك فلوس، بايش بتعوضني؟ أعطيني السلعة. أنا بنأخذ منك سلعة، شيش بتعوضني؟ نعطيك مال. هذا التعاوض، هذه هذا، ومرات لا مشكي، مرات سلعة بسلعة، أنا أعطيك سلعة وتعطيني السلعة، مقايضة، مش بالضرورة نعطيك مال. أنت عجبتك السيارة اللي عندي وأنا عجبتني مثلا الأجهزة اللي عندك، مثلا مجموعة كمبيوترات ولا مجموعة كذا، خلاص منبدلها اللي عندك. أنا عجبتني بقرة وأنت عجبك الناقة، ونبدله. وقد تكون ثمن مقابل ثمن، أنا نبي الدولارات اللي عندك ونعطيك الدينارات اللي عندي. إذن أحيانا تكون ثمن بثمن، أو ثمن بسلعة، أو سلعة مقابل سلعة، أو سلعة مقابل ثمن، أو ثمن مقابل ثمن. إذن هذه صورة البيع. إذن هذا معنى عقد معاوضة على غير منافع. ما تدخلش المنفعة هنا، مش نعطيك سلعة وتعطيني خدمة، لا، لأنك لو أعطيتني خدمة إذن معاش تصبح إجارة، ما هوش بيع. أنا والله لقيت واحد في مكان وقلت له اصطاد، تعال بالله يصلح لي الحوش، ميكانيكي والله كهربائي، ولا صلح لي سيارتي عفوا وصلح لي الحوش، في سباكة والله كهرباء، ولا هذا مش حيعطيني سلعة في يدي، ولا بيعطيني ثمن، ولا هذا يعطيني خدمة. أجرت أستاذي قري ولدي، أجرت من يحفرني بير، أجرت مني هذين بيقدموا خدمات. إذن لا، إذن ما تكونش على منافع، فإذن هي عقد معاوضة على غير منافع، حتى يخرج في التعريف تحرزا من مسألة الإيجار على غير منافع، هذا معنى على غير منافع. هناك تعريف آخر جميل ومهم، التعريفات على فكرة رأي، مش مسألة تقولوا والله احنا غير خشنا في الكلام الثقيل اللي لا بالحلال والحرام، لا، التعريفات مهمة لأن لها هذه الحدود، يسموها حد، يعني حد تعريف، يقول الحكم على الشيء فرعا من تصوره، ما تقدر تستطيع أن تحكم على شيء بعدين بدون ما تفهم الشيء حبة حبة، العلم تدرج تدرج، لازم تفهم تتصور أنت المعنى العام، وبعدين تخش هذه تجوز وهذه لا تجوز، لكن تخش على طول في الكلام الأحكام أراه حتتعب بعدها. إذن بعض منهم عرف قال عقد معاوضة على غير منافع، ولا متعة لذة، زاد قيدها، ذو مكايسة أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة معين غير العين فيه، غير العين فيه، يعني هذا تعريف شامل. شن قال فيه؟ قال عقد ما زلت نأكد، هذا الكتاب تجدوه اسمه كتاب المقدمات في المعاملات المالية على مذهب السادة الملكية، فيه هذه التعريفات يمكن تراجع وتفهم، وهذا الشرح موجود فيه حتى، ونفس الشرح شرحنا عقد معاوضة على غير منافع. قال ولا متعة لذة، مش غير مش منفعة خدمة، لا، حتى على متعة لذة، لأن هذا مش عقد نكاح، ما هو عقد النكاح حتى انت بتعطي فلوس باين بيعطوك سلعة اخرج، لا معناه حتى مش ما تعطينيش منفعة، وإلا بيصير إجارة، ولا تعطيني امرأة يعني يستمتع بها الرجل، فصارت هذا نكاح، اخرج هذا الموضوع. قال ذو مكايسة، يعني العقد هذا مبني على المفاصلة، مبني على المشاحة، مبني على المغالبة. يعني لما تذهب أنت إنسان تمشي تشتري سلعة بتفاصل فيها ولا ما بتفاصلش؟ إلا إذا كان عارف سعر هذا عام، لكن لو حاجة ثمينة تشتري سيارة ما فيش حد وقف قال له قداش السيارة، قال له ب22، قال له نادر في الغالب، يا رجل ساعدنا يا رجل نقص علينا شوية يا رجل خفف، والله 22 لربع 22 لكذا، وتبدأ أنت تسعى إلى التنقيص القيمة، وهو يسعى المحافظة أنه يرفع هذه السعر، لأنه يعني يرغب في تخفيض الثمن والبائع يرغب في رفع الثمن، هذه تسمى مكايسة. والمكايسة ليش ذكرها؟ لأنها تخرج عقود كثيرة، منها هبة الثواب اللي إنسان يقدم فيها هبة لشخص ويطلب هبة، يعني زي الهدية ويطلب ردها، هذه حقيقتها بيع لكن من غير مكايسة. أنا في الفرح جاري صديقي جبت له يعني شاه، خلاص ما نكايسش فيها، تفضل الشاه. الآخر أنا ما يجيش يقول له والله لو سمحت أنا منرجع لك بالله قداش تنقصت لي فيها الشاه، بالك نجيب لك جدي، بالك نجيب لك بدها 20 دجاجة، لا ما ينفع، زي ما أعطاك ترده، عرفتوا؟ فهذا هذه مسألة أخرجت ذو مكايسة هذا الأمر. أو حتى في الإقالة، الإقالة هو بيع كذلك، لكن ما ينفع في المكايسة إذا كان أنا شريت منك سلعة هي سلعة وبعدين ما عجبتنيش ونبي نرجح، مش فيها عيب، كان فيها عيب خلاص يضمنها البيع وما قالش عليه، لكن ما عجبتنيش مشيت بين الحوش قالوا لي لا ما نبوش هذه، فأنا منرجعها، فلما منرجعها بناخذ ثمن نفسه ونرجع السلعة إذا كان هو وافق. هذا معنى هذا الكلام. قال أحد عوضي غير ذهب ولا فضة، يعني في البيع يدفع أحد الطرفين الثمن، الفلوس الدينارات مثلا ولا الدولارات ولا اليورو ولا الاسترليني، الآخر شن بيقدم؟ بيقدم المثمن، فلا يدفع أحدهما ذهب والآخر يدفع مقابل ثمن، الثمن اللي هو ذهب أو فضة، وإلا صار العقد إيش؟ صرف وحقيقة بيع، لكن بيع الفلوس بفلوس يسموا فيه صرف، وهذا أيضا لا مكايسة فيه. فإذن أحد عفوا هذا هذا هذا بيصير فيه مكايسة للبيع، ولكن المهم أحد عوضي ما يكونش ذهب، إذا كان أنت عطيت دنانير أو دولارات المقابل اللي بيسلم لك لازم ما يكونش ذهب أو فضة، لأن بذلك سيكون موش بيع، هيكون صرف معين في الشرح في الحديث، معين غير العين فيه، يعني لازم السلعة يجب أن تكون معينة محددة في البيع، لأن عندنا حاجة أخرى اسمها السلم، وهذا حنتكلم عنها، بيع السلم شيء موصوص في الذمة لكن ما هوش محدد السلعة، يعني أنت لما بتشتري شيء من دكان وقلت له نبي الشيء الفلاني في البيع لازم ما يتم النقل إنه أنت عارف شنو اللي أنت اللي دفعت حقه، شنو ما ينفعش حاجة موصوفة وصف فقط في ذمتي، لازم تكون محددة، مش تقول والله أنا نبي أي حاجة شكلها بالشكل الفلاني أو نبي مثل هذه، لا تقول له ويني نفسه ويني، أنا نبي مثلا طماطم، لا الحق خلاص حطه إلا كانت متساوية، لكن أنا نبي السيارة هذه بعينها، هذا التحديد في البيع لازم تتحدد السلعة، ما ينفعش حاجة موصوفة وصف فقط في ذمة البائع، لأن هذه ستأتينا كما قلنا في تعريف السلم. إذن من خلال التعريف الأول والتعريف الثاني عرفنا أمر مهم جدا، عرفنا أمر مهم جدا، هو يعني أنت بتسلم البضاعة، إما أن تسلم البضاعة وبتأخذ نقد، هذا هو البيع وهذا جائز بطبعا الشروط اللي حنتكلم عنها، سلم بضاعة البائع والمشتري بيسلم ثمن، هذه واحد. أو بيع نقد بنقد مغاير مثلا، هذا مثل بيع ذهب وبتأخذ فضة، بتعطي دولار وبتأخذ ذهب، هذا أو دينار بالدولار، وهذا يسمى إيش؟ صرف. هذا يسمى صرف. مش لما تسمع قدام في الحلقات نقوله صرف والله نقوله بيع، لا، البيع معناها سلعة بثمن، سلعة سلعة، أو ثمن بثمن، أو الذهب بيسموه ثمن، حتى ذهب ثمن، سواء كان بمصوغ والله في سبيكة حلي أو تنانير ذهبية والله غير، هذا كله يسمى نقد، أو يسمى الذهب أيضا، والفضة كذلك تسمى كلها من النقد. فالنقد هذا كله إذا كان في بعض البيع والشراء هذا صرف. القسم الثالث الآن من كلامنا من الشرح، البيع النقد بمثلا عفوا سلعة بسلعة، سلعة بسلعة، هذه مقايضة، هذه تسمى مقايضة. إذن نقد بنقد هذا صرف، تبادل نقد بسلعة هذا بيع، وسلعة بسلعة وهذه تسمى مقايضة، وهذه جائزة أيضا بشروطها. طبعا الصرف فيه من المراطلة وفيه المبادلة، هذا سنتكلم عنه لما يأتي في وقته. الآن عندنا أمر آخر مهم حتى هو البيع من ناحية تعجيل وتأجيل الثمن. طبعا أحيانا يتم التبادل البيع والثمن لكن ممكن يتأخر شيء، كيف؟ هذا في أربع أقسام فيها. أحيانا السلعة نعطيها له، البائع يعطيه السلعة، لكن والثمن حتى يعجل، سلعة يعطيها له فورا، البائع يعطي السلعة فورا يقول لها هي أنت تبي نقال، هذا النقال، والمشتري يقول له قداش فلوسها؟ ألف، هذا ألف دينار. هذا يسمى البيع الناجز أو البيع الحاضر، وهذا جائز. أنا ليش نقول في هالمصطلحات؟ لأن المصطلحات هذه بتمر بينا أمام في الشرح في الدروس القادمة، حتى تكون في يعرف الإنسان شن أو يرجع لها. تو الآن أحيانا تمشي تستمر، أرجع للحلقات الأولى أكيد تجدها في صفحة القناة وتعود إليها. المهم إذا تعجلت السلعة أو تعجل الثمن يسموه بيع النجز، تم البيع خلاص، هاك السلعة هات الفلوس، تم، ما خلوش شيء، تمام، هذه واحد. أحيانا السلعة يعطيها لكن الثمن يؤجل، النقال بقداش؟ ب2000، هاك النقال والله ما عنديش الفلوس اليوم، حنجيب لك بعد 10 أيام، تمام، هذا يسموه البيع بالدين، البيع المؤجل، بيع مؤجل، بيع بالدين مش مؤجل، هذا يحفظ، عارفين حتى بالعام بيقولوا بيع بالدين، البيع بالدين سواء أقساط على مدد معينة معروفة مسجلة معروفة متفق عليها قصدي، أو يكون محدد الأجل خلاص بعد شهر شهرين ثلاثة سنة وغيره، تمام، هذا جائز أيضا. عندنا القسم الثالث تأجيل الثمن وتأجيل السلعة. شوف الفرق، فرق عكس الأول. الآن شنو اللي حصل؟ قال لا أنا والله نبي أجهزة معينة، نبي يقول لا شنو تبي؟ يقول نبي متاع 500 نقال جيبهم لي. قال لا هذه منجيب لك من اليابان والله من كوريا، ماشي جيب لي كل نبي آيفون والله سامسونج نوع كذا وخلاص، وأنا صاحب محل ومنبيع بالجملة. قال تو نجيبهم لك، أدفع لي الفلوس. قال السلام، كم؟ قال لا 20,000 دولار، هاك 20,000 دولار، تم، خذ ال 20,000 دولار، أمتى بتجي السلعة؟ بتجي بعد شهر. هذا بيع جائز، ما فيش بأس، البيع تم، لكن يسمونه بيع السلم، بيع السلم، وهذا جائز. إذن في هذا النوع من البيع إيش اللي حصل عندنا؟ أن الثمن عجل والسلعة تأجلت، بعكس الأول بيع الدين، هذاك بالعكس السلعة هي اللي تعجلت والثمن هو الذي تأجل. أخيرا قلنا كل الأنواع الثلاثة الأولى جائزة. الآن وهذه مسألة مهمة وينتبهوا لها، مسألة تأجيل السلعة وتأجيل الثمن، تأجيل السلعة وتأجيل الثمن. يعني أنا دخلتني محل قلت لا لو سمحت يا سيد البايع ما عندكش الحاجة الفلانية؟ قال موجودة. بايمتى موجودة في المحل؟ لا والله مش موجودة في المحل. أمتى بتجيبها؟ قال ماشي تو نجيبها لك بعد 10 أيام. خلاص قم قيمتها ب 300 دينار. ماشي حتى أنا نجيبها لك إن شاء الله بعد 12 يوم. الآن إيش اللي تأجل؟ ما حد خذ شيء، تم العقد ولزم ووثقوه إما بينهم بالكلمة وتم العقد بينهم ولزم أو في ورق، وتأجلت السلعة وتأجل الثمن، يعني تأجل استلام العوضين، تأخير السداد واستلام العوضين. هذا يسمى بيع الدين بالدين وهو حرام وليس بجائز. هذا ليس بجائز. إيش هو؟ أن الإنسان يؤجل السلعة ويؤجل الثمن. يعني هذا باع دين، أنا عندي دين في رقبتي وإني المفروض نجيب له السلعة دين، لكن بعت هذا الدين بإيش؟ بدين آخر المفروض مقابل الثمن، ما عطاش لي وقتي باش نقوله سلم، ولا نعطيت السلعة وقتي باش نقوله بيع بالدين، ولا سلمنا الفلوس مقابل السلعة باش نقوله بيع ناجز. لا، أصبح كل حد تعلقت في رقبته ذمة للآخر، هذا في رقبة الثمن وهذا في رقبة المثمن اللي هو السلعة، وهذا ما يسمى بيع الدين بالدين، وهذا منهي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بيع حرام. خلاصة يا سادة، اليوم في حلقة اليوم تعرفنا مع بعض على البيع تعريفه في اللغة والاصطلاح، وتعرفنا على أنواع البيوع، يعني أقسامها مثل قلنا بيع السلعة بالسلعة والنقد بالنقد والنقد بالسلعة والنقد وهكذا، هذه الأنواع. وكذلك في مسألة تسليم السلعة واستلام الثمن أو تسليم الاستلام والأخذ والعطاء، وهذا قلنا 3-4 أنواع، منها 3 جائزة وواحدة محرمة اللي هي بيع الدين بالدين. أما بتبيع سلعة بثمن حاضر ماشي، بتبيع سلعة بسلعة حاضرة والثمن مؤجل ماشي، أو اثنين فوري سداد فوري ناجز ما فيش بس، لكن يتعلق الدين بالدين هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. إذن بهذا قدر يعني نكون مهدنا لنتكلم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة عليش عن أركان البيع. الآن الأركان، بعدين الحلقة الجاية الأركان. أركان البيع يعني البيع يكون له أركان تقوم عليه هذه المعاملة، وإلا يصبح معاش بيع، يصبح كلام آخر ممنوع إذا فقد ركن من أركانه، لأن هذا يقوم به الشيء كما هو تعريف الأركان. نتعرف عليه ونتعرف على شروطها. لما نقول لك العاقدان مثلا البائع والمشتري، البائع شن شروطهم باش يظل يبيعهم صحيح؟ السلعة شن شروطها؟ والثمن والمثمن كذلك والصيغة. هذا بإذن الله تعالى يكون موضوعنا في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. إلى ذلكم الحين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا وإياكم من المتحرين القرش الحلال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلى ذلكم الحين، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حل القرش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. مشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا. لازم نتحرر رزق الحلال. برنامج حل القرش يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرشك مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على السرايا FM 99.3.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور.

0: سرايا اف ام اشراقة نور في اثير الوطن.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يا ام السرايا والشط والهوى.
3: راديو سرايا اف ام 99.3.
1: راديو سرايا اف ام 99.3.
4: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس النفس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير على كل قلب يسمع فينا الليلة. مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا، لكل من التحق بنا ولكل من موجود معنا سواء على الأثير راديو السرايا 99.3، أيضا على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك والفيسبوك. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم جميعا.

اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. مساء الخيرات من جديد, ونكرر ونعود ونقول لكم مرحبا بكم جميعا في حلقة من برنامج من القلب, معكم ملك محمود لمدة ساعتين بإذن الله في موضوع أيضا يهمكم جميعا. وفي ناس وسطني خص نص أن يكون الموضوع هذا, يعني اليوم موضوعنا عليه إن تفرقكم

الشيطان. موضوع هذا اختياره كان في محلة وفي ناس اختارت الشيء هذا. يعني أنا بس قمت بإعداد الحلقة ولكن الاختيار ما كانش مننا أساسا. فأهلا وسهلا بكم جميعا لكل من متواجد معنا. في مرات الشيطان ما يحتاج أنه يدخل بين الناس بصوت عالي، تكفيه كلمة واحدة، سوء فهم، نظرة، أحيانا رسالة انفهمت بطريقة خاطئة، أو كبرياء يمنع الواحد يقول سامحني. نعود نقول، في مرات الشيطان ما يحتاجش أنه يدخل بين الناس بصوت عالي، أحيانا يدخل بكلمة، سوء فهم، نظرة، أحيانا رسالة انفهمت بطريقة خاطئة، أو كبرياء يمنع واحد يقول سامحني. وهنا تبدأ المسافة تكبر، أخ يبتعد عن أخوه، صديق يخسر صديقة، زوجين يعيشوا في بيت واحد لكن بينهم 1000 حاجز، وأقارب لسنوات ما عادش يعرفوا أخبار بعض. والشيطان وقتها يكون حقق غايته وهدفه. تبدأ المسافات تكبر، أخ يبتعد عن أخوه، أو أخت تبتعد عن أختها، صديق يخسر صديقة، أو صديقة تخسر صديقتها، زوجين يعيشوا في بيت واحد لكن للأسف بيناتهم 1000 حاجز وألف مانع، وأقارب لسنوات ما عادش يعرفوا أخبار بعض، يعني صارت القطيعة. هنا الشيطان شن صار؟ الشيطان وقتها يكون حقق هدفه ومبتغاه، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالاعتصام وعدم التفرقة، أو عدم التفرق عفوا. فالشيطان يسعى دائما لزرع العداوة والبغضاء بين الناس. هو الشيطان يفرح لما يشوف عداوة، بغضاء، حسد، حقد بين الناس. ما يبيش الناس تجتمع، تبي الناس تتفرق، صح ولا؟ فحلقتنا اليوم بعنوان إن تفرقكم هذا من الشيطان. مش أي خلاف لازم ينتهي بقطيعة، مش أي خلاف لازم ينتهي بقطيعة، ومش كل زعل يستحق إن احنا نخسروا ناس كانوا يوما أغلى ما نملك. الرسالة نبهة توصل اليوم لكل الناس، الرسالة اليوم حابة إن هي توصل لكل الناس، اللي يسمحوا فيه عبر أثير، اللي يتفرج علي سواء على التيك توك أو الفيسبوك، حابة الرسالة هذه توصل لكل حد. إن وريكم شن غاية الشيطان في الحياة في الدنيا، شن غايته؟ غايته إنه يفرقكم، إنه يبعدكم، إنه يصير سوء فهم بيناتكم، سوء ظن بيناتكم، تشتت في الأفكار، أحيانا حتى في الأوهام، زرع الأوهام. فلهذا مش أي خلاف لازم ينتهي بقطيعة، ومش كل زعل يستحق أن احنا نخسر ناس كانوا يوما أغلى ما نملك. خلونا الليلة نسأل أنفسنا كالعادة، كيف يبدأ الشيطان في التفريق بين الناس؟ كيف يبدأ الشيطان في التفريق بين الناس؟ وليش مرات نعطوه الفرصة بدون ما نحسه؟ وكيف نحافظ على علاقاتنا من الانهيار قبل فوات الأوان؟ أعتقد الأسئلة هذه لازم تسألوها لرواحكم، الأسئلة هذه تحتاج إلى أجوبتكم بصراحة وبوضوح. عفوا، كيف يبدأ الشيطان في التفريق بين الناس؟ هذا الهدف والغاية، هذا هدفه وغايته. ليش مرات نعطوه احنا الفرصة بدون ما نحسه؟ بكيف نقدر نحافظ على علاقاتنا الاجتماعية من الانهيار قبل فوات الأوان، قبل ما تتم عليك الفرصة؟ الشيطان
ما يبداش بالحرب يبدا بكلمه. كلامي واضح؟ الشيطان ما يبداش بالحرب، انما يبدا بكلمه. الشيطان يعرف ان العلاقات القويه ما يقدرش يهدمها مره واحده. كلامي موجه للجميع. الشيطان يعرف ان العلاقات القويه والعلاقات المتينه ما يقدرش يهدمها بكلمه واحده، لكن يبدا بخطوات بسيطه. اكيد يقصدك بالكلام. شوف كيف تجاهلك، هو ما عادش يحبك. هنا تبدا الظنون، والظنون تتحول لبرود، والبرود يتحول الى قطيعه. كم من علاقه انتهت بسبب تفسير خاطئ، وكم كم شخص ندم لان ما واجهش واختار انه هو يبعد. أخطر انتصارات الشيطان ليست في أن يوقع الإنسان في الذنب فقط، بل أن يزرع في قلبه وسواسا يجعله يرى الخير. صحيح يا فطوم. وعليكم السلام لكل من جي، أهلا وسهلا. نعاود نقول، الشيطان يعرف إن العلاقات القوية والعلاقات المتينة والعلاقات القوية لدرجة القوة، أي إن كان العلاقة الاجتماعية، ما يقدرش إن هو يهدمها في لحظة واحدة أو بمرة واحدة يعني، لا، يبدأ بخطوات صغيرة. يزرع فيك وسواس. الوسواس شنو هو هذا؟ الأفكار. أكيد يقصدك الشخص بالكلام. شوف كيف تجاهلك، هو ما عادش يحبك، هو ما عادش يحترمك. فهنا تبدأ الظنون، والظنون هذه شن تدير؟ تتحول لبرود، والبرود هذه تتحول إلى قطيعة. فكم من علاقة انتهت بسبب تفسير خاطئ، وكم شخص اندم لأنه هو ما واجهش وقرر أنه هو يبتعد. حكيت فيما سبق عن سوء الظن. سوء الظن يعتبر من أكبر باب للتفرقة. سوء الظن يعتبر أكبر باب للتفرقة بين الأشخاص. احنا اليوم للأسف الشديد بدينا نفسره في كل شيء بطريقة سلبية. إذا ما ردش عليك بسرعة معناها الشخص زعلان، إذا نسى مناسبة ما عادش يهتم، إذا ضحك مع غيرك أكيد تغير. لكن الحقيقة مرات تكون أبسط من احنا لتخيلوه. وسوء الظن يخلي الإنسان يعيش في حرب، وهو في الأصل ما فيش حرب، هي مجرد أوهام، أفكار يسيطر بها الشيطان على الإنسان. فإحنا أصبحنا في زمن عندنا سوء الظن بشكل كبير، وبدنا نفسره في كل شيء بطريقة سلبية. فعل، تصرف، كلمة، عدم الرد، إنسان مناسبة معينة، خلاص الإنسان معاش يهتم بيك. هذا لو وريتها في يومية ما تتحكم مع غيرك معناها هو كده تغير عليك. لكن الحقيقة مرات تكون أبسط من احنا اللي نتخيله فيه. وسوء الظن يكون هني خلاص يخلي الإنسان يعيش في حرب، هو أصلا ما فيش حرب. الحرب هذه خلقها بنفسه. ليش؟ لأنها تبع الشيطان، تبع خطوات الشيطان. خطوات الشيطان تجي خطوة بعد خطوة، خطوة بعد خطوة، إلى أن تصبح قطيعة. النقطة الثانية في موضوعنا لليوم، الكبرياء. تعرفون الكبرياء يهدم ما بنته المحبة. عندكم علم إن الكبرياء عند بعض الناس يهدم ما بنته المحبة، خاصة في موضوع حلقتنا لليوم. كم مرة قلنا هو اللي يعتذر، هو اللي يجي يكلمني، هو اللي يجي يدورني، هذا كبرياء. الكبر صفة الشيطان، اي والله، وهي اللي طلعتها من الجنة فعلا يا فطوم. لما قال الله سبحانه وتعالى اسجد لآدم، فقال اسجد لآدم اللي هو من طين وانا من نار، تكبر على خلق الله سبحانه وتعالى.
فالشيطان اغتر وتكبر، فهذا اللي صار توه في وقتنا الحالي. الكبرياء راهو يهدم ما بنته المحبة، أي كانت العلاقة الاجتماعية بينك وبين شخص معين، مهما كانت المحبة بيناتكم قوية والعلاقة قوية ومتينة، لو كان في كبرياء بين الطرفين عمرها ما تتصلح، لأن هنا الشيطان بيستغل الشيء هذا، بيستغله لشني؟ لصالحه، لغايته، لغرضه. سبب انتهاء وانهيار كل شيء مع صديقتي، نسيت بالفعل عيد ميلادها وما بتش تصدقني، مهما حلفت ما بتش تصدقني. يصير يصير يصير يا سليمة، يصير يصير يصير. للأسف خلطوا بينها وبين الكرامة، بلا الشخص اللي غلط فيك وبدأ بالإساءة أكيد بنسامحه. من عفا وأصلح فأجره على الله، إجابة واضحة صريحة صح؟ من عفا وأصلح فأجره على الله. عندك أجر، عندك أجر. كل ما كنت أنت أو كان غيرك بنفس الطريقة، كل ما عفا وسامح كل ما عنده أجر، كل ما قلبه لا لا لا لا لا، أنا من من من من أخذش بكلمة مش كل شيء نسامحه أو نقدر نسامحه فيه، لا بصراحة يعني أنا ضد الشيء هذا، مع أني أحترم كل الآراء كويس، لكن الإنسان اللي يعفو ويسامح كل ما يزيد يعلي في شان الله سبحانه وتعالى، كل ما يرفع مقامه في الدنيا. ردوا بالكم تقولوا لا والله ما فيش حاجة اسمها نسامح وكذا، واحد مش قادر نشبه حتى لي وجهه، لا لازم تسامحي نفسك من الداخل وتسامحي كل شيء يعني. صدقيني صدقيني، الشيطان يزرع في قلب الإنسان هو الكبر وبغضاء والغلي، هذا في دعاء اللهم لا تجعل في قلبي غل للمؤمنين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا لكل من التحق بنا. فالكبرياء يهدم ما بنته المحبة، الكبر يحجب صاحبه عن رؤية عيوبه ويصغر الناس في عينيه قبل أن يصغره في أعينهم. إيه والله الكبرياء يهدم ما بنته المحبة. كم مرة قلنا هو اللي يعتذر، هو اللي يجي، هو اللي بادر، هو اللي يتكلم، هو هو هو هو. أنا ما نبداش، أنا ما نمشيش، أنا ما نسمحش، أنا كذا كرامتي تمنعني، كرامتي ما تسمح ليش إني نتنازل. لكن هل الكرامة تمنع الإصلاح ولا تمنع التواضع؟ من تواضع لله رفعه، من تواضع لله رفعه. هل في يوم من الأيام تشوفوا أن الكرامة هي اللي تمنع في الإصلاح وهي اللي قاعدة تمنع في التواضع؟ شوف بالأمانة أنا اللي فيه نسامح، بس في يوم واحدة مستحيل نسامحه، هذه لك أنت، لأن أنت باش تفتكي من الشعور الضغينة والحسد مش حسد عفوا، الضغينة والشعور اتجاهها، من الشعور المشاعر السلبية، لازم انك انت تسامحها من الداخل باش انها هي تطلع من حياتك، تطلع من حياتك. يعني نتكلم على نفسك، راه ما نتكلمش على الطرف الاخر، لان في النهاية لما نوصلوا يوم غدوة كل واحد فينا بياخد حقه من التاني، هذه معروفة. فالطوم ضروري نخلو في بالنا ان التسامح باب من ابواب الجنة، هذه هي اللي بنوصلها. أنا أمانة نمشي بالقانون هذا، إني أنا صح يصير معي مواضيع معينة زيني زيكم إنسانة، ولكن نسامح نسامح، أنا إنسان نسامح، ونشوف إني نال كل من سامح كل من نتخلص من الطاقة السلبية، كل من سامح أنا كل من حول الأفكار السلبية الموجودة، كل من بعد عليا في الشيطان. وفهمكم كفاية طبعا. فأحيانا كلمة سامحني تنقض سنوات من المحبة، وأحيانا كلمة حقك عليا توقف انهيار عائلة بالكامل. ما تستهنوش بكلمة سامحني وحقك عليا، لأن ممكن تصلح
سنوات من المحبة وتوقف انهيار عائلة بالكامل. الجنة ثمنها غالي جدا، ضروري ندفع الثمن، هو التسامح. احنا مش مني، احنا مني بش ما نسامحوش بشر. باهي النقطة الرابعة اللي لازم تعرفوها في الموضوع هذا، نقل الكلام، وتكلمت عليه في حلقات سابقة. نار تحرق الجميع. في ناس للأسف يعيشوا على نقل الكلام، ينقلوا نصف الحقيقة ويزيدوا عليها وينقصوا منها حتى يوقعوا بين الناس، ولما تقع المشكلة للأسف يختفوا. في ناس للأسف يعيشوا ويأكلوا ويشربوا على نقل الكلام، ينقلوا في نص الحقيقة مع زيادة البهارات ويزيدوا عليها طبعا زيادة البهارات وينقصوا منها باش يطيحوا بين شخصين. ركزوا في الكلام، يطيحوا بين شخصين، ولما تصير المشكلة بيناتهم يختفوا. أما القلوب اللي انكسرت هي اللي تدفع الثمن، الذكريات اللي قعدت هي اللي بتخليك تحس بالندم. فنقل الكلام للأسف الشديد، مدام أنت أو أنتي مديتي ودنك لشخص ثالث، ركزوا معاي، لشخص ثالث بيوقع بينك وبين شخص معين، مدامك أنتي مديتي ودنك معناها خلاص أعرف أنك أنتي خلاص، أو أعرف أنك أنت خلاص. لهذا ديما الطرف الثالث ما تسمعولاش، الطرف الثالث ما تسمعولاش. هذا علاش نقول لكم نقل الكلام، في ناس تعيش عليه، راه في ناس تاكل وتشرب عليه نقل الكلام. علاش؟ باش يزرعوا الفتنة بين الأشخاص، ما يحبوش يشوفوا الشخصين هادو مرتاحين، علاقتهم قوية، علاقتهم متينة. لا، لازم نخربوها، وهذا شني؟ من عمل الشيطان. نرجع لموضوعنا، إن تفرقكم هذا من عمل الشيطان أو من الشيطان. السوشيال ميديا زادت التفرقة بين الناس. اليوم منشور ممكن يسبب مشكلة، إعجاب بصورة، عدم الرد، إلغاء متابعة، حظر، كلها صارت تفسر بطريقة شخصية، والحقيقة إن العلاقات الحقيقية أكبر من شاشة الهاتف. فردوا بالكم تخلوا منشور يهدم عشرة عمر، ردوا بالكم تخلوا عدم الرد يهدم عشرة عمر، أو إلغاء متابعة. خاصة أن السوشيال ميديا عالم افتراضي، كنا نطلع به بالصورة الجميلة، مش حد يطلع يبي يوري خيبته مثلا أو الجانب السلبي فيه، كنا نبي نطلع كاملين وجميلين وكذا. هذا العالم الافتراضي، لكن للأسف بدل ما تقربنا السوشيال ميديا قاعدة تزيد في التفرقة بين الناس، لأن اليوم المنشور ممكن يسبب مشكلة. إعجاب بصورة نفس الفكرة، عدم الرد نفس الفكرة، إلغاء متابعة نفس الفكرة، فكلها صارت تفسر بطريقة شخصية، يعني شخصنا بين الأشخاص. والحقيقة إن العلاقات الحقيقية المبنية على المحبة الحقيقية أكبر من شاشة الهاتف. وردوا بالكم تخلوا السوشيال ميديا تهدم عشرة عمر. أعتقد النصيحة وصلت. باي كيف تقدر تسامح حد خرب حياتك وحياة عائلتك؟ هذا موضوع تاني يا سليم، هذا موضوع تاني، موضوع تاني. فعلا كلنا ما نعترفوش بحقيقتنا، إيه فطوم، لأن إحنا أصلا في السوشيال ميديا بالخصوص، يعني
عالم افتراضي كل واحد فينا يبي يطلع بأجمل صورة، كل واحد فينا يبي يطلع بأبهى الصور، حلو، ويعيش حياة مثالية في الواقع، عفوا في المواقع، في الحياة الافتراضية. لكن ما تنسوش إن حياة افتراضية، اللي نبو نوروه للناس نوروه في المواقع، ونخفو في الجانب الحقيقي الموجود في الحياة الواقعية. فممكن ناخده فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا، أمسية طيبة مباركة. موضوع حلقتنا اليوم: إن تفرقكم هذا من الشيطان. إن تفرقكم هذا من الشيطان. تكلمت على محاور، ما زال في محور السادس: كيف احنا نحاربوا الشيطان في علاقاتنا؟ كيف نحافظوا عليها؟ وكيف نباعدوها على فكرة ان احنا ما ندخلوش الشيطان بيناتنا؟ اول حاجة لازم احنا نحسن الظن في الطرف الثاني، مهما تدخلوا اطراف، مهما سمعت، ومهما مهما مهما مهما، انت لازم هنا تحسن الظن، لان احنا لو بنعطوا فرصه للشيطان حيبدا سوء الظن. فاحنا لازم نحسن الظن في اللي حوالينا مهما كان ومهما يصير، لازم نحسن الظن. هذه واحد. النقطه الثانيه: نتاكدوا قبل ما نحكموا، لازم احنا نتاكدوا من الطرف مباشره قبل ما نحكموا، قبل ما نصدروا احكام ونظلم الشخص الآخر. شفتوا هذه كيف نقدر احنا نحارب الشيطان في علاقاتنا؟ نواجهه باحترام، نسامحه، نعفو. لأجل شني؟ لأجل أن تبقى المحبة والمودة والعشرة. لازم نسامحه، لازم نعفو. احنا ينقصنا الاستماع لبعض ولمس الأعذار. ايه والله يا فطوم. وما نخلوش الغضب يقود قراراتنا. ردوا بالكم، تخلوا الغضب وفي لحظة غضب نخلوا قرارات هي تقودنا بدافع الغضب. لما تاخد قرار وانت في مرحلة الغضب، احيانا تندم انك انت خديت قرار أثناء الغضب. وردوا بالكم تنقلوا الكلام أو تسمعوا من طرف ثالث. أهم نقطة، وأنا نحبها هلبة نقطة هذه درجة أننا ننصحكم بها، مش لي شيء، بس لأنني ننصحكم قسما بالله لو كانت ديروها الحاجة هذه حترتاحوا. تعرفوا شنو؟ ندعي لمن نحب حتى وقت الخلاف. وصلت. هذه كلها أبواب تغلق الطريق أمام الشيطان. ركزوا في الكلمة اللي بنقولها لكم. لو درتوا الأشياء هذه، أنا ندير فيها شخصيا، نحسن في الظن، نعطي أعذار، ونحدف في الأعذار هذه، نعطي في الأعذار مرة، اثنين، ثلاثة، عشرة، مليون. كويس، لازم نتأكد قبل ما نحكم، حتى لو سمعت من طرف ثالث، حتى لو كذا، لا لازم نتأكد. ما نبيش نظلم، لاني ما نحبش الظلم. لازم أنا نواجه، لازم الشخص هذا نواجه، ولازم أني نسامح وقلبي يكون مسامح على قدر المحبة، على قدر المحبة لازم نسامح. ولو بنخلي الغضب اللي يقود في قراراتي، لا، لازم نهدى وما ناخدش قرار وقت الغضب، لاني لما بناخد قرار حنندم عليه، وممكن لما نندم عليه يكون بعد فوات الاوان، خلاص معاش ينفع. والنقطة المهمة اللي نحبها انا شخصيا ونتعامل بها في جميع علاقاتي: نصيحة، ادعي لمن تحب حتى وقت الخلاف. رأتي وقت الخلاف، أنت متخالفة مع شخص آخر، والله كل ما تدعي له بالخير، كل ما تدعي له بالخير، مش تدعي له، تدعي له بالخير، كل ما ربي يريحك ينزل لك السكينة، كل ما تتمني له الخير كل ما ربي ينزل لك السكينة. هذه كلها أبواب تغلق الشيطان، ما عادش تخلي الشيطان يخش بناتكم. فطوم تقول لنا الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام لما أذوه ضربوه خلوه ينزف بدمه، دعي الله بالخير للناس اللي أذوه. توفيق، شكرا أستاذ زين. الوضوء ثم الوضوء يطفي الغضب، صح. هذا علشان نقول لكم ادعوا لمن تحبوا حتى وقت الخلاف، لأن أنت هيك تطرد في الأمور السلبية والوسوسة الشيطان، وتطرد فيه، ما تخليش في فرصة أو تغرى بينك وبين الشخص حتى لو كان في خلاف بينك وبينه. إن شاء الله فهمتوا. الشيطان ما يبيه صاحبك يقعد صاحبك، الشيطان ما دبيه ما تكونش مع صاحبك، ما تكونش مع رفيقك، ما تكونش مع أخوك، ما تكونش مع أختك، مع أمك، مع أبوك، مع أي علاقة اجتماعية. الشيطان ما يبيش الشيء هذا، يبي دائما يشوفكم متخاصمين، دائما متعاركين، وكل واحد شايل في قلبه على الثاني، كل واحد شايل قلبه في قلبه على الثاني. لا تسمع للنمام ولا تحكم من كلمة، وأقعد مع صاحبك، أصبر على صاحبك، كل ما تصبر عليه كل ما أنت تؤجر هو يؤجر، كل ما تصبر عليه وتلتمس الأعذار كل ما أنت تؤجر هو يؤجر. شوف، وأسمع منه قبل ما تخسر 10 سنين، أسمع منه وأفهمه قبل ما تخسر 10 سنين، على خاطر إشاعة ولا سوء فهم ممكن صاير سوء فهم مرات، إشاعة مرات. فاسمع منه قبل ما تخسر هالعشرة هذه والمحبة اللي بيناتكم، أي إن كانت العلاقة، علاقة اجتماعية. ردوا بالكم تشيلوا من بعض، ردوا بالكم تشيلوا من بعض، وخلوا ديما بذرة خير بيناتكم، خلوا ديما في باب رجعة، خلوا دائما في طريق للرجعة. اليوم حيين احنا نتنفسوا، غضوة مرات الشخص هذا تسمع له مات او العكس، فاغتنم الفرصة، دائما اغتنم الفرصة، وخليك انسان عندك حسن ظن بالله وحسن ظن بالناس، اتأكد قبل ما تحكم وتصدر احكام، واجه حتى ولو كان المواجهة هذه صعبة، ولكن ممكن المواجهة هذه غرضها صلح بيناتكم عشان الطرفين ما يخسروش بعض. ما تخلوش الغضب يسيطر عليكم ويسيطر على قراراتكم وتصدروا قرارات في اتجاه بعض، وادعوا لمن تحبوا حتى في وقت الخلاف، كل ما تدعوا كل ما ربي يخفف عليكم. هذه كلها أبواب تغلق الطريق أمام الشيطان. رانا مسلمين نقابلوا في ربي 5 صلوات في اليوم، كيف نوقف قدامه وفي قلبي غلي مسلم؟ اي والله يا فطوم، اي والله. بين أسألكم سؤال جاوبوني عليه، هل سبق وخسرت شخص بسبب سوء فهم؟ ولو رجع بكم الزمن هل كنتم تتصرفوا بنفس الطريقة؟ لهذا رسائلكم، تعليقاتكم، مكالماتكم ممكن تكون تجربتكم تسبب في صلح وعلاقة عند شخص قاعد يسمع فينا توا، شخص قاعد يسمع فينا. هل سبق خسرت شخص بسبب سوء الفهم؟ ولو رجع بكم الزمن حتتصرفوا نفس الطريقة؟ ما اعتقدش حتتصرفوا نفس الطريقة. لو رجع بكم الزمن مش حتتصرفوا بنفس الطريقة ولا حد الطرف الثاني حيتصرف بنفس الطريقة. ممكن كنتوا حتركبوا في المركب مع بعض وحتمشوا مع بعض. نبي مداخلة لو فيها كيف. حاضر فطوم توا لو جاهزة عادي شوي تاني بس اعطيني بس نكمل مستحيل ننهي العلاقة من غير ما نسمع للطرف الثاني. جميل هذه لأن أنت عندك حسن ظن أو عندك حسن ظن. لو كان واحد كل واحد فينا موجود حاليا ويسمع فينا تنازل خطوة بس أسمع وش بنقول. لو كل واحد فينا يسمع فينا توها تنازل بخطوة واحدة بس يمكن عشرات العلاقات ترجع. ممكن العشرة ترجع ولو كل واحد يسمع من الطرف الثاني قبل ما يحكم ممكن ما تصيرش قطيعة أبدا وعمرها ما كانت تصير. راه الشيطان يفرح لما يشوفكم متعاركين يا جماعة الخير. الشيطان يفرح لما يشوف القلوب متفرقة والناس متفرقة وبعيدة على بعض. لكن الله سبحانه وتعالى يحب الإصلاح ويحب المتسامحين. الله سبحانه وتعالى ما يحبش التفرقة، يحبكم انكم دائما متجمعين، يحب دائما الناس المتسامحة والمتصالحة واللي عندها حب التسامح. ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم من القلب. معنا مكالمة فطوم، طبعا الناس اللي تسأل عليه فطوم دائما. ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا،
1: يومكم سعيد ويومكم مبارك، وإن شاء الله ربي يحفظكم يا ربي وين ما كنتم كلكم يا ملوكة ويا كادر قناة سرايا وكل المسلمين يا رب العالمين وين ما كانوا، ربي يحفظهم ويحفظ عائلاتهم ويحفظ ناسهم وأحبابهم يا رب العالمين يا رب.
0: اللهم أمين يا فطوم، بارك الله فيك، الله يعزك ويخليك. فطوم، أول حاجة قبل ما تبدي في موضوع الحلقة، وعارف أن عندك مبطاطي، لكن أول حاجة طمنين على صحتك وطمني الناس اللي يعرفوك.
1: أول حاجة ليه والله للأمانة الحمد لله والمنة، واموري صحتي طول الحمد لله، يعني استجابت العلاج واموري طيبة الحمد لله، وإن شاء الله تو يعني ممكن أسبوع الجاي حنكون في أرض الوطن بإذن الله تعالى، وإن شاء الله عقبة. للأمانة اللي بنزف هلبة أخبار صراحة، حتى اللي معي في المستشفى قريب 4 حالات نسأل الله العلي القدير إنهم حتى هم إن شاء الله بعدين يعني حتى صار لهم حتى استجابة للعلاج. والصراحة أنا عندي واحدة إن شاء الله ربي يشفيها ويعافيها ويردها لبنيتها سالمة غانة معافاة إن شاء الله بإذن الله تعالى يا رب العالمين. هذه من واحدة الحالات اللي كنت أنا مشغول عليها هلبة، لأن رجع لها المرض في رأسها، بس الحمد لله بشرتني أو لامس إن آخر نتيجة الفحوصات إن الحمد لله استجابت العلاج، وإن البؤرتين اللي في الرأس شبه قريب يختفوا يعني بإذن الله تعالى.
0: الحمد لله.
1: هذه بشارة لكل اللي بينا، إحنا الحمد لله المعنويات كل يوم في الأحسن وللأفضل، والحمد لله يا رب العالمين.
0: الحمد لله. إن شاء الله ربي يقويكم وفي النهاية تؤجروا على الابتلاء هذا.
1: آمين.
0: وإن شاء الله ربي يشفيكم ويعافيكم ويعطيكم كامل صحتكم يا رب العالمين.
1: قول رسالة.
0: قولي رسالة.
1: قول رسالة.
0: قولي.
1: لمرضى الأورام بصفة عامة. بصفة عامة يعني بنقول دون استثناء.
0: تمام.
1: خلوا إيمانكم بالله قوي. النفسية ثم النفسية ثم النفسية، هذه لازم تحسنوا لازم تحسنوا الظن بالله سبحانه وتعالى، ما هوش بالعلاج وإن بحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. راه المرض زي أي مرض، احنا نقدر نبرو منه، احنا نقدر نتعالجوا منه، بس لازم تكون المعنويات عالية، لازم تكون النفسية عالية، لازم نبتعدوا عن الناس السلبية، لازم نبتعدوا عن الأخبار السلبية، لازم نغيروا نخلقوا لنفسنا مود وحياة كويسة. رانا احنا تهت احنا طول ما طلعنا من أرض الوطن والله شفنا علاج نفسي قبل ما نشوفه حتى علاج كيماوي ولا علاج يعني أدوية ولا شيء، بس احنا اللي شفناه احنا هنايا راهو شفنا علاج نفسي للأمانة. نسأل الله العلي القدير يعني يقدر الناس اللي ما قدرش تطلع علاج تكمل علاجها برا، أو إن شاء الله ربي يوفق المنظمة ويوفق الجهاز مكافحة الأورام حتى هم إن شاء الله ربي يوفقهم ويوفر الأدوية للناس وربي يساعدهم حتى هم ربي يعاونهم، ونشكرهم من خلف الكواليس الصراحة جهود جبارة وجديات جنود الله على الأرض هم يعتبروا. هذه حاجة.
0: حاجة
1: تانية بنبشر الناس نقولوا مني الحمد لله وبخير وإن شاء الله الأسبوع الجاي في أرض الوطن يعني، وبشر حتى الوالدة
0: بإذن الله. يعني بإذن الله يا رب تكون تسمع فيك الوالدة، أكيد تسمع فيك يعني.
1: لا كده تسمع أكيد.
0: النقطة الثانية، يا أول حاجة الأخبار جدا مفرحة، لكن في موضوع الحلقة اليوم فطومة كده عندك مبطاطي فيه، تفضلي.
1: ايه والله والله
0: لما قالت اسمعي إيه فطوم،
1: خلي نقول لك فطوم. انا مش حنلبس ثوب.
0: انت ما دام قلتي ايه نعم. والله واخديتها بتنهيده ونفس، معناها واضح ان الموضوع عندك مبطاطي
1: فيه. للاسف الشديد، للاسف الشديد احنا الليبيين كل كتيب، مش الليبيين يعني العالم كله، حتى راو الاوروبيين والاجانب وما الى ذلك، احنا في كل كتيب عائله في العالم كله عندنا الاشياء هي. انا وأعود بالله من كلمة أنا من زكيش نفسي، راح حتى أنا كنت للأمانة ممكن لما الإنسان جيه عثرات أو يجيه امتحان يغير للأحسن، وهذا الحمد لله يعني خير الخطاؤون التوابون، هذه نعمة وفضل من عند الله سبحانه وتعالى.
0: جميل.
1: سأني نقول على تجربة يا ناس، راهو اللي طلع الآدم من الجنة الكبر، الكبر الكبر الشيطان، ما باش يتنازل انه يسجد لسيدنا ادم. هذه اول حاجه. لو احني يعني تخيل انت تحمل في قلبك صفه من صفات الشيطان، تخيلوا انت هيك بينك وبين نفسك توا حاليا، انت تسوق او انت تسوقي او انت مقعمزه مع تشرب في قهوتك او تشرب في قهوتك او انت في مكتبك او اي مكان انت فيه تسمع فينا توا، تخيل انك انت لو في قلبك ضغينه في قلبك، وانت توا بعدين بتصلي صلاه المغرب، كيف بتواجه، كيف توقف في صلاتك وبتواجه الله سبحانه وتعالى؟
0: اي والله
1: في دعاء يعني لازم نديم احنا في كل صلاه وفي كل قعميزه، وزي ما نطاوضوا من الشيطان نقول اللهم لا تجعل في قلبي غلا للذين امنوا. هذه من صفات المؤمنين راه. وهني ربي خلقنا ان لازم نحمل صفات المؤمنين، معاش نقولوا مسلمين، لان راه في فرق ما بين انت تكون مسلم، ما في فرق ما بين تكون مؤمن. انا باش نكون مؤمن لازم اول حاجه صفه التسامح، لان الله سبحانه وتعالى وصف يعني وصف المؤمن، لازم تكوني انا لما تقولي انا مؤمنه لازم تكون عندك والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والعفو عند المقدره، ثلاث الصفات هي هذه. تخيلي انت هذه تذكرتك للجنه، لو انت حملتيهم الصفات هي يا ملاك معناتها انت ضمنتي تذكره للجنه. الزكاه والصوم والصلاه هذا كله تقدر عليه، والجهاد النفس تقدر عليه، راه مقدور عليه جهاد النفس واحده واحده تقدر عليها.
0: صحيح.
1: الحاجه الثانيه نجوها اللي هي النميمه، احنا ولينا تو نقولوا قرمه، هي ماهيش قرمه راهو، لا لا لا معلش سامحوني يا نبيرة، احنا هذه ماهيش قرمة، هذه نميمة وصفة مذمومة في الإسلام وصفة لها كبيرة من الكبائر راهو. يعني تخيلوا انتم متقعمزوا في الدرك الأسفل مع الشيطان لانك انت دميت انسان، تخيل يعني تخيل انت كره لإنسان جاية تقعمزي تهدرز عليه تعطي فيه في الحسنات وتاخدي من السيئات. يعني هل ترضي لنفسك هيك او ترضي لنفسك هيك؟ فانت لو كنت في مجلس او عادي جاك حد جاي قال لك فلان وفلان وفلان، ما تقعدش هو يدربك لك وانت تغني له في شتاوه، انت تزيد عليه ايه صح صح وصح، ويبدا الشيطان عادي يقول لك ايه قول الموقف هذاك وقول الموقف هذاك قولي الموقف هذاك. لا، لما يجيني حد المفروض احنا كمسلمين تجيني واحده مثلا يعني ملك تقول لي راهو فلان وفلان وفلان، قول لها معلش لحظه لحظه لحظه، انت بتكملي سيرتك هيك بالنور، وهيك احنا المسلمين نغير المجلس نغير المكان اللي احنا فيه.
0: صحيح.
1: يا اما بتغيري والله يجربوها يا ناس، لما في صدى اي واحد بيجي يقرم حد ويبدا المجلس في صدى ما هيش يستمر المجلس انه في صفه الدميمه او يقعدوا يقرموا.
0: صحيح.
1: في حدره.
0: صحيح.
1: وهذه حاجه. حاجه ثانيه بعدين الرسول عليه الصلاه والسلام قال مثل المؤمنين في تواددهم وتراحمهم وتعاطفهم، كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو

0: أني في مواقفي هل اقتديت بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل اقتديت؟ هل أني راجع نحاسب نفسي؟ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. أني لما نجي في مواقف معينة يا ملك ما طبقتش صفات الرسول عليه الصلاة والسلام في قدوتي، معناتها أني من أني أني واني منه.
1: صحيح.
0: يعني هل أني يكون جاي الرسول عليه الصلاة والسلام أدو أقرب الناس لي، ضربوا أو أقرب الناس لي خلوه بدنياته، نزل عليه الوحي قال له أؤمر أنت شن تبيني أنا ندير لهم؟ ما الله سبحانه وتعالى قال لك شن تبيني ندير لهم؟ لو كان واحد منا إحنا البشر روز دير لهم وقصفهم دير لك الرسول عليه الصلاة والسلام شن قال؟ قال لهم بيك تترحمهم، ادعى لهم بالرحمة. ليش؟ يعني هذا قدوتي. حتى لو إنسان كرهني أني مثلا جيني واحد مثلا في ناس يسمو فيها يقولوا لي لا هذا سحرني، هذا أداني، هذا مخلى مدى فيه، لكن حتى الله سبحانه وتعالى قال الرسول قال أهجرهم هجرا جميلا. يعني أوكي أنت هادهم أدوني لكن أني نسامحهم لوجه الله سبحانه وتعالى، لكن نهجرهم هجرا جميلا. شنو الهجر الجميل يا ملاك؟ الراجع الهجر الجميل يوم العيد نبعث مسج نعيد مريض نمشي نزوره، والزيارة ما ناخدوش احنا بين احنا 3 أيام 4 أيام بساعة وساعتين، لا 5 دقايق كفيلة انك انت تزوري مريض ولو حتى اهدك. هذه لما انت تهجري هجر جميل، ولما انت تبدي تعيدي عليه في العيد وتسهل عليه في المرض وتسهل عليه في السوق وتباركي له في افراحها، هني يخلق ود ومحبة. أنا مثلا يا ملاك نأديك وانت تتصلي بي في العيد تعيدي علي، ولما يصير لي سو تسألي علي، أنا هني بروحي نتحشم. صح. نتحشم على روحي نقول أنا قد ما درت هو للإنسان، لكن هو كفاني بالخيرة ما كفانيش بالسيئة.
1: مزبوط.
0: بتقولي للشيطان هذا سدك ابعد بعيد، انت متلعبش معي. فأنا مبيش نطول عليكم،
1: بارك الله فيك يا فطوم، بارك الله
0: ويهدي فيك. كده نقول لكم اغتنموا الفرصة قبل أن يرحلوا وترحلوا.
1: أيوة.
0: وانتوا اغتنموا الفرصة توا، قيموا التليفون بعد الحلقة، قيموا التليفون لفلانة غلطت فيك فلك الأجر. انت توا عندكم تذاكر للبيع اللي بيشري، عندكم تذاكر على طريقها ملوكة تعرض عليكم تذاكر. انت اللي بيشري خش تذاكر للجنة، بتخشي اشري تذكرتك، قيمي التليفون بعد الحلقة قالوا فلانة هي غلطت فيك، هي ما خلت، سامحيني وعفى الله عما سلف وكان الله ما يبقى الله. وبعدين أجوها أهجريها ولا أهجرها هجرا جميلا، روح حلو الهجر الجميلة، الله سبحانه وتعالى أمر بي يعني بالناس اللي أدونه، ورب يحفظكم إن شاء الله. ربي
1: تسلمي فطوم، بارك الله فيك،
0: ويرطب القلوب يا رب.
1: تسلمي، بارك الله
0: فيك إن شاء الله. يسلمها حبيبتي.
1: شكرا شكرا شكرا مشاركة، شكرا بارك الله فيك يا فطوم على المشاركة الطيبة والكلام الجميل اللي كان في محله. والله بارك الله فيك يا فطوم، جزاك الله خيرا. قمر شكرا، قلت لك تحياتي لها، الناس تحيي فيك يا فطوم. فعلا الكلام جاء في وقته، وكل واحد فينا مجرب وعنده تجارب في الحياة، الإنسان لا يخلو من التجارب، كلنا بنعيش تجارب وبنتعلم من تجارب. لكن تخليك الإنسان المبادر، خليك الإنسان الكويس، خليك الإنسان اللي تسعى لآخرتك وتسعاش على شهوات الدنيا، خليك الإنسان اللي عندك صبر على الأذى، أو حتى مش صبر، حتى صبر على الناس المحيطة بيك. مهما كان الأذى أصبر، مهما كان في شيء أصبر، لعل وعسى ربي يدير لك طريق ويدير لها طريق وتتلاقوا في هالطريق. الدنيا والله زي ما قالت قمر قصيرة جدا، حاولوا تعيشوها بالحسنى. كل ما انت تعيشها بالحسنى، كل ما تعفو وتسامح وتبادر. راهو يا ناس فاهمين الموضوع غلط، راهو نقول لكم حاجة، فاهمين الموضوع غلط. نقول لكم كيف الانسان لما تعاشره بالمعروف، تعاشره وبينك وبينها أيام جميلة وذكريات جميلة، مواقف جميلة، فهمتوا؟ لما تعاشروا ناس زي توا يصير خلاف، ما فيش حاجة اسمها ما يصيرش خلاف، لا بيصير خلاف، ضروري يصير الخلاف. بس كيف الخلاف هذا بدل ما يفرقني يخليني نعفو ونسامح

0: كل ما كان قلبك كبير، كل ما انت ما تحملش في قلبك الحقد لشخص او حسد لشخص. مرات زي ما قالت فطوم، قالت مرات بينك وبين شخص اذيه، وبينك وبين شخص خلاف معين، لكن ما بين قوسين لو صار لك ظرف، تعبت، مرضت، حالة وفاة، مناسبة، قيم التليفون واتصل، ابعت مسج، حاسس الطرف الثاني ان مهما يصير راهو في عشرة، مهما يصير في عشرة وفي احترام متبادل وفي شعور متبادل. كل ما تغلط القلوب وتقسى، كل ما تلقى روحك انت معاش متقبل وجود الناس. وكل ما كان عندك وسعة بال وقلبك كبير ويسامح، كل ما ربي سبحان الله يعلي مقامك ويعلي شأنك. لهذا حاولوا تغتنموا الفرص زي ما قالت فطوم في المكالمة، قالت اغتنموا الفرصة ما دام انتم عايشين توا، اغتنموا الفرصة في المناسبات يا اختي، حتى بدون مناسبة يا اخي، حتى بدون شيء. خليك انت المبادر، خليك انت الانسان اللي ترد افضل، يعني افضل. مبروكة، هذا شيء عارفاته بنعرف، بس في اشياء انا انسانه ما نحقدش، ومثلا ما ندسش واللي في قلبي على لساني، تمام، لكن ما ناذيش. ولو صار وانا انسانه ما نخطئش يعني، لكن لو في يوم من الايام غلطت، لان انا مش معصومه عن الخطا، إيه عادي، إنسان يعترف دائما أفضل، لكن ما تحقدش على بني آدم مهما كان، أي إن كان تحقدش عليه، لأن كل ما نحن نحقد وكل ما نحن كيف بنقابل ربي بقى كيف. فهمكم كفاية، وأنتم أدرى يعني، كل واحد أدرى بحياته في النهاية. على 092-150 يسمع فيه الكنترول، على 092-150-59-99 092-150-59-99 على 092-150-59 في انتظار مكالماتكم وآرائكم. ملاحظة مهمة، الناس اللي حابة تتصل بي يا ريت تنقص صوت الراديو اللي جنبها، أو اللي فتح تليفون مثلا يسمع فيه على مواقع التواصل الاجتماعي حتى هو ينقص الصوت، بس ما نشغلش اي تذبذبات وتشويش في اثناء الحلقة، تمام. ان شاء الله وصلت المعلومة. 092-150-59-99 في الو. السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: شاخر السادة لك، نهارك مبارك.
0: نهارك أطيب إن شاء الله. كيف حالك؟
1: تحياتي لك، تحياتي لقناة السرايا، من مخرج للأستاذ يونس، جوزك وكل العاملين بالقناة إن شاء الله.
0: الله يعزك ويطول في عمرك يا رب. تفضل.
1: نحيي الأخت فطوم، قناة إن شاء الله ترجع بالسلامة، بالسلامة من الوطن، الحمد لله على سلامتك ورب يجزك من الصحة إن شاء الله.
0: اللهم أمين يا رب العالمين.
1: ورب يرجع كل من ينسان إن شاء الله، إن شاء الله بخير إن شاء الله.
0: اللهم أمين يا رب العالمين.
1: لا مش كل مريض إن شاء الله، ورب يبارك في كل، ربي يزيد الصحة لكل من هو مريض إن شاء الله، ربي يشفي.
0: اللهم أمين. اللهم آمين.
1: من خير لخير، متقدم أستاذة ملاك.
0: يا رب يا رب يا رب.
1: نحيي كل مستمعين من دون استثناء، من دون ذكر اسماء، وكلكم خيين وكلكم أحباب وخياتي، خيين وخياتي إن شاء الله.
0: الله يعزك ويحفظك ويعطيك طولة العمر يا رب.
1: والتسامح شيء من صفاتك عظيمة يا أستاذة ملاك.
0: أنا اليوم دقيقة، أنا اليوم نتكلم على موضوع مهم من بينها التسامح، بس هو الموضوع كالآتي: إن تفرقكم هذا من الشيطان، يعني عمل الشيطان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخواني ما تخلوش الشيطان يغر بكم، الشيطان طبعا غدار، مرات زي ما نقولوا زوج متخاصمين على حاجه سهله، يغني زي النفي يقول لك ديروا ديروا ديروا بين غربي هو في المرات كلنا حتى احنا مرات في غربينا، لكن الواحد يتعود من الشيطان كما خلي نتكلم معاه، الانسان ديما يتعود منه الشيطان يعوذ بالله منه ان شاء الله.
0: اي والله اي والله.
1: فهي مرات زي ما نقولوا في حاجه حاجه محرمه فهي خليك الشيطان يبدا زي النفي تبدا انت كم تعوش من تلقى روحك ما يحلى. باهي زعما نقول فلوس اي حاجه، لكن الواحد ديما يتعوض من الشيطان.
0: اكيد اكيد اكيد اكيد بارك الله.
1: اللهم بعد عنا الشياطين ان شاء الله، اللهم
0: ارزقنا. اللهم امين يا رب.
1: نكمل طيب وبعد عنا الشياطين من
0: اللهم امين يا رب. ولا
1: حاجه سيئه ان شاء الله.
0: اللهم امين يا رب العالمين، بارك الله فيك على المكالمه. تحياتي
1: لك استاذ ملك وربي يحفظك.
0: شكرا شكرا شكرا شكرا بارك الله فيك. فطوم تقول الشيطان ينفض في بخب شتاء في يوم غضوة معاش يعترف بحد قدام ربي، وهنيئا لمن نجاه من فتنة من فتنة الشيطان. اي والله. عليه السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: اهلا وسهلا.
2: اهلا بيك ملوكة.
0: اليوم باهي صوتك، يوم الجمعة تكلمي فيها بالدرقة شكلك.
2: مين يا نترا؟
0: اكيد زينب.
2: لا مش زينب. بنت ليبيا.
0: بنت ليبيا، وينك بنت ليبيا حلقات اللي فاتوا؟
2: ما الحق ما نطف ما شدش معي الخط.
0: ايه واعر قصدك المدرجة هذه ان الاتصال ما تلقوش
2: بشكل مشغول بشكل مش طبيعي.
0: اياه اياه، معناها انتم دبوا 10 ساعات باش تحصلوا مكالمات كلكم وخلاص.
2: شوية ساعة فهمتي.
0: ما هو هذا هو، انا مدبية نعطيكم المادة كلها بعدين نعطيكم المكالمات. ايوه فهي كده تقسيمها يعني، واعذروني يعني.
2: لا لا لا عادي ولا يهمك.
0: باهي تفضلي.
2: نقول نسمع صوتك.
0: تسلمي الله يعزك ويحفظك.
2: لكن متابعة بصمت راه.
0: متابعة بصمت.
2: أكيد.
0: أكيد الناس اللي تتابع فيها بصمت راهو قديش من عزهم مكي بدون ما نعرف، حتى في ناس ما نعرفش حتى أصواتهم كيف.
2: وسبحان الله برنامجك الوحيد اللي نخش ونشارك مباشرة.
0: الله يبارك يا بنت ليبي. الله الشرف لي
2: دائما حقيقة. دائما منورة ودائما متألقة وربي يسعدك ويهنيك ويعطيك ما في ذلك ويجرب في الدنيا صالحة يا رب.
0: اللهم امين يا رب العالمين. اللهم امين. تفضلي.
2: ونحب نحيي بنت عزارة، اخوي سالم، اخوي ناجي دائما موجود في كل القنوات الحق، اخوي احمد
0: اكيد.
2: حلقتك اليوم تقريبا على التسامح صح؟
0: موضوع الحلقة
2: وأختنا نورس حتى هي
0: ايه تحياتنا لهم كلهم.
2: الله
0: موضوع الحلقة يا بنت ليبيا إن تفرقكم هذا من الشيطان.
2: هو مفروض البنين هو كيف نقولك احنا الشيطان دايما موجود بالبنين فهمتي؟ المفروض الإنسان يتبعد ويبعد الشيطان وهذا.
0: في واحدة اسمها فطوم كانت معنا مكالمة أول واحدة.
2: ربي يشفيها ويعافيها يا رب.
0: إن شاء الله يا بنت ليبيا. قلت لك الموضوع كله معركة مع الشيطان. إحنا أول بني آدمين.
2: إحنا المفروض نتغلب عليه.
0: أي والله.
2: الإنسان المؤمن واللي يعرف ربي ويخاف ربي يتغلب على الشيطان. ما خليش إنه يتغلب عليه.
0: صحيح صحيح والله صحيح صحيح يا بنت ليبيا. حابة تضيفي شيء تاني؟
2: أنا لو دائما متألقة يا ملوكة.
0: تسلمي الله يعزك
2: ومعزتك معزتك خاصة في القلب.
0: تسلمي الله يعزك ويسلم قلبك يا رب. شكرا بارك
2: الله يسلمك يا رب. يا رب يسعدك
0: إن شاء الله. شكرا ويسعد الجميع يا رب العالمين. شكرا على المكالمة الطيبة على 092-150-59-99. ألو السلام عليكم. ألو
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
3: الله يمسيك بالخير ولهنيك.
0: اللهم امين يا رب العالمين.
3: اهديك وابيك كل المستمعين ما شاء الله عافيهم.
0: خليك في التغطيه خليك في التغطيه، صوتك يقطع.
3: تو مش واضح الصوت
0: تو هيك واضح ترى.
3: معكم سند من لوكا.
0: اهلا يوم سند نورتي. وكيف حال سند؟ ان شاء الله طيب يا رب.
3: بخير الحمد لله. فرحت الحميده
0: باهي. هاو كيف حالهم كلهم؟ ما نبوش نزعلوا حد.
3: سلمها يا ربي سلمها.
0: تفضلي.
3: الله يبارك فيك والله يعطيك والله يكرمك بعقلك ونقول لك انه حد عليك الحق. يعني كلامك ما شاء الله، يعني الواحد لما يعمل شهادة زينتي يعني حتى احنا كبر منك في السن، لكن الحق نستفيده منك.
0: الله يعزك، الله يعزك،
3: الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، ان شاء الله ميزان حسناتك يا رب يا رب.
0: تسلمي، الله يعزك ويبارك فيك.
3: تسلمك يا ربي.
0: تفضلي ام سنة، ده موضوعنا اليوم الشيطان. يا ام سند
3: تسمعي يا ورده؟
0: توطقتي يا هربت عليك شوية ترى.
3: ايه الله المستعان، هو حتى ضي معنا موجود.
0: باهي قولي قولي
3: باهي هيك توا.
0: ايه باهي تفضلي.
3: ايه نقول هيك بالعامية، نقول كي سعد مغلب نفسه.
0: ايه والله
3: كان غلبت نفسك، غلبت الشيطان والله يبعد يخزيه.
0: ايه والله.
3: ايه
0: الله يبارك،
3: الله يبعد يخزيه. المفروض في كل لحظة في كل ثانية، يعني احنا حتى في هيك حياتنا العادية ومتعلمين من جداتنا ومن أمنا وكلها، يعني حتى لما تخشي بابك تسمي بسم الله. علاش لما تخشي سميتي بسم الله الشيطان يقولك ما عندناش مبيت في الحوش.
0: أيوة.
3: لما تاكلي نسمي بسم الله يقولك ما عندناش، يعني حتى خلاص لا أكل لا مبيت. أيوة. يعني هذه العامية هيك وهيك، هذا هذا العلم في صغارنا.
0: فعلا والله فعلا.
3: ايه يعني الدعاء مثل متوبك اللي قلت لحد، لما تدعي ادعي بالخير، لما تدعي بالخير حب يقول لك مثله، لكن لما تدعي الشخص تدعي عليه بترجع ترجع لك الدعوة.
0: اي والله اي والله.
3: وجبتي احنا اكبر قدوة لينا رسولنا عليه الصلاة والسلام، التسامح وفي العفو وفي الاعتذار، يعني يكفي ان هو كيف كان عامل اليهودي وكيف سامحه، يعني يدله في الأدية وفي القمامة وكله وسامحه، يعني هو كيف قد اليهودي، هو احنا نقول كلام يجيب كلام، في قد اليهودي مشى لهم وينه، قالوا له مريض ضعف الرسول عليه الصلاة والسلام، مشى احنا نقول بمعنى مشى هو عليه.
0: ايه
3: هو فيه كان يدي فيه ومشى هو عليه، يعني ها رسولنا يعني قدوتنا، هو حبيبنا الله يبارك، الله يصلي وسلم عليك يا حبيبي رسول الله. وحتى في قريش لما أدوها ويا يعني قالهم اذهبوا انتم الطلاقاء.
0: أيوة.
3: يعني احنا رسولنا غير هيك بس نقولوا رسولنا نقتدوا به، يعني الكلام اللي الحياة مدرسة واحنا نتعلموا منها.
0: اي والله فعلا فعلا والله بارك الله فيك يا ام
3: سلمك. سلمك والمواجهة مثل انسان تو حد قال لك لا احسن حاجة لي عندي المواجهة، ما تخرج من الشخص تسكت، لا لما يقول لك كلام وقال لك اللي قال لك يقول عليه، لكن انت اللي قال لك كلام مفروض تواجه، تقول لك هذا شوف انه هو حشاك يكذب عليك ولا ما يكذبش عليك. يعني حتى المواجهة كويسة يعني في المواقف زي هذه لما الانسان يقول لك كلام.
0: اي والله اي والله صدقتي، والله صدقتي بارك الله فيك.
3: وانت بارك فيك، ونتمنى لك يا بنيتي تتكلمينا عن الأجهزة الذكية والأطفال.
0: حاضر الدلالي يا أم سند،
3: حاضر في الخير يعني يا راهي كارثة، صغيري صغيرتنا في خطر من الأجهزة الذكية على صحتهم وعلى إخلاقهم على كل شيء.
0: حاضر حاضر الدلالي يا أم سند،
3: حاضر لك الخير، سلمها يا ربي
0: وبإذن الله حنديرها في الموضوع بهي بإذن الله.
3: سلمها يا ربي، سلمها تحياتي لكل مستمعين، وربي إن شاء الله حسناتك وربي يعمل عليك دعواتنا لي.
0: تسلمي
3: يعطيك
0: مصيبتك يا رب. اللهم أمين يا رب العالمين. شكرا شكرا شكرا
3: الله.
0: في رعاية الله وحفظه بارك الله فيك. شوية بس خلنا نقرأ تعليقات شوية، دقيقة بس دقيقة. في تعليقات على الفيسبوك من بيش ننساهم. سميرة تقول السلام عليكم، ربي يحفظك يا بنتي، الله يبعد علينا الشيطان، حاربي بالاستغفار أو حارب بالاستغفار. صبر يقول أحلى ناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء النور لكل الليبيين، أحلى مساء الورد والياسمين أستاذ ملاك، اللهم بعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. سليمة تقول، سليمة تقول ديما منورة أستاذة، شكرا يا سليمة. محمود يقول أجمل التحايا القلبية في هذا المساء الطيب، أبعتها من المملكة العربية السعودية إلى بلدي العزيز والغالي ليبيا ولأسرة البرنامج المميز والراقي صحبة الأب الفاضلة والقديرة ملاك محمود، والحمد لله أدينا عمرتنا وعقبالكم يا رب. ادعينا يا محمود، ادعينا دائما بالأشياء الجميلة بالله عليك، أنت بما أنك أنت موجود حاليا في بيت الله، ادعينا ادعينا ونراه محتاج الدعاء. محمود يقول من أجمل الأرواح التي تجعل من الكلمة جسرا للمودة لا سببا للجفاء، وتختار الصفح حين يكون الانتقام سهلا، وتزرع الطمأنينة في القلوب بدل القلق والخصام. فالكلمة الطيبة قد تصلح ما أفسدته الأيام، والقلوب النقية لا تعرف طريقا للحقد بل تفتح أبواب العفو والتسامح كلما سنحت الفرصة. وحين نحسن الظن ونلتمس الأعذار ونقدم الحكمة على الغضب، نكسب راحة في قلوبنا ومحبة في قلوب الآخرين. فليس أجمل من إنسان يكون حضوره سكينة وكلامه بلسما وأثره دعاء وذكرا طيبا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الإصلاح، وأن يؤلف بين القلوب ويطهر النفوس من الضغائن، ويجعل كلمتنا نورا يجمع ولا يفرق، ويزرع المحبة والمودة بين الجميع. اللهم أمين يا رب العالمين. مكالمة، يلا. ألو، السلام عليكم.
4: ألو.
0: أيوة ماما، شن حالك؟
4: كيف حالك يا ملا؟
0: الحمد لله. شن حالك أنت ماما؟
4: لا، كيف حالك أنت؟ صحتك باهي؟
0: باهي الحمد لله. شن حالك أنت؟ كويسة؟
4: لا الحمد لله. كيف حال يونس؟ كيف حال عويلتك كلهم؟ باهي
0: كويسين الحمد لله. الحمد لله طيبين.
4: لا، كيف حالك أنت؟ كيف حال العيلة كلهم؟ باهي
0: الحمد لله يا ماما، الحمد لله.
4: هاي نورتي البرنامج، والله ندعي لك يا ملاك كل يوم ان شاء الله، نتمني يا ربي يا ربي يجيك يا ربي.
0: اللهم امين يا ماما، اللهم امين، انا يكفيني كلماتك.
4: والله ندعي لك يا ملاك كل يوم، الله كل يوم ندعي لك.
0: اسمعي ماما، انا نطلب منك طلب.
4: ايه؟
0: نطلب منك طلب قدام الناس.
4: إيه؟
0: باهي ادعي لي وادعي للناس اللي حواليا، بس اللي حواليا واللي نعرفهم واللي ما اللي نعرفهم واللي مشوا في حالهم، المهم ادعي لهم اللي يعرفوني.
4: الله يا ملاك، والله ان شاء الله اتمنى كلكم يا رب ان شاء الله.
0: ايوه ايوه،
4: ان شاء الله تمشي لبيت الله، ان شاء الله يا رب تتمني اللي تبيه يا رب ان شاء الله، انت ويونس يا رب.
0: اللهم امين يا ماما، اللهم امين، انا فرحانه
4: ان شاء الله. والله ان شاء الله ندعي لك يا ملاك، والله
0: الله يخليك يا ماما، ربي
4: يطول. انا وقت البرنامج ان شاء الله.
0: تسلمي لي ماما، تسلمي لي، الله يعزك ويحفظك.
4: ان شاء الله ان شاء الله. باي، شكرا.
0: شكرا شكرا، بارك الله فيك يا ماما، بارك الله فيك. شكرا شكرا شكرا شكرا على الكلمات الجميله. لو السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
5: خيرك يا ملاك، عشيتكم مباركه ان شاء الله.
0: علينا وعليك يا رب العالمين. احمد شن حالك؟
5: حييكم حييك البيت واللي في التوك توك، والله احلى خبر، احلى خبر سمعته فرحت بالدكتور وخيتنا فاطمه، الله يكمل لها فرحتها وتروح لنا صحيحه الحمد لله، والله فرحتنا.
0: الله يبارك فيك.
5: ونحيي وخيتي نورس وخيتي بالقرفولي وبنت ليبيا، والله وخيتي ملاك، انا ما بديش نعطل اللي بنقوله كله قالتها وخيتي فاطمه، ما عادش بنعصب عليها، اللي بنقوله احنا ثلاثه هي كلها.
0: اي والله.
5: وانت الله يبارك فيك، حتى عندك كلمه وخيتي ملاك الحسنات الله يبعثك فيه، وانت ما تندريش الكلام اللي تقولي فيه، في قلوب خواطر مكسوره اجبرتها، وفي قلوب مجروحه داويتها وانت ما تندري، ساعتين هما الحسنات ينقلوا لك اضعاف اضعاف، وانت ما تندري حاجه، وانت انت عم ثبتن الله.
0: بارك الله فيك يا احمد،
5: جزاك الله. كلامك كله مقربنا يا ربي، ما فيش حاجه خطا، وكل كلمه العالم ليك اللي فوق راسك تقولك ولا كذلك يا منى، لا كذلك، لان كل كلامك صح وكل كلامك مقنع.
0: بارك الله فيك يا أحمد.
5: الله يفتح عليك، الله يفتح عليك، والله يعطيك ما في بالك.
0: اللهم امين يا احمد، الله
5: يهون. والله وفرحتينا، ان شاء الله تكمل انت الفرحه من لما نسمع وخيتنا فاطمه روح.
0: ان شاء الله يا رب الاسبوع الجاي تلقاها مشاركتنا، مرات نجيب لكم فاطمه في استوديو. فاطمه خلاص نداء عاجل، الى انك انت حتكوني معنا
5: ان شاء الله بالله عليك، جيبها مباشره، خلي تكلمنا بالراديو.
0: حاضر حاضر، تعال نشوف فاطمه. حاضر،
5: حد لك وجه مع امك، حد لك وجه مع امك، الله يسترك دنيا واخره.
0: تسلم، الله
5: يسترك ويبعد عليك فلوس الحرام ولا تهرب وين ما كنتي.
0: اللهم امين يا رب العالمين. شكرا يا احمد، شكرا.
5: بارك الله فيك، الله يفتح عليك.
0: اللهم امين. شكرا يا احمد على المكالمه، بارك الله فيك. دقيقه بس، دقيقه دقيقه. لكل من التحق بنا عبر اثير راديو السرايا 99.3 على المواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، اهلا وسهلا بكم على 092-150-59-99. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم.
6: عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: اهلا وسهلا،
6: كيف حالك وحفاحتك؟
0: ام زياد.
6: الله يبارك فيك ويعطيك صحتك ان شاء الله، ربي يا رب يا رب يا رب افتح عليك.
0: اللهم امين يا رب العالمين. والله ام زياد، ام زياد ليك وحشات والله. خساره فصلت المكالمه، والله حاولي مره ثانيه يا ام زياد، لازم نسمع صوتك، لازم، لان والله السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: كيفكم طيبين؟
0: الحمد لله، كيف حالك أنت؟
7: موضوع الحلقة هو
0: يعني أنت توه موضوع حلقتنا اليوم إن تفرقكم هذا من الشيطان.
7: أيوة، أنا تفرق إن هذا من الشيطان.
0: إيه.
7: لما انتشر الإسلام في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في الجزيرة العربية.
0: إيه.
7: الرسول صلى الله عليه وسلم قال من الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة العرب.
0: كويس.
7: طبعا دول من شر الإسلام في جزيرة العرب بس.
0: جميل.
7: ولكنه لم يئس في الحريش بينكم. وصلت أوردي.
0: أيوة.
7: هذه وصلت ولا لا؟
0: وصلت وصلت.
7: تمام، يرحم والديك، بارك الله فيك. سيادة يكون كلها غيري، الله يحسن إليك. شكرا
0: شكرا شكرا، بارك الله فيك على المشاركة. على 092-150-59-99. ألو، السلام عليكم للناس اللي حيكلمونا بإذن الله. ألو، السلام عليكم.
8: السلام ورحمة الله وبركاته. لبيانا كم كنت نوجه للمدار
0: تباهي، المهم حصلناك بس هي.
8: إن شاء الله حتى هم مبسوط عليك. طبعا نحيي كل المستمعين وربي يبارك فيك وربي يحفظك ويحفظ لك عورينتك. يعني بنبشرك ان ولدي عماد فضيت لها ليه توك ب 15 يوم.
0: باهي، الف مبروك، ان شاء الله ربي يتمم لك على يتمم لك على خير. أمين. يا رب العالمين.
8: امين يا رب العالمين.
0: وتشوفي اسمي وتشوفي احفاد احفادك يا رب.
8: ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا رب،
0: ان شاء الله يا رب.
8: شوفي حتى انت عويل بني ديك بعون الله.
0: اللهم امين يا رب العالمين، بارك الله فيك يا ام زين.
8: طبعا انا عندي والله ديما عندي بنتي كي مريضه داريتها كثير سحر، يعني ديما نقول لها اغلبي اغلبي اغلبي بالقران وبتعوضي من الشيطان، وراهو هدايا معناها انت القران اقرا القران ضروري لما تدري حاجه هي سيوره يساعد عليك. هذا حاجه ضعيفه يعني زي السحر، كل حاجه ضعيفه
0: أكيد.
8: يعني انت تغذيها بالقران وكلها، لكن والله تمرض، والله غششتني هذا الحق يعني.
0: طبيعي بتمرض.
8: وقولك نشكر زينب ان هي اللي وقفتني على البرنامج.
0: لا نسيتينا رايك يا نارا، نسيتينا يا ام زياد.
8: نعم
0: نسيتينا هالفتره.
8: لا والله انا كنت مشغوله شويه هيك يعني، كنت في طاف الفضان وكلها.
0: إيه لا لا لا،
8: صارت بني في فوق يعني بنيت له
0: باهي
8: بسوى يعني
0: باهي ودي
8: هو مواليد الألفين
0: اكيد.
8: مازال شويه بشويه
0: ان شاء الله، ان شاء الله يا رب طول عمره ويبارك
8: الله يا ربي. لا والله ما نسيتك، ولا لا بالعكس والله ما ننسى. انا
0: لا تنسيش معنا كويس. باهي خلاص،
8: ربي ياخذك سلمين على يونس هالبهلبه وخلي فرصه لغيري.
0: شكرا يا ام زياد، شكرا، بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام لكل من التحق بنا. أهلا، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. امسية طيبة يا ابنتي ملاك، شو حالك؟ شو حال صحتك؟
0: الحمد لله. شن حالك انت؟
1: شن اخبارك؟ شن حال اولادكم كلهم؟
0: والله كويسين بخير والله.
1: مسا عليكم، مسا على كل المستمعين والمتصلين ولكل من يسمع وعلاقة بهذا الراديو، راديو السراي الممتاز. كلامك اليوم عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان هذا مع الإنسان هو يجي في الدمره. الإنسان لما يتعوذ منه لازم يطلع لسانه ويفتح فمه يقول أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يطلع هو مع الإنسان، بعدين كيف يتخطى حشاكم مغطى، يعني نقول عليه بتاع أبال سودة حتى يستعوذ منه، يعيش في الحاجات القادرة. هو الشيطان هذا، الشيطان هذا غير حتى بآدم طلع من الجنة. الإنسان دي ما لم يستعوذ منه كيف حتى في الصلاة يظل يوسوسك، يظل كذا ما يخدش عليه، يقولك لو أنت صبيت ركعة واحدة لا ما يخدش عليه، أمشي صلاتك أنت. وهذا اللي بنقوله بنتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام.
1: خايف عليكم أن نسمع له، والله يصدقيني ربي شاهد علي أن نسمع لك أنا ومرته وخش ومرته، لكن هذه ما مستمع لكم يعني.
0: يا ربي طول عمرك. ربي
1: يعطي كل واحد مسألة يا رب العالمين.
0: تسلم.
1: رب العالمين. السلام عليكم.
0: تسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. وأكيد أنتم ما شاء الله، حتى كان ما حصلتوش الخط معي في الاستماع، وهذا يعتبر وفاء منكم للأمانة يعني. والناس، حتى الناس اللي تتفرج علينا على التيك توك والفيسبوك، حتى هم ناس أوفياء. ألو، السلام عليكم. الحمد لله.
2: صراحة أنا المعجبين دي كنت أرى فيك يعني لي فترة طويلة لصام.
0: بعلي صوتك باش نقدر نسمع.
2: ليش فيها
0: الصوت شوي بعيد؟ لكن يلا هاي ترى.
2: صراحة أنا المعجبين دي كنت لي فترة طويلة أرى فيك لصام
0: فيها. أتابع فيها
2: اليوم شارك.
0: لا لا لا لا لا لا، اليوم ما دام كلمتني متابعه بصمت معناها في اسعد حالاتي حاليا. راهو تعرف واش معناها ممكن متابعه بصمت؟ معناها ما تتصلش بكل.
2: ف ايه عملت تصديق انا الصراحه.
0: يا ودي مرحبا بك، وانستي وشرفتي ونورتي والله.
2: نورك.
0: تسلمي. باه اعطينا بخصوص موضوع الحلقه اليوم، سمعتها كده؟
2: ها؟
0: اعطينا موضوع الحلقه اليوم.
2: صراحه انا ما بوتيت حاجة
0: هكذا. باي قولي لي، أعطيني دعاء، أعطيني دعاء، باي أعطيني دعاء. هاي أنا طمعة، نحب نطمع فيكم يعني.
2: دعاء؟
0: إيه دعاء، أعطيني دعاء لي أنا، ادعي لي. يلا.
2: صراحة قاعدة خايفة فقلت خل ربي يحفظك، خل ربي يعطيك ما تتمني.
0: شكرا، الله يعزك ويحفظك، يعطيك الوقت الطيب.
2: أنا اسمي رحمة.
0: أهلا يا رحمة، إن شاء الله يا رب دائما تنزل عليك الرحمة يا رب.
2: ان شاء الله.
0: اجمعين
2: يا ربي.
0: تسلم يا رحمة، شكرا شكرا، ان شاء الله ما تكون شخر اتصال بس.
2: ان شاء الله يا ربي.
0: تسلمي. تسلمي، ربي يحفظك يا رحمة
2: ويحفظك ان شاء الله.
0: تسلمي، بارك الله فيك، شكرا على المشاركة، بارك الله فيك، ربي يعطيك ويسترك في الدنيا يا رب وفي الآخرة كل الناس اللي يسمعوا فينا حاليا. في مكالمة. نورتي يا فوفا، نورتوا جميعا كلكم، نورتوا وأنستوا وشرفتوا والله. محلها المكالمات لما تجيك بالدعاء، ومحلها لما الناس تدعي لك بدون ما تطلب. يعني انتم عارفين الدعاء يعني جميل جدا. انا بروحي لما نجي نقدم حلقة صح مرات نتعب فيها وكذا ويعلم الله، ولكن والله يا جماعة الخير لما الشخص يدعي لي بالخير سبحان الله يبعد علي الشر، يبعد علي هلبة أشياء. ودي ما يعطيني لما يقول لي ملاك ربي يعطيك ما في بالك، كأني هناك ملكت كنوز الدنيا، والله كنوز الدنيا. لهذا بارك الله فيكم جميعا على 092-150-59-99 092-150-59-99. ألو، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أختي ملاك وكل المستمعين الراديو المبارك البنين ما شاء الله عليك ومساك جميل كل ياسمين وتفاعل محبة ليك ولكل المستمعين
0: ويسال
3: من تجور اللي وقبني.
0: أيوة باهي باهي باهي كويس كيف حالك؟
3: والله من ربي الحمد لله ومن العبد نقول إن شاء الله ربي يهديك وينورك نقول عليك.
0: موضوع حلقتنا اليوم تعرف شنو هو؟
3: الله يبعد ويخزيه ولا؟
0: أيوة الله يبعد ويخزيه.
3: الصدق الله يبعد ويخزيه.
0: إيه.
3: هذا من هناك يكره في الدنيا يكره في نجد.
0: علاش؟
3: كل شيء نعرف فيه. حتى في الصبح نزل عمل يقول لي يا توا نايف بصلي الفجر نخش الجنة. قلت له والله ما نخش الجنة اقعد. حتى في الماء يقع. أي حياة حتى ندير مشاكل إنه المرأة يبدأوا مبالاتنا مو الرجل اللي مبالاتنا. نرجع نقول ما كلمة كنا ننسحب ندير دور نولي جاء المرأة سكينة نجينا جاء تضحك نقول سبحان الله بتقول عطية كيف تعيش لأن الشيطان ما خلينا شي مجال وقال خلي كلمك بالشفافية الصب مكرها في حياته قلت أنت بتدير لمين بتدير يصابني بتدير لمين بالعكس عكس كلامك إن شاء الله إن شاء الله تكن النعم ومنت كلامك ما أخذت لأن حشاك الخبيث هذا الشيطان الرجيم الله يبعد يخزيه
0: إيه؟
3: نسمع فيك ملاك ولا
0: نسمع فيك نسمع فيك
3: لا في هدايا ولا
0: إيه؟
3: يوم يوم يوم الحشر بيلاقينا رب العالمين بيقول بيقول لا ما عنديش في علاقه يعني هو اللي دار هيك ينكرني ما انكرني في الدنيا قبل لا ينكرني هو لا
0: اي والله
3: صح ولا
0: لا عندك الحق
3: وبنصلي وبنطهر روحي واللي بيقول عليه هو أنا يعني بنعكس كلامه بس ناخذ رأي لا راكم تاخذوا رأي راه راهو فلوقة هلبة راه
0: اي والله اي والله شكرا
3: والله تصدقي كان نقول لك في الدنيا من يكره الشيطان الرجيم يكره ناجي لأنني عارف في ديما حتى انت عارف كان واحد نقول له عارف ومرق لك بدير لنا ستنا هيا فلنا ونضبط صاحبي يقولوا ياكل فروحه مرق له ياكل فروحه
0: يعطيك السلامة خلاص بارك الله
3: فيك ملاك.
0: تسلم تسلم الله يعزك شكرا بارك الله فيك
3: نورة الله يبارك فيك يا ملاك
0: الله يعزك شكرا. الله يعزك على 092-150-59-99 راديو السرايا يا فخدة أمي وأبي راديو السرايا في دقيقة بس دقيقة أصلا كل ما تدير عكس اللي بالشيطان يهرب منك تعرف علاش يهرب منك على خاطر كل ما تدير عكس اللي بي انت اللي بي هو وانت تحصل في الاجر وهو ما يبكش تاخد الاجر لهذا لما يوسوس لكم الشيطان ديروا شيء ديروا عكسه فهمتوا اي حاجة ديروا عكسه ان شاء الله فهمتوا الموضوع أهلا السلام عليكم
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
0: اهلا وسهلا
4: اهلا وسهلا بي نفسك سؤال بس كنت سمعتي كنت في قناة تضامن قبلك
0: ايه كنت سابقا صحيح
4: يبقى ملاك حميدة
0: ملاك محمود
4: ملاك محمود ناس في زمان كانت حميدة ولكن لا تعمل ولكنها تعمل قلوب التي في الصدور الله يبارك عليك يا بنتي
0: الله يبارك فيك صحيح زمان كنت في التضامن
4: الله يعطيك ما تمني في الدنيا في الجنة يا بنتي
0: تسلم تسلم الله يعزك
4: لك بنسيش أصحاب الدرب سبيلك مثلا شم الصباح
0: أكيد أكيد بارك الله فيك
4: أنا كنت برنامجك الأول الله يفتح عليك يا بنتي الله يرحم والدي
0: الله يرحم والدنا ووالديك ويعزك في الدنيا والآخرة
4: الله يحسن لك شكرا الله
0: شكرا شكرا شكرا بارك الله فيك سبحان الله ما حسست نقول شيء والله قسم بالله يصدموا فيا لما يجوا يقولوا لي ملاك انت كنت في راديو التضامن سابقا وكنت في راديو كذا وكذا مرات انا ما قلتش تو راديو التضامن قديم يعني قديم قديم ممكن من 2021 تقريبا صح هذا ايوه هذا هو الاثر الطيب لما تخلي اثر حتى في مكان انت وفي ناس من صوتك ما يعرفوش شكلي مرات راه والله مرات ما يعرفوا شكلي لكن من صوتي هيك يعرفوني خلاص سبحان الله كيف اشخاص يقولوا لك احنا كنا نسمع فيك من سنوات راه وسنوات نتكلم على شيء من 2021 2020 راه يعني احنا تو في 26 فطومري ربي يحبك هذه رسالة من ربي ليطمئن قلبك هذا دليل هذا دليل قاطع اني الحمد لله ما خليت الا اثر طيب تعرف شو معناها؟ حتى مواضيعي اللي نطرح فيها سابقا خلال مسيرتي الإعلامية كلها مواضيع أثر طيب، ما فيهاش أي رسالة مثلا خادشة للحياة أو شيء تاني، والمستمعين واخدين راحتهم حتى معاي، يعني درجة إن لما يكلموا فيه أنا أعطي فيهم في المساحة، ومعناها في هلبة سابقا تعرضت لهلبة أشياء، لكن مع هذا أعطيتهم المساحة يعني. وأيضا حتى هم حتى نترحم حتى على الناس اللي كانوا متواجدين معنا لسنوات، الناس المستمعة وكانت تتصل بينا في البرامج السابقة وفي الإذاعات السابقة، في ناس والله ترحم عليها في الأيام المباركة هذه اللي فقدتهم وفعلا انصدمت بيهم، والله لما نبي نذكر حد لأن مرات ننسى، فهمتوني ننسى، لكن نشهد بالله إن لما يعني سبحان الله لما يربك يبعث لك ناس ليهم سنين الله ويقول لك ملاك أنت نفسها ملاك اللي كنت في قناة، هذا بروحه نجاح يعني. عجزت نتكلم، عجزت صراحة يعني. رحيل تقول هذا دليل على أثرك وأسلوبك وقلبك الطيب، هذا هو قلت لكم أنا عجزت ما عادش قدرت نتكلم. فطوم قلت لي أمي عارفاتك من زمان وتحبك هلبة، وأنا والله نحبها ونعزها في لله قسما بالله. دقيقة بس، مرضى قلت لي ربي يحفظك من لوكا عسوله رب، والله لك وحشة ما يسمى، ربي يوفقك لما يحبه ويرضاه ويرزقك من وسع فضله وكرمه. هذا هو النجاح يعني، راه مش غرض النجاح مثلا الشهرة ولا الأرقام اللي هلبة ولا، والله لا لا والله هذا هو الأثر الطيب، إننا نحصل دعوة من الناس لا يعرفوني ولا نعرفهم ولا بيني وبينهم أي تواصل، فقط أنا في المايك وبيني وبينهم نسمع فيهم في مكالمات الأكثر ولا أقل ولا عمري ريتهم، لكن يدعو لك بالخير، وكأن الله سبحانه وتعالى لما حاطني في المكان هذا باش نسمع دعاء، فهمتوني؟ نسمع دعاء نعطي عطاء، يعني أنا مانيش ماشية غلط، بالعكس أنا ماشية صح. ليش؟ يعني الله سبحانه وتعالى كل ما نستفتيه في الأمر هذا، كل ما يبعث لي إشارة من عنده إن هالطريق هذه طريقك ملاك، وزيدي كملي فيها واستمري رغم كل شيء، رغم كل شيء، رغم أي شيء يصير في الحياة استمري، إنك عندك رسالة، والرسالة هذه أثر طيب، خير تزرعيه في الناس، الخير هذا تحصدي أمتى يا ملاك؟ تحصدي بعدين ويوم غدوة، هذا هو اللي يهمني، هذه هي رسالتي أنا أصلا اللي ما عنديش فيها أي غرض، وإن شاء الله ربي يوفقني بما يرضي الله إن شاء الله. جاني سؤال من كنترول، قال لي سؤال ليك يا ملاك، من اللي يطلب منك في أغنية أجمل يوم؟ صح؟ ماما نعيمة الله يرحمها ويغفر لها يا رب، كانت ماما فاصل فاصل فاصل. ألو السلام عليكم.
5: السلام عليكم ورحمة الله.
0: شن أخبارك؟
5: بارك الله فيك. نحييك أستاذة ملاك ومستمعين طبعا هذه الإذاعة السرايا،
0: بارك الله فيك،
5: إدارة ومقدمي برامج، بارك الله فيكم صراحة.
0: الله يعزك.
5: أنا حتى ما ندخلش لكن نستمع عليكم تارة وأخرى.
0: تسلم.
5: مواضيع تهم كل إنسان طبعا، حتى ليبي
0: الله يبارك
5: يعني
0: فيك.
5: كان يبي يغير من نفسه ويجوي زي ما تقول وعيه وثقافته ودينه بارك الله فيك أستاذ.
0: الله يعزك. الله يحفظك إن شاء الله. شكرا يا أخوي، بارك الله فيك، بارك الله فيك، شكرا شكرا شكرا على المكالمات. تأثرت أنا فعلا أن في مستمعين ما نسناهمش والله يعلم الله أن ما نسناهم، حتى أخذهم الموت لكن ما نسناهمش أمانة يعني. ممكن من الناس اللي دائما حافظ على الحلقات السابقة في عدة قنوات، دائما حافظ على الحلقات السابقة لأن فيها أصوات ناس فقدناهم، ناس شاركوا معي فيما سبق وفقدتهم، وإن شاء الله يا ربي يرحمهم ويغفر لهم. ألو السلام عليكم.
6: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: أنا قاعد ما كملت كيف جيت يا أستاذة.
0: تفضل تفضل.
6: أبارك فيك.
5: معك اسماعيل يا استاذ.
0: نورت يا اسماعيل، نورت، تفضل يا اسماعيل.
5: صراحه رائعين المستمعين صراحه، مختلف شباب ورجال وبنات وحرائر ليبيا خاصه العاصمه. وصراحه عنوانك اليوم الشيطان والعياذ بالله.
0: اي والله
5: طبعا هو الشيطان، هي الحياه اصلا صراع يا استاذه ملا.
0: اي والله اي والله
5: الانسان، اي بين الانسان والشيطان، يا اما نغلبوه يا اما يغلبنا.
0: اكيد اكيد.
5: اي احنا مش معناه بكثره الاعمال، ولكن لازم ما نعمله حتى نغلطه ونستغفره، لكن ما نتبعوش طريق الشيطان بس. والشيطان والنفس اماره بالسوء، هذه وجهها لي عمله واحده. فلازم بس ننتصروا على الشيطان، يجب ان نعرف الشيطان الشبك نتاعه زي ما يقول وين يصطاد، وين الطرق نتاعه، البيبان اللي موجود فيها وين الاماكن، مثل الغضب، هذا واحد من الطرق نتاعه، الغضب اللي مش في محله. ياما منهم الساده خوض قتلوا بعضهم على خاطر متر زايد ناقص نتاع عرض، خوض يعني من بطن واحده نتيجه غضب. وقيس على المثال هذا، فيها طريق ثانية اللي هي الغفلة، يحاول إنه يحببك في الدنيا، يخلي لك الدنيا هي الأصل، هي التاج، هي الهدف المنشود، فلوس، عقارات، سلاحات، كأس العالم، كأس أوروبا. أنا مش معناه ضد الكورة، بس ما يفهمونيش الناس، في ناس ممكن تفكر سطحيا، أنا ما نبيش هيك. حتى بتفرج كورة، لكن صلاتك هي الأولى، وبعدين برا فرج كورة كانك مبلي بالكورة. يعني نبي يفهم واحد يفهمني عليه صح، على مستوى صح. هذا من باب الغفلة، غفلة على الدين والآخرة، هذه من أبوابة ومن طرقة، يحاول إنه يبعدك على الآخرة، يبعدك على يعني على الصلاة، على الزكاة، يحببك في الدنيا، يخليك تاكل ميراث اخوتك مثلا لدرجة انك تحب المال حبا شما. هذه طريق من طرق الشيطان، الغفلة.
0: اكيد
5: الغفلة الاخرى يعني الباب الاخر اللي باب الشيطان وطرق الشيطان اللي هي الشهوات والساده بانواعها، اللي مش فيها شهوات يعني ما هيش محموده زي ما نقوله، ما هيش في وفق الدين. ما في فرق ما بين فلوس بالحلال، وفي فرق فلوس بالحرام وبالربا. ايوه هذه الطرق نتاعها الشهوات، والشهوات تدخل فيها هلبا امور يا استاذه والمستمعين. حتى راهو السلطه راهو فيها نوع من الشهوه، يحب السلطه، في ناس تحب السلطه لكن مش قدها المشكله. لو كان قدها تخاف الله ثم تبدا مثلا بالليبيين بالناس، هذا راه حتى عمداء بلديه راه مش رئيس ولا وزير، بس كويس هيك. احنا نبوا ناس هيك تخاف الله ثم عندها رؤيه استراتيجيه، تنميه، معايير علميه، مشاريع وطنيه على الارض، هذا كويس، موجودين هم هذه الناس. لكن نقصد الناس اللي تحب السلطه كشنو؟ يدور في مصلحة ضيقة، إنه يبدأ كل أسبوع في سفرة وإن فلوسه مليانة، والصبح في المهاري بطور، وفي العشية في رقصت، وغيره في العشية في فندق آخر.
0: تمام
5: ناس هيك يا أستاذة.
0: أكيد أكيد أكيد
5: شعوات نقدس المستوى المسؤولية.
0: أكيد
5: عموما الشيطان هذا معركة بين الإنسان، بيننا وبين النفس والشيطان، قلنا عملة واحدة، كائن أراه كان مغلبنا همش حيغلبوك، وإذا كان غلبونا معناه مصيرنا وين، فأما من تنطبق علينا شنو عندنا استرجي، فأما من خفض موازينه فهو في عيشة، يعني فأما من تقل موازينه فهو في عيشة الرادية، وأما من خفض موازينه فهو هاو يوم ذاك ما هي نار حامي والعياذ بالله. الشيطان رد بالك
6: كل سنة وخذ ربا
0: إن شاء الله. بارك الله فيك يا أخوي،
6: ما تخشش زي ما قال أخوي نازي.
0: أكيد
6: خليك ما تنص للصلاة، راه المكيف مليح، المباراة كويسة، المسلسل قاعد راهي كويس، سكت من الصلاة تولي أجلها، أجل أجل نيني يفوتك الفايت.
0: اي والله اي والله بارك الله فيك.
6: وانا قبل تحدثوا والله يا استاذ ملاك، راهو الكلام هذا ما بين الصراع بين الانسان والشيطان، يعني نعبوا منها كتب. لكن الانسان دائما بس تولي تربع دنيتك واخرتك بالاخير، لازم فعلا تحارب الشيطان.
0: اي والله اي والله، تحارب
6: انك تكون صادق، انك تكون يعني صلاه فوقاتها، صدقات، تواضعك مع الناس، لما اعطوك امانه اديها ولو حتى 80%، هكذا فعلا
0: أكيد
6: نغلبوه. وكيد الشيطان كما قال الله كان ضعيفا، لمن للي يلتزم دينيا
0: اكيد اكيد
6: الشيطان ضعيف فعلا. اما
0: فعلا
6: ما التزمت والله العظيم حيغلبك ويغلبك ثلاثة مرات ولا
0: أكثر. بارك الله فيك. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا شكرا على المكالمة. دقيقة بس قبل المكالمات توضيحا، بس في ضغط في المكالمات، ما فيش حاجة اسمها سكرنا عليك، ما فيش حاجة اسمها. أنا أكثر إنسانة ما نسكرش في الخط، أكثر إنسانة نعطي في المساحة للمتصلين والمستمعين، ما فيش حد أحسن من حد، كلكم سواسية عندي. حلو، لهذا ما يجيش حد يقول لي لا ملاك في مكالمات تنفصل. ضغط على المكالمات لأنها رقم واحد بس لبيانة اللي قاعدة نذكر فيه لا أكثر ولا أقل. على 092-150-59-99 خليني بس نقول كلام أو آيات قرآنية في أصل موضوع الحلقة، لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. سورة آل عمران رقم 103. والتحذير من الشيطان لقوله تعالى: إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. سورة الإسراء رقم 53. دقيقة، في آية أخرى تتكلم عن الإصلاح بين الناس، إصلاح بين الناس لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. سورة الحجرات رقم 10. والنهي عن السخرية والظنون بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. سورة الحجرات رقمها 12. والعفو والإصلاح فمن لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. سورة الشورى رقم 40. ورد الإساءة بالإحسان لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. سورة فصلت 34. إن شاء الله وصلت آيات محكمة من الله سبحانه وتعالى، يعني كلها تتكلم على موضوعنا اليوم. على 092-150-59-99 092-150-59-99. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صوت صوت صوت صوت في حاجة. الحمد لله. أنا حابة نقول لكم حاجة، اللي يتصلوا بالله عليكم في صوت شوشرة تصير، الدبدبات ممكن فاتحة راديو جنبك أو تليفون جنبك، في دبدبات تصير، يصير تشويش أنا حتى في منطقة السمع متاعي، فحاولوا أنكم تبتعدوا على الشيء اللي جنبكم. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. الصوت الصوت يا أختي الصوت، والله الصوت فيه صوت ومشكلة، ما أعرفش إني عندك مشكلة في تليفونك أو أنتي جنب شيء أو كذا، والله الصوت فيه مشكلة، مش هنقدر نسمعك هيك، مش هنقدر نسمعك. حاولي تبتعدي على شيء او ممكن التغطية او اي شيء. الو السلام عليكم. الو وحدك خلاص صوت كان مش مساعد اختي والله الصوت ما هو مساعد. وعليكم السلام لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي التيك توك والفيسبوك. أهلا وسهلا بكم جميعا. من الأحاديث النبوية الصحيحة الشيطان يفرح بتفريق بين الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة فيجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته فيدنيه منه ويقول نعم أنت. رواه المسلم. بمعنى الحديث إن في من الشياطين أعظم شيء يديروا فيه أو أكبر شيء يديروا فيه هو التفرقة بين شخصين والتفرقة بين الزوجين. فالتفرقة بينك وبين زوجتك، التفرقة بين الأشخاص. أيضا في تحريم الهجر، في تحريم الهجر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليالي يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. رواه البخاري والمسلم. ركزوا في الكلمة اللي بنقولها. رسول عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فضل الإصلاح بين الناس لقوله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قالوا إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. رواه أبو داود والترمذي وصححه أهل العلم. وفي الرحمة والتراحم، في الرحمة والتراحم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تواد في تراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. رواه البخاري والمسلم. يعني شوفوا كيف شبه شيء بشيء آخر. لاحظوا إن إبليس ما قالش هذا سرق ولا هذا ظلم ولا هذا أفسد مالاً، بل فرح أكثر شيء، أكثر شيء يفرح منه لما ينجح يفرق بين شخصين أو بين قلبين كان بينهما مودة واحترام ورحمة. إبليس ما قالش هذا سرق وهذا ظلم وهذا أفسد مالا وهذا أفسد في الأرض كذا وكذا، بل يفرح أكثر لما ينجح بين التفرقة بين قلبين كان بينهم مودة ورحمة واحترام. وهذا اللي خلينا نفهم إن الشيطان يعرف إن قوة المجتمع تبدأ من قوة الأسرة، وقوة الأسرة تبدأ من قوة العلاقة. ولذلك أول هدف لي هو التفريق. يعني المجتمع يعرف الشيطان إن قوة المجتمع لما يجتمعوا، وين تبدأ؟ في قوة الأسرة. والقوة الأسرة وين تبدأ؟ تبدأ من قوة العلاقة بين أفراد الأسرة. لذلك أول هدف لي هو التفريق، وهذا هو الغرض وهذا هو الغاية اللي موجود فيها لحد ساعتنا هذه ليوم قيام الساعة. فكم من أخ هجر أخاه، أو كم من أخت هجرت أختها، وكم من قريب قاطع قريبه، وكم من صديق صار غريبا، ليس بسبب عداوة، ليس بسبب عداوة كبيرة، بل بسبب كلمة نقلها صاحب الفتنة أو ظن سيء أو تعصب أعمى، ثلاث حاجات. سبب كلمة نقلها صاحب الفتنة، النقطة الثانية ظن سيء أو تعصب أعمى. الشيطان لا يفرح بشيء أكثر من أن يرى المسلمين متفرقين متباغضين متقاطعين، ثلاثة حاجات: متفرقين، متباغضين.

المحيطة اللي حواليك، لأن القلب إذا فسد فسدت العلاقة وضاعت المحبة وضعفت الأمة، وهذا هو الغرض. إحنا كمسلمين لازم نعرفوا إن الشيطان يبينا متفرقين، متباغضين، متقاطعين. فإذا هو عجز إن يفسد عبادتنا بالله سبحانه وتعالى وتعلقنا بالله، سعى لإفساد القلوب الناس اللي حوالينا، لأن القلب إذا فسد فسدت العلاقة وضاعت المحبة وضعفت الأمة. فلا تجعل للشيطان طريقا إلى قلبك، سامح واصلح واحسن الظن، ولا تكن سببا في نقل الكلام وإشعال الخلافات بين الناس. نقطة في نهاية السطر، خلاص ردوا بالكم، تخلوا الشيطان يوصل قلوبكم. فكل ما سمحتوا، كل ما أصلحتوا، كل ما عفيتوا، كل ما كان عندكم حسن ظن، وكل ما ابتعدتوا على نقل الكلام وإشعال الفتنة في الخلافات بين الناس، كل ما ارتحتوا، كل ما ارتاح قلبكم، كل ما زاد تقربكم وتعلقكم بالله أكثر وأكثر. تذكروا دائما أن الشيطان لا يحتاج إلى جيش كبير، بل قد تكفيه كلمة تنقلها دون أن تثبت، أو إشاعة تنشرها دون علم، أو موقف تبني عليه حكما دون إنصاف. كلام قوي شوية، صح؟ قوي شوية. لازم تتفكروا إن الشيطان ما يحتاجش إنه يكون معاه جيش كبير بعدد كبير، لا لا لا لا لا، تكفيه كلمة واحدة بس إنك أنت تنقلها بدون ما تتأكد منها، أو إشاعة تنشرها بدون علمها، بدون ما تتأكد من صحة الإشاعة أو صحة الخبر، أو موقف يبنى عليه أحكام دون إنصاف، بدون ما تكون منصف، بدون ما تسمع من الطرف الثاني. فممكن تبني على موقف حكم، أنت هنا ظالم، ظالم، لأنك أنت ما تحققتش من الموقف هذا أو ما واجهتش في الموقف هذا. فاجعل لسانك دائما عامرا بالخير ويدك ممدودة للإصلاح. نصيحة، اجعل لسانك عامرا بالخير ويدك ممدودة دائما وأبدا للإصلاح، وقلبا سليما للمؤمنين. فمن أصلح بين الناس نال الأجر، ومن أشعل الفتنة حمل الإثم. ولا تسمح للخلاف أن يتحول إلى قطيعة، ولا للاختلاف أن يتحول إلى عداوة. فما أجمل أن نختلف بأدب ونجتمع على حق ونتعاون على البر والتقوى. إن تفرقنا ضعفنا، واجتماعنا قوة. إن تفرقنا حسينا أن احنا ضعفاء، ولو اجتمعنا حنحس بالقوة. والشيطان لا يزال يوسوس حتى يرى الإخوة أعداء. والشيطان لا يوسوس، لا يزال يوسوس حتى يرى الإخوة أعداء والأحبة غرباء. فاللهم ألف بين قلوبنا، واصلح ذات بيننا، وأعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ولا تجعل الشيطان ينتصر عليك بكلمة تفرق بين قلبين. أكثر ما يفرح الشيطان أن يرى الإخوة متخاصمين. قد تهدم كلمة واحدة علاقة بنيت لسنوات. فلا تنقل كل ما تسمع، فليس كل ما يقال ينقل. الإصلاح بين الناس عبادة، والفتنة معصية. احذر من صاحب الفتنة، فإنه يبتسم لك ويفسد ما بينك وبين الناس. إذا جاءك خبر عن أخيك فتبث قبل أن تحكم. من سامح ارتاح قلبه، ومن حقد أتعب نفسه. الشيطان لا

يريد منك الكفر فقط، بل يريد أن يزرع البغضاء بين المسلمين. ولا تجعل اختلاف الرأي سببا لقطع الإخوة. الكلمة الطيبة دائما تجمع القلوب، والكلمة الخبيثة دائما تفرق. من أصلح بين اثنين أصلح الله شأنه. لا تصدق كل ناقل للكلام، فقد يكون سببا في خراب البيوت والقلوب. قوة الأمة الإسلامية في اجتماعها، وضعفها في تفرقها. اجعل قلبك واسعا للعفو، ولا تترك للشيطان مكانا فيه. لا تكن مفتاحا للشر، بل كن مفتاحا للخير. إذا غضبت فاصمت، ولا تجعل الشيطان يتكلم بلسانك. ما أجمل القلوب إذا اجتمعت على المحبة والطاعة وعبادة الله. من ترك الخصام لله عوضه الله راحة في قلبه. وتذكر دائما كل خطوة نحو الإصلاح ومد يدك نحو الإصلاح تغضب الشيطان، وكل خطوة نحو الفرقة تفرحه. لهذا اجعل نفسك من أهل الإصلاح، اجعل نفسك من الناس اللي تمد يدها للصلح، ورد بالك تمد يدك للتفرقة. هيك انت تفرح حتى الشيطان ومش هترتاح. حماد يقول اللي يقول لك يقول عليك يا أخي المسلم، وهذا من عمل الشيطان. اي والله. ناخذ فاصل قصير وبإذن الله نرجع.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام. عندنا فوفا من كندا. ألو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا فوفا، كيف الحال؟
1: أهلا بك ملاك، شنو أخبارك خيتي اليوم؟ شنو أمورك؟
0: الحمد لله في نعمة والله. تفضلي يا فوفا، أعطيني ما بجعبتك.
1: والله نحب نشكرك على عنوان الحلقة وعلى الحلقات اللي فاتوا، لأنهم كانوا كل حلقة كانت تتلامس فينا جانب من شخصيتنا، كانت تتلامس فينا جانب من حياتنا اللي إحنا عايشينها من تجاربنا. فنحييك ونحب نقدم قصدي تحية لجميع يسمعوا فيك وعبر الأثير سواء في جميع مواقع التواصل. فبالنسبة لحلقة اليوم يا ملاك،
0: إيه تفضل.
1: إحنا لازم نعرفوا إن الشيطان هو أكبر عدو للإنسان. من يوم ربي خلق آدم عليه السلام وهو أقسم الشيطان إنه هو يذوي بني آدم ويبعدهم عن طريق الحق، لكن من أخطر الحاجات اللي يخدم عليها الشيطان هي إنه هو يفرق بين الناس. والشيطان ما يحتاجش إن يخلي الإنسان يرتكب كبيرة في مرة واحدة زي ما نقوله، بالعكس يخليه كل مرة يزين لحاجة، مرة عن طريق سوء الظن، مرة عن طريق نقل الكلام، مرة عن طريق انفعال أو غضب بسرعة، يعاند وما يخلي الإنسان يعاند ما يعتذر. من هنا تبدأ المشاكل. نلقوا مرات إخوة كانوا متحابين بسبب كلمة أو إشاعة أو عليه ورث ما يكلموش بعض. نلقوا مثلا زوجين كانوا عايشين في مودة ورحمة، يدخل بناتهم شيطان، يعني كل واحد يفسر ردة فعل الشخص اللي مقابله بطريقة شيطانية، يعني إنه هو شيطاني وسوس. لا هذاك ما كانش يقصد ردة الفعل بحب، يعني إنه هو بطريقة كويسة، لا كان يزين له إنه هو لا كان يقصد كذا ويقصد كذا، بيحاول يزرع الفتنة بيناتهم.
0: أكيد أكيد أكيد.
1: ونسأل الله أن يحفظ بيوتنا، يألف بين قلوبنا، ويبعد علينا الشيطان ووساوسه، ويحفظنا من الناس اللي تفرق بيننا.
0: اللهم امين.
1: ربي يحفظك اخيتي، وشكرا تسلم. بارك الله فيك على اعطائي مساحه.
0: شكرا
1: وربي يحفظك ان شاء الله وموفقه.
0: شكرا يا فادي، شكرا شكرا شكرا، بارك الله فيك فوفا على المكالمه الجميله والكلام الجميل، لانه والله يعلم الله ان الكلام هذا كنا اجتمعنا فيه وكنا وصلنا لقناعه ان فعلا فرصتكم توا تبدو من نفسكم، فرصتكم توا انكم تصلحوا مع نفسكم، فرصتكم توا انك تبعدوا الشيطان وتتعودوا منه وتصلحوا اخطائكم، تصلحوا علاقاتكم، ما تخربوش 10 سنين بسبب كلمه او بسبب ظن سوء او بسبب افكار او وسوسه شيطان او طرف ثالث او اي شيء. حاولوا تصلحوا، حاولوا، لان الشيطان يبيكم دائما تتفرقوا، الشيطان ما يبيكمش تجتمعوا على نقطه واحده، الشيطان يدور لكم في سبل. فانتم حاولوا انكم تحلوا هالشيء هذا وتكونوا دائما مع بعض. ان شاء الله وصلت المعلومه. ناخذ فاصل قصير ونرجع نختمه بإذن الله.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام، وفي نهاية حلقتنا دائما في رسالة نحب نوصلوها. في نهاية حلقتنا لازم نذكروكم بالخير والأثر الطيب. في نهاية كل حلقة ضروري نوصلوكم لشيء تستوعبوا فيه ان احنا راهو مهما عايشين في الدنيا راهو الدنيا صغيرة. ليس كل خلاف نهاية، وليس كل زعل يستحق القطيعة، ولا تعطوا الشيطان فرصة يفرق بينكم وبين الناس اللي كانوا يوما ما سند لكم. ردوا بالكم، تعطوا الشيطان فرصة يفرق بينكم وبين الناس كانوا سند لكم، واقفين معاكم وانتم واقفين معاهم. اذا كان بينك وبين شخص عزيز عليك خصام، ابدأ اليوم، ابدأ من الساعة هذه، من اللحظة هذه، اتصل، راسل، صافح، واطلب رضا الله قبل رضا نفسك. اطلب العفو، اطلب العفو، عفا عما سلف، ابدا من جديد. يمكن كلمة واحدة ترجع علاقة تعتقد ان هي انتهت للابد، كلمة واحدة بس من اتصال او من رسالة أو من صفح

وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور.

وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا

0: فلا نضيع أجر المصلحين.
1: السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: السرايا اف ام، إشراقة نور
1: في أثير الوطن.
3: برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم معالم هادئة. حديثنا اليوم يعني سيتضمن مجموعة من القيم تتعلق بالإيمان بالله سبحانه وتعالى والوفاء بعهده، وبعض القضايا الأخرى اللي هن يدخلن ضمن هذه العناوين. في البداية هناك قصة أود أن أحكيها لكم لعلها تكون مدخل لهذا الموضوع. كما تعلمون، علاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى تتجلى في مسألة رئيسية كبيرة جدا، وهي مسألة الرزق عموما. والرزق أمر كبير، سواء كان يتعلق بالصحة، يتعلق بالمال، يتعلق بالولد، يتعلق بالعمل، يتعلق بأي شيء يكسبه الإنسان في هذه الحياة الدنيا ورزق. فيحكي لي أحد الإخوة، يعني هو كان يعني كتب الله له سبحانه وتعالى أن هو يسجن في فترة من الزمن في بلد من البلدان، فترك زوجته وأولاده. بطبيعة الحال يعني من الأشياء اللي يقلق عليها الإنسان عندما يبتعد عن أهله، وخاصة إذا منع من التواصل معهم وأصبح عاجز عن أن يعني يفيدهم بشيء، يصبح يفكر فعلا يعني الآن منين بيأكلوا ومنين يشربوا، خاصة إذا هو عارف أنه هو لم يترك لهم لا كثير مال ولا شيء يعني يمكن أن يكون مصدر رزق لهم. ولكن كما قال هو قد استودعهم الله سبحانه وتعالى، وهذه حتى في السنة النبوية، الإنسان إذا سافر فيستودع الله سبحانه وتعالى أهله وماله يعني. وفي الدعاء المعروف في الإنسان عندما يسافر، اللهم بك أصول وبك أجول وبك أسير، اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علي أن سفر هذا واطيعنا بعده، اللهم أنت الخليفة في المال والأهل والولد. الخليفة في المال، يعني أنت خليفتنا في أهلنا وفي أولادنا، تحفظهم، ترزقهم، تعطيهم، تمنعهم، يعني وهكذا. فهو عندما خرج من بيته وعندما قبض عليه استودع الله سبحانه وتعالى أهله. فيقول عندما خرج من السجن والتقى بأهله، فتحكي لزوجته عن الأيام التي مرت بهم، لم تكن تحكي له لما كان في السجن، حتى إذا بعثت له أو زارته أو بعثت له رسالة بطريقة أو بأخرى لم تكن تحكي له عن المأساة أو المعاناة التي يعانونها، حتى لا يقلق ويزداد ألم فوق الألم اللي هو يعاني فيه من السجن، جزاه الله خير. فقالت له أنه يعني جت أيام يعني وجد الصعوبة في، حتى أن مرة قالت أنه ثاني يوم الإفطار ما عنديش خبزة، ما عنديش حتى نفطر، ما حاجة نفطر بها الأولاد، يمكن لعل فيه ممكن طاسة شاهي أو حاجة من القبيل، فقط تفكر منين تجيب فلوس. وكانت يعني لها عزة نفس تمنحها من أن هي حتى تطلب من حتى من أقرب الناس إليها، من خوتها ومن أهلها. ولكن الكلام هذا ما كانش أول يوم، ولها أيام عايشة بهذا الحال، أن هي عندها مشكلة في قضية مش لاقية فلوس ومحصلة، والمال الذي لديها بدأ ينفذ، والأكل اللي عندها في البيت أصبح بدأ يتناقص، فأصبحت حتى وصلت إلى مرحلة أنها ما عادش في عندها شيء. فطبعا كانت يعني زي ما يقولوا، قالت خلاص أنا ممكن بكرة نكلم والدي ونحاول. ولكن هي لجأت إلى الله سبحانه وتعالى وطلبت منه سبحانه وتعالى أنه يكفيها هذا السؤال، وأن يرزقها ويفتح لها باب من حيث لا تحتسب. تقول فناضت في الصبح وبتفطر العيال، ما فيش حاجة، كوباية شاهي، وممكن مش عارف كان في حاجة من بقايا الحليب ولا شيء، ما عندها شيء.
فلما فتحت الباب شالت طلع الولاد يمشوا المدرسة وجدت مغلف قدام الباب ظرف. فتحت الظرف وجدت فيه مبلغ لا بأس به كويس، وفي ورقة مع الظرف هذا مكتوب عليها: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هي لا تعرف من الذي وضع هذا الظرف، ولم تحدث أحدا بما تعانيه، ولم يعلم بحالها أحد إلا الذي خلقها. حتى أولادها ما كانش حاسين باللي صاير، هي الصغار ومش عارفين، كانت هي فقط والله سبحانه وتعالى. لا شك أنه الإنسان إذا أخذ من هذه الحادثة درس وعبرة يعلم أن الذي تكفل بالرزق هو الله سبحانه وتعالى، والذي ضمن الحياة هو الله سبحانه وتعالى، والذي بيده الملكوت يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويعز ويذل هو الله سبحانه وتعالى، مش حتى غيره. إيماننا بهذه القيمة، بهذا المعنى، بهذا الشيء، لا شك أنه سينعكس انعكاس كبير جدا على حركتنا في الحياة. لو أردنا أن نستعرض يعني القيم اللي بنتحدث عنها اليوم، أول قيمة هي قيمة الوفاء بعهد الله. الإنسان المؤمن قد أخبره الله سبحانه وتعالى أنه شهد وهو في عالم الذر، يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. شهد الإنسان لله سبحانه وتعالى بالألوهية وبالربوبية وبكمال الأسماء والصفات. هذه الشهادة تحتاج منا إلى وفاء. لذلك أول هذا الوفاء هو أن نفي الله سبحانه وتعالى بالوعد الذي قطعناه على أنفسنا. خلاص، وإذا أخذ الله من بني آدم من ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم، فشهدوا على أنفسهم أنهم يعني مخلوقين لله سبحانه وتعالى لعبادته. هذا أول الوفاء. ثم يأتي أو أنواع الوفاء المتعددة المنبثقة من هذا الأمر، اللي هي الوفاء بعهد الله. لما تعهد إنسان على أمر من الأمور كويس، أنت قاعد إذا أوفيت مع هذا الشخص بعهده، أنت حقيقة أوفيت بعهد الله سبحانه وتعالى. وذلك الله سبحانه: أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. إذا عاهدتم، أنا عاهدتك بأن نجيك هنجيك، إلا أن يقع أمر ليس في قدرتي منعه. إذا عاهدتك أني أعطيك، إلا إذا طارئ خار أني يمنع بأي صورة من الصور، أني نقدر يكون عائق أو يكون عذر حقيقي أمام الله سبحانه وتعالى. وإلا لا، الوفاء بالعهد هو الأول. بالتالي نحن الآن لما نجي، عندما أنطلق من في مواعيدي، للأسف الشديد نحن كثير ما نتداول كلمة، لما نجي الواحد يقول أجيني بكرة أسمع رأى موعد إنجليز. ليش موعد إنجليز يعني؟ ليش مش موعد مسلمين؟ وكأن الإنجليز هم اللي أصبحوا علامة يضرب به المثل في الوفاء بالمواعيد والالتزام بالوقت، والمسلمين لا. وخاصة احنا طبعا لما نجي نقول بكرة جيني الساعة كم، ولا إن شاء الله نجيك الساعة 12 إن شاء الله إن شاء الله، وكأن يقول إن شاء الله هذه أي مبرر للتأخير، مش يقولها وهو محققا أنه فعلا حاول يجيب، لكن إلا إذا طارق خارج على الإرادة، لكن سيعزم، ولكن يقول إن شاء الله استحضارا لقدرة الله سبحانه وتعالى ولطلبا لحوله وقوته.
يقول ان شاء الله لك، مش يقول ان شاء الله وكاني انا، انا قلت لك يا رجل، قلت لك ان شاء الله والله لك ما هو مش عارف، وكاني ندير في مبرر للتاخير، واصبحت التاخير 5 دقائق وعشر دقائق وربع ساعه وحتى ساعه احيانا، ما وما لو ما جاكش بكر وحتى ما اتصلش بيك وقال لك انا ويعتذر لك انه مش حيقدر يجي، بعدين تكلم والله انا شغلت ونسيته، ده مبررات، وكان قضيه العهد او الموعد او الميعاد بالنسبه له شيء لا قيمه له. لا لا لا، الانسان المسلم الكلمه يقولها تصبح دينا عليه. النذر شنو النذر؟ لما ينظر الانسان ينظر انه يصلي لله سبحانه وتعالى، والله يصيم، والله يتصدق، والله كذا، هو وعد خلاص يصبح واجب في حقه، ما يقدرش يتاخر عليه، ولو حدد موعد حيقول واجب في الوقت نفسه اللي قاله. فكذلك الوعد، انت عندما تعد انسان بشيء لابد ان تبذل جهدك بكل ما تستطيع وتعزم على انك انت توفي بهذا العهد، ولا يكون الامر مجرد انه كلمه وكان كلمه عادي ملهاش معنى، ما بدون اي معنى، ملهاش مش مقصوده. خلينا نقول زي ما احيانا الواحد مثلا ماشي مع صاحبه يقول هاي تفضل تشرب شاي، ولا يعني تفضل باي ما جاش مش مشكله، كلمه عابره مش مقصوده. بينما تقول واحد لو نحن بيزم واحد يقول له تفضل تفضل، لا يا رجل تعال، يعني يمسك فيه زي ما يصر عليه لأنه يقصد أنه يعزمه. فكذلك العهد أو الوعد، أنا لما نقولها وأنا يعني مباب هيك مجرد كلمة عابرة وما نهتمش بها، لا، خطيرة، دي خطيرة جدا يعني حقيقة. ويصبح الوقت لا قيمة له في حياة الإنسان. وطبعا الآن الإنسان لو يدرك مدى الأذى الذي يمكن أن يصيب به من حوله بهذا السلوك، يمكن ما عادش يديرها يا إخواننا. معلش يعني أنا الآن لما يجيني واحد يقول لي والله بيجيك الساعة 12، فأنا بنترك عمل آخر يوم الساعة 12 باش نجي للمكان اللي هو قال عليه، نقعد ننتظر فيه على اعتبار أنه حيجي، ممكن الشغل اللي بيدير لي ممكن يأخذ ربع ساعة أو نصف ساعة على أكثر تقدير، وبعدين نقدر نرجع العملية. فهو بدل ما يجي الساعة 12 يجي 12 ونص أو يجي الساعة 1، ساعة كاملة أو نصف ساعة كاملة ضاعت، وبعدين إذن هو خذا من وقت آخر اللي نبي نقدمه للآخرين. يعني أنا لما استأذنت من عملي على أساس رد الساعة 1، بدل ما رد الساعة 1 رد الساعة 2 أو خلاص الساعة 2 خلاص وقت الظهر، ما عادش نفجع روح ما عادش نجي. فأنا الآن الناس اللي جت وتنظرتني وما جيتهاش، من يتحمل إثمها اللي كان سبب في التأخير؟ عندما نمشي إلى إدارة معينة والإدارة يقول لك العمل من الساعة كذا إلى الساعة كذا، ونجي ونلقى الموظف مازال ما جاش، نقعد ننتظر فيه ساعة أو اثنين، على حساب من هذه؟ يضيع لي وقتي، ضيع لي عمل ناس، عملي أنا مع ناس آخرين. وإذا كان احنا ليش كلنا نشكو من أن لما تمشي للدوائر الحكومية أو لبعض حتى القطاع الخاص في بعض الأشياء، خلي عنك الدكاكين والمحلات هذين، ما تلقاش الموظف المختص أو الشخص اللي تبيه، وبالتالي تنتظر فيه، فوقتك ضيع، ضيع وقتك، ضيع وقت واحد آخر اللي هو كان جايك أنت في العمل، واللي جاي هذاك اللي جاي حتى هو عنده عمل، حتى هو وقته ضيع عمل أو ضيع وقت واحد آخر جاء ما لقاش. إذن هي سلسلة. أنت لما تجيني متأخر أنت ضيعت عليهم. لو فرضا اللي إحنا متفقين مجموعة بنجوا نجلس في مكان رضي أو بنجوا نلتقي في مكان رضي في عمل، خليني لما يكون اللقاء مفتوح وبتاع هدرزة وكذا ضيع أصلا هو وقت للأسف إني وضيع أصلا. لكن أنا أتكلم على أنا جاي لأني بدي العمل أنا وياك. لو فرضا إحنا 4 أنفار جايين، لما يتأخر واحد 2 أو 3 جوا في الوقت، يتأخر واحد
هو ضر الثلاثة هما في أوقاتهم، وبالتالي ضيع لهم سواء كانت ربع ساعة أو نصف ساعة أو كذا. حتى أن يقولوا بعض الناس يقولوا إنه إنك تجي قبل الوقت كأنك زي ما تجي بعد الوقت، لأن تجي بدري. يعني أنا فرضا جاء الموعد عندي في مكتب أو في بيتي، أنا الساعة 12 على أساس الساعة 12 خلاص نوقف شغلي ونبدأ أساس بيجول الزملاء هذوما ونبدأ نتكلم نشتغل في شغل أخرى، فكنت تدير في حاجة. لما الساعة 12 بنوقف، لو يجيني واحد 12 لربع هو بيوقف من 12 لربع، معناها أريد يضيع لي ربع ساعة حتى هو. ليش؟ لأنه شغلني عن شغلي اللي أنا كنت ندير فيه اللي بنوقفه علشان ندير. وبالتالي مسألة الوفاء، الوفاء بعهد الله، الوفاء لله سبحانه وتعالى أولا في دينه وفي التزام بأمره وفي عبادته، ثم الوفاء بما يعاهد به الإنسان، الدين عليه رقبة الإنسان، مجرد أن قال الكلمة أصبحت في عنقه دين لابد أن يوفيه. كويس. وذلك ضرب في العرب المثل بالوفاء في كثير من الناس. الناس كانت تضحي بأرواحها وموالها من أجل الحفاظ على شيء لشخص آخر. وبالتالي هذه مسألة أنه نحن فعلا يعني نفي بهذا، أو يكون عندنا هذا الخلق وهذه القيمة مهمة جدا جدا جدا في أن نحن ننتبه إليها ولا نستهين بها في حياتنا العادية، لأن الوقت يعني أصبح ماش له قيمة في حياة الناس. القيمة الأخرى اللي متعلقة بهذا الوفاء بعهد الله أو الوفاء بالله سبحانه وتعالى بما بالعهد الذي قطعناه مع الله سبحانه وتعالى، ينبع منا حب الإيمان وكراهية الكفر والفسوق والعصيان. يعني الله سبحانه وتعالى يمتن على المؤمنين، يقول سبحانه وتعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. هي لا شك ولازم احنا ننتبه إلى مسألة نذكر بها الآن: كل شيء تكتسبه في الحياة الدنيا، خلق، سلوك، رزق، أي شيء، هو فضل من الله سبحانه وتعالى، هو نعمة من الله سبحانه وتعالى. وذلك الله امتن: ولكن الله حبب إليكم الإيمان. يعني أنا لو شعرت بأني مثلا ملتزم وأني مواظب على ديني وأني وأني وأني وأني، باهي من اللي أعطاني هذه النعمة؟ من الذي أكسبني القوة أني أكون بهذا الشكل؟ وغيري جنبي قريب مني، خويا مرات ما عندش هذا الشيء، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. كيف ما الله سبحانه وتعالى أعطاني سيارة وبيت وزوجة وأولاد وغيري ما أعطاهمش ورزق. فحتى الإنسان يعني، وهذه قيمة عليا الحقيقة، أنه هنجوها، أنه أنت تشعر بأن كل شيء من الله سبحانه وتعالى مش منك، أنت ليس لك فضل. يعني يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. في يعني سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر يقول: يا عمر، يعني ألم يكن لكم عقل اليوم اللي جيتكم بالرسالة وبلغتكم منكم تعرفوا أن كلامي مصح؟ عقلكم ما قدرش يميز؟ قال: بلى يا رسول الله، كانت لنا عقول ولكن لم تكتب لها هداية بعد. كانت لنا عقول لكن الهداية مش موجودة، خلاص العقل أحيانا ما يقدرش يشتغل بالصورة اللي تبيها أنت. حب الإيمان وكراهية الكفر والفسوق والعصيان قيمتين مرتبطتين مع بعض البعض. زاد حب الإيمان يزاد كره الكفر والفسوق والعصيان، يقل حب الإيمان يقل الكفر، هي مسألة ميزان. لما تكلموا على حب الإيمان حتجد أنك أنت تحب كل شيء متعلق بهذا الإيمان، وذلك ينشأ حب الإخوان، حب الصالحين، حب العلماء، حب الأتقياء، حب الأنبياء، حب المجاهدين، حب
حملة الكتاب، حب العلماء، يعني ليش؟ لأن كلهم مرتبطين بالإيمان.

0: يعني الإنسان يحب الإنسان لا يحبه إلا لله. شنو اللي خلى يحب؟ لأن يشعر بأنه هو قريب من الله، لأنه إنسان يطيع الله، لأنه إنسان على دين على خلق على كذا، فيحبه لدينه. ولذلك من أحب لله وأبغض لله، حب لله لأن في طاعة الله، أبغض لله لأن في معصية الله، فقد استكمل عورة الإيمان. كل هذا نابع من حب هذا الإيمان. وكره الفسق وكره الكفر والفسوق والعصيان يخليني نكره أفعال الكفر وأفعال العصيان والفسوق. وهنا تبدأ النظرية الثانية اللي هي التفريق ما بين الفاعل والفعل. أنا عندما أرى إنسان يفعل في فعل يكذب أو يسرق أو كذا، لا يعني يرتبط كرهي بالشخص نفسه بقدر ما يكون كرهي مركز على العمل اللي داره. ولذلك هو لو انفك من عمل هذا وتاب نحبه. لكن المشكلة أحيانا إحنا نربط بين الفعل والفاعل ربط أبدي. وذلك لما يكون إنسان مثلا إنسان في يوم من الأيام كان صاحب معصية وكذا، وبعدين يتوب توب الله عليه، تظل في أذهاننا أنه هو صاحب معصية، ونقعد نتعامل معه على هذا الأساس، ولا نستطيع أن نتخلص من عقدة أن كرهناه في يوم من الأيام لفعله المشين، وارتبط هذا الفعل به فأصبحت العملية متعلقة حتى بعد تركيله. بينما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان الواحد منهم يعني يتعامل مع الكفار في المعركة بقوة، وذلك وصفهم من القرآن، يعني يوصف المؤمنين الذين آمنوا ومحمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. مجرد هذا الشخص اللي كان كافر أول ما يسلم يصبح رحماء، خش في الرحمة، يرجوش منه حتى مثلا إثبات مستوى والله إثبات يعني أنه فعلا صادق في، لا، مجرد أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يستقبلوه يحتضنوه ويسكنوه ويؤوه كل شيء ويعاملوه كأنه واحد منهم. هذه كانت خلق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تربوا عليها ورباهم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح هذا جدنهم. إذا فعل الإنسان فعل مشين كان ينظر إليه كيف يطلعوه من فعل هذا. وذلك يروك عن أحد الصحابة، الآن الاسم قد يكون مش حاضر عندي، وجد ناس يعني يشتمون شخص كان قد ارتكب معصية، شرب خمر أو حجم قبيل، فقالوا لهم ليش انتوا تشتموا في خوكم وتعنفوا فيه بشكلية، فقالوا انت ما تكرهش هذا شرب خمر وكذا. قال لهم معلش، أرأيتم لو أن أحد إخوانكم وقع في بئر ماذا كنتم فاعلين؟ شو تديروا؟ قالوا إحنا ننزل لحبل باش يمسك فيه ونطلعه من البئر، ننقذوه يعني بمعنى صح من البئر. قال خوكم الآن وقع في بئر المعصية، كيف تطلعوه من بئر المعصية؟ الشتيمة والتهذيب هذا كأن كم تردموا فيه، كأن كم تصبوا عليه في الحجر وبتبوه يموت في البئر جوه. والله لما انت تشتموه حيبطل هو، لا مش حيبطل، بالعكس ربما الشيطان يزيد يغريه ويغويه بالابتعاد عنكم، بالتالي خلاص اصبح من اهل المعصية الدائم. الحقيقة هذه قيمة نشأت من فعلا التمييز ما بين حب الإيمان وكره الكفر والفسوق والعصيان، وحب المؤمن وكره الفاسق. يعني نحب المؤمن لفعله المؤمن لفعله فعل الإيمان، لو فعل فعل كفر حيخرج من هذه المحبة. أكره الكافر لفعله الكفر، فلو خرج من هذا الكفر أحبه لهذا. وذلك تو الآن لما نكون ميز بين اثنين، هذا يخليني نقعد أنا نشتغل على مسألة إيش؟ مسألة الدعوة. وذلك هذا خلق الدعاة. أنا نتكلم على الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، اللي بيدعي إلى الله سبحانه وتعالى بيدعي الناس إلى الخير، اللي بيدل الناس على الخير. يعني انت الان قاعد تدير في دعاية لسيارة، سيارة دي مش موجودة عند الناس، فتقول والله هم ما عندهمش خلاص انا من من من من من من من نجيبهمش لبتاع. لا بالعكس، لان ما عندهمش انت تبي توريهم السيارة هذه وميزاتها وكيف انها كويسة وانها ضمان وانها وانها وانها وانها هي كبيرة وانها تحمل وانها يعني يتمتع فيها حتى يقتنوها. كذلك تو نحن الان السيارة اللي قاعدين ندير لها في دعاية شنو هي؟ هي الإيمان بالله سبحانه وتعالى، هي الالتزام بدين الله سبحانه وتعالى، هي الخلق الحسن، هي الأعمال الصالحة، هي الخير كله. وبالتالي أنا لما نجي واحد فاقد شيء نقد نشتم فيه لأنه فاقد شيء، والله نجي نقد نحبب له في الشيء اللي هو فاقده بشيء يكتسبه. لو وجدت إنسان يرتكب في الفواحش خمر أو زينة أو غيره، فتجد تحبب له مثلا أكل الحلال، تحبب له الفعل الحلال والزواج والمرأة الصالحة، وتوريه الخير اللي بيجي من هذه والشر اللي جاية من الفعل اللي قاعد يدير فيه، كي حي ميل إلى أن يترك هذا الفعل المشين ويعود إلى الفعل الحسن. هذا الحب، حب الإيمان، حب المؤمنين، يدعونا إلى مسألة أخرى اللي هي نحن خايفين على أن نفقد هذا الحب فنفر إلى الله سبحانه وتعالى، نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. كويس؟ يعني ونحاول أن نقووا هذا الإيمان وهذا الحب حتى ما يضعفش يوم الأيام، حتى ما يزولش. وذلك الله سبحانه يقول ففروا إلى الله، أو الرسول يدعو في قومه ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. يعني يقولون أنك أنت كل شيء تخاف منه تهرب منه إلا الله سبحانه وتعالى، فإنك إن خفت منه لجأت إليه، فررت إليه، لذت بحماه. لأن كما قال الحديث الدعاء المشهور عند النبي صلى الله عليه وسلم، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، ليس هناك مكان ممكن نمشي أصلا ينجيني منك. أنا نقدر عندي أرض ليست لله علشان نمشي لها باش نكون في في في منأى عن محل النفوذ بتاعها، هل في سماء ممكن تغطيني غير السماء التي خلق الله سبحانه وتعالى تكون بل بعيدة عن الله سبحانه وتعالى؟ هل في رزق أنا ممكن حصله ليس من ملك الله؟ ما فيش. وبالتالي أنا وين ماشي؟ يعني سبحان الله، حتى في الحديث في القصة الثلاثة الذين خلفوا، سيدنا كعب مالك وهلال المومية وأحد الصحابة الثالث، القرآن يصف وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. شوف التصوير، وين بيمشوا؟ وين بيعدوا؟ وين ماشي؟ وين بتهرب أنت؟ فإذا إذا أنت عندك إيمان خايف عليه إلجأ إلى الله، خايف من الضياع من الوقوع في المعاصي إلجأ إلى الله، خايف أنك أنت ما تأديش اللي عليك إلجأ إلى الله. وذلك نحن تو الآن دائما نقولوا فيها كل ما يؤذن للصلاة نقولوا حي، يقولوا حي المؤذن، يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، نقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى شنها قديروا؟ قاعدين نستمدوا في الحول والقوة من الله سبحانه وتعالى، لأن نحن بروحنا ما نقدرش. ونقرأ في سورة الفاتحة كل يوم 17 مرة على الأقل، كويس؟ إياك نعبد وإياك نستعين. إذن حبي لله سبحانه وتعالى، حبي للإيمان يخليني نلجأ إلى الله. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ومسألة نحاول أننا فعلا نجعل هذا الإيمان وهذا الحب يثبت في قلبي، يستقر، يصعب إزالته. كويس، وهذا ما يتأتش إلا بمسألتين، بالصبر والاستمرار. صبر والاستمرار، وذلك فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الإنسان اللي عنده يقين ضعيف يقول دائما أبدا قضايا الإيمان هذين يهمش فيهن أو يستهين بيهن أو يعني يستخف بيهن، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. أصبر، العمل الخير فيه شدة، في الغالب النفس ما تتحبش، في الغالب، حتى إذا وصل المرحلة أن النفس بتبدأ يعني تقبل بشوية بشوية، فتبدأ تحول النفس اللوامة وتقول لك ليش دريكي وليش بدأت شكي، بعدين تبين بشكل النفس مطمئنة، ثم بعد ذلك تتقل إلى راضية مرضية. هذه النفس، هذه الدرجات، هذه تأتي من خلال إيش؟ من خلال الصبر والاستمرار على الطاعة والاستمرار على أداء هذه، الاحتفاظ بهذه القيم. وكما يقولون حتى الآن احنا لما نتكلم على القيم نتكلم على سلوك، لما نتكلم على سلوك نتكلم على تربية، نتكلم على أنك أنت تستمر في هذا الشيء فترة من الزمن، فترة طويلة، حتى يقعد سلوك، خلق ديدا طبيعي جدا في بدون بتلقائية. كما قلنا الواحد يتعلم السواقة أو يتعلم مهارة من المهارات بعد فترة يدير فيها بدون أي تفكير. بيس. هذه مسألة ثبات الإيمان في القلب. وطبعا هذا هيقودنا إلى مسألة أخرى، اللي هي أنه الإنسان يعتز بدينه ويظهر هذا الدين، وخاصة أمام غير المسلمين، ولا يصبح حتى إذا الله سبحانه وتعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فبالتالي العزم أو الحزم أو أخذ الأمر بشدة بقوة بعزم، أنا ما أقول شدة معنى اللي هي التطرف أو المغالاة، لا، نتكلم على أن هو وإذا قام هو وإذا قاموا إلى الصلاة، ما يقولش كيف المنافقين قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قل، لا، قمت إذا نودي للجهاد حي على الجهاد، انتفض مسرعا، إذا سمع النداء يقول حي على الصلاة على طول يفرغ نفسه، يبدأ يجهز نفسه للصلاة، ما يقولش والله خلي شوية، خلي بعدين، بعد بكرة، بعد شوية، خمس دقائق، ربع ساعة، نين الصلاة ممكن يصلوا الجماعة هو مازال ما جهزش نفسه. يمكن قصة الصحابي الجليل كعب الملك لما حكاها، هو هذه بدأت من هنا، أن لما دعا داء الجهاد الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أنا والله كان نبي سهل تروحي في خلال ساعات قليلة ونلحق بالرسول، وقاعد يقول تو أنا نقدر تو نقدر تو ندير غلب شوي تو شوي. عدا الأيام لما طالت المدة بدأ يسمع، سمع أن الرسول بدأ يرجع، شوفوا شهر ماشي وشهر جاي رأي مش، لكن إيش لا أنا نقدر، لا نقدر تو نلحق عليهم تو نلحق عليهم. ها التسويف، لا، خذ الكتابة بقوة، يعني الإنسان يكون عنده عزم في أداء للأشياء، حزم يكون بقوة، ما يكونش في نوع من التراخي. لو أردنا نختم كلامنا اليوم بكلمات قليلة، هو أنه إخواننا حبنا لله سبحانه وتعالى وحبنا للإيمان ووفائنا بعهد الله لن يتأتى إلا إذا استشعرنا فضل الله ونعم علينا، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إنسان لو نظر إلى نفسه وما يفعله الله به سبحانه وتعالى، يعني أنا أتكلم عن نفسي، لو أردت أني نتحدث عما فعله الله بي يمكن نقعد حتى ساعات وأيام ونحكي، لكن نحن مرات أحيانا نعتقد أن هذه الأشياء تحدث تلقائية وطبيعية وهذا عادي. والله حتى أنك أنت لو جيت للبيت ولقيت زوجتك مجهزة لقمة وعجباتك وأكلت منها استمتعت بها، هذا فضل الله عليك. كان بذلك اليوم ممكن تكون زوجتك مريضة ما تقدرش تدير لك أكل، وتلقى تجيني تلقى مش حتى حاجة، ويقول لك عد المطعم وعد تعد المطعم وتلقاها مسكر، أو تعد المطعم وجيب أكلة وتلقاها مشينا والله ما تنفعش والله ما فيش طعمه والله والله والله والله ملح واجد والله حارة والله اللي هو مم باي. من اللي يسر لك الأسباب هذينا؟ لو أحد مني يركب سيارته يمشي البيت يقول كيف جيت أنا كيف وصلت البيت، يعني من انتبه للطريق أصلا؟ باي من اللي حافظك خلال هذا في هذا الطريق؟ إذن المسألة راهي متعلقة بقضية إن فعلا نحن نستشعر نعم الله سبحانه وتعالى. لو استشعرنا نعم الله سيزداد حبنا له، وإذا أحببناه كرهنا ما يكرهه سبحانه وتعالى، وإذا كرهنا ما يكره الله سبحانه وتعالى ثبت الإيمان في قلوبنا وأخذنا الكتاب بقوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وإلى أن ألتقيكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. نستضيف في هذه الليلة علما من أعلام ليبيا الكبار، وهو العالم الجليل الشيخ حسن بن عمر السيناوني. هو أحد العلماء الليبيين المغمورين الذين لم تذكرهم المصادر الليبية إلا بالنزر القليل، وغضت عنه الطرف المصادر الأخرى، رغم أنه قام بعمل علمي لم يسبق إليه فيما أعلم. إن علماء ليبيا لم ينالوا حظهم من الترجمة والتعريف بهم، بل إنهم متناسون من القريب والبعيد. وللتعريف به نقول هو العالم الجليل الشيخ سيدي حسن بن عمر بن عبد الله الشريف السيناوني، نسبة إلى بلدة سيناون التي تقع في الشمال الشرقي من غدامس بنحو 210 كيلومتر إلى بلدة سيناو التي تقع في الشمال الشرقي من غدامس كما قلت على طريق درج، وجنوب نالوت إلى الغرب قليلا بنحو 108 كيلومتر. لهذا يضيف أحيانا لقب أو يضاف إليه لقب الغدامسي، وفي بعض مؤلفاته يضيف الزيتوني نسبة إلى جامعة الزيتونة، أو المالكي نسبة إلى المذهب. هذه كلها ألقاب تميز بها. تقول المصادر إنه ولد في قرية سيناون بمحلة القصر اللوطي عام 1200 هجرية الموافق 1873 ميلادية. تلقى تعليمه الأولي بزاوية سيناون، وفيها حفظ القرآن الكريم. سافر مع والده وأخيه محمد إلى تونس، حيث كان والده يكثر السفر إليها للتجارة، وهناك التحق بجامعة الزيتونة. وعلى عادة طلبة العلم في تلك المنطقة، يقوم كل من أكمل تعليمه فيها أن يذهب إلى تونس، وخاصة إذا كان من أهل غدامس. لذلك اشتهر المثل القائل: غدامس تولد وتونس تربي. كانت سنه آنذاك تناهز 18، إذ كان سفره سنة 1890 ميلادية. رجع إلى بلدة سيناون بليبيا، وتصدر للتدريس بها في الزاوية التي درس بها بعد أن قطع شوطا في التعليم بجامع الزيتونة. ولكن شظف العيش لم يسمح للأهالي بإعطاء الاهتمام اللازم للعلم، فلم يعجبه اتجاههم. ففي أحد الأيام قال للجماعة: ما ظنكم في رجل له بضاعة جيدة ولم يشتري منه أحد؟ فقالوا على البديهة بالأسلوب الاقتصادي: عليه تغيير السوق. فعلم أنهم لن يستفيدوا منه، فرحل إلى تونس مرة أخرى، حيث أقام إماما بجامع الزيتونة ومدرسا به للعلوم العربية والشرعية. كانت داره بنهج جامع منوبة، عاش فيها إلى أن توفاه الله برحمته. كان خلال حياته يتردد على مسقط رأسه واصلا أهله وذوي رحمه، وعرف بين الناس سواء في تونس أو في جنوبها أو في سيناون وغدامس بورعه وتقواه وصلاحه. إن الشيخ حسن تلقى العلوم الشرعية واللغوية إلى جانب حفظ القرآن الكريم وروايته وعلومه، فقرأ التجويد وتحصل على الإجازة في القراءات السبعة، وأيضا تحصل على شهادة التطويع سنة 1313 هجرية توافق 1895 ميلادية. ألف بعد ذلك أول كتاب له صدر سنة 1908، ثم واصل تحصيله العلمي حتى تحصل على رتبة التدريس الثانية سنة 1325 هجرية التي توافق سنة 1907 ميلادية، واستمر في تحصيله حتى أحرز رتبة التدريس العليا سنة 1328 هجرية الموافق 1910 ميلادية. وهذه الدرجة العلمية الأخيرة هي التي تؤهل صاحبها إلى مصاف العلماء الكبار ذوي الوجاهة والاعتبار، ومكنته من تولي عدة وظائف في القضاء والتدريس وإمامة جامع الزيتونة الأعظم. ورد أيضا في مصادر التي ترجمت له ذكر بعض شيوخه الذين تلقى عليهم في تونس وهم أعلام جامعة الزيتونة في ذلك الوقت، منهم الشيخ الطاهر بن عاشور والشيخ محمود الخوجة والشيخ محمد الطاهر النيفر، ومنهم العلامة الشيخ إبراهيم بن أحمد بن سليمان المرغني 1865-1931 الذي ينتسب إلى قبيلة مرغنة بساحل أحامل بليبيا، له عدة مؤلفات في الفقه وعلوم القراءات وهي معروفة ومتداولة، من أشهرها كتاب شرح دليل الحيران على مورد الضمآن في فن الرسم والضبط تم نشره محققا. للشيخ حسن السناوي مؤلفات قيمة تدل على واسع علمه في مجال القراءات واللغة العربية وعلومها، منها أولا كتاب الكواكب الدرية في إعراب الشاطبية، يبدو أن هذا الكتاب هو أول مؤلفاته حيث نشر سنة 1908، ويعتبر الكتاب فريدا من نوعه وهو غير مسبوق به أو غير مسبوق فيه، فهو أول من قام بإعراب نظم الشاطبية كاملاً.

لي فيه. الكتاب الثالث كتاب منح الفتاح في فتح أبواب تلخيص المفتاح، وهذا الكتاب في علوم البلاغة، وكتاب تلخيص المفتاح في المعاني والبيان من مؤلفات الشيخ الإمام جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني الشافعي المعروف بخطيب دمشق، وهو تلخيص لكتاب مفتاح العلوم للعلامة سراج الدين أبي يعقوب يوسف بن أبي بكر السكاكي المتوفى سنة 626 هجرية. الكتاب الرابع كتاب مواهب الجليل في تطبيق ما جرى به القضاء والعمل على معاملات مختصر خليل، تذكر المصادر أنه لا يزال مخطوطا لدى أسرته. الكتاب الخامس إنارة السالك على إيضاح الألفية المرصع بكافية ابن مالك، وكما هو معلوم في اللغة أو علوم اللغة. يعتبر الشيخ حسن السناوي من أكابر المدرسين بجامعة الزيتونة، وتذكر المصادر بعض تلاميذه الذين اشتهروا بالعلم والفضل، منهم بعض أعلام تونس، من بينهم الشيخ الفاضل بن عاشور والشيخ أحمد النيفر والزعيم الجزائري الشيخ عبد الحميد بن باديس، وبعض علماء ليبيا الذين تلقوا العلم بجامعة الزيتونة، منهم الشيخ أحمد مالك الغدامسي والشيخ عبد الرحمن بن محمد البركولي الحضيري، وهذا قليل من كثير. فالشيخ حسن السناوني كان قوي العارضة، متين العلم غزيره، حافظ للعديد من المتون في شتى العلوم، ويكفيه فخرا هؤلاء الإعلام الذين درسوا على يديه، وهم كما يتضح من أهم علماء شمال أفريقيا. أن المؤلفات التي قام بكتابتها لا تدل على مكانته العلمية الفائقة، وفي بعضها ربما يكون من الأوائل غير المسبوقين، فقد ولج فنونا في العلم ليست بالسهلة الميسرة على طلابه. فعلوم اللغة العربية والقراءات ليست في متناول الجميع، وحتى وإن كانت كذلك إلا أن الأساليب التي انتهجها في هذا العلامة كانت فريدة في منهجها وطريقتها، كما أن هذه المؤلفات قد أجازها كبار علماء عصره في تونس وفقا للطريقة التي كانت تجاز بها تلك المؤلفات. وإن دل ذلك على شيء فهو يدل على علو باعه وكثرة تحصيله العلمي ومقدرته الكبيرة في خدمة العلم وترك الأثر الحسن للأجيال القادمة. ناهيك عن تكوين التلاميذ الذين من الذين على شأنهم في بلدانهم، وهكذا هي حياة الرجال العظماء من أبناء ليبيا البررة. بعد مسيرة حافلة بطلب العلم والتدريس لمدة تربو على 40 عاما تخللها تأليف مجموعة من الكتب العلمية النادرة، توفى الشيخ حسن السناوني بتونس يوم الأحد 10 ربيع الأول عام 1353 هجرية الموافق 7/7/1934 ميلادية، ودفن يوم الاثنين بمقبرة الزلاج، وكانت جنازته مهيبة حضرها خلق كثير، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جنته. إن الحديث عن الشيخ حسن السناوني هذا العالم الجليل الذي كما أسلفت تناسته المصادر والقليل لا يعرف عنه شيئا، يجرنا إلى الحديث عن كتابه الفريد في نوعه، والحقيقة أن كل كتبه جديرة بالاهتمام وبالقراءة، لأن مجالاتها عسيرة على غيره من العلماء وإن لم تكن نادرة. وهذا الكتاب الذي أريد أن أنوه به، وقد تم تحقيقه أيضا مؤخرا، وللأسف الشديد أن محقق الكتاب وهو وأعني به كتاب الكواكب الدرية في إعراب الشاطبية قام بترجمة الإمام الشاطبي صاحب النظم أو صاحب الكتاب النظم الأصلي دون أن يترجم للمعرب للكتاب وهو الشيخ حسن السناوي. لماذا؟ لأن ترجمة الإمام الشاطبي الأندلسي معروفة للجميع ومتوفر في كافة المصادر، بينما الشيخ حسن

سيناوني لأنه مولود في سيناون وعاش في بيئة أخرى، فلم يهتم بترجمته كثيرا، وبالتالي محقق الكتاب لم يذكر عنه سوى أنه ولد في طرابلس أو في أحد قرى طرابلس فقط، وإنما اكتفى بذلك لأنه لا يعلم عنه شيئا. ولهذا حرصت على إيراد ترجمته وذكرها في المصادر، إن شاء الله سوف يجدها القارئ والمستمع مبسوطة في بعض الكتب. نقول عن الكتاب الفريد من نوعه، وهو إعراب الشاطبية أو الكواكب الدرية في إعراب الشاطبية، هو أول مؤلفات هذا الشيخ الجليل حسن السيناوني. ألفه سنة 1905، وقدم له بكلمة طيبة فقال فيها، اقتبس منها، يقول العبد الفقير إلى رحمة ربه الغني حسن بن عمر بن عبد الله بن عمر السيناوني، غفر الله له ذنوبه وستر في الدارين عيوبه، أني حين كنت بالديار التونسية بجامعها الأعظم ومنارها الأفخم، جامع الزيتون عمره الله بدوام ذكره، التمس مني بعض الإخوان من الطلبة بالجامع المذكور، أجارنا الله وإياهم من هول البعث والنشور، أن أنبههم بمعرب لألفاظ متن الشاطبية مبين لمعانيها اللغوية عند تقدير الله بإيابي إليهم من السفر وقضاء المأرب والوطن. يشير أيضا إلى إلحاح طلبة العلم عليه في تأليف الكتاب، فقال: فألح على الفقير المرة بعد المرة والكرة بعد الكرة، فاستعنت على ما رغبوا بعون الله أو بعون المولى الكريم، واعتمدت على فضله، إنه ذو فضل عظيم، وسميته بالكواكب الدرية في إعراب الشاطبية. وكثيرا ما أشير ضمير الغيبة، أشير بضمير الغيبة عند تطبيق بعض قواعد الإعراب للعلامة جمال الدين سيدي محمد بن مالك، مستدلا بنظم جوهر لفظه في الخلاصة لكونه افتض غنا بلا خصاصة، وفي بعض الأحيان استشهد بشاهد ظاهر كي تقر به عين السائل والنظر. هذا الكتاب كما جرت به عادة التأليف في علماء تونس، عادة قبل نشره يقدم إلى هيئة من العلماء في تونس تسمى النظارة أو النظارة العلمية، بمعنى أن هذه النظارة هي التي تشير بعد اطلاعها على الكتاب بتقريره وطبعه أو عدم طبعه أو إعطاء بعض الملاحظات للمؤلف كي يعيد النظر فيها. فإذا تمت إجازته من قبل النظارة العلمية يطبع الكتاب وينشر ويصبح من المقررات الدراسية في جامعة الزيتونة في تلك الفترة. والجامعة كما هو معلوم الكل يعرفها، وهي يعني غنية عن التعريف. فعندما قدم هذا الكتاب إلى النظارة العلمية أجازته واطلعت عليه وقالت عنه هذه النظارة: فقد اطلعت النظارة العلمية على هذا الشرح الموسوم بالكواكب الدرية في إعراب الشاطبية، فإذا هو شرح كساه مؤلفه من إعراب وتراكب النظم أبهج حله وحلاه أو بل جلاه على منصة الإفهام مرصعا بجواهر الشواهد والأدلة، فسهل للمستفيد تصور معانيه وهسر أقنانه لمجتنيه، وأروى الظمآن من عذب زلاله، فترى الودق يخرج من خلاله مع الإلماع لما احتوى عليه النظم من المحسنات البديعية ولطائف النكات البلاغية، فشكر الله سعي مؤلفه العالم المتفنن الأبرع الأروع الشيخ المتطوع السيد حسن بن عمر السيناوني الغدامسي. هكذا ورد في تقرير اللجنة العلمية. وهنا تكمن اللجنة بنتيجة الاطلاع فتقول: ولهذا
فقد أجزناه أو أجزنا نشره والانتفاع بفوائده والاستعانة به على فهم ألفاظ النظم ومحاسن مقاصده، والله المسؤول أن يجعله من المصنفات التي لا يخبو سراجها ولا ينقطع من أندنة المعارف رواجها بمنه وكرمه. وكتبت هذه الإجازة في 9 جماد الثانية من عام 1326، والتي توافق من 9 في شهر 7 1908. العلماء في النظارة العلمية هم الشيخ محمود بن خوجة والشيخ أحمد الشريف والشيخ محمود بن محمود والشيخ محمد القصار، اللي هم أعضاء النظارة العلمية التي أجازت الكتاب. هذا فيما يتعلق بهذا الكتاب. والحقيقة أنني قمت ببحث حول إعراب الشاطبية، أو من حاول من علماء إعراب الشاطبية. الشاطبية تناولها الكثير من العلماء بالشرح والتعليق والاختصار، ولدرجة أنه يصعب حصر هؤلاء العلماء الذين تناولوها. هي تتعلق بعلم القراءات، وهي كما قلت فريدة من نوعها. هي من منشأها من الإمام الشاطبي في الأندلس، ثم انتشرت إلى ربوع العالم الإسلامي في مشرقه ومغربه، ولهذا وقعت الإقبال عليها وتداولها، وأيضا اختصارها والتعليق عليها، كل ذلك لأهميتها في علم القراءات. حاولت أن أجد من قام بالإعراب قبل الشيخ حسن، فوجدت حقيقة بعض المعلومات تدل على هناك من حاول إعراب الشاطبية إلى جانب الشرح، يعني جمع بين الشرح والإعراب، وهناك من اقتصر على أبيات منها فقط، ولكن إعرابها كاملا كان فيما يبدو لي وفيما اطلعت عليه الحقيقة أن الشيخ حسن كان هو أول من قام بهذه العملية العلمية، وهو إعراب الشاطبية. ففي كل الحقيقة مؤلفات الشيخ حسن، سواء كانت في الأصول أو في اللغة، مثل تلخيص المفتاح أو التعليق على تلخيص المفتاح وما إليها، كلها كتب قيمة قيمة قيمة، تحتاج منا سواء في تونس أو ليبيا إلى إعادة طبعها وتداولها وتحقيقها، لأن طبعاتها كما أسلفت قديمة كلها، من خلال بداية القرن الماضي، يعني في الربع الأول من القرن الماضي، وبالتالي علينا أن نقوم بنشرها وتحقيقها من جديد. وأيضا يجب أن تكون هناك دراسات وافية لهذه الكتب. منذ مدة اتصل بي أحد الطلاب في المغرب يسألني عن ترجمة الشيخ حسن السيناوني، باعتبار أنه دخل إلى الموقع الخاص بي ووجد هذا البحث، فزودته به أملا في أن يقوم بدراسة الكتاب الخاص بعلم الأصول، وهو أيضا كما أسلفت هو كتاب ألفه الشيخ يدل على كل ما كتب حول علم الأصول في هذا المجال، وخاصة كتاب هو الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع. الكتاب في علم الأصول جمع الجوامع معروف، كتاب هو في علم الأصول، كل من كتب حوله أو قام بنظمه أو علق عليه أو اختصره، قام الشيخ حسن بجمعها في كتاب كامل، مما يدل على تضلعه في هذا المجال. أيضا هذا الشاب المغربي اتصل بي وهو يحاول تقديم بحث حول هذا الموضوع، وهذا دليل على ترابط العلم في شمال أفريقيا ما بين هذه الحواضر كاملة، الأمر الذي يجب علينا أن نهتم بهذا العلم. وربما على بعض الجامعات سواء في الجبل نفوسة أو في طرابلس أو في غيرها من المدن الليبية أن تقوم بعقد حلقة دراسية حول هذا الأمر، حول هذا الشيخ ومؤلفاته، لأنه في الحقيقة لم يحظى بأي عناية أو ترجمة كاملة لحياته ومؤلفاته وسيرته العطرة.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور.

0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ دكتور محمد صافي المستغانمي. حياك الله دكتور معنا في هذه الحلقة.
1: بارك الله فيك وحياكم الله وحيا الله المشاهدين الكرام.
0: حياكم الله وجزاكم الله خير الجزاء. بسم الله نبدأ سورة الفتح، وننوه للأخوة المشاهدين أنه سوف نرجئ أسئلتهم واستفساراتهم التي وردت عبر بريد البرنامج الإلكتروني إلى ما بعد الانتهاء من سورة الفتح بحول الله تبارك وتعالى، وهي سورة نسبيا يعني قصيرة نسبة لما مررنا به من سور سابقة. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذه البداية وهذا الاستهلال متفرد، وتحدثنا عنه في الحلقة الماضية ولكن بشكل عرضي هكذا، وقلنا بأنه لم يبتدأ في القرآن بمثل هذا الاستهلال أو بمثل هذه البداية إلا في سورتين اثنتين، والثالثة ربما تختلف شيئا ما عنهما. يقول الله سبحانه وتعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، يقول الله سبحانه وتعالى إنا أعطيناك الكوثر، ويقول الله سبحانه وتعالى إنا أرسلنا نوحا. الآن إنا فتحنا لك فتحا مبينا، الابتداء بإن ونال العظمة، صحيح؟ والفتح ووصف الفتح بأنه مبين كذلك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الخلق وحبيب الحق محمد بن عبد الله. وبعد، سورة الفتح كما أسلفنا في الحلقة الماضية هي سورة مدنية نزلت منصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلح الحديبية في الطريق، وهو يعود صلى الله عليه وسلم
0: بعد التوقيع،
1: بعد توقيع الصلح مع المشركين، وعاد المسلمون مع رسولهم صلى الله عليه وسلم، أنزلت ليلا هذه السورة العظيمة، فيعني في السنة السادسة للهجرة، معروف تاريخها بدقة. يعني هذه السورة كما قلت المرة الماضية ولا بأس من الإعادة حتى نربط، نزلت في ظروف صعبة جدا. سؤالك يا أستاذ الكريم، إن يعني قليل جدا من ثلاث سور التي بدأت بإن ونون العظمة، إن يؤتى بها للتوكيد، لماذا يؤكد الله لمحمد صلى الله عليه وسلم هذا الفتح؟ هو فتح فتحه الله لمحمد صلى الله عليه وسلم ولجنوده وللمسلمين. طبعا الظروف التي وقع فيها الفتح صعبة جدا جدا، كانت صعبة، والامتحان الذي تم للمسلمين في صلح الحديبية التي بعضهم يسميها غزوة الحديبية، هل وقع فيها قتال؟
0: لا،
1: ولكنها غزوة سجلت بالتاريخ، غزوة الحديبية،
0: انتصار المسلمين على الكافرين.
1: يعني نعم، ولأن الذين خرجوا فعلا كانوا صادقين صدقا عظيما، إلى درجة أن الذين بقوا في المدينة من المنافقين ظنوا أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا، قالوا أنتم كنتم في المدينة وكانت قريش وقبائل المتحالفة معها تأتيكم إلى دياركم، أفإن ذهبتم إلى مكة تترككم تعودون آمنين سالمين، ستكونون أكلة سائغة لهم، ولذلك لم يخرج المنافقون فيها، وخرج 1400 مجاهد مسلم صادق من الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا رقم واحد. ثانيا، الرسول صلى الله عليه وسلم ورؤياه حق، رأى أنه يدخل المسجد الحرام هو وأصحابه،
0: وهذا حصل في عمرة القضاء،
1: حصل بعد ذلك عمرة القضاء في السنة السابعة العام القادم
0: التالي، يعني
1: التالية، بارك الله فيك. لكن هو وعد أصحابه وقال لتدخلون المسجد الحرام، ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم حق، وما جربوا عليه كذبا قط، واطمأن المسلمون وقالوا نستعد بدنيا ونفسيا، لو صدتنا قريش لدافعنا عن أنفسنا، وفي الوقت نفسه كانوا مستيقنين أنهم سيدخلوا البيت الحرام. واضح؟ تخيل في هذه الظروف حبسها حابس الفيل، وتوقفت القصواء وحبسها الله سبحانه وتعالى، وبدأت المفاوضات بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين. وقال صلى الله عليه وسلم كلمته التي ألهمه الله إليها: والله لا تطالبني اليوم قريش بخطة فيها حقن للدماء إلا أعطيتهم. جيد، ليت الخطة في ظاهرها كان في صالح المسلمين، لما جاء عروة بن مسعود، سهيل بن عمرو، كذا كذا، كما قلنا بنود هذا الصلح كانت في ظاهرها ضد المسلمين، وأهم بندين أو ثلاثة بنود كانت عليهم كالآتي: عندما قيل لهم أمحوا رسول الله، ما عرفنا بأنك رسول الله، ولو عرفنا ذلك وصدقناك
0: ما قتلناك،
1: وكهذه هذه شكلية. لكن عندما قال لهم في الشرط: من جاءكم من مكة مسلما إلى المدينة تردونه إلينا أو تردوه إلينا، هذا شرط صعب.
0: وطبق أول هذه الشروط على ابن سهيل بن عمرو،
1: وهو أبو جندل. هو يعلم أصلا، واشترط هذا لأن ابنه أبا جندل كان قد أسلم، وكان قد عذبه ويرصف في قيوده، والله سبحانه وتعالى قيض له وجاء وقال: هذا أول من أطالبك به، ابني أبو جندل. جيد، وردوه. هذا الشرط صعب على المسلمين، كيف نرد من جاءنا مسلما من مكة إلى المدينة، نرده إلى المشركين ليعذبوه ليقتلوه إلى غير ذلك؟
0: هذا واحد.
1: الشرط الثاني الصعب: من جاء من المدينة إلى مكة تقبله مكة،
0: يعني جاء مرتدا، يعني
1: مرتدا أو فضل أو كذا، لكن هو بالدرجة الأولى مرتدا. الرسول صلى الله عليه وسلم وافق.
0: ومن سيترك الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني
1: الشرط الثاني: تعودون هذه السنة وتعودون العام القادم إلى مكة، وتدخلون والسيوف في قرابها، وتعتمرون ثلاثة أيام، المهم اليوم تعودون. بعدما بقي لهم عن مكة، عن الحرم، 20 كيلومتر، بقي لهم 20 كيلومتر، يعني هذا صعب جدا. والرسول صلى الله عليه وسلم كان قد بشرهم بالدخول، فما جاء المفسرون يقولون أصحاب السير: هاج الناس وماجوا، ليس من السهولة أن يتقبل الجميع إلا من كان مثل أبي بكر رضي الله عنه.
0: وذكرنا في الحلقة الماضية موقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، حينما قال: كيف نرضى الدنية؟ أليس هو على الحق؟ أليس هو نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف نرضى الدنية في ديننا؟
1: نعم. ولما نعطي الدنية في ديننا؟ عمر الشديد يعني خلاص فار غضبه، ونفس الكلام الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: إني رسول الله ولن يضيعني الله. لما عاد عند أبي بكر قال له: إنه رسول الله ولن يضيعه الله.
0: يا سبحان الله.
1: وقال له جملة: إلزم غرزة، يعني الحذ والقذة بالقذة. هناك الصحابة الذين لم يتزحزحوا، لكن الشدة والانفعال موجود والناس يختلفون، فكانت بنود هذا العقد وهذا الصلح شديدة على المسلم في ظاهرها.
0: وهنا في هذه الحادثة حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالحلق أو التقصير،
1: لم يطبقوا في
0: لم يطبقوا هنا، ها؟
1: هنا نعم،
0: إلى أن أشارت عليه أم سلمة بأن
1: يطبق. وهنا تأتي مشاورة امرأة حكيمة، كيف فعل صلى الله عليه وسلم بمشاورة امرأة حكيمة وهي أم سلمة؟ قالت: يا رسول الله، أسرك أن يلبوا أن يفعلوا؟ اخرج أنت وابدأ بنفسك واحلق وانحر البدنة وكذا. فخرج صلى الله عليه وسلم في المرة الثانية بعدما أمرهم وقال: قد أمرتهم ولم يلبوا، هلك الناس، وبدأ يفعل بنفسه، فلما رأوه جادا تقاتلوا يعني وتسابقوا وفعلوا مثل ما فعل. في هذا الظرف عاد المسلمون، شدة على القلوب. هنا لما جاء قوله تعالى: لو قال له الله جل فتحنا لك فتحا مبينا، صحيح، لكن إنا فتحنا لك، التوكيد هذا ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، للصحابة الذين ساورتهم بعض الشكوك. يا محمد، ساورتهم، فالتأكيد للمسلمين إن هذا فتح. حتى إن أنت تعرف عمر بن الخطاب دائما المغاضب يسير أمام القافلة من مغاضب يعني دائما حتى أنت مع أولادك لو
0: زعلان
1: يعني يمشي أول القافلة على ناقته ويسرع فنادوا تعال تعال يا عمر بن الخطاب قال لقد خشيت أن يكون قد أنزل الله في قرآن لما عاد وقرأ وسمع وهذا عربي يفقه اللغة قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا قال أو فتح هو يا رسول الله حتى في اللحظات الأخيرة أو فتح قال إي وربي إنه لفتح وصحابي آخر سمع أيضا وجاء قال أهذا فتح لا قال هذا هو الفتح لقد صددنا عن بيت الله صدونا عن البيت كيف تسمونه فتحا أبين للمشاهدين الكرام أن هذه السرور بعد سهول قلائل انقلبت وانقلب السحر على الساحر
0: سبحان الله
1: أبو جندل وأبو بصير ومن التحق بهما كونوا جماعة على البحر وصاروا يقطعون الطريق على قريش وتجاراتها وقوافلها
0: يناكفونهم
1: نعم ويعني يقاتلونهم بحرب العصابات
0: العصابات إذا صح التعبير
1: يعني. إن صح التعبير صاروا يقاطعون الطرق
0: يقطعون عليهم الطرق
1: حتى اضطر أغنياء قريش أن يبعثوا مرسولهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم يا محمد اقبل هؤلاء عندك هذا واحد
0: أرسلوا رسولا منهم أن اقبل هؤلاء
1: أن اقبلهم نعم نحن الشرط الذي أملينا
0: هم يتنازلون عنه
1: تنازلوا عنه هذا هو الحق في هذه ثانيا من عاد من المدينة إلى مكة مرتدا ما حاجتنا برجل مرتد الإسلام يقول أنت تقرأ الحديث الإيمان يأرز إلى المكة والمدينة وهاتان المدينتان تنفيان الكفر عنهما المدينة نفت الكفر
0: كما ينفي الكير خبث الحديد
1: بارك الله فيك على هذا التشبيه ثالثا من العام القادم الله كتب أن يزوروا مكة وأن يعتمروا دون قتال وكان كما قلنا السبب الرئيس هو وجود مسلمين يكتمون إيمانهم في مكة
0: سبحان الله.
1: فأنت يا عمر فأنت يا أيها الصحابي لا تعلم الغيب وهذا رسول مؤيد بالغيب مؤيد بالوحي فالزم غرزه صلى الله عليه وسلم إذن هنا احتاج الأمر إلى توكيد إنا فتحنا لك فتحا مبينا
0: ما هو الفتح؟
1: الفتح هو ضد الإغلاق هذا واحد موجود هذا في فتحنا عليهم ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر ضد الإغلاق والفتح بمعنى القضاء قضينا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق بمعنى ربنا اقضي بيننا وبين قومنا بالحق فكلاهما صحيح إنا فتحنا لك صلح الحديبية وخيبر ومكة
0: لكن هذا الفعل يقع على الماديات وعلى المعنويات كذلك
1: بارك الله فيك
0: يعني تقول فتحت الباب
1: نعم
0: وهو مادي وتقول فتح الله لي الطريق
1: جيد
0: أو فتح الله لي مثلا العقل أو
1: وفتح الله صدرك للإيمان
0: هكذا نعم
1: فتح وفتح الله مكة بمعنى دخلها المسلمون غير مقاتلين وانشرحت صدور أهلها للإسلام والفتح إذن يأتي بمعنى الفتح ضد الإغلاق ويأتي بمعنى القضاء وبعض المسلمين يقول جيد عندما قال إنا فتحنا لك هل مكة كانت قد فتحت؟
0: لما بعد
1: بارك الله فيك لكن إنا قدرنا لك فتحا مبينا أيضا يجوز قدرنا لك وهذه بشائره وصلح الحديبية هو السبب لفتح مكة
0: لكنه عند الله في حكم الكائن
1: كائن أزلا إنا فتحنا لك ما شاء الله جيد بالله عليك لو أن هذا القرآن ونحن مؤمنون يا رب لو كان هذا القرآن من صنع البشر كما يدعي من يدعي في نفس السنة وهم عائدون إنا فتحنا لك هل يعلم محمد صلى الله عليه وسلم أنه بعد سنة أو سنتين يفتح مكة
0: أبدا
1: ومكة التي تقاتله وأبناؤها الصناديد الذين منعوه هو على يقين لماذا يعرض كل هذا الدين إلى كلام من هذا النوع فالذي أنزل القرآن هو علام الغيوب الفتح في الاصطلاح الفقهي أو دعني أقول عند علماء الشريعة هو دخول بلد صلحا أو عنوة لذلك نسمي الفتوحات الفتوحات قد تقع صلحا قد يدفع أهلها الخراج
0: يعني دخولها تحت حكم المسلمين
1: والظفر بها تحت حكم المسلمين كان ذلك صلحا أو كان ذلك عنوة بالسلاح هذا كله من الفتح بارك الله فيك
0: طيب هو المؤكدات في هذه الآية بارك الله. نعم. ممكن أن نشير إليها لأنها كثيرة.
1: بارك الله. أولا الجملة الإسمية مؤكد،
0: هي آكد من الفعلية،
1: هي آكد من الفعلية. إن المؤكدة
0: لكن أين الإسمية هنا؟
1: إن نون العظمة، كأنه يقول الله فتح عليك. إن لا تدخل على فتدخل أسماء. إذا الجملة الإسمية إن المؤكدة صح؟
0: وإن كان خبرها فعل،
1: هذا المسند
0: أو جملة فعلية.
1: بارك الله فيك. إنا فتحنا ونون العظمة، إذا كان إسمية الجملة،
0: إسمية الجملة
1: إن
0: المؤكدة،
1: المؤكدة
0: نا العظمة
1: التي تنوه بهذا الفتح. نعم. فتحا مفعول مطلق،
0: مفعول مطلق
1: وصفه بأنه مبين،
0: مبينة
1: يعني وصف، وهذا توكيد
0: لا. وفي بعد شيء أمر. نعم. التقديم والتأخير قدم لك على فتح على
1: يعني هذا للاهتمام بالنبي صلى الله عليه وسلم،
0: من المؤكد كذلك،
1: من المؤكدات الاهتمام بالنبي صلى الله عليه وسلم. جيد أستاذي الفاضل. إنا فتحنا لك، دعني أقل عند مبين لأن كان الحديث حولها. لماذا قال مبين؟ كأنه يقول أنتم لا ترون حقيقة هذا الفتح،
0: يعني حتى يزيل الشك واللبس من نفوسهم.
1: جدا، لأن فتح مبين. بعد ذلك العلماء تساءلوا هل هو فتح مكة أم صلح الحديبية. دعني معليش أقف، لا بد أن نقول جمهور العلماء والواقع وصلى الله عليه وسلم يقول فتح الحديبية
0: وليس مكة.
1: فتح مكة نتيجة لفتح الحديبية
0: الذي حصل في العام التاسع،
1: الثامن
0: يعني التالي مباشرة،
1: يعني مباشرة بعد عمرة القضاء في العام السابع، في العام الثامن فتح مكة. لكن السبب الأصيل هو الصلح الحديبية. يقول أنا أتيك بمقولة للبراء،
0: البراء بن عازب،
1: البراء بن عازب يقول تعدون الفتح فيكم قال تعدون أنتم الفتح فتح مكة، ويخاطب المسلمين، يخاطب ربما يخاطب التابعين،
0: يشير إلى هذه الآية يعني.
1: لا يعني براء بن عازب بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم،
0: لكنه يتحدث عن هذه الآية.
1: نعم. يقول تعدون أنتم الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحا صحيح، ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان. هذا هو الفتح. يوم الحديبية كنا نعد مع النبي صلى الله عليه وسلم 1400. لماذا؟ لأن في كما أوجزت قبل قليل في ذلك اليوم فتحت الأبواب، وجاء فتح خيبر بعدها، وسلم الله خيبر للمسلمين والغناء، وعدكم الله مغانم كثيرة
0: تأخذونها
1: فعجل لكم هذه فتح خيبر. هذا تعجيل فقط، فتح مكة سيأتي وسيدخل الناس. وبعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما قلت لك قبل قليل جاء رجل من غير عمر رضي الله عنه قال ما هذا الفتح، لقد صدونا عن البيت. حديث صحيح أخرجه الإمام البيهقي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بل هو أعظم الفتح، أعظم الفتح هو الصلح الحديبية. لماذا؟ لقد رضي المشركون أن يدفعوكم بالراح. شايف عبارة كلمة بالراح؟ أنا حتى كنت أشك فيها، نقول لم حتى واحد يقول بالراح يا أخي ولا هذه كلمة فصيحة جدا. لقد رضي المشركون أن يدفعوكم بالراح، بالحسنة، بالمعاملة، بالصلح،
0: ليس قتالا،
1: ليس قتال عن بلادهم، ويسألوكم القضية، يسألوكم الصلح. يعني الدولة الإسلامية صارت
0: يعني اعترفوا بكم،
1: اعترفوا بكم بارك الله، ويرغبوا إليكم في الأمان، وقد كرهوا منكم ما رأوا، وقد أظفركم الله عليهم وردكم سالمين غانمين مأجورين. فهذا أعظم الفتح. انظر السيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، لابد أن نشير إلى كل هذا. لذلك قال جل جل إنا فتحنا لك فتحا، ما يأتي هو نتائج، هو نتائج لهذا الفتح العظيم.
0: لكنك قبل قليل تحدثت عن بيعة الرضوان.
1: نعم.
0: ونحن في سياق السرد التاريخي لنزول هذه السورة لم نشر إلى بيعة الرضوان، متى حصلت؟ لا في الحلقة الماضية ولا في مقدمة هذه الحلقة.
1: لا مانع والله، كتب عنها العلماء.
0: لا أنا أقصد حتى يتضح للإخوة المشاهدين، نحن نتحدث عن خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة معتمرا.
1: جميل.
0: فصده الكفار.
1: نعم.
0: فجلس خارج أو عسكر أو خيم خارج مكة المكرمة تقريبا يبعد عنها 20 كيلومترا تقريبا.
1: نعم.
0: بعد التفاصيل التي ذكرناها وقع صلح الحديبية مع المشركين.
1: قبل توقيع صلح الحديبية أشيع أن عثمان قد قتل في المكة، هو بعث عثمان كرسول.
0: نعم.
1: اتركوا وافسحوا للمسلمين أن يعتمروا ويعودوا. أيوة. قالوا له طف أنت بالبيت إن شئت ولكن لن يدخلها علينا.
0: هذا تحدثنا عنه صحيح.
1: جميل. فهنا أشيع من الشائعات أنه قتل عثمان. هذا شيء عظيم، صحابي جليل. هنا طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم البيع.
0: هكذا.
1: لما طلب قال بايعوني على الموت، وبعض الصحابة قال بايعناه على الموت، وبعضهم قال بايعناه على ألا نفر. وهنا لجأوا إلى الشجرة التي بقيت زمنا طويلا، وخشي عمر أن يعبدها المسلمون وأن يأتي بعد يعني من يعظمها فقطعها.
0: يقال هي نوع من شجر السمر.
1: نعم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايع الصحابة كلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا رضي الله عنه، ولما جاء بعد ما انتهوا قال وهذه بيعة عثمان، ويعلم صلى الله عليه وسلم أن عثمان كان صادقا. وبعد ذلك نزل قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين
0: إذ يبايعونك تحت الشجرة
1: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ما هو الفتح القريب؟ يعودون يأخذون خيبر، وفتحا قريب من الصلح إلى خيبر إلى فتح مكة، ومغانم كثيرة يأخذنا. هذه بيعة الرضوان، وسنفصل فيها كثيرا عندما نصل إلى الآية في سورة الفتح.
0: إن الذين يبايعونك.
1: بارك الله.
0: طيب، قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وصف الفتح بالمبين قلنا من أجل أن يزيل الشك واللبس من نفوس المؤمنين. هل بقي شيء في هذه الآية؟
1: بقي فقط أن أضيف لك، لك كما تفضلت، لك لأجلك لمقامك العظيم. هذا فيه تنويه بشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: لام الملكية هذا أو لام
1: الأجل.
0: الأجل.
1: الأجل، بارك الله. نعم. فيك. نعم، كل العلماء يقولون إنا فتحنا لك فتحا مبينا لأجلك. لماذا؟ سيأتي بعد قليل. اقرأ لي ما بعدها.
0: ما الفرق بينها وبين لام التمليك؟
1: لا، لام التمليك نقول هذا ملك لك، أما هذا فعلته لأجلك.
0: هكذا.
1: لأجلك، بسببك. الدليل سيأتي جملة ليغفر.
0: ليغفر لك.
1: ليغفر هي بدل اشتمال من لك، كأنه يقول إنا فتحنا لك ليغفر لك.
0: هكذا.
1: بدل من بدل من المبدل منه. بارك الله فيك.
0: طيب، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. الآن طبعا الحديث عن مغفرة الله سبحانه وتعالى لذنب الرسول صلى الله عليه وسلم يقودنا لمسائل تحدث فيها الكثير من العلماء، يعني وقد اعترض بعض العلماء على ما ذكره بعض المفسرين. صحيح. في مسألة ذنب النبي صلى الله عليه وسلم، وهل الأنبياء تذنب أو لا يذنبون؟
1: نعم.
0: وما المقصود هنا بما تقدم من ذنبك وما تأخر؟
1: نبدأ بهذا كما تفضلت. أولا، هل الأنبياء يذنبون أو لا يذنبون؟ اتفق جمهور الفقهاء والمفسرين على أن الأنبياء لا يذنبون لا الكبائر ولا الصغائر، لا الكبائر ولا الصغائر التي تحمل رذائل. أما الصغيرة التي ليست من باب الرذائل فيمكن يجوز عليهم،
0: يعني الذهاب لما هو أقل أهمية.
1: يعني
0: لا لا لا،
1: يعني أقل أهمية. نعم.
0: هكذا.
1: أو لا يعتنى به. فجمهور قالوا
0: خلاف الأولى كما يقول.
1: سنأتي إليها. الجمهور قالوا الأنبياء والرسل معصومون عن الكبائر وعن الصغائر. أما اللمم، هذا الذي أقصد اللمم، صغائر السيئات يمكن. هذا واحد. الرأي الثاني أن الذنب هنا يقصد به خلاف الأولى.
0: هكذا.
1: يعني كان الأولى لكن ليس ذنبا، كان الأولى أن تفعل هذا قبل هذا، أما في النهاية هو خلاف الأولى ليس ذنبا أصلا. هذا رأي من آراء المفسرين. رأي آخر يقول لا، حسنات الأبرار سيئات المقربين، وأشرنا إلى ذلك بسورة محمد صلى الله عليه وسلم. الأنبياء كل يوم يزدادون ارتقاء في مدارج العبودية والانقطاع والتبتل إلى الله تعالى، كل يوم يزدادون حبا وانقطاعا وخروجا من النفس ومن حظوظها وتعبدا إلى الله. كلما ارتقى درجة من مدارج الصلاح والتعبد رأى أن المقام الأسبق كان أخف وكان أقل وكان خلاف الأولى. فارتقاء النبي في مقامات التعبد يجعله يرى أنه كان مقصر، هو الحقيقة لم يكن مقصرا اجتهاد البشر. فالذنب على غير هذا لا يخرج، لأن الأنبياء حياتهم كلها كانت نظيفة ومشهود من قبل الجميع على صلاحها، بارك الله.
0: لكن هذا لا يخرجهم من دائرة البشرية،
1: لا يخرجهم من السهو، لا يخرجهم من الغفلة. في غزوة بدر أنت تعرف نزل عند في مكان وترك المياه هنا، قال يا رسول الله أمنزلا أنزلكه الله أم هو الرأي والمكر والخديعة؟ فقال هو الرأي والحرب، فقال إذن ننزل عند أبار بدر. فأحيانا نهاهم عن التأبير أو عن النخل ثم كذا، يحدث منه الغفلة، يحدث منه السهو،
0: عبس وتولى أن جاءه الأعمى،
1: رأى أولويات. هو رأى أولويات، لكن هذا ومع ذلك الله عفى الله عنك لما أذنت لهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم قلبه رقيق، يعني ما أرقى قلبه، يعني عبد الله بن أبي بن سلم والله لا أحد يشك في نفاقه، وهو الذي قال لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، وهو الذي قال إن عدنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذى، كلام طويل ونفاقه ظاهر. وعندما توفي جاء ابنه كان مؤمنا، عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول كان من أعظم الصحابة، قال يا رسول الله مات فلان ماذا يفعل صلى الله عليه وسلم؟ قال جيد آذني، قال أعطيني بردتك لأكفنها به، أكفنه بها. والله نزع بردته وأعطاه إياه، هو يعلم أنه كان منافقا، ووقف على قبره ودعا له حتى أنزل الله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رقيق القلب، فلذلك قد هذا يصدر منه شيئا. أنا نسيت أن أقول لك بعض الصحابة بعض المفسرين قالوا ذنبه صلى الله عليه وسلم من بين إن كان له ذنب، وأنا سأقول لك رأي ابن عطية بعد قليل، إن كان له ذنب مثل ما قال يوم بدر عندما التحم الجيشان ورأى أن أصحابه عدد بسيط 314، ورأى أن المشركين في خيولهم وكذا، قال يا رب إن تهلك هذه العصابة، هو ماذا يقصد يعني، هو لا يقرر، لكن يا رب هذه العصابة التي تعبدك إن تهلك اليوم لن تعبد. يقال يعني عاتبه الله على هذا الكلام، من أدراك أن الله لن يعبد بعد هذا. فهذا يا سيدي ابن عطية المالكي، لا أدري أين لخصت كلمة جميلة، قال ابن عطية هذا من باب التشريف،
0: هذه الآية
1: ليغفر لك، هو ليس له ذنب ولهم يحزنون، يريد فقط أن يثبت أنه مغفور
0: لك. هذا لنا نحن لكي نعلم أنه مغفور الذنب
1: فقط، وإلا هو لم يقع لا قبل ولا بعد، بارك الله، إنما من باب التشريف له فهو مغفور له. حتى إذا دخل مكة لا يقولون دخلها رجل عسكر، دخلها رجل حبيب الله مغفور له صلى الله عليه وسلم، هذا الذي قاله العلماء.
0: طبعا يعني لا بد من الإشارة هنا إلى قضية حسن التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما نأتي إلى مثل هذه الآيات، لأن يعني بعض للأسف وقع فيها حتى كبار المفسرين، يعني يتحدثون عن الأنبياء كما يتحدثون عن سائر البشر، وهذا لا يجوز أبدا، وليس ديدن المؤمن الذي يعني يؤمن بالله ورسوله ورسله جميعا.
1: وإذا كان الله جل جلاله طبعا أمرنا أن نتأدب مع جميع الأنبياء، وقال لا تجعلوا في مع محمد صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، وستأتي سورة الحجرات
0: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي،
1: لا يعني إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، كان الأعرابي الجلف الغليظ يأتي من وراء يقول يا محمد أخرج لنا من بيتك، ويدعوه بشدة وهذا طبعهم. فناج إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون غير ذلك.
0: طيب ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، هنا كذلك تقديم،
1: نعم،
0: تقدير متعلق بيغفر على الفاعل،
1: نعم،
0: يعني الترتيب يغفر الله لك،
1: بارك
0: هكذا
1: الله.
0: لكن قدم لك،
1: جيد، وأنا سأقف معك لك، وهذا للاهتمام للاهتمام والتنويه بعظمة هذا الرجل. واحد، قبل ذلك قبل أن أمضي معك ما تقدم وما تأخر، قال فيها العلماء كلاما جميلا ينبغي أن نقف، لكن كيف، وأنا كنت أتوقع منك السؤال، ليغفر الله ماذا تفيد أستاذ محمد؟
0: التعليل
1: بارك الله بك، نعم التعليل، كيف إنا فتحنا لك ليغفر لك، نحن هنا نقف
0: صحيح
1: وهنا
0: صحيح.
1: وقف المفسرون،
0: ما علاقة الفتح بالغفران؟
1: بارك الله فيك، وهنا قال المفسرون خمسة أجوبة، معليش لابد أن نقف. أولا حقيقة الفتح من الله أم من الرسول صلى الله عليه وسلم؟
0: من الله سبحانه وتعالى للرسول.
1: جميل، لكن الفتح يعني والذي يتحكم في القلوب والظروف والله جل جلاله، حقيقة الفتح من الله، ولكن شاء الله أن يجعل السبب الفتح على يدي رسوله صلى الله عليه وسلم بسعيه وجهاده ومجيئه. بذل جهدا أم لم يبذل؟
0: بلى.
1: الفتح من الله، ولكن جعل الرسول صلى الله عليه وسلم سببا فيه، فبسبب جهدك وسعيك يغفر الله لك. هذا معنى من المعاني، ويعني يقوله العلماء. المعنى الثاني قاله الزمخشري وتبعه كثير من السنة من أهل السنة، ما هو؟ قال الفتح سبب ليس في المغفرة، في اجتماع الأربعة. فتحنا لك فتحا مبينا يا محمد ليغفر الله لك وليتم نعمته عليك
0: ويهديك
1: وينصرك. فتحنا لك الفتح للأربعة مجتمعة. وهذا الرأي الثاني وهو جميل. اتضحت الصورة سيد محمد؟
0: واضحة. نعم.
1: جيد. ننتقل إلى شيء آخر قاله الرازي. وأنت لابد أن ترى عقول العالمين ماذا تقول في هذا الكلام العظيم. فتح مكة كان سببا في الحج، صح؟
0: بلى.
1: بعدها حج المسلمون.
0: نعم نعم.
1: بعدها اعتمروا وبعدها حجوا. وفي الحج ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ دائما كان يقول يا اللهم إنا نسألك حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا
0: مغفورا.
1: فالحج سبب في المغفرة، ففتحنا لك لكي تحج بيت الله لكي يغفر الله لك. هذا معنى دقيق. معنى رابع وقلته قبل قليل، فتحنا لك مكة بعد هذا الفتح ليعلم العالمون أنه دخلها رجل صالح مغفور له، لا رجل عسكري استولى على دولة، على مدينة آمنة. في معنى الخامس وهو من أهم المعاني، هو رأي ابن عطية ومن جاء بعده من الأندلسيين والمفسرين، قال لام السيرورة. أنت أربعة كنا نقول لام التعليل. إنا فتحنا لك فتح الحديبية ليؤول أمرك إلى فتح خيبر وفتح مكة ويأمن الناس، ليصير أمرك إلى ظهور وليصير أمرك إلى نجاح وظفر. إذن فهي لام السيرورة، ولا تمتنع هذه المعاني. بارك الله فيك.
0: لام السيرورة اللي هي لام الأجل، يعني
1: لام الأجل الانتهاء الغاية،
0: انتهاء.
1: لام السيرورة لام المآل، بعضهم يسميها ليؤول الأمر لام المآل. وفعلا هذا أكثر ما ربحه المسلمون من الفتح. لماذا؟ لما وقعوا الصلح ذكرنا البنود، صح؟ ومن أهم البنود أنا ماذا؟ أن تضع الحرب أوزارها. وضعت الحرب أوزارها، فأمن الناس، فانتقل الناس بين القبائل آمنين، ومن شاء أن يدخل في دين محمد فليفعل، واستمع الناس للوحي والكل اقتنع. بعد سنتين عادوا 10,000. هذا هو الفتح. الفتح عندما تمنع، يعني تمنع الحواجز أمام الناس ليدركوا عظمة القرآن. عندما أدركوها الكل أسلم وعادوا ودخلوا مكة، ودخلها صلى الله عليه وسلم متواضعا.
0: ومثلها اللام التي في ليكون لهم
1: عدوا وحزنا،
0: عدوا وحزنا.
1: فالتقطه آل فرعون ليكون ليؤول أمره. فإذا هذه اللام مهمة جدا. بارك الله فيك.
0: واضح. طيب، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر.
1: نعم.
0: يعني ما قال، كان بالإمكان أن يقول يغفر الله ذنبك خلاص بالإطلاق هكذا
1: إطلاقا.
0: لك لماذا قال ما تقدم وما تأخر؟
1: مبالغة في توكيد كل مغفرة كل ذنب. حتى لو كانت لك ذنوب متأخرة ولم تفعلها غفرها الله لك. يعني عجبني بعض المفسرين حين قال أعطي، واحد غني كريم يقول لي للخادم أعطي من لقيت ومن لم تلقه. هذا من باب التوكيد، ما تقدم وما تأخر. إن كان له ذنب سيتأخر فهو مغفور. يعني هذه مبالغة. واحد، بعض المفسرين يقول ما تقدم قبل النبوة وما تأخر بعدها،
0: هكذا
1: من خلاف الأولى. بعضهم يقول ما كان قبل الصلح وما كان بعده. بالجملة يقول الإمام ابن كثير الحافظ العلامة ابن كثير حافظ رحمه الله، قل هذه خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم نرى أحدا لا في القرآن ولا في السنة قال غفر الله لو ما تقدم وما تأخر إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إشادة به. وعائشة تقول في البخاري، نسيت رقم الحديث، تقول وقد رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، وفي رواية حتى تارما من الورم. يعني قالت يا رسول الله تفعل بنفسك هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال
0: أفلا أكون عبدا شكورا،
1: هذا حديث صحيح رواه كل الأئمة معظمهم، أفلا أكون عبدا شكورا. فيقول المفسرون وشراح الحديث هذا من باب التأكيد على أنه مغفور له صلى الله عليه وسلم. وفعلا عاش بعدها إنسان يتزوج بعدد من النساء، عائشة وحفصة وسودة وفلان، ما روت عنه واحدة ذنبا. يعني الواحد يتزوج بامرأة واحدة وله عيوب، وأصحابه يلمسون فيه عيوبا، وزوجته تلمسه، والكل يعرف هذا. عاش في مجتمع مع عدد من النسوة، عدد من الأصحاب كانوا يراقبونه كما يعني مراقبة شديدة، ومع ذلك لم يؤثر عنه أنه قال يا سيدي خادم الرسول صلى الله عليه وسلم،
0: أنس
1: بن مالك قال عشت وخدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا سامحني أحيانا أتي بالحديث بالمعنى، اللهم ارزقنا الحافظة، قال عشت عنده 10 سنوات ما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولشيء لم أفعله لما لم تفعله. جد ما هذا الخلق؟ فهذا فعلا الله اصطفاه واجتباه من كل العالمين
0: صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: طيب قال يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. نعم. ثم قال ويتم نعمته عليك.
1: نعم.
0: الفرق بين النعمة وتمامها.
1: بارك الله. النعم كل النعمة أولا هنا اسم جنس نعمة. ليس معناته يتم نعمته نعمة واحدة. إنما جنس النعم. والإفراد عندما نأتي بكلمة وأضيفت فتدل على العموم كما يقول علماء أصول الفقه. وكما أن الجمع المضاف يدل على العموم أيضا. فليتم نعمته، إتمام النعمة يعني إتمام الفضل، إتمام الدين. بعد صلح الحديبية أصبح الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وفتحت مكة، إتمام العبادات والتكاليف. متى كان الحج مستطاعا؟ بعد صلح الحديبية وبعد فتح مكة. ليتم عليك النعمة. نظير هذه الآية قوله تعالى في سورة المائدة اليوم أكملت لكم
0: دينكم
1: وأتممت عليكم نعمتي. هنا قال ليتم النعمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هذه السورة خاصة برسول الله. وبعد ذلك في حجة الوداع النعمة أتمها الله وأكملها على الرسول وعلى المسلمين جميعا. فأكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. فإتمام النعمة نعم الدنيوية والأخروية، إتمام النعمة بالنصر في صلح الحديبية، إتمام النعمة بتوسع المسلمين وانتشار الإسلام دون إراقة الدماء. فكل هذا يدخل بارك الله فيك.
0: لكن انتبهت إلى مسألة هنا، جاء الترتيب على الأصل ويتم نعمته عليك.
1: جيد
0: هكذا صحيح؟
1: صحيح.
0: ربما يعني الأولى بيان النعمة.
1: أيوة
0: الأولى بيان النعمة
1: وهي المهمة بارك الله فيك. وهي نعم متعددة جدا ذكرها، ومن أهمها رفع هذا الدين وإعلاء كلمته، وهذه نعمة عظيمة بارك الله.
0: قال ويهديك صراطا مستقيما.
1: جيد. وهل الرسول صلى الله عليه وسلم قبل غزوة الحديبية في السنة السادسة، قبلها يعني 16 سنة لم يكن مهتديا، 13 سنة في مكة وست سنوات في المدينة، يعني تستطيع أن تقول 19 عاما، ألم يكن مهتديا صلى الله عليه وسلم؟ بلى كان مهتديا. إذن لما تقرأ ويهديك ويثبت أقدامك على طريق الهداية ويشرح صدرك على طريق الإسلام، وفعلا صلى الله عليه وسلم ازداد هداية بعد هداية. والإيمان يزداد وينقص كما تعرف، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم دائما إيمانه في ازدياد، وهداه إلى صراط الإسلام بارك الله فيه.
0: قال وينصرك نصرا عزيزا.
1: لا أعد
0: وينصرك الله نصرا.
1: هذا عمدا نقول أعد. لماذا قبل ويتم الله لم يقل ويتم الله؟
0: قال ويتم عليك ويهديك صراطا،
1: هنا قال وينصرك الله. رأيت هنا أعاد لفظ الجلالة، وهذه نعم يعني شيء عظيم، لأن النصر لا يكون إلا من الله. إتمام النعمة كانت موجودة، ممكن أي واحد يستطيع يتم نعمة على الثاني فرق.
0: يعني حتى لا يفهمها فاهم بأنه نصر في المعركة بسبب الحشد والعتاد والجنود
1: نعم بارك الله فيك. ثانيا سأقول لك شيئا، دائما كما قال الفخر الرازي وغيره، قلما تجد النصر في القرآن إلا مصحوب بكلمة لفظ الجلالة، حتى إنه حصرها، لا أدري وين أنا جمعتها. انظر بنصر الله ينصر من يشاء، لم يقل بالنصر ينصر من يشاء في سورة الروم. بعد ذلك قال هو الذي أيدك بنصره، لم يقل أيدك بالنصر. إذا جاء نصر الله والفتح،
0: ونصر من الله وفتح قريب،
1: جيد، نصر من الله، لم يقل نصر وفتح قريب، لا، نصر من الله. دائما كلمة النصر مقرونة من عند الله، حتى لا يهم واهم أن كما تفضلت العدد له دخل، العدة السلاحية لها دخل، لا، وما النصر
0: إلا من عند الله،
1: هذا أعظم أسلوبه، إلا من عند الله
0: قصر
1: والحصر. إذن فهذا أدل الآيات على أن النصر لا يكون إلا من الله، حتى لا يزيغ وهم الواهم، فهنا أثبت الفاعل.
0: لا، قال إلا تنصروه فقد نصره الله.
1: دائما يعني قد قلما يوجد كلمة نصر. جيد، النصر ماذا يقتضي وماذا يتطلب؟ الصبر. واصبر وما صبرك
0: إلا بالله.
1: حتى تصبر لابد أن تكون مطمئنا، ألا بذكر الله تطمئن، فلا ينفك عمل عن عمل الله سبحانه، لذلك هنا لا ينفك. ابن عاشور في التحرير والتنوير يقول معنى إضافيا، يقول ليغفر لك الله، أثبت لفظ الجلالة، قال ويتم نعمته ويهديك. إتمام النعمة كانت موجودة، هداية موجودة، لكن لم يكن يعلم أن الله قد غفر له أم لا، هنا أظهرها لهذا السبب، يعني هو لا يعلم، أظهر الله جل جلاله عن مغفرة، خبر جديد بالنسبة لرسول الله. أما إتمام النعمة يعرفها، هداية يعرفها، لما جاء النصر هنا النصر لا يكون إلا من عند الله. بارك الله.
0: جميل. طيب قال وينصرك الله نصرا عزيزا.
1: جيد، ما هو العزيز؟ العزيز النصر أم الإنسان الذي أعزه الله المنصور؟ هنا هذا مجاز عقلي،
0: يعني وينصرك الله حال كونك عزيزة،
1: حال كونك عزيزة ينصر الله المسلمين وهم أعزاء. أما النصر عزيز لا،
0: صفة هذه
1: صفة للنصر، هذا نقول مجاز عقلي، المجاز العقلي ينسب لصاحبه، نقول نهاره صائم، أي هو صائم في نهاره، وليله قائم، هو القائم في ليله.
0: فالنصر لا يصف بالعزة وإنما صاحب النصر،
1: هذا واحد مجاز عقلي. بعضهم قال ها عزيز على وزن فعيل تعطي النسبة، وينصرك الله نصرا ذا عزة، ذا منعة، يجوز من ناحية اللغوية. الرأي الثالث إذا كانت عزيز بمعنى نفيس،
0: يعني غير شائع،
1: غير شائع، عديم المثيل، وينصرك الله نصرا عديم المثيل، نفيسا في بابه،
0: لا مثل له،
1: لا مثل له، غير معهود، وهذا هو نصره الله بطرق متنوعة. إذن يجوز هذا الكلام، نصرا مؤزرا لا ذل بعده.
0: قال هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما.
1: جيد، وجه الارتباط جميل جدا، لينصرك الله نصرا عزيزا، ومن نصره أن أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، اضطربوا، صحيح لم نقل اضطربوا وهاجوا وماجوا،
0: صحيح.
1: من الذي أنت تستطيع، مهما كان قائد من قادة الدنيا عملاق، أن يستطيع أن يثبت القلوب
0: أبدا،
1: أن ينزل السكينة؟ فقال هو من وسائل النصر أن أنزل القلوب في عفوا السكينة في قلوب المؤمنين. والسكينة كما تعرف
0: الطمأنينة،
1: نعم، الراحة النفسية، الرضا بما
0: هو
1: قضى الله.
0: قال في السورة التي قبلها أصلح بالهم،
1: بارك الله في، من هذا القبيل. إذن أصلح بالهم أنزل السكينة، ما شاء الله عليك، وهذه نستطيع أن نعرفها بها فعلا، إنزال السكينة، إنزال الطمأنينة. ابن عباس رضي الله عنه حبر الأمة قال كل السكينة في القرآن طمأنينة إلا في آية البقرة،
0: حين قال
1: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. هنا المفسر قال التابوت في قصة بني إسرائيل،
0: نعم نعم نعم،
1: فيه بقايا وآثار من أنبياء السابقين، كان الإسرائيليون عندما يرونها تهدأ نفوسهم،
0: يا سبحانك،
1: يعني فيه بقايا، فيه سكينة، السكينة هنا مستعارة

0: سبحان الله وشتان بين الفعلين.
1: جيد. قذف غير أنزل الإنزال من علو ويثبت السكينة، أما قذف في قلوبهم، هذا في قلوبهم، في قلوبهم صح، لكن القذف يشتتهم ويزعجهم. بارك الله فيك. نعم.
0: قال هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم.
1: جيد. الإيمان يزداد وينقص أم لا يزداد وينقص؟ طبعا أهل السنة يقولون يزداد. كيف يزداد؟ يزداد
0: بالطاعة.
1: بالطاعة، بارك الله، بالتطبيق. والمسلمون كلما زادت تطبيقاتهم لأحكام القرآن وأحكام النبي صلى الله عليه وسلم وشرائع التي جاء بها الإسلام يزدادون خوفا من الله.
0: صحيح.
1: هذا واحد. يزدادون إيمانا بالفروع إلى إيمانهم بالأصول. هم كانوا مؤمنين وهنا ازدادوا إيمانا. انظر كيف وفق الله نبيه إلى هذا الصلح العظيم الذي من نتائجه كذا وكذا. لطيفة رائعة. ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. عندما تحدث عن الكافرين قال إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، لم يقل نملي لهم ليزدادوا إثما إلى كفرهم، قال لأن الكفر كله عنادي، لا يوجد كفر فطري. الكافرين نملي لهم ليزدادوا كفرا أو إثما، لكن لا يوجد إلى كفرهم، بينما هم ماذا قال؟ ليزدادوا إيمانا إلى إيمانهم الفطري. كل إنسان عنده إيمان فطري فيزداد كل يوم، أما الكفر أنت الذي كنت سببا فيه.
0: أنا كنت أريد أسأل كذلك عن علاقة هذا الحديث بولله جنود السماوات والأرض.
1: نعم.
0: وكان الله عليما حكيما، لكن نرجئه للحلقة القادمة لأنه وقت البرنامج انتهى. في الحلقة القادمة سنتم الحديث في هذه الآية بعد إذنك. أشكرك فضيلة الشيخ الدكتور جزيل الشكر، وأشكر كذلك الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة من برنامجهم في رحاب سورة. بحول الله نلقاكم الأسبوع المقبل. السلام عليكم.

0: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. مع كتاب مدارج السالكين ومع آخر منزلة من الكتاب، وهي منزلة التوحيد. الهروي ذكر أن منزلة التوحيد على 3 درجات، وقد ذكرنا الدرجة الأولى من هذه الدرجات. بقي أن نذكر التوحيد الثاني والثالث. الثالث ليس فيه كلام كثير، يقول: وأما التوحيد الثاني الذي يثبت بالحقائق فهو توحيد الخاصة، وهو إسقاط الأسباب الظاهرة والصعود عن منازعات العقول وعن التعلق بالشواهد، وهو ألا يشهد في التوحيد دليلا، ولا في التوكل سببا، ولا في النجاة وسيلة، فيكون مشاهدا سبق الحق بحكمه وعلمه ووضعه الأشياء مواضعها وتعليقه إياها بأحايينها وإخفاؤه إياها في رسومها، وتحقق معرفة العلل ويسلك سبيل إسقاط الحدث. هذا توحيد الخاصة الذي يصح من الفناء ويصفو في علم الجمع ويجذب إلى توحيد أرباب الجمع. هذه الدرجة الثانية التي سوف نبدأ شرحها بتوفيق الله. قوله يثبت بالحقائق، لو تأملتم معنى التوحيد الأول كان يقول يصح بالشواهد، صح؟ يصح بالشواهد، وهنا قال يثبت بالحقائق. واضح أن هذا أعلى، لأن يثبت أقوى من يصح. الموضوع ده يصح والموضوع ده ثابت، الأقويات ثابت، والموضوع ده يثبت بالحقائق وذاك يصح بالشواهد. الشواهد أقوى ولا الحقائق أقوى؟ الحقائق، لأن الشواهد تقودك إلى الحقائق، أنت تطلب الشاهد لتصل إلى الحقيقة. القاضي أمام قضية لا يستطيع أن يصل فيها إلى الحقيقة، فيطلب شواهد ليصل إلى الحقيقة. فقوله يثبت بالحقائق دل على أنه أعلى من الأول. طيب، الحقائق هنا ما يصل إليه القلب من اليقين، فأنت عندك شواهد على التوحيد، الخلق والكون والقرآن كلها شواهد تقودك إلى التوحيد. هذه قد توصلك إلى درجة من اليقين، والخلق يتفاوتون في التوحيد تفاوتا كبيرا، وهذا أصل من أصول أهل السنة، أن التوحيد يزيد وينقص، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالتقى وينقص بالردى. طيب، من الحقائق المشاهدة والمعاينة والاتصال. شخص يسمع عن شيء ويسمع عن البلد بوصف الواصفين له، وهم عنده ثقات، وفي نفس الوقت عندهم بلاغة وفصاحة. جاء واحد قال له: شفت دبي؟ قال لي: ما شفتها. قال له: دبي دي فيها كده وفيها كده وفيها وفيها. شفت لندن؟ قال لي: ما شفتها. لندن دي فيها كده وفيها كده. وكلمك زول، كلمك ما بيعرف يشرح، وزول بيشرح، انت بتكون اخذت فكرة عن لندن. ولما اجيب لك في اسطوانة بتاعت فيديو، انت بتكون انتقلت مرحلة اقوى. لما تسافر تمشي لندن كيف؟ تاني ما في كلام، مشيت الكلام اللي قالوا لك الناس شفته بعينك. فبالتالي التوحيد يثبت في المرحلة الثانية بالحقائق بما يصل إلى القلب من المشاهدات، ومشاهدات القلب لا تكون إلا بعد فراغ القلب من الشهوات والشبهات، فيصبح مؤهل لأن يقبل الخبر الصادق عن الله وينزل الخبر الصادق منزلة المشاهدة وإن كان هو خبر. الشيء خبر لكنه لأنه متأكد وقلبه صافي وصل إلى هذه المرحلة. قوله هو إسقاط الأسباب الظاهرة، هنا خالف ابن القيم الهروي، ابن القيم الهروي اتخالفوا، يقول لو قصد الهروي بالأسباب الظاهرة التي نشاهدها التوحيد، لما يصل الإنسان درجة يسقط الأسباب، ابن القيم قال إذا قصد بالأسباب إسقاطها بالكلية وأن لا يرى لها أثرا هذا باطل. ليه؟ تقول لي الشمس آية من آيات الله، ستظل الشمس آية من آيات الله إلى يوم الدين. لو واحد قال لك أسقط إن الشمس آية من آيات الله، هتسقط وين؟ هي كل يوم بتغيب. كان عملت نفسك ما شايف، في ناس تانين شايفين. فإسقاطها بالكلية غير ممكن ومنافاة للحس والمشاهدة. شيء أنا شايفه تقول لي أعمل نفسك ما شايفه؟ كيف أعمل نفسي ما شايفه؟ ابن القيم يقول هذا منافاة للحس والمشاهدة، حاجة أنا بحسها تقول لي أسمع أعمل نفسك ما بتحسها؟ حتى لو عملتها هي مالها؟ أه؟ لو لم تكن موجودة في ذهنك أنت فهي شنو؟ في الحقيقة والواقع شنو؟ موجودة. لذلك كلامه قوي جدا ابن القيم رحمه الله، فيقول ولو قصد بالأسباب الظاهرة الحركات والأعمال أنها لا تعني السعادة في الآخرة. الناس ما بيسعدوا بأعمالهم بس، وهذا صحيح لقوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فابن القيم يقول إذا قصد إسقاط الأسباب الظاهرة العلامات بالكلية فهذا لا يكون، وإذا قصد إسقاطها بمعنى أن لا يتعلق بها. أنا أؤمن بأن الشمس آية من آيات الله، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لكن شوف النفي لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. فبمعنى أنا أؤمن بالأسباب أنها أسباب ولكن لا أتعلق بها، والتعلق يكون باعتقاد النفع والضر فيها. قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لشنو ولا لحياته. هذا أمر الله يصرفه ويدبره جل وعلا في هذا الوجود. طيب ابن القيم يقول إذا قصد بالأسباب العلامات الشمس والقمر والبحار والنجوم، لا بد أن نتكلم على أن آيات لله وشواهد ما نسقطها، أسباب هي أسباب، جعلها الله أسبابا ليدل العباد عليه بها. يقول العباد أفلا ينظرون، حتى الإبل يا أخي أفلا ينظرون إلى الإبل، عين تعاين مش تتعلق بها لتقودك إلى الله، أين الحرج وأين الخلل هنا؟ هذا كلام من؟ هذا كلام ابن القيم. طيب يقول كلام مفيد، خلاصة هذا الكلام، قال فبالجملة فليس إسقاط الأسباب من التوحيد، بل القيام بها واعتبارها وإنزالها في منازلها هو محض التوحيد والعبودية، والقول بإسقاط الأسباب هو توحيد القدرية الجبرية. القدرية والجبرية بالغوا، قالوا أي حاجة إن ربنا وما في أسباب، بالغوا في نفي شنو الأسباب، بالغوا حتى قالوا شنو، قالوا كلام، قالوا ليس في النار قوة إحراق، النار ما بتحرق، قالوا وليس في السم قوة قاتلة، وليس في العين قوة باصرة، وليس في الأذن قوة سامعة، وليس في الأنف قوة للشم. قالوا هذا كله فعله الله. أي فعله الله، لكن نقول جعل الله النار تحرق والماء تروي. الماء بتروي ولا تروي؟ قال لك أن قلت الموية بتروي أشركت. أشركت في شنو؟ الموية بتروي أشركت في شنو؟ لكن بعد ما تشر تقول الحمد لله الذي جعله عذبا زلالا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا. فيه ري، جعل الله في الماء قوة للري، كويس؟ فده مبالغة. طيب ابن القيم يقول مذهب إسقاط الأسباب بالكلية مفسد للدين والدنيا، مفسد للدين. الزول يقول لك الشدة مقدر والله كاتب أي حاجة نعمل ليه؟ زول الجنة جنة وزول النار نار، لكن ما في زول زول جنة بدون عمل. أهرأي شنو؟ في زول بيخش الجنة بلا عمل؟ حتى قوله الحديث قبل قليل لا يدخل أحدكم الجنة بشنو؟ بعمله ليس ثمنا لها. ما في عمل ثمن للجنة، لأن الجنة أعظم من أعمالنا. حتى جاء في الأثر لو أن أحدكم لقي الله يوم القيامة بعمل 70 نبي ووقف أمام الله لاحتقر عمله. عمل كم؟ 70 نبي، نبي واحد ما هي. لو جابوا عمل 70 نبي أدوك ليه وشفت الجنة وشفت النار بتقول لي أنا ماشي النار ماشي النار طوالي. ولكنكم في نفس الوقت الحديث بيقول لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، يجي ربنا يقول الجنة بتخشها بالعمل. تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. جنة بدون عمل ما في، لكن الجنة ما في عمل بجيبه تمن ليه، ما في قدر ما تعمل. سبحانه من لو سجدنا له بأعيننا على حمى الشوك والمحمى من الإبر لم نبلغ العشر من معشار نعمته ولا العشير ولا عشرا من العشر. لو سجدت لي الله بعينك دي في الشوك والجمر والإبر المولع نار وسجدت لي الله بعينك فيها ما بتساوي حاجة. فربنا دارك تعمل عمل اللي بتقدر عليه والباقي بدخلك برحمته. لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. الجنة دار عمل، عمل كسبب وليس كثمن. ثمن ما في، لكن العمل الصالح سبب من أسباب دخول شنو؟ الجنة. من أسقط العمل الصالح كسبب كان زنديقا ولا حظ له في الإسلام. كلام عديل واضح ما في لف دورا. طيب فهنا يقول ابن القيم مفسد للدين والدنيا، مفسد للدنيا ما في عمارة حتقوم. الزور يقول أي حاجة عمل ربنا، طيب ما تعمر، ربنا ذاته قال لك شنو؟ عمر افعل، فامشوا فيه مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وفعلا هذا الكلام صحيح. لذلك الصواب كما سوف نعرف بعد قليل هو أن الصحابة قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أرأيت ما يقدح الناس فيه اليوم ويعملون، أمر قضي عليهم ومضى، أم فيما يستقبلون مما آتاهم فيه الحجة؟ قال لي الناس دي كله شغالين، الشيء ده مكتوب ومنتهي ولا ما مكتوب؟ فقال عليه الصلاة والسلام بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم. ناس الجنة معروفين وناس النار معروفين، الموضوع منتهي. طوالي سألوا سؤال أفلا ندع العمل ونتكل على كتابنا؟ قال اعملوا فإن كل ميسر لما خلق له. أيوة مكتوب، أي زول الجنة مكتوب، أي مكتوب، اللي لسه ما تولدوا مكتوبين، الحيمشوا الجنة منهم مكتوبين، الحيمشوا النار مكتوبين، الموضوع منتهي. لكن بعد لا بد من شنو؟ من عمل. في زول بيسمع الكلام ده بيقول العمل ما بينفع، ده الظاهر انه مكتوب وين؟ ده مكتوب في النار من يوم. يقول لك امكي كاتبني في النار وامكي كاتبنك في الجنة. اهراي شنو؟ انت عمل كلهم يسر لما خلق له. وسألوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله هذه الأدوية والأدعية والرقي التي نتعاطاها من الأمراض هل هذه مقدرة؟ حتى الشفاء مقدر؟ قال كل مقدر. قال وفيما التداوي؟ قال هي من قدر الله. يعني ربنا يقدر تمرض ويقدر تشفى بعد ما تمشي الدكتور ويديك دواء. وممكن تمشي دكتور هنا ده برضو مكتوب يديك دواء غلط يودوك الأردن يدوك دواء صح برضو مكتوب. الله كاتب لك الطيارة دي وركوبة تمشي تأخذ دواء صح في الأردن وتبقى كويس كله مكتوب ومنتهي. انت الناس دي ما بتعالجوا هنا ليه؟ ودي الأردن شنو؟ البلد ده فيه مستشفيات ولا شنو؟ الناس دي كله يقول لك ماشينا الأردن ماشينا القاهرة ماشينا الأردن. البلد دي ماله؟ الحوادث دي ماله؟ حسيت على البحر دي فيها شنو؟ أسوأ حاجة إنه الزول ما يعترف إنه ما عنده علم. أسوأ شيء ادعاء العلم والمعرفة. ما بدي أقول لك الموضوع ده ما من تخصصي وأنا ما بفهم فيه. يقول كده نجرب كده نجرب. يقول لك الشيء ده بيطري ولا بشري؟ تجرب تجرب وين؟ هو يا أخي حتى الحيوانات ما بدربوا فيها. فأصلا هي من قدر الله. إذا عمر بن الخطاب أتفر من الطاعون؟ أتفر من قدر الله؟ قال أفر من قدر الله إلى قدر الله. هذا يعني إثبات تأثير الأسباب وأن لها تأثيرا. الممنوع أن تعتقد أنها مؤثرة بذاتها أو أن تتعلق بها. فالله يقول فأنزلنا من السماء ماء فأخرجنا به من الثمرات. راشد صح؟ ربنا قال فأنزلنا من السماء ماء في ثمرات. بدون ما ربنا نزل لها موية؟ لا بد من موية. وهكذا فأحيا به الأرض بعد موتها. كويس؟ يقول لك بما كنتم تعملون بما كنتم تكسبون ذلك بما قدمت أيديكم. مع أن الأمر مقضي غير أننا لا نطلع على هذا الأمر المقضي. فأنت فعلت هذا باختيارك ولكن هذا الاختيار منك تحت مشيئة الله عز وجل الكلية والعامة والعظمى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. بيّن للناس وألزم الناس بما فعلوا. قال ذلك جزاء الظالمين نسب إليهم الظلم. وقال وذلك جزاء المحسنين. صح ولا ما صح؟ عشان كده وهل نجازي إلى الكفر؟ يجازيهم بأفعالهم. فللعباد أفعال وللعباد كسب وكسب أسمع كلام كويس ودي عقيدة أهل السنة. وكسب العباد وأفعالهم باختيارهم. فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على شنو؟ براهم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. اختاروا بئس الاختيار. هم اختاروا. طيب وإلى غير ذلك من الكثير من الأشياء. يقول ابن القيم الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد. ويقصد بالالتفات عدم ترك الأسباب وإسقاطها. لا بد من تعاطي الأسباب. لا بد من تعاطي الأسباب يا إخواننا. داير ذرية تزوج وكان تزوجت وما جبت ذرية يتعالج أمشي أعمل علاج. وهكذا داير وتطعم مرة أزرعه أحرت وكبل سماد وكبل تقاوي وأزرع وجيب موية. لكن تقول تجي كل يوم يا الله تقوم الواطن. في قدرة الله أن تقوم. لا يعجزه شيء ولكنه نصب للعباد أسبابا وأسبابا ظاهرة. وذلك إعمار الدين والدنيا بالأسباب. الدعاء سبب لصرف الشر. الدعاء سبب لإهلاك الدول الكافرة المتجبرة مهما بلغت من الطغيان ومهما بلغت من القوة. دعاء بس ينهي. فبالتالي الدعاء يعتبر من الأسباب. ويقول أيضا الالتفات إلى الأسباب ضرباني، الشرك أن تتعلق بها، والعبودية والتوحيد أن تأخذ بالأسباب وأن تباشرها دون أن تدخلها قلبك، تقترن الأسباب بجوارحك. المال سبب، البوجة سبب، ممكن السبب يدخلك الجنة والسبب المال يدخلك النار، هذه أسباب. فإذا اعتمدت عليها وركنت إليها هذا شرك، ولكن الأخذ بالأسباب عبودية وتوحيد. طيب، كلام مهم جدا. يقول ابن القيم: من جمع بين التوحيد وبين إثبات الأسباب استقام قلبه على السير إلى الله. فإذا تسير إلى الله السير الصحيح كويس. قال ابن القيم معلقا على كلام الهروي، ما الهروي يقول شنو الكلام الأول اللي قاله شنو؟ قال أن يسقط الأسباب. قال ابن القيم: هذا صحيح من وجه أن تعلم أن الله عز وجل عنده كل شيء، فعند العبادة لا تلتفت إلى سبب، واصرف العبادة للمسبب. ألم يقل عليه الصلاة والسلام: أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، كل شيء عند الله. وألم يقل: لا منجا يعني لا نجاة ولا ملجأ منك إلا إليك. الملجأ الذي نأوي إليه والمنجأ الذي ينجينا لا يوجد. وهذا نفي للأسباب، نفي للأسباب في مقام وليس في كل مقام، إنما المطلوب أن تنظر إلى الأسباب أنها شنو؟ أسباب. ودائما في المدارك كنا نقول: لا تجعلوا الأسباب أرباب، لا تجعلوا الأسباب شنو؟ أرباب، بشدة التعلق وبالاعتماد عليها. طيب، ابن القيم يقول: وللأسباب علل. الأسباب عندها علل، الذرية سبب، الزواج سبب، المال سبب، العلم سبب، كثير من الأشياء أسباب. علل شنو؟ العلة الأولى الاعتماد والتوكل عليها والاطمئنان إليها والسكون إليها. وكم من شخص باشر سببا ثم تعلق بهذا السبب تعلقا شديدا فارتكب حتى الحرام لأجل أن يبقى هذا السبب. ومن علل الأسباب ترك ما أمر الله به من الأسباب. شوف ابن القيم ده نجيب، الكلام الفات ده كله هو ترك الأسباب الظاهرة، حلاه بحديث نبوي واحد. يا السلام، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نور، نور والله. شوف رسول الله قال شنو؟ قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ابن القيم يقول شنو؟ احرص على ما ينفعك للأسباب، واستعن بالله التعلق بالمسبب. ده الدين كله. ابن القيم يقول شنو؟ يقول: فأمره بالحرص على الأسباب والاستعانة بالمسبب، ونهاه عن العجز. هو نوعان، العجز جامع له كله. العجز إما أن يكون بالتقصير في الأسباب وهذا عجز وعدم الحرص عليها، أو بالتقصير في الاستعانة بالله تعالى. قال: فالدين كله ظاهره وباطنه وشرائعه وحقائقه تحت هذه الكلمات النبوية. الدين كله ظاهره وباطنه وحقائقه وشرائعه تحت قوله: واحرص على ما ينفعك، وشنو؟ واستعن بالله. تعمل الأسباب وتسأل الله، باختصار تعمل السبب وشنو؟ وتسأل الله. زي ما الناس بيقولوا شنو؟ احنا عملنا علينا وشنو؟ والباقي عليه الله. لازم تعمل عليك واحرص على ما ينفعك. يا السلام، والله الحديث ده، الحديث ده حديث عظيم. طيب، يقول الهروي بعد ما قال التوحيد، قال: توحيد الخاصة إسقاط الأسباب الظاهرة والصعود عن منازعات العقول. ابن القيم قال للهروي: كلامك هنا صحيح 100%، وافق. ليه؟ قال لأنه لا يتم الإيمان والتوحيد إلا بالتسليم، فما أفسد أديان الرسل إلا أرباب منازعات العقول. يأتي الأنبياء بالوحي فيأتي الفلاسفة بإدخال العقول في الوحي فيحرفونه عن معانيه الحقيقية وعن حقائقه السوية فيضلوا ويضلوا معهم أناس. فالعقول لا تعارض ما جاءت به الرسل. وقوله ده خلاص ما داير نقاش. ليه؟ لأن ابن القيم والهروي مالون اتفقوا، قال ومن التعلق بالشواهد. ابن القيم قال هذا كلام فيه إجمال، فالشواهد هي الأدلة والبراهين والحجج والآيات، الانسلاخ عنها أو منها انسلاخ عن الدين والإيمان بالكلية، والتعلق بها وحدها دون أن نجعلها شواهد وآيات انقطاع عن الله وشرك في التوحيد. قال فما الذي يريده الهروي؟ طيب قال الهروي قال قاصد ياتو معنى، ما في معنيين، التعلق بالشواهد، التعلق بالشواهد وحدها هذا انقطاع عن الله صح، والتعلق بها استدلالا ونظرا في آيات الله ليصل بها إلى توحيد الله هذا توحيد وإيمان. كيف يكون التوحيد أن تقطع عنه؟ ابن القيم قال والهروي لا يريد المعنى أشنو الأول، يريد أن لا تنظر إليها حتى في مقام الاستدلال، ودليله الكلام البعد، وقال شنو؟ أن لا يشهد في التوحيد دليلا. قال ده كلام غير صحيح، قال أن لا يشهد في التوحيد شنو دليلا. ابن القيم رد على الهروي، وكلام ابن القيم حق، رد على وين؟ قال ألا يشهد في التوحيد دليلا باطل، عليه أن يشهد في التوحيد دليلا يشهده بالذي أشهده الله إياه، فإن الله أمره أن يشهد للتوحيد دليلا. تقول له لا تشهد للتوحيد دليلا، شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم، أقام الله الشواهد على توحيده، رد عليه هنا. طيب ألا يشهد التوحيد؟ قال ولا في التوكل سببا، وده ردينا عليه، الأسباب تكلمنا عنها كثير، مردود ألا تشهد في التوكل سببا. قال ولا في النجاة وسيلة، بمعنى ألا تعتقد أن النجاة بالوسائل، ده كلام منه ابن القيم. يقول أما كون إلغاء كونها وسائل فباطل يخالف الشرع والعقل. يا أخي هي وسائل، قول اعتبروها وسائل ولا تعتبروها منجية في نفسها، ده كلام من؟ كلام القيم في رده على الهروي هنا. قال طيب قد يقصد ما تعين لأعمالك، اتفقوا في مسألة، اتفقوا في إنه العقل ما يدخله في التوحيد، التوحيد يحتاج إلى تسليم. ابن القيم والهروي اتفقوا فيها. الهروي قال التوحيد الذي جاءت به الرسل قالوا لك في جنة، تقول في جنة، في نار في نار، في عذاب قبر في عذاب قبر، في قيامة في قيامة، ما تدخل راسك. ابن القيم قال ده كلام 100%، الهروي ذكر ابن القيم وافقوا. الهروي جاء قال تتوكل بدون أسباب، ابن القيم قال لي لا نتوكل وبالأسباب، نأخذ الأسباب ونتوكل على الله، وده الشرع، اعقلها وتوكل حتى لا يكون توكلك عجزا ولا عجزك توكلا كما ذكرنا في نفس منزلة التوحيد هذه صح. طيب جاء شنو؟ قال النجاة لا تحصل بمجرد الوسائل من الأعمال والأسباب، هذا صحيح. أما كونه تقول لي ألغي الوسائل، كيف ألغي الوسائل وهي وسائل، ومن الذي نصبها وسائل؟ العمل وسائل منه الله عز وجل، والعمل أسباب منه الله سبحانه وتعالى. كيف أسقط ما نصبه الله عز وجل سببا؟ أنا علي أن أتخذه سببا، ولكن لو أني تركته بالكلية خالفت أمر الله، ولو أني تعلقت بهذا السبب أشركت مع الله. ده خلاص شنو الكلام. قال شنو؟ قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حلقة من أصحابه، الصحابة وهم جلوس وهم يتذاكرون ده يجيب آية وده يشرح له حديث وده يجيب كلام إيماني. قال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر ما من الله به علينا وهدانا بك إلى الإسلام. وقلت بلان كنا ضالين لو كنا متى في الأيام ديك نمشي النار. الله هدانا مبسوطين بيتكلموا. قال الله حلفهم بالله الله يعني أسألكم بالله ما أجلسكم إلا ذلك. قالوا الله ما أجلسنا إلا ذلك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكن الله يباهي بكم الملائكة. ابن القيم أخذ دليل قوي. الهرعي بيقول تعمل العمل وتنساه ولا تلتفت إلى أنك عملت العمل. ابن القيم بخالفه شديد يقول تعمل العمل وتذكره ولكن تشكر الله على أنه وفقك إليه. الأحسن يا تو يعني الهرعي يقول تصدق قول أنا ما صدقت الله هو الخلاني أصدق. ابن القيم يقول قول الله وفقني أصدق تصدقت بتوفيق الله. شفت كيف؟ يا سلام كلام جميل. قال فيكون شاهدا سبق الحق شاهدا أن الحق سبق الخلق بعلمه وحكمه ووضع الأشياء مواضعها وتعليقه إياها بأحايينها وإخفائه إياها في رسومها. يا سلام الهروي كلامنا ما فوق إشكال. ابن القيم شرحه بس إخواننا شوفوا الكلام ده كيف. في حاجة مهمة في التوحيد الزول الموحد دائما يلاحظ القدر ويشهد الأولية وفي قلبه أزلية الحق سبحانه وتعالى بمعنى يغلب شهود السوابق على ملاحظة اللواحق. شهود شنو؟ وقعت مصيبة عليه ما بقول لو كنت عملت كده ما كان وقعت دي بتفتح شنو؟ الشيطان يكرهك يخليك تعبد كل مرة ردك يا خنا بس قربت أمش بهناك أجابني بيا شنو؟ وأنا قربت ما أمشي الوداني شنو؟ طوالي تقول الشيدة مكتوب ومسطر قبل خلق السماوات والأرض والأمر مقضي ومنتهي ترتاح راحة وتطمئن طمأنينة عظيمة جدا. يكون شاهدا سبق الحق بعلمه وحكمه. علم الله سابق وحكمه على العباد سابق. إذا شهدت هذا فإنك تضع الأشياء مواضعها وتعليقه إياها بأحايينها. هنا في ثلاثة أشياء مواضع أمكنة وأحايين أزمنة والرسوم المادة. قال شنو؟ قال ابن القيم يقول شنو؟ يقول المكان والزمان والمادة لابد لكل مخلوق منها فإن المخلوق لابد له من زمان يوجد فيه. نحن الآن وين؟ في هذا الوقت بالليل حسن نهار. بالنسبة للمخلوق في ليل ونهار. أما الله عز وجل خلق الليل والنهار فإنه لا يقاس على الليل ولا على النهار. نصب الليل والنهار ولكنه جعل لعباده في الليل عبودية لهم وفي النهار عبودية لهم. ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من كل ليلة ولكنه الذي خلق الليل وخلق شنو؟ وخلق النهار. فهنا يقول الإنسان لا بد له من ذلك فإن المخلوق لا بد له من زمان ومكان يستقر فيه ومادة تعينه. طيب المكان أشار إليه بقوله وضع الأشياء مواضعها والزمان تعليقه إياها بأحايينها والمادة أن يخفي هذه المادة في رسومها. طيب الهروي عنده مشكلة بيرى أن التوحيد ألا تنسب العطاء والمنع إلى زمان ولا مكان ولا مادة. صاحب هذه الدرجة يشهد كيف أن الله أظهر الأشياء في موادها وصورها ورآها بعين الحقيقة. كده قال ووضعه الأشياء موضعها وتعليقه إياها بأحايينها وإخفاءه إياها في رسومها. قال لك ودي علة من علل التوحيد. الناس ما موحد التوحيد إنك دائما تربط الأمور التي تجري تتعاطاها وتتعامل معها هذا لقوة وتمسكها بيدك وتكون جواها في الزمان والمكان والمادة، لكن ألا ترى لها تأثيرا. وعلامة ذلك إذا فقدتها لا تؤثر فيك. في واحد كان غنيان شديد، فجأة بين عشية وضحاها فلس. في ناس ما بتغيروا عادي زين ما حصل حاجة، وفي ناس من محله ذاك سكري وضغط كمان شله. أما الكفار بينتحروا عديل لين ما عدم إيمان تب. اللي عنده إيمان شوية من أمة محمد عليه الصلاة والسلام سكري وضغط وجلطة عشان فلس يزر. ليه؟ لأنه قال لك الناس ذاته مادين بيعظموك لما يبقى عندك قرش. قال اللي عنده قرش قال يبقى قرش. ده تعرف قرش يعني شنو؟ سمك الإبلع يعني. اللي عنده قرش يبقى قرش قال ده رواه منو ده؟ قال اللي عنده قرش يبقى قرش. ده كلام فارغ بلا قرش بلا تعريفه. قرش معناه حوت يعني. اللي عنده قرش قال يبقى شنو؟ قال يبقى قرش قال. واللي عنده 100 يسوى 100. وبرضه واحد قال شنو؟ قال يا اخي انت فلان ده الناس دي ملتفين ماله حوله. قال ده عنده المانجا قال. المانجا؟ هل كان شوف الناس يعني تعظيم للقروش بصوره عجيبه خلاص. وده ده سيد المانجا. الضحكات اها والله شيء يحيي الناس فيها. كويس؟ يا اخي واحد قال انا ذاتي طولت من القروش دي وطولت من الهنا. يا اخي الاسباب اسباب، وتضع الاشياء في احاجينها، الزمان زمان والمكان مكان والماده ماده، ولكن لا قيمه لها في التاثير ولا قيمه لها في قلب المؤمن ليتعلق بها. المؤمن دائما بيعمل شنو؟ الموفق من الناس يتعاطى الدنيا ويربط ذلك بالاخره. يعني في واحده من الصالحات امراه عجيبه جدا عندها قصه يعني غريبة. هي عفيرة العابدة، عفيرة العابدة رحمها الله تعالى ونسأل الله أن يرضى عنها. عندها ابن أخ غاب سنين وغاب دهرا حتى أيقنوا بهلاكه فعلا. قال الناس مات وجابوا الخبر، فالناس قالوا لازل ده مات. وبعد هذه السنين ظهر. بيحصل يا أخوان خلي زمان حسنا في زمننا ده زول يقولوا مات ويعملوا فراش بعد 5-16 سنة يجيهم صح؟ فلان بيقوموا جارين يقول أزولة جابك شنو؟ أزولة ما مات. لكن فلما جاء فرح الناس ذبحوا الذبائح ونحروا النحائر وضربوا السرادقات عملوا خيم وكذا. ودي عمته قاعد تبكي. قالوا يا عفيرة ما يبكيك؟ عارفين قالوا شنو؟ قالت ذكرني قدوم الفتى يوم القدوم على الله. فجأة كده جاء فجأة حنلقى نفسنا بين يدي الله. شو معنى كل المرض فكرة بعيد كيف فرق كبير. ذكرني قدوم الفتى يوم القدوم على الله. طيب قال إذا عمل هذه الأشياء فيكون شاهدا سبق الحق بعلمه وحكمه ووضعه الأشياء مواضعها وتعليقه إياها بأحايينها وإخفاءه إياها في رسومها. هذا من الله، أن الله هو الذي أخفى الأشياء في رسومها وعلق الأمور بأحايينها وأنت تشهد هذه الأمور. طيب قال هذا يحقق معرفة العلل. يا إخواننا أسوأ شيء عند السالكين علل أعمالهم وطاعاتهم. أسوأ ما عند السالكين علل شنو؟ الطاعات شنو؟ والأعمال. عشان كده يقول لك شنو؟ ابن القيم ذكر كلام في المدارج. معصية أدخلت الجنة وطاعة أدخلت النار. معصية أدخلت الجنة فعلها ثم ما زال قلبه منكسرا تائبا نادما ناظرا إلى المعصية، وكلما نظر إلى المعصية ازداد طاعة لله وازداد تواضعا ويرى أنه أجرم وأنه ضعيف حتى ما زال يتودد وينكسر حتى أدخله الله عز وجل الجنة وكان ذلك بسبب المعصية. وطاعة أدخلت النار، عمل الطاعة وتكبر بها فردها الله عليه وأدخله النار. الزل بكم واحد، لكن علل الأعمال، علل الأعمال أن تلتفت إلى العمل وأن تتكبر وأن تتعالى وأن يصيبك الغرور والعجب. بعدين ابن الجوزي قال شنو؟ في ناس غرور، شوف دائما الغرور بيكون عين منه، عين إما عالم. الجاهل كان اغتر ذاته ما عنده غرور، زول أصلا بيكون عنده علم بيغتر لوجود داع لغروره، أو صاحب مال أو صاحب عبادة، زول بيعبد وزول ما بيعبد، أن ما بيعبد ده بيغتر البغر شنو؟ لكن العابد يقول نحن نعبد، شفتوا؟ وأوريك نحن عندنا مشكلة، قلة العبادة في عصرنا أورثتنا إشكال كبير. الذي يصلي صلاة الفجر في عصرنا يعتبر نفسه صحابي جليل. نحن في زمننا ده اللي بيصلي صلاة الصبح في الجامع ده بكون ذاته رافع نخرته، وما في زول مالي في الدنيا دي ذاته، ونحن بيصلي الصبح في الجامع، طبعا ما كلهم. لكن معنى الكلام ابن الجوزي يرى أن الغرور بسبب شيء، علم، شوف الكلام الخطير ده، أو عبادة أو مال أو زهد. كويس. قال ابن القيم منهم من يرى نفسه ويتكلم، هذا مغرور، ده موضوع انتهى بخشمه. ومنهم من لا يتكلم ولكن يبقى الغرور في دواخله موجود وإن لم يتكلم به. قال وإن أظهر للناس التواضع ولم يتكلفه حارب غروره، وإن أظهر التواضع متكلفا وفي دواخله وفي زوايا، شوف سماه ابن الجوزي ده خطير، قال في زوايا وحنايا الغرور، يقوم بيقول له لا نحن ما علماء وكذا، لكن بجوه يقول يا أخي مفروض يقولوا لنا علماء، حتى نحن لو ما قلنا مفروض يقولوا لنا هم. بالله إذا ما ملبس عليه، ملبس عليه شديد، أنت مع ذا لسه شايف نفسك. فبالتالي يقول تحقق معرفة العلل، أعظم شيء في طريق السير إلى الله أن تعرف الطريق وأن تعرف علل الطريق. لماذا؟ لأن من عرف الطريق ولم يعرف علله وقواطعه وقع في علل الطريق، وبالتالي ضاع عليه الطريق. لابد تعرف الحق وتعرف شنو الباطل، تعرف الحق وتعرف شنو الباطل. طيب يقول ويسلك سبيل إسقاط الحدث. الحدث أي حاجة خلق الله اسمها الحوادث. ليه؟ لأنها محدثة، والحدث ضد شنو؟ ضد القديم، ده حديث وده شنو؟ قديم. فالحدث والحديث والحوادث كلما كان جديدا. قال ابن القيم اختلف مع الهروي، قال إن أراد الحدث من قلبه فلا يشهد حدثا هذا مراده، قال هذا خلاف ما أمر الله به ورسوله، فإن الله أمرنا أن نشهد أن الجنة حق، حدث ولا ما حدث، وأن النار حق، وأن النبيين حق، وأن الملائكة حق، وده كله خلقه الله. طيب قال لكن الإسقاط، ده كلام لطيف جدا من ابن القيم، قال والإسقاط، أنا أخوانا دار أنتهي من الدرجة الثانية دي بل كلية عشان تجينا الدرجة شنو الثالثة ونتكلم فيها بنوع من شنو من التفصيل. لكن يقول يسلك سبيل إسقاط الحدث. الحدث يقول ابن القيم إسقاطه إما إسقاط وجود الحاجات الخلقة الله دي كلها، تقول ما موجودة، قال وهذا مكابرة. ليه؟ لأنها موجودة، تقدر تقول ما في بشر، ما في بحار، ما في مال، ما في ذرية، نكذب ولا كيف؟ قال إسقاط الوجود محال، وإسقاط للشهود، إسقاط الشهود ألا تشهدها في أحداث، تقول في كائنات وفي خلق لكن ما تشهد. قال وهذا نقص، والكمال أن تشهدها وألا تنشغل بها، وإسقاط قصود إسقاط وجود هذا محال، وإسقاط شهود وهذا شنو؟ نقص. وإسقاط قصود أن لا تقصدها، قال وهذا عبودية وعبادة. ليه؟ أن تسقط شهود الخلق والالتفات إليهم في صرف العبادات، بمعنى فناء، تفنى عن الخلق في القصد والإرادة والمحبة، وهو عدم الالتفات بقصدك وإرادتك ونيتك وعملك إلى مخلوق كائنا مكان، وأن تجعل قصدك لمن؟ لله وحده، وأن تسقط كل مخلوق من قصدك، وجود وشهود وشنو؟ وقصود. طيب يقول هذا توحيد الخاصة. التوحيد الأول تكلمنا عنه في درس الفاتح، التوحيد شنو؟ العامة، الذي يصح بعلم الفناء، يصح بعلم الفناء، يصح بعلم الفناء. ابن القيم قال ما قال بحال الفناء، لأنه ده لسه في النص، في حاجة ثالثة. الفناء ويصفو في علم الجمع ويجذب إلى توحيد أرباب الجمع. قام جي قال هنا كلام جميل جميل جميل، أعتبره خلاصة منزلة التوحيد. قال الجمع في اللغة، اتكلم عن الجمع والفناء، الجمع هو الانضمام كويس، وضده التفريق. يقصد به الهروي بالجمع شخوص البصيرة إلى الذي صدرت منه المتفرقات. ربنا خلق الملائكة وخلق إبليس، خلق رسل وأعداء للرسل، في حق وفي شنو؟ في باطل، في مرض وفي شنو؟ شفاء. خلق الله عز وجل الدنيا بمتناقضات، في نار وفي شنو؟ موية بتطفي النار، ولكل شيء آفة من جنسه، حتى الحديد طغى عليه المبرد. ربنا خلق الدنيا كده، متى إلى المتفرقات؟ الجمع أن تشخص إلى الذي خلق وصدرت منه المتفرقات. والكلام ده إلى حد ما ماله صحيح. قام قال شنو؟ قال جمع الوجود، جمع الزنادقة. تقول الوجود كله حاجة واحدة؟ ما كله حاجة واحدة. وجمع الشهود نقص، وجمع القصود أن تجمع قصدك على الله وحده. وده قلنا ماله كمال، ده شنو؟ كمال وعبودية. ابن القيم قال الجمع ليس صحيحا دائما، الفرق دين، من لم يفرق بين الخالق والمخلوق كفر، ومن لم يفرق بين الحق والباطل كفر. يا أخي لا بد تفرق. قام قال الفرق ثلاثة أنواع، فرق طبيعي حيواني، الحيوان بيجي يأكل حاجة يلقى مرة يخليه يمشي، الحيوان في حياته يأكله في حياته بيأكله. هذا الفرق لما تدخله في الدين بضرك، لأنك ستجعل هواك هو الأساس. وفرق إسلامي، الفرق الإسلامي أن تفرق بين ما شرع وبين ما حرم، ومن لم يفرق هذا الفرق لم يكن من أهل الإسلام ولا يشم رائحة الإسلام. والفرق الإيماني هو أن تفرق بين فعل الله وبين فعل العباد، وأن تعبد الله بأفعالك. ده خلاصة كلام شنو؟ كلام الهروي في منزلة الفرق. طيب قال شنو؟ قال في فرق، ركز على هذا الكلام الجميل، الفرق يقودك إلى جمعين. الفرق يقود إلى شنو؟ إلى جمعين. الجمع الأول جمع الربوبية، أن تشهد أن الله خالق ورازق ومالك ومعطي ومميت، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، والأمر كله بيده. قال هذا الجمع للربوبية يقود إلى جمع الألوهية، أن تجمع قلبك وهمتك وإرادتك على الله عز وجل. قال وهذان الجمعان هما حقيقة إياك نعبد وإياك نستعين. فإياك نستعين لا تكون إلا بعد أن تعتقد أنه مالك للكون، وإياك نعبد بجمع قلبك وإرادتك وهمتك وحركاتك وعملك على الله سبحانه وتعالى. بعد طوال حندخل في أما التوحيد الثالث، ده هنتكلم عنه في الدرس الأخير إن شاء الله من كتاب مدارج السالكين. وإلى ذلك الحين أسأل الله تعالى أن يوفق وأن يتقبل، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

0: راديو سرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا مو السرايا.

0: 99.3
1: راديو سرايا اف ام 99.3
2: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونسترشده، فلا هدى إلا هديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا المساء الجديد عبر هذه النافذة الطيبة وهذه القناة المباركة، صلى الله يثيب القائمين عليها. حديثي اليوم بإذن الله تعالى عن فقرنا لله، مدى احتياجنا وفقرنا وعوزنا لله، ومدى أيضا ركوننا إليه. شنو الركون؟ الركون اللي هو الالتجاء. قال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون، سورة هود. الركون، الالتجاء، الاستكانة، الضعف، الدعاء، الطلب، التبتل. لمن؟ لمن تجيبون أنتم؟ أكيد تقولون لله. إيه، أقول لكم صحيح لله، نحن نتفق في هذا، لا خلاف بيننا، لكن أنا أسأل عن حالنا حقيقة. هل نحن سؤال الحلقة، هل نحن فقراء إلى الله؟ أقول أحدكم لا يا أخي، سبحان الله، نحن فقراء إلى الله دائما. أنت ماشي، يعني هذا أقوله وتقوله أنت كلفظ، أنا متفق معك، أنا أقول هذا وأنت تقول هذا، إحنا متفقين، نحن فقراء إلى الله، هذا بالكلام في الظاهر وفي شكلنا لا نظهر فقرنا لله. نحن نشعر بأننا أغنياء عن الله. لعل أحدكم الآن يقول: لا يا شيخ، بك تتكلم عن نفسك أنت وتتكلم على مجموعة معينة، أنا لا أشعر بفقري لله. أنا بنكون عادل شوية، ما نبيش نقولك أنت ولا أنا، نقول نحن كلنا لا نظهر، ركزوا على الكلام، لا نظهر افتقارنا إلى الله ولا عوزنا إليه ولا حاجتنا له، غير صادقين في إظهار الفقر. هو حقيقة الأمر نحن فقراء إليه جد الفقر، مش حتى فقر عادي، لا، فقر مشفق. فقراء في كل شيء، معنويا، ماديا، نفسيا، قدريا، نحن في أقدار الله، لكن سلوكنا يظهر أننا غير فقراء وللأسف. يعني مثلا نحن لا ندعو الله سبحانه وتعالى، وأقول نحن، أقول بالعموم، زلت نكررها، نحن أغلبنا يا سيدي لا يظهر فقره إلى الله بالدعاء والطلب. إذا طلب في الصباح ودعا لا يدعو في المساء، وإذا دعا في المساء لا يدعو في الصباح، وإذا دعا في السراء لا يدعو في الضراء، وإذا دعا في الضراء لا يدعو في السراء. مقلين جدا، مقلين في رفعة اليدين إلى الله، مقلين. وحتى أننا ابتلينا بمن يقول لا ترفعوا أيديكم أصلا، تو احنا محصين في اللي يقول لك ما ترفعش، بايك الحل يعني، لمن أمد يدي؟ لمن أرني؟ تقولي لا ترفع يديك، كيف لا أرفع يدي؟ عندما تدعو عادي، يدعو هكذا ويديك تحت جنبيك أو في جيبيك. لماذا؟ قال: والله الرفع اليدين هذا قد لا يثبت أحيانا. اسمع ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رفع العبد يديه إلى الله صفرا خائبتين، يعني مجرد أنت ترفع يديك هكذا صفرا لا شيء فيهما، صفرا خاليتين، استحى الله أن يردهما خائبتين. الله سبحانه وتعالى لا يردهما خائبتين. الله لا يردك خائبا. الله لا يأخذ بخاطرك إن شئت. الأخذ بالخاطر نعم إيه لأنك أنت لا تستحق وأنا لا أستحق. أنا يجيبني ربي على كثير من الدعوات يعني لأني صالح مثلا أو لأني جدا صاحب أعمال خيرية. أبدا أبدا، نحن عاديين جدا متواضعين جدا في أعمالنا، يعني بالكاد نعمل الفرائض ونصلي ونقرأ شيء من هذا. حتى الراعي في أقصى الصحراء يفعله. ما الذي نفعله نحن في الجبهات مثلا في الثغور مثل أصحاب غزة الآن يموتون ويستشهدون؟ ما الذي نصنعه في حياتنا؟ نحن متواضعون عباداتنا. فأنا أدعو الله سبحانه وتعالى يجيبني الله سبحانه وتعالى أخذا بخاطري بأنني أقول له يا رب أنت ربي، من لي غيره؟ أنت ربي، أنا لا أدعوك إلا لك، أنا لا أدعو إلا لك، ولا أستجير إلا بك، ولا أتضرع إلا إليك. هذه عبودية. أنا أقول له يا رب أنا من غيرك لا شيء، فأرفع يدي. وأنا أقول لكم في مسألة رفع اليدين مسألة تانية، لا تبالغ في رفع اليدين هكذا وكأنك تريد أن تمسك شيء يسقط من السماء. طبعا بعض الناس لا لا لا لا، هذا خطأ، هذه مبالغة. وفي حديث حتى أنه يقول عليه الصلاة والسلام لا تعتدوا في الدعاء، وهذا باب تاني. وأن يقول فحتى سئل كيف يعتدي العبد في الدعاء فقال عليه الصلاة والسلام فأن يقول اللهم إني أسألك القصر القصر وأنت داخل على يمينك في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، حديث فيه شرح هذه المسألة. أن الإنسان ما يقولش يا ربي أنا أريد الجنة وأريد الفردوس الأعلى وأريد القصر الذي وأنت داخل على، لا لا لا لا لا، قل يا رب أنا أسألك الجنة، أسألك الفردوس الأعلى، أسألك المنازل العلى، أنزلني منازل الصالحين والخيرين يا رب، أسألك بعفوك ومنك وعطائك، بعفوك ومنك وعطائك، مش بأعمالي ولا بصلاتي ولا بصدقاتي المتواضعة البسيطة جدا. فيكون في اعتدال، لا ترفع يدك كثيرا، ولا أيضا تبسلهما التبسيل هذا والتبذية. بعض الناس هكذا يدعوك شنو أكيدة، معليش أنت تدعو ولا هكذا، خلي فيه جدية في الدعاء، الحاح الحاح. أنت تأتي أحيانا إلى والدك أو أستاذك أو مديرك تطلب منه شيء، تقول يا أستاذ لو سمحت، يا أخينا لو سمحت، يا أستاذ يا مهندسنا يا باش مهندس، يا أستاذنا يا مشير يا غفير يا مدير يا وزير، وتقعد تعظم فيه لحاجة تافية جدا، حاجة من حاجات الدنيا البسيطة السهلة. ورب الأرباب الذي لا يقارن به شيء، حشاه سبحانه وتعالى أن نقارنه بأحد من خلقه جل في علاه، والذي يملك موتك وحياتك، والذي يملك لك العطاء والمن، والذي يملك الصحة والمرض، ويملك كل هذا، لا ندعوه بإلحاح. صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله يحب الملحين في الدعاء، الملحين الإلحاح في الصبح وفي العشية وفي الليل وقبل لا توصل الصغار وتصلي الفجر، يا رب يا رب أسألك ما سألت، يا رب أنت تعلم بحاجتي، يا رب. لا، في إلحاح واضح الإنسان الصادق في الدعاء من كلامه، من تغميضة عيونه هيك الصادق. واللي فنص هذا راح يدعي، فيفنص ويدعو. أنت ترقب في الناس، شو تدعو أنت؟ أنت مقام في الجامع إيدك مدرد، لا مرخية، تقول كان عندك رزات مرخيات يبنقشط إيديك مرخيات، هذه طبعا عامية، معلش يسامحوني على عامية أحيانا. وتحقق في الناس، الشيخ يدعو وانت بدأ تقول آمين يا رب صدق ومغمض عيونك وشاعر هيك بتواصل مع الله، لا لا تراقب، من ذا؟ من اللي خش الجامعة؟ إذا راح حاجة وقاعد يقيم فينا وتدعو ذا روحك انت، مش دعاء هذا، انت تمثل، انت تمثل. ويقول لك نصلي في تحية المسجد في آخر الجامعة، أنا عارفك ليش تصلي فيها في آخر الجامعة، عارف صلي فيها في الجامعة باش تحصل موقع للمراقبة. أنت تدربل، يقول جماعة الجبهات تدربين، أنت تدربي قاعد، أنت مقعمس في زاوية معينة، قال يا شيخ والله الجامعة تحت السيطرة كلها، لا والله إنها عبادة يا شيخ، والله عبادة جاي تعرف. صلوا على الحبيب اللهم صل وسلم. طالع من الدنيا يعني ومشاقها ومشاكلها وملابساتها وزعلها وجاي للمسجد، تبي تتعلق بالله خلي تعلقك بالله، عدي لأول صف القدام، خلي الناس وراك، ماذا بيك إلا إذا كان عادي الصفوف القدمية ملأة. الله غالب، أنا لست معك في تخطي الرقاب ولا أنك تنجز ولا أنك تدير علامات، هذا موضوع طويل حتى هو علامات في الجوامع، مفاتيح نظارته دزدانة تليفونة آيبادة، شنو هدينا؟ يقولوا هدينا للحاج للأستاذ، ما فيها استحاج واستاذ هنا ما فيهاش، عباد الله. عمر الفاروق رضي الله عن عمر، وأسكنه فسيح جناته وجعلنا من أصحابه وجلاسه يوم القيامة، عندما مات وطعن جاء ابنه عبد الله يأخذه ويقول يا أمير المؤمنين، قال لست أمير المؤمنين أنا عمر، مازال فيها أمير المؤمنين، هي أنا الآن أموت، أنا مقبل على ربي. ثم وضع مخدة تحت رأسه فقال أزحها عني، ابنه عبد الله، عبد الله بن عمر الصحابي الجليل رضي الله عليه، قال وضعت مخدة تحت رأسه فقال لي أزحها عني، أزحها عني لا أب لك، لا أب لك يعني زي معاتبة الأب لابني، أزحها عني، أزحها عني وضع، شوف أزحها عني، حول لسادة حول مخدة، أزحها عني وضع رأسي على التراب عل الله أن يرحمني. الله الله على المعاني الجميلة، قال حط راسي على التراب وخليني على حالي عل الله أن يرحمني، ومن مثل عمر بالله عليكم، ومن مثل عمر في صلاحه وخيره وهداه وعدله رضوان الله عليه. والله قصص مؤثرة، عندما يقشعر الإنسان بدنه عندما يسمع مثل هذا، ولكنهم دائما يقولون، تعرف عمر ماذا يقول كيف يدعو؟ يقول يا رب يا رب نجني يوم القيامة كفافا لا لي ولا علي، حتى أنه يقول يا رب حتى أنك لو لم تعطني الجنة وأني لست أهلا لها وأنا كذلك، على الأقل خليني كفافا لا لي ولا علي، دي اللي هذه فيها، المهم فكني من النار، فكني من العذاب، اعفيني يا رب، نجني، رضاك عني في أنك لا تدخلني النار حتى وإن كنت كفافا، ما عنديش حاجة لي محسوبة، ماشي راضي بس ننجو. عمر يدعو وإحنا ندعوك، تكشط إيديك، أكشط إيديك والعزين يا رجل. قال إن الإمام إذا كان على المنبر، كان على المنبر يدعو حتى الإمام يرفع يديه لا بأس، وين المنع في هذا؟ من منع هذا؟ سبحان الله، كل شيء نسمع عليه معلومة بسيطة أنه لا يجوز انتهاء. ضرب غزة يجوز عادي، قصف وعدم الوقوف معها والحديث عنها لا في شعر ولا في أدب ولا في فيس ولا ماشي الحال، بس غير موضوع أنا من بيش نبتعد عن موضوع الحلقة، الدعاء. وجد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ التفت إليه عليه الصلاة والسلام وقال لقد دعوت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. شيء صعوبة، أنا حفظه صعب، أنا حفظه في شعر ونخشه على مواقع التواصل واللقط ونجيبه، هذا صعب، هذا نعاود مرة ثانية معلش. قال وجدته يقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يعني بقية سورة الإخلاص هي سهل الدعاء. تفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام قال لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أجاب وإذا دعي به أعطى. الله، هذا سهل يحفظ. يروى من القصص الجميل في الدعاء والذي دائما حقيقة أنا أحب هذه القصة وأذكرها دائما، الصحابي الجليل أنس بن مالك، تعرفون يعني زمن الحجاج رجل الدولة الأموية الأول الذي أسس أركانها حقيقة، كان ظالما وظلمه ذكرته السير، نحن لا نتدخل حقيقة في التاريخ بشكل عنيف، وأنا أقول رحمة الله عليهم جميعا، حقيقة أنا أترحم عليهم جميعا، أستطيع إلا أن أترحم، لأن دائما التاريخ هو فيه يعني تاريخ الدولة الأموية من كتبه؟ كتبه العباسيون. وفي دولة تجي بعد دولة هي تكتب عليها تاريخ كويس؟ ما في شك أن عند الأمويين أخطاء، لكن عندما جاء العباسيون أصبحت أخطاء الأمويين تنحط في الخشم، نقوله بالعامية تنحط بسيطة جدا. فالتاريخ دي ما وقف حدابه، وأنا أقول هذا حتى للأكاديميين. مشكلة أنا في أساتذة أكاديميين وأصحاب علم تلقى شادي في قصة، معليش معليش أنا أقرأها ونستدل بها، لكن دائما دائما حط قدامها كوشن ماركس، استفهامات، لعل أقول لعل هذا ما قرأناه، لكن لعل. لكن قصة أنس بن مالك هذه في الدعاء ذكرها كثير من الرواة، ذكرها ابن كثير وذكرها الأمالي وذكرها أيضا الأثير في كتابه الكامل. قصة أن أنس بن مالك رضي الله عنه أتي به للحجاج، فوقف أمام الحجاج هكذا فيه شيء من الصلابة وشيء من البأس، فنظر إليه الحجاج، الحجاج كان مخيف، تعرف أول لما يقول لك الجهة الفلانية تدور فيك تسأل عليك، بعض الناس مش يزعم يرعش ويقول كيف أنا بوني جامني، أي نفس القصة. الحجاج لا أقوى، الحجاج هو الوالي، كان الوالي على العراق، والحجاج ما عندهش بصيرة حسب ما ذكر، يعني القتل عنده سهل. فوقف أمامه أنس بن مالك بجلد، عينه في عينه، قال يا أنس أراك لا تخافني؟ قال نعم أنا لا أخافك. قال وأتعلم أني قد أقتلك؟ قال لا أظن أنك تفعل. قال ولم؟ كيف ضمنت يعني؟ قال أنا أشعر بأنك لن تؤذيني، وهذا ما أيقنت به من خلال حديث الذي أو الدعاء الذي علمنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ماذا؟ الحجاج دعاء؟ كيف دعاء يعني؟ قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. جينا للدعاء، هذا كلامنا عن الدعاء اليوم، هزين على الدعاء. ايه يقول لي دعيلي ليش تقول فيها بسواق انت دعيلي، هذه على الدعاء يعني؟ ولا دعينا يا شيخ، كيف شن قصدك الشيخ يعني؟ تحت خطين هذه، شن قصدك؟ ايه معناه اني مخليني للدعاء تخصي يعني؟ لا لا لا، ادعي لي روحك يا استاذ، انا قد ادعو لك ما فيش باس وهذا طيب، لكن لا ادعو لنفسك. خلونا في أنس بن مالك رأي تريح القصة. فقال الحجاج ماذا؟ علمك رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء؟ قال نعم علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء، فقال لي ما دعوت به في صباحك أو مسائك لم يمسسك إنس ولا جان بضر ولا شر. دعاء نبوه هذا نبوه نبوه نسمعوه، كيف الدعاء هذا؟ فالحجاج ذكي شويه، قال ما هو هذا الدعاء؟ على اساس يعني مكذبه، تعرف انت واحد يبي يطلع منك كلام، تصير هذه في الاجتماعيات، ده نروح مسفه كلامك وهازي عليه ومش مصدقه، ايه ايه ايه ما المعلومه هذه مش موجوده، يبيك تقول لا والله ونسمع، لا ما عادش تزيده بكره، هذا اللي سفه لك كلامك قول له صحيح ما عادش تزيده، هو يستنطقك، يستخرج منك بعض المعلومات بإشعارك بأنه غير مهتم. فالحجاج يدير نفس الحيلة مع أنس بن مالك، قال ماذا دعاء؟ ما هو هذا الدعاء؟ ماذا رد عليه أنس بن مالك رضي الله عنه؟ قال معاذ الله أن أعلمه أحدا من الناس وأنت على قيد الحياة، ما دام أنت يا حجاج حي أنا مش هنقول الدعاء لحد. وانصرف ولم يمسسه بأذى فعلا. قيل يا حجاج كيف لا تقتله؟ قال والله رأيت على كتفيه أسدين عظيمين، خاش علي بمهاب الرجل هذا، ما قدرش نقتله ولا قدرت نؤديه، لم أستطع أن أقتله ولا أن أؤديه. لما مات الحجاج سئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن هذا الدعاء، فقال أخبر به الناس طبعا وإلا لما وصل إلينا، قال لي صلى الله عليه وسلم قل في كل صباح أو مساء بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله على نفسي وديني، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. الله أكبر، الله أكبر. أعوذ بالله مما أخاف وأحذر، أعوذ بالله من كل شيطان مريد، ومن كل جبار عنيد، ومن كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، إن ربي على صراط مستقيم. الله ما شاء الله، دعاء جميل وسهل ويحفظ. يا ما نحفظه، يا ما نحفظه، نحفظه في أشياء كثيرة ونشغله في هال فالجوهرة هذه، كان في التقييد والأسعار والأسوام وال... لا لا معليش، مرات عطيه من ذهنك الجميل هذا لهذا الثراث الطيب الرائع الذي من هذه لهذه القيم، هي قيم تفتقر إليها كثير من الأمم. هذا في باب الدعاء. خلي نقول لكم قصة ثانية جميلة أيضا. يروى أن رجلا كان له أب يعني عرف بشرب الخمر والإسراف في شرب الخمر، مش خمر بس، لا لا إسراف، يشرب الخمر كثيرا وعربيل يعني. فلما مات لم يرضى أن يصلي عليه أحد من أهل القرية. أهل القرية قالوا لأبوك هذا لا نصلوا عليه ولا نمشوا في جنازته. يقول هذا الشاب: فحملته على دابة حتى أقاصي المدينة الريف يعني ضواحي، وبدأت أحفر له قبرا، وكان الوقت مساء، فإذا براع راعي يرعى الغنم مقبل بأغنامه، النهار انتهى يعني ويرجع، فوجد أني أحفر وعندي جثمان. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما هذا؟ يعني لعله رجل مجرم قاتل يعني. قال: السلام عليكم. وعليكم السلام. من بعيد راه، ماذا تفعل؟ قال: أحفر قبرا لأبي. قال: وأين الناس؟ قال: لم يرضى أن يصلي عليه أحد من الناس. ولما؟ سؤال يعني. قال: والله أبي لم يكن على صلاح. ابنه يعني لم يرد أن يقول أن أبي كان عربيدا. لا لا لا، هذا من أدب الابن مع الأب. أبوك مهما كان دائما تأدب معه. قال: والله أبي لم يرضى أن يصلي على أبي، لم يكن صالح. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: أنا أصلي عليه معك. فجاء الأعرابي صلى معه عليه ودفنه معه. جيد. فلما دفنه أخذ الراعي رفع يديه إلى الله سبحانه وتعالى هكذا وتمتم بكلمات. قال: قال الكلام، الرجل لم يسمعه، هذا ابن الله لم يسمع يعني ماذا دعا، لم يقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم احسن مدخله، يعني الأدعية التي نعرفها نحن ونحفظها وهي جيدة، لا لا، قال دعاء. لم ينتبه الرجل يدعو. قال: فانصرفت ليحكي في القصة الآن ابن الميت ابنه. قال: فرجعت إلى البيت ونمت من ليلتي تلك، فرأيت في المنام الرؤية هذه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. لم يبق من النبوءة إلا المبشرات، صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: فرأيت أبي في جنان ورد وأزهار وعليه علامات الراحة، يلبس البياض. لا لا لا لا، أبوي نعرفه. قال: قلت: يا أبي، هل أنت أبي فعلا؟ قال: نعم يا ابني، نعم نعم. قال: من أنزلك هذه المنزلة؟ كيف جئت هذه المنزلة؟ قال: بدعاء ذلك الراعي أنزلني الله سبحانه وتعالى هذه المنزلة، بدعاء ذلك الراعي. قال: فلما أصبحت تذكرت الرؤيا وذكرتها بيني وبين نفسي. قال: والله الراعي هذا سأذهب إليه، سأبحث عنه، يعني هو في البادية، سأبحث عنه أسأله ما صيغة هذا الدعاء التي أنزلت أبي. أبي كان سكيرا، لعله تاب قبل أن يموت لا أعلم، ولعل الله قبل توبته، لكن ينزل هذه الجنة التي رأيتها، لم أره في تعب، رأيته في راحة. قال: فلما أصبح الصباح قال: ذهبت أبحث عن هذا الرجل، فوجدته في إحدى الأنحاء، يعني رجل راعي يتنقل من هنا وهنا. قال قلت يا عم السلام عليكم. السلام عليكم. قال أنت مجددا؟ أنت مرة ثانية إن شاء الله خير اليوم، اليوم ما فيش دفينة يعني. أنت مجددا ماذا تريد؟ قال جئت فصافحته وعانقته. يا أخي ماذا هناك؟ أخبرني شنو اللي حصل. قال لقد رأيت أبي في المنام ورأيته في حال جيدة، حال خير يعني، رأيت عليه علامات النعيم. فقلت يا أبي كيف أنزلك الله هذه المنزلة؟ قال بدعاء ذلك الراعي، وأنا اليوم أمامك لأسألك بما دعوت؟ أخبرني بالله عليك. قال بدعائي أنا؟ قال نعم. رأيت أبوك في منزلة طيبة؟ قال نعم. سبحان الله الحمد لله. قال بماذا دعوت؟ قال لا والله لم أدعو بكثير دعاء، أنا أصلا لا أحفظ، أنا رجل راعي يعني. إيه ماشي الحال، ما تحفظش لك شنو الدعاء اللي دعيته؟ قال لي دعيت دعاء عادي، عادي ولا مش عادي شنو هو؟ قول لنا. إيه عندك حق. قال أنا قلت شوف السهام. قال قلت يا رب أنا فقير جدا، راعي، لو جاءني ضيف في ليلة أعطيت له كل ما عندي وأكرمته، وهذا ضيفك الليلة فأكرمه، فيها صعوبة هذه؟ قال فأنزله الله سبحانه وتعالى هذه المنزلة بهذا الدعاء الطيب. الدعاء لا تستهينوا بالدعاء، أقبلوا على الله سبحانه وتعالى، وما ترونه من جفاف ومن قلة أمطار إلا هو عدم التجاء إلى الله سبحانه وتعالى. شعورنا أن عندنا أموال وعندنا مناصب وأننا تعلمنا وأننا لسنا بحاجة، عيشوا الفقر إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نسأل الله أن يعيننا ويفتح علينا ويعطينا من بابه الواسع وإياكم، وحتى ألتقيكم في مساء آخر استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: حل القرش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. مشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا، لازم نتحرر رزق الحلال. برنامج حل القرش يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرشك مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على السرايا FM 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. إخوتي المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد معكم عبر برنامجكم حل الجرشد. وكنا قد تكلمنا في اللقاء السابق عن مقدمة عامة عن المعاملات المالية والعقود، وما هي العقود التي وجدت في الشريعة الإسلامية، وقلنا أنها هي مبنية على عقود، بعضها عقود المعاوضات أو عقود التوثيقات والمشاركات والتبرعات والأخذ بلا عوض. واليوم إن شاء الله سنبدأ في الحديث عن عقود المعاوضات، وسنتكلم عن أول هذه العقود المعاوضات. يعني أنت بتعطي وبتستلم، تعطي سلعة وتستلم مال، أو تعطي مال وتستلم سلعة، فالبيع هذا هو ما يعرف بالبيع، بيع من عقود المعاوضات. وهذا البيع هو أكثر أحكام المعاملات تعاملا بين الناس. والمعاملة الصحيحة وفق الشريعة تسمى بيع، فإذا كان البيع هذا فيه خلل يصير ربا، يصير ربا، لأن المفهوم العام للمعاملات إما أنها بيع أو ربا، كما هو نص القرآن في ذلك. وكثير من الفقهاء في المفهوم العام للبيع أو المعاوضات قالوا يا بيع يا ربا، لأن الله سبحانه وتعالى قال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. الله أحل البيع وفق شروط وأركان محدودة شرعية هذا البيع، وحرم ما عداه. إذن كل ما عدا البيع هو ربا بهذا المفهوم العام، فجعل المولى عز وجل الربا مقابل البيع. المعاملة إما أن تكون استوفت فيها شروط البيع مما حله الشارع وانتفت منها الموانع والمنهيات فصارت بيعاً، وإما أن تكون مما يقابله من العقود مما اختل فيه شرط من الشروط، أو فسد فيه ركن، أو احتوى على شيء مما نهي عنه في الشرع، فهذا العقد يسمى ربا. ذلك في الناظم الشيخ محمد مولود فعل اليعقوبي رحمة الله عليه في متن الكفاف يقول: والخلف في الربا فقيل كل بيع من البيوع لا يحل، كل بيع ما لا يحل، يعني الخلف في الربا فقيل كله، يقصد يعني إذا كان الخلف من الكلام، قال إذا كان يعني فيه خطأ أو لحن أو خطأ أو كذب أو فساد. والخلف في المعاملات يعني الأشياء الفاسدة، المعاملات الفاسدة أو الباطلة. الخلف في الربا فقيل كله بيع من البيوع لا يحل، والمعنى أن أي بيع ما يحلش لابد أن تكون فيه صورة من صور أمهات الربا، هذا معنى. وإحنا سنبدأ كما قلنا في الحديث عن هذه المعاملات أولا بأول. كل ما يهم المعاملات المالية أخذنا كتاب مبسط مفهوم خاص بالعام، وهو كتاب المقدمات في المعاملات المالية على مذهب السادة المالكية، المقدمات في المعاملات المالية على مذهب السادة المالكية، كتاب مبسط يفهم من جميع المسلمين سواء كان مختصين في العلوم الشرعية أو غير المختصين. ولماذا نقول حتى غير المختصين، وأنهم لازم يدرسوا المعاملات ولازم هذه الحلقات تسمع؟ أرأي لأنها من الدين اختيار هذا الموضوع واختيارنا لهذا البرنامج. تعرفوا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يطوف في السوق ويضرب بعض التجار، يضرب بعض التجار ويقول
لا بيع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين. ما فيش بيع وشراء، ما فيش بيع وشراء في السوق إلا من كان متفقه في الدين. وفي رواية كان يقال عنه قال: وإلا أكل الربا شاء أم أبى. لأن الإنسان ممكن يكون تقي، يكون تقيا ورعا يخاف الله، لكن لجانه بأحكام البيع يأكل الربا. مو الإنسان هو في طبيعته ما يقول شن بيكون، يا بايع يا شاري، ما نكشره مش هيطلع بواحد من اثنين، يا بايع يا شاري. فإذا كان ما عنده أحكام فقه، لا يفهم في البيع ولا يفهم في الربا، لا يفهم في البيع ولا يفهم في الشراء، سيتورط في الربا شاء أم أبى. حتى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول: من اتجر قبل أن يتفقه في الدين فقد اختطم في الربا ثم ارتطم ثم ارتطم، كما يروي في مغني المحتاج يذكره. إذن يعني الإنسان سيقع، ارتطم يعني وقع في الربا، يقع. حتى لذلك العلماء ماذا يقول؟ العلماء يقول لا يحل، لا يحل يعني يمنع، لا يحل أن يشتغل في التجارة ما لم يحفظ كتاب البيوع. تي واحد ما عارف البيوع والمعاملات المالية ويتأبى عن السؤال في المعاملات، وتلقاه فتح لي سوق دكان معاملات بيع عملة وبيع ذهب، ويشري ويبيع في الفضة، ويشري ويبيع في السيارات، وفاتح مكتب حوالات ويحول ويبيع ويشري في الدولار. تعالي يا ولد الناس، انت شنو عندك من معلومات في الدين، في الفقه، في المعاملات؟ ما والله ما نعرفش، يقول ما نعرفش والله، هذا حد يعرف يبيع ويشري وخلاص. لا يا حبيبي ما ينفعش، انت تقع في الربا شئت ام ابيت، شئت ام ابيت تقع فيه. لازم تحفظ كتاب البيوع، لازم تسمع، لازم تسعى، والا تقع في الحرام. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يقول، وهذا الكلام اللي يقول فيه يعني قيل انه رفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بمعنى ان الحديث هذا ينقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول: يسير الفقه خير من كثير العبادة. التعلم في دينك في معاملاتك أفضل من تشدها ليلة تامة وانت ساجد راكع. ليه؟ لأنك الصبح تمشي تبيع بالربا ومش عارف، وتجي في الليل تقعد تقرأ في القرآن وتصلي وتسجد. لذلك كان أبو هريرة رضي الله عنه كما في حلية الأولياء يقول: لئن أتفقه أحب إلي من أن أحيي ليلة أصليها قائم راكع ساجد. شوف، يتعلم ليلة أفضل من أن تصلي ليلة تامة راكع ساجد قائم. يعني أنت تسمع برامج خيرة تنفعك، مثل هذا البرنامج إن شاء الله المبارك، تتبعك تعلم تستفيد كيف تبيع وكيف تشتري وكيف تتعامل أو تسأل، أفضل لك من. مش معنى هذا نقولك سيب الصلاة واش قبل بالعلم، لا، افعل هذا وهذا، لكن راه لعلمك الصلاة لا تنفع. إذا كان الإنسان واقع في المحرمات، في البيع والشراء وأمواله ورزقه، ويطعم فيها لكل حرام. ولذلك هذه الأقوال الثمينة رغم ما يقولهاش الصحابة ولا يقولها التابعون من أنفسهم، إلا إذا كانوا عارفين وقد تيقنوا وعلموا أن معناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما حصل، فكان لها حكم الرفع. مش حيقول يشددوا على الناس في المعاملات هيك من عندي أنفسهم، لا، لأنهم سمعوا كلاما من رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيد بأن راه التساهل في هذا الأمر خطير. فأصبح كل واحد يخرج من عنده درر ثمينة يؤكد على هذا الموضوع. إذن هذا التمهيد مهم جدا جدا. ونبدو الآن في الكلام عن البيع، لأن البيع هذا أكثر شيء يقع فيه الإنسان في حياته. لا يخلو منا شخص مهما كان صغير أو كبير إلا إما يبيع أو يشتري. ما بيش حد قاعد في الحوش وتجي الشيء اللي عنده أبدا، حتى كبار الملياردير يبيع ويشري، حتى بالأمر في النهاية، مش بالضرورة ويسلم ويستلم، لكن المهم هذا حاصل. فنبدأ بالبيع يا سادة، وحنستمر في هذه الحلقات المباركات عبر هذه القناة وهذه البرنامج في الكلام بصورة مبسطة وسهلة، وتبعونا حتى تستفيدوا وتعلموا وتجنبوا أنفسكم وتجنبوا أهليكم الحرام ولا تقعوا في الحرام. باي، بسم الله على بركة الله. البيع، إيش هو البيع؟ البيع يعني
باع واشترى، هذه من كلمات الأضداد يقولوا، يعني يقدر تقول أنت باع واشترى، أو باع وابتاع، أو شرى واشترى، يعني لأن معاني. يعني الله لما يقول في القرآن وشروه بثمن بخس، مش معناه اشتروه، لا، شروه بمعنى باعوه. سيدنا يوسف كما في شروه بثمن بخس أي باعوه. ولما قال الله سبحانه وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، أي الشراء. فإذا في فرق، وهكذا في باع وابتاع. طبعا ما هو البيع؟ البيع عقد معاوضة على غير منافع، هذا تعريف عقد المعاوضة، تكلمت عنها في اللقاء السابق، على غير منافع. لما تقول عقد معاوضة للتذكير، يعني فيه اتفاق يحصل بين طرفين، هذا الاتفاق لازم، مو كلمة عقد، يلزم منه أن يكون هناك طرفين باش نعقدوا بينهم حتى يتصل بينهم شيء. يعني أنت لازم يمكن أن تسلم شيء إلى شيء إلا عن طريق أنه لازم يكون فيه تواصل، فيه اتصال، باش يمشي زي بتعلق وصلة بين زوج طبوات بي بي آر، أمي مش حتمشي إلا تدير وصلة. نفس الكلام، هذه الوصلة هي اللي بتنقل السلعة من البائع إلى المشتري، وتنقل الثمن من المشتري إلى البائع. إذن هذا عقد، هذا شرحت أنا في اللقاء السابق. عقد ينزل يكون فيه كما قلنا طرفان، يحصل بينهما أخذ وعطاء، أخذ وعطاء يعني معاوضة، يعوض كل منهما ما أخذه من الأخ. أنا بناخذ منك فلوس، بايش بتعوضني؟ أعطيني سلعة. أنا بناخذ منك سلعة، شيش بتعوضني؟ نعطيك مال. هذا التعاوض، هذه هذا مرات لا مشكي، مرات سلعة بسلعة، أنا أعطيك سلعة وتعطيني سلعة، مقايضة، مش بالضرورة نعطيك مال. أنت عجبتك السيارة اللي عندي، وأنا عجبتني مثلا الأجهزة اللي عندك، مثلا مجموعة كمبيوترات ولا مجموعة كذا، خلاص منبدلهن عندك. أنا عجبتني بقرة وأنت عجبك الناقة، ونبدله، وقد تكون ثمن مقابل ثمن. أنا نبي الدولارات اللي عندك ونعطيك الدينارات اللي عندي. إذن أحيانا تكون ثمن بثمن، أو ثمن بسلعة، أو سلعة مقابل سلعة، أو سلعة مقابل ثمن، أو ثمن مقابل ثمن. إذن هذه صورة البيع. إذن هذا معنى عقد معاوضة على غير منافع. ما تدخلش المنفعة هنا، مش نعطيك سلعة وتعطيني خدمة، لا، لأنك لو أعطيتني خدمة إذن معاش تصبح إيجارة، ما هوش بيع. أنا والله لقيت واحد في مكان، قلت له أصلاح، تعال بالله يصلح لي الحوش، ميكانيكي والله كهربائي، والله صلح لي سيارتي، عفوا، وصلح لي الحوش في سباكي، والله كهرباء، والله هذا مش حيعطيني سلعة في يدي، ولا بيعطيني ثمن، ولا هذا يعطيني خدمة. أجرت أستاذي قري ولدي، أجرت من يحفرني بير، أجرت مني هذين بيقدموا خدمات. إذن لا، إذن ما تكونش على منافع، فإذن هي عقد معاوضة على غير منافع، حتى يخرج في التعريف تحرزا من مسألة الإيجار على غير منافع. هذا معنى على غير منافع. هناك تعريف آخر جميل ومهم، التعريفات على فكرة رأي، مش مسألة تقولوا والله احنا غير خشنا في الكلام الثقيل اللي لا بالحلال والحرام، لا، التعريفات مهمة لأن لها هذه الحدود، يسموها حد، يعني حد تعريف، يقول الحكم على الشيء فرع من تصوره، ما تقدر تستطيع أن تحكم على شيء بعدين بدون ما تفهم الشيء حبة حبة، العلم تدرج تدرج، لازم تفهم تتصور أنت المعنى العام، وبعدين تخش هذه تجوز وهذه لا تجوز، لكن تخش على طول في الكلام الأحكام أروح تتعب بعدها. إذن بعض منهم عرف قال عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة، زاد قيدها، ذو مكايسة أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة معين غير العين فيه، غير العين فيه. يعني هذا تعريف شامل. شن قال فيه؟ قال عقد، ما زلت نأكد، هذا الكتاب تجدوه في اسمه كتاب المقدمات في المعاملات المالية على مذهب السادة الملكية، فيه هذه التعريفات يمكن تراجع وتفهم، وهذا الشرح موجود فيه حتى، ونفس الشرح شرحنا عقد معاوضة على غير منافع. قال ولا متعة لذة،
مش غير مش منفعة خدمة، لا حتى على متعة لذة، لأن هذا مش عقد نكاح. ما هو عقد النكاح حتى أنت بتعطي فلوس، باين بيعطوك سلعة أخرج، لا معناه حتى مش ما تعطينيش منفعة، وإلا بيصير إجارة، ولا تعطيني امرأة يعني يستمتع بها الرجل، فصارت هذا نكاح، أخرج هذا الموضوع. قال ذو مكايسة، يعني العقد هذا مبني على المفاصلة، مبني على المشاحة، مبني على المغالبة. يعني لما تذهب أنت إنسان تمشي تشتري سلعة، بتفاصل فيها ولا ما بتفاصلش؟ إلا إذا كان عارف سعر هذا عام، لكن لو حاجة ثمينة تشتري سيارة، ما فيش حد وقف قال له قداش السيارة، قال له ب22، قال له نادر في الغالب، يا رجل ساعدني يا رجل نقص علينا شوية، يا رجل خفف، والله 22 لربع 22 لكذا، وتبدأ أنت تسعى إلى التنقيص القيمة، وهو يسعى المحافظة أن يرفع هذه السعر، لأنه يعني يرغب في تخفيض الثمن والبائع يرغب في رفع الثمن. هذه تسمى مكايسة. والمكايسة ليش ذكرها؟ لأنها تخرج عقود كثيرة، منها هبة الثواب اللي إنسان يقدم فيها هبة لشخص ويطلب هبة، يعني زي الهدية، ويطلب ردها، هذه حقيقتها بيع لكن من غير مكايسة. أنا في الفرح جاري صديقي جبت له يعني شاه، خلاص ما نكايسش فيها، تفضل الشاه. الآخر أنا ما يجيش يقول له والله لو سمحت أنا منرجع لك، بالله قداش تنقصت لي فيها الشاه، بالك نجيب لك جدي، بالك نجيب لك بدأ 20 دجاجة، لا ما ينفع، زي ما أعطاك ترده، عرفتوا؟ فهذا هذه مسألة أخرجت ذو مكايسة هذا الأمر. أو حتى في الإقالة، الإقالة هو بيع كذلك، لكن ما ينفع في المكايسة إذا كان أنا شريت منك سلعة، هي سلعة وبعدين ما عجبتنيش ونبي نرجح، مش فيها عيب، كان فيها عيب خلاص يضمنها البيع وما قالش عليه، لكن ما عجبتنيش مشيت بين الحوش قالوا لي لا ما نبوش هذه، فأنا منرجعها، فلما منرجعها بناخذ الثمن نفسه ونرجع السلعة إذا كان هو وافق. هذا معنى هذا الكلام. قال أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة، يعني في البيع يدفع أحد الطرفين الثمن، الفلوس، الدينارات مثلا ولا الدولارات ولا اليورو ولا الاسترلين، الآخر شن بيقدم؟ بيقدم المثمن، فلا يدفع أحدهما ذهب والآخر يدفع مقابل ثمن، الثمن اللي هو ذهب أو فضة، وإلا صار العقد إيش؟ صرف وحقيقة بيع، لكن بيع الفلوس بفلوس يسموا فيه صرف، وهذا أيضا لا مكايسة فيه. فإذن أحد عفوا هذا بيصير فيه مكايسة للبيع، ولكن المهم أحد عوضيه ما يكونش ذهب، إذا كان أنت عطيت دنانير أو دولارات، المقابل اللي بيسلم لك لازم ما يكونش ذهب أو فضة، لأن بذلك سيكون ماهوش بيع، هيكون صرف. معين في الشرح في الحديث معين غير العين فيه، يعني لازم السلعة يجب أن تكون معينة محددة في البيع، لأن عندنا حاجة أخرى اسمها السلم، وهذا حنتكلم عنها. بيع السلم شيء موصوف في الذمة لكن ما هوش محدد السلعة، يعني أنت لما بتشتري شيء من دكان وقلت له نبي الشيء الفلاني في البيع، لازم ما يتم النقل إلا أنت عارف شنو اللي أنت اللي دفعت حقه، شنو ما ينفعش حاجة موصوفة وصف فقط في ذمتي، لازم تكون محددة، مش تقول والله أنا نبي أي حاجة شكلها بالشكل الفلاني أو نبي مثل هذه، لا تقول له ويني نفسه ويني، أنا نبي مثلا طماطم، لا الحق خلاص حطه إلا كانت متساوية، لكن أنا نبي السيارة هذه بعينها. هذا التحديد في البيع لازم تتحدد السلعة، ما ينفعش حاجة موصوفة وصف فقط في ذمة البائع، لأن هذه ستأتينا كما قلنا في تعريف السلم. إذن من خلال التعريف الأول والتعريف الثاني عرفنا أمر مهم جدا، عرفنا أمر مهم جدا، هو يعني أنت بتسلم البضاعة، إما أن تسلم البضاعة وبتأخذ نقد، هذا هو البيع، وهذا جائز
بطبعا الشروط اللي حنتكلم عنها. سلم بضاعة البائع والمشتري بيسلم ثمن، هذه واحد. أو بيع نقد بنقد مغاير مثلا، هذا مثل بيع ذهب وبتاخذ فضة، بتعطي دولار وبتاخذ ذهب، هذا أو دينار بالدولار، وهذا يسمى إيش؟ صرف. هذا يسمى صرف. مش لما تسمع قدام في الحلقات نقوله صرف والله نقوله بيع، لا، البيع معناها سلعة بثمن، سلعة سلعة، أو ثمن بثمن، أو الذهب بيسموه ثمن، حتى ذهب ثمن، سواء كان بمصوغ والله في سبيكة حلي أو تنانير ذهبية والغير، هذا كله يسمى نقد، أو يسمى الذهب أيضا، والفضة كذلك تسمى كلها من النقد. فالنقد هذا كله إذا كان في بعض البيع والشراء هذا صرف. القسم الثالث الآن من كلامنا من الشرح، البيع النقد بمثلا عفوا سلعة بسلعة، سلعة بسلعة، هذه مقايضة، هذه تسمى مقايضة. إذن نقد بنقد هذا صرف، تبادل نقد بسلعة هذا بيع، وسلعة بسلعة وهذه تسمى مقايضة، وهذه جائزة أيضا بشروطها. طبعا الصرف فيه من المراطلة وفيه المبادرة، هذا سنتكلم عنه لما يأتي في وقته. الآن عندنا أمر آخر مهم حتى هو البيع من ناحية تعجيل وتأجيل الثمن. طبعا أحيانا يتم التبادل البيع والثمن لكن ممكن يتأخر شيء، كيف؟ هذا في أربع أقسام فيها. أحيانا السلعة نعطيها للبائع، يعطيه السلعة، لكن والثمن حتى يعجل، سلعة يعطيها له فورا، البائع يعطي السلعة فورا يقول لا هي أنت تبي نقال، هذا النقال، والمشتري يقول له قداش فلوسها؟ ألف، هذا ألف دينار. هذا يسمى البيع الناجز أو البيع الحاضر، وهذا جائز. أنا ليش نقول في هالمصطلحات؟ لأن المصطلحات هذه بتمر بينا أمام في الشرح في الدروس القادمة، حتى تكون في يعرف الإنسان شن أو يرجع لها. تو الآن أحيانا تمشي تستمر، أرجع للحلقات الأولى أكيد تجدها في صفحة القناة وتعود إليها. المهم إذا تعجلت السلعة أو تعجل الثمن يسموه بيع النجز، تم البيع خلاص، هاك السلعة هات الفلوس، تم، ما خلوش شيء، تمام، هذه واحد. أحيانا السلعة يعطيها لكن الثمن يؤجل، النقال بقداش؟ ب2000، هاك النقال والله ما عنديش الفلوس اليوم، حنجيب لك بعد 10 أيام، تمام، هذا يسموه البيع بالدين، البيع المؤجل، بيع مؤجل، بيع بالدين مش مؤجل، هذا يحفظ، عارفين حتى بالعام بيقولوا بيع بالدين، البيع بالدين سواء أقساط على مدد معينة معروفة مسجلة معروفة متفق عليها قصدي، أو يكون محدد الأجل خلاص بعد شهر شهرين ثلاثة سنة غيره، تمام، هذا جائز أيضا. عندنا القسم الثالث تأجيل الثمن وتأجيل السلعة. شوف الفرق، فرق عكس الأول. الآن شنو اللي حصل؟ قال لا أنا والله نبي أجهزة معينة، نبي يقول لا شن تبي؟ يقول نبي متاع 500 نقال جيبهم لي. قال هذه منجيب لك من اليابان والله من كوريا، ماشي جيب لي كل نبي آيفون والله سامسونج نوع كذا وخلاص، وأنا صاحب محل ومنبيع بالجملة. قال تو نجيبهم لك، أدفع لي الفلوس. قال السلام، كم؟ قال لا 20,000 دولار، هاك 20,000 دولار، تم، قضي 20,000 دولار، أمتى بتجي السلعة؟ بتجي بعد شهر. هذا بيع جائز، ما فيش بأس، البيع تم، لكن يسمونه بيع السلم، بيع السلم، وهذا جائز. إذن في هذا النوع من البيع إيش اللي حصل عندنا؟ أن الثمن عجل والسلعة تأجلت، بعكس الأول بيع الدين، هذاك بالعكس السلعة هي اللي تعجلت والثمن هو الذي تأجل. أخيرا قلنا كل الأنواع الثلاثة الأولى جائزة. الآن وهذه مسألة مهمة وينتبهوا لها، مسألة تأجيل
السلعة وتأجيل الثمن. تأجيل السلعة وتأجيل الثمن. يعني أنا دخلتني محل قلت له لو سمحت يا سيدي البايع ما عندكش الحاجة الفلانية؟ قال موجودة. بايمتى موجودة في المحل؟ لا والله مش موجودة في المحل. أمتى بتجيبها؟ قال ماشي تو نجيبها لك بعد 10 أيام. خلاص قم قيمتها، قيمتها ب 300 دينار. ماشي حتى أنا نجيبها لك إن شاء الله بعد 12 يوم. الآن إيش اللي تأجل؟ ما حد خذ شيء، تم العقد ولزم ووثقوه إما بينهم بالكلمة وتم العقد بينهم ولزم أو في ورق، وتأجلت السلعة وتأجل الثمن. يعني تأجل استلام العوضين، تأخير السداد واستلام العوضين، هذا يسمى بيع الدين بالدين وهو حرام وليس بجائز. هذا ليس بجائز. إيش هو؟ أن الإنسان يؤجل السلعة ويؤجل الثمن. يعني هذا باع دين، أنا عندي دين في رقبتي وأني المفروض نجيب السلعة دين، لكن بعت هذا الدين بإيش؟ بدين آخر المفروض مقابل الثمن ما عطاش لي وقتي باش نقوله سلم، ولا أنا أعطيت السلعة وقتي باش نقوله

0: اليوم في حلقة اليوم تعرفنا مع بعض على البيع، تعريفه في اللغة والاصطلاح، وتعرفنا على أنواع البيوع ويعني أقسامها، مثل قلنا بيع السلعة بالسلعة والنقد بالنقد والنقد بالسلعة والنقد وهكذا، هذه الأنواع. وكذلك في مسألة تسليم السلعة واستلام الثمن أو تسليم الاستلام والأخذ والعطاء، وهذا قلنا ثلاثة أربعة أنواع، منها ثلاثة جائزة وواحدة محرمة اللي هي بيع الدين بالدين. أما بتبيع سلعة بثمن حاضر ماشي، بتبيع سلعة بسلعة حاضرة والثمن مؤجل ماشي، أو اثنين فوري سداد فوري ناجز ما فيش بس، لكن يتعلق الدين بالدين هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. إذن بهذا قدر يعني نكون مهدنا لنتكلم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة عن إيش؟ عن أركان البيع. الآن الأركان، بعدين الحلقة الجاية الأركان. أركان البيع يعني البيع يكون له أركان تقوم عليه هذه المعاملة، وإلا يصبح معش بيع، يصبح كلام آخر ممنوع إذا فقد ركن من أركانه، لأن هذا يقوم به الشيء كما هو تعريف الأركان. نتعرف عليه ونتعرف على شروطها. لما نقولك العاقدان مثلا البائع والمشتري، البائع شن شروطهم باش يظل يبيعهم صحيح؟ السلعة شن شروطها؟ والثمن والمثمن كذلك، والصيغة. هذا بإذن الله تعالى يكون موضوعنا في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. إلى ذلكم الحين أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا وإياكم من المتحرين القرش الحلال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حل القرش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. أو تعلمون مشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا. لازم نتحروا رزق الحلال. برنامج حل القرش يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرش مع الشيخ الدكتور علي مازن، يأتيكم على السرايا FM 99.3.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور.

0: رعاية FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا FM 99.3.
2: يم السرايا والشط ويلها.
3: راديو سرايا FM 99.3.
1: راديو سرايا FM 99.3.
4: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك.

قصص وتجارب وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير على كل قلب يسمع فينا الليلة. مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا، لكل من التحق بنا ولكل من موجود معنا سواء على الأثير راديو السرايا 99.3، أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك والفيسبوك. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم جميعا.

صلي وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. مساء الخيرات من جديد, ونكرر ونعود ونقول لكم مرحبا بكم جميعا في حلقة من برنامج من القلب, معكم ملك محمود لمدة ساعتين بإذن الله في موضوع أيضا يهمكم جميعا. وفي ناس وسطني خص نص أن يكون الموضوع هذا, يعني اليوم موضوعنا عليه إن تفرقكم هذا من الشيطان. موضوع هذا اختياره كان في محلة, وفي ناس اختارت الشيء هذا. يعني أنا بس قمت بإعداد الحلقة, ولكن الاختيار ما كانش مني أساسا. فأهلا وسهلا بكم جميعا لكل من متواجد معنا. في مرات الشيطان ما يحتاجش أنه يدخل بين الناس بصوت عالي, تكفيه كلمة واحدة, سوء فهم, نظرة, أحيانا رسالة انفهمت بطريقة خاطئة, أو كبرياء يمنع الواحد يقول سامحني. نعود نقول, في مرات الشيطان ما يحتاجش أنه يدخل بين الناس بصوت عالي, أحيانا يدخل بكلمة سوء فهم, نظرة, أحيانا رسالة انفهمت بطريقة خاطئة, أو كبرياء يمنع واحد يقول سامحني. وهنا تبدأ المسافة تكبر, أخ يبتعد عن أخوه, صديق يخسر صديقة, زوجين يعيشوا في بيت واحد لكن بينهم 1000 حاجز, وأقارب لسنوات ما عادش يعرفوا أخبار بعض. والشيطان وقتها يكون حقق غايته وهدفه. تبدأ المسافات تكبر, أخ يبتعد عن أخوه, أو أخت تبتعد عن أختها, صديق يخسر صديقة, أو صديقة تخسر صديقتها, زوجين يعيشوا في بيت واحد لكن للأسف بناتهم 1000 حاجز و1000 مانع, وأقارب لسنوات ما عادش يعرفوا أخبار بعض, يعني صارت القطيعة. هنا الشيطان شن صار؟ الشيطان وقتها يكون حقق هدفه ومبتغاه, لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالاعتصام وعدم التفرقة, أو عدم التفرق عفوا. فالشيطان يسعى دائما لزرع العداوة والبغضاء بين الناس. هو الشيطان يفرح لما يشوف عداوة, بغضاء, حسد, حقد بين الناس. ما يبيش الناس تجتمع, تبي الناس تتفرق, صح ولا؟ فحلقتنا اليوم بعنوان إن تفرقكم هذا من الشيطان. مش أي خلاف لازم ينتهي بقطيعة, مش أي خلاف لازم ينتهي بقطيعة, ومش كل زعل يستحق إن احنا نخسروا ناس كانوا يوما أغلى ما نملك. الرسالة نبهة توصل اليوم لكل الناس. الرسالة اليوم حابة إن هي توصل لكل الناس, اللي يسمحوا فيه عبر أثير, اللي يتفرج علي سواء على تيك توك أو الفيسبوك. حابة الرسالة هذه توصل لكل حد, إن وريكم شن غاية الشيطان في الحياة في الدنيا. شن غايته؟ غايته إن يفرقكم, إن يبعدكم, إن يصير سوء فهم بيناتكم, سوء ظن بيناتكم, تشتت في الأفكار, أحيانا حتى في الأوهام, زرع الأوهام. فلهذا مش أي خلاف لازم ينتهي بقطيعة, ومش كل زعل يستحق أن احنا نخسر ناس كانوا يوما أغلى ما نملك. خلونا الليلة نسأل أنفسنا كالعادة, كيف يبدأ الشيطان في التفريق بين الناس؟ كيف يبدأ الشيطان في التفريق بين الناس؟ وليش مرات نعطوه الفرصة بدون ما نحسه؟ وكيف نحافظ على علاقاتنا من الانهيار قبل فوات الأوان؟
أعتقد الأسئلة هذه لازم تسألوها لأرواحكم. الأسئلة هذه تحتاج إلى أجوبتكم بصراحة وبوضوح. عفوا، كيف يبدأ الشيطان في التفريق بين الناس؟ هذا الهدف والغاية، هذا هدفه وغايته. بل ليش مرات نعطوه احنا الفرصة بدون ما نحسه؟ بكيف نقدر نحافظ على علاقاتنا الاجتماعية من الانهيار قبل فوات الأوان، قبل ما تتم عليك الفرصة؟ الشيطان ما يبداش بالحرب، يبدأ بكلمة. كلامي واضح؟ الشيطان ما يبداش بالحرب، إنما يبدأ بكلمة. الشيطان يعرف إن العلاقات القوية ما يقدرش يهدمها مرة واحدة. كلامي موجه للجميع. الشيطان يعرف إن العلاقات القوية والعلاقات المتينة ما يقدرش يهدمها بكلمة واحدة، لكن يبدأ بخطوات بسيطة. أكيد يقصدك بالكلام. شوف كيف تجاهلك، هو ما عادش يحبك. هنا تبدأ الظنون، والظنون تتحول لبرود، والبرود يتحول إلى قطيعة. كم من علاقة انتهت بسبب تفسير خاطئ، وكم شخص ندم لأن ما واجهش واختار إن هو يبعد. أخطر انتصارات الشيطان ليست في أن يوقع الإنسان في الذنب فقط، بل أن يزرع في قلبه وسواسا يجعله يرى الخير. صحيح يا فطوم، وعليكم السلام لكل من جي، أهلا وسهلا. نعاود نقول، الشيطان يعرف إن العلاقات القوية والعلاقات المتينة والعلاقات القوية لدرجة القوة، أي إن كان العلاقة الاجتماعية، ما يقدرش إن هو يهدمها في لحظة واحدة أو بمرة واحدة يعني، لا، يبدأ بخطوات صغيرة. يزرع فيك وسواس. الوسواس شنو هو هذا؟ الأفكار. أكيد يقصدك الشخص بالكلام. شوف كيف تجاهلك، هو ما عادش يحبك، هو ما عادش يحترمك. فهنا تبدأ الظنون، والظنون هذه شن تدير؟ تتحول لبرود، والبرود هذه تتحول إلى قطيعة. فكم من علاقة انتهت بسبب تفسير خاطئ، وكم شخص اندم لأن هو ما واجهش وقرر إن هو يبتعد. حكيت فيما سبق عن سوء الظن. سوء الظن يعتبر من أكبر باب للتفرقة. سوء الظن يعتبر أكبر باب للتفرقة بين الأشخاص. احنا اليوم للأسف الشديد بدينا نفسره في كل شيء بطريقة سلبية. إذا ما ردش عليك بسرعة معناها الشخص زعلان، إذا نسى مناسبة ما عادش يهتم، إذا ضحك مع غيرك أكيد تغير. لكن الحقيقة مرات تكون أبسط من احنا لتخيلوه. وسوء الظن يخلي الإنسان يعيش في حرب، وهو في الأصل ما فيش حرب، هي مجرد أوهام، أفكار يسيطر بها الشيطان على الإنسان. فاحنا أصبحنا في زمن عندنا سوء الظن بشكل كبير، وبدنا نفسره في كل شيء بطريقة سلبية. فعل، تصرف، كلمة، عدم الرد، إنسان مناسبة معينة، خلاص الإنسان معاش يهتم بيك. هذا لو ريتها في يومية ما تتحكم مع غيرك معناها هو كده تغير عليك. لكن الحقيقة مرات تكون أبسط من احنا اللي نتخيله فيه. وسوء الظن يكون هني خلاص يخلي الإنسان يعيش في حرب، هو أصلا ما فيش حرب. الحرب هذه خلقها بنفسه. ليش؟ لأنه تبع الشيطان، تبع خطوات الشيطان. خطوات الشيطان تجي خطوة بعد خطوة، خطوة بعد خطوة، إلى أن تصبح قطيعة. النقطة الثانية في موضوعنا لليوم، الكبرياء. تعرفون الكبرياء يهدم ما بنته المحبة. عندكم علم إن الكبرياء عند بعض الناس يهدم ما بنته المحبة، خاصة في موضوع حلقتنا لليوم.
كم مرة قلنا هو اللي يعتذر، هو اللي يجي يكلمني، هو اللي يجي يدورني؟ هذا كبرياء. الكبر صفة الشيطان، اي والله، وهي اللي طلعتها من الجنة فعلا يا فطوم، لما قال الله سبحانه وتعالى اسجد لآدم، فقال اسجد لآدم اللي هو من طين وانا من نار، تكبر على خلق الله سبحانه وتعالى. فالشيطان اغتر وتكبر، فهذا اللي صار توه في وقتنا الحالي. الكبرياء راهو يهدم ما بنته المحبة، أي كانت العلاقة الاجتماعية بينك وبين شخص معين، مهما كانت المحبة بيناتكم قوية والعلاقة قوية ومتينة، لو كان في كبرياء بين الطرفين عمرها ما تتصلح، لأن هنا الشيطان بيستغل الشيء هذا، بيستغل لشني؟ لصالحه، لغايته، لغرضه. سبب انتهاء وانهيار كل شيء مع صديقتي، نسيت بالفعل عيد ميلادها وما بتش تصدقني، مهما حلفت ما بتش تصدقني. يصير يصير يصير يا سليمة، يصير يصير يصير. للأسف خلطوا بينها وبين الكرامة. بلا الشخص اللي غلط فيك وبدأ بالإساءة أكيد بنسامحه. من عفا وأصلح فأجره على الله، إجابة واضحة صريحة صح؟ من عفا وأصلح فأجره على الله. عندك أجر، عندك أجر. كل ما كنت أنت أو كان غيرك بنفس الطريقة، كل ما عفا وسامح كل ما عنده أجر، كل ما قلبه لا لا لا لا لا، أنا من من من من أخذش بكلمة مش كل شيء نسامحه أو نقدر نسامحه فيه، لا بصراحة يعني أنا ضد الشيء هذا، مع أني أحترم كل الآراء كويس، لكن الإنسان اللي يعفو ويسامح كل ما يزيد يعلي في شان الله سبحانه وتعالى، كل ما يرفع مقامه في الدنيا. ردوا بالكم تقولوا لا والله ما فيش حاجة اسمها نسامح وكذا، واحد مش قادر نشبه حتى لي وجهه، لا لازم تسامحي نفسك من الداخل وتسامحي كل شيء. صدقيني صدقيني، الشيطان يزرع في قلب الإنسان هو الكبر وبغضاء والغلي. هذا في دعاء اللهم لا تجعل في قلبي غل للمؤمنين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا لكل من التحق بنا. فالكبرياء يهدم ما بنته المحبة، الكبر يحجب صاحبه عن رؤية عيوبه ويصغر الناس في عينيه قبل أن يصغره في أعينهم. إيه والله، الكبرياء يهدم ما بنته المحبة. كم مرة قلنا هو اللي يعتذر، هو اللي يجي، هو اللي بادر، هو اللي يتكلم، هو هو هو هو. أنا ما نبداش، أنا ما نمشيش، أنا ما نسمحش، أنا كذا، كرامتي تمنعني، كرامتي ما تسمح ليش إني نتنازل. لكن هل الكرامة تمنع الإصلاح ولا تمنع التواضع؟ من تواضع لله رفعه، من تواضع لله رفعه. هل في يوم من الأيام تشوفوا أن الكرامة هي اللي تمنع في الإصلاح وهي اللي قاعدة تمنع في التواضع؟ شوف بالأمانة، أنا اللي فيه نسامح، بس في يوم واحدة مستحيل نسامحه، هذه لك أنت، لأن أنت باش تفتكي من الشعور الضغينة والحسد مش حسد عفوا، الضغينة والشعور اتجاهها، من الشعور المشاعر السلبية، لازم انك انت تسامحيها من الداخل باش انها هي تطلع من حياتك، تطلع من حياتك. يعني نتكلم على نفسك، راه ما نتكلمش على الطرف الاخر، لان في النهاية لما نوصلوا يوم غدوة كل واحد فينا بياخد حقه من التاني، هذه معروفة. فطوم ضروري نخلو في بالنا ان التسامح باب من ابواب الجنة، هذه هي اللي بنوصلها. أنا أمانة نمشي بالقانون هذا، إني أنا صح يصير معي مواضيع معينة زيني زيكم إنسانة، ولكن نسامح نسامح، أنا إنسان نسامح.
ونشوف أن ننال كل من سامح، كل من نتخلص من الطاقة السلبية، كل من سامح أنا، كل من حول الأفكار السلبية الموجودة، كل من بعد عليا في الشيطان. وفهمكم كفاية طبعا. فأحيانا كلمة سامحني تنقض سنوات من المحبة، وأحيانا كلمة حقك عليا توقف انهيار عائلة بالكامل. ما تستهنوش بكلمة سامحني وحقك عليا، لأن ممكن تصلح سنوات من المحبة وتوقف انهيار عائلة بالكامل. الجنة ثمنها غالي جدا، ضروري ندفع الثمن، هو التسامح. احنا مش مني، احنا مني باش ما نسامحوش بشر. باهي النقطة الرابعة اللي لازم تعرفوها في الموضوع هذا، نقل الكلام، وتكلمت عليه في حلقات سابقة. نار تحرق الجميع. في ناس للأسف يعيشوا على نقل الكلام، ينقلوا نصف الحقيقة ويزيدوا عليها وينقصوا منها حتى يوقعوا بين الناس، ولما تقع المشكلة للأسف يختفوا. في ناس للأسف يعيشوا ويأكلوا ويشربوا على نقل الكلام، ينقلوا في نص الحقيقة مع زيادة البهارات ويزيدوا عليها طبعا زيادة البهارات وينقصوا منها باش يطيحوا بين شخصين. ركزوا في الكلام، يطيحوا بين شخصين، ولما تصير المشكلة بيناتهم يختفوا. أما القلوب اللي انكسرت هي اللي تدفع الثمن، الذكريات اللي قعدت هي اللي بتخليك تحس بالندم. فنقل الكلام للأسف الشديد، مدام أنت أو أنتي مديتي ودنك لشخص ثالث، ركزوا معاي، لشخص ثالث بيوقع بينك وبين شخص معين، مدامك أنتي مديتي ودنك معناها خلاص أعرف أنك أنتي خلاص، أو أعرف أنك أنت خلاص. لهذا ديما الطرف الثالث ما تسمعولاش، الطرف الثالث ما تسمعولاش. هذا علاش نقول لكم نقل الكلام، في ناس تعيش عليه، راه في ناس تاكل وتشرب عليه نقل الكلام. علاش؟ باش يزرعوا الفتنه بين الاشخاص، ما يحبوش يشوفوا الشخصين هادو مرتاحين، علاقتهم قويه، علاقتهم متينه. لا، لازم نخربوها. وهذا شني؟ من عمل الشيطان. نرجع لموضوعنا، إن تفرقكم هذا من عمل الشيطان أو من الشيطان. السوشيال ميديا زادت التفرقة بين الناس. اليوم منشور ممكن يسبب مشكلة، إعجاب بصورة، عدم الرد، إلغاء متابعة، حظر، كلها صارت تفسر بطريقة شخصية. والحقيقة إن العلاقات الحقيقية أكبر من شاشة الهاتف. فردوا بالكم تخلوا منشور يهدم عشرة عمر، ردوا بالكم تخلوا عدم الرد يهدم عشرة عمر، أو إلغاء متابعة. خاصة أن السوشيال ميديا عالم افتراضي، كنا نطلع به بالصورة الجميلة، مش حد يطلع يبي وري خيبته مثلا أو الجانب السلبي فيه، كنا نبغى نطلع كاملين وجميلين وكذا. هذا العالم الافتراضي. لكن للأسف بدل ما تقربنا السوشيال ميديا قاعدة تزيد في التفرقة بين الناس، لأن اليوم المنشور ممكن يسبب مشكلة. إعجاب بصورة نفس الفكرة، عدم الرد نفس الفكرة، إلغاء متابعة نفس الفكرة، فكلها صارت تفسر بطريقة شخصية، يعني الشخصنة
بين الأشخاص. والحقيقة إن العلاقات الحقيقية المبنية على المحبة الحقيقية أكبر من شاشة الهاتف. وردوا بالكم تخلوا السوشيال ميديا تهدم عشرة عمر. أعتقد النصيحة وصلت. بقى كيف تقدر تسامحي حد خرب حياتك وحياة عائلتك؟ هذا موضوع تاني يا سليم، هذا موضوع تاني، موضوع تاني. فعلا كلنا ما نعترفوش بحقيقتنا. ايه فطوم، لان احنا اصلا في في في السوشيال ميديا بالخصوص يعني عالم افتراضي، كل واحد فينا يبي يطلع باجمل صورة، كل واحد فينا يبي يطلع بابهى الصور، حلو، ويعيش حياة مثالية في الواقع، عفوا في المواقع، في الحياة الافتراضية. لكن ما تنسوش ان حياة افتراضية، اللي نبو نوروه للناس نوروه في المواقع، ونخفو في الجانب الحقيقي الموجود في الحياة الواقعية. فممكن ناخده فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

خطانا للدرر انضمام مركزنا الهمام في ذاك فليتنافس متنافس إن نافس جئنا نريد البقرة فتمت 15 والحمد

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا، أمسية طيبة مباركة. موضوع حلقتنا اليوم: إن تفرقكم هذا من الشيطان. إن تفرقكم هذا من الشيطان. تكلمت على محاور، مازال في محور السادس: كيف احنا نحارب الشيطان في علاقاتنا؟ كيف نحافظ عليها؟ وكيف نبعدوها على فكرة ان احنا ما ندخلوش الشيطان بيناتنا؟ اول حاجة لازم احنا نحسن الظن في الطرف الثاني، مهما تدخلوا اطراف، مهما سمعت، ومهما مهما مهما مهما، انت لازم هنا تحسن الظن، لأن احنا لو بنعطوا فرصة للشيطان حيبدأ سوء الظن. فاحنا لازم نحسن الظن في اللي حوالينا مهما كان ومهما يصير، لازم نحسن الظن. هذه واحد. النقطة الثانية: نتأكدوا قبل ما نحكموا، لازم احنا نتأكدوا من الطرف مباشرة قبل ما نحكموا، قبل ما نصدروا أحكام ونظلم الشخص الآخر. شفتوا هذه كيف نقدر احنا نحارب الشيطان في علاقاتنا؟ نواجهه باحترام، نسامحه، نعفو. لأجل شني؟ لأجل أن تبقى المحبة والمودة والعشرة. لازم نسامحه، لازم نعفو. احنا ينقصنا الاستماع لبعض ولمس الأعذار. ايه والله يا فطوم. وما نخلوش الغضب يقود قراراتنا. ردوا بالكم، تخلوا الغضب وفي لحظة غضب نخلوا قرارات هي تقودنا بدافع الغضب. لما تاخد قرار وانت في مرحلة الغضب، احيانا تندم انك انت خديت قرار أثناء الغضب. وردوا بالكم تنقلوا الكلام أو تسمعوا من طرف ثالث. أهم نقطة، وأنا نحبها النقطة هذه، نحبها هلبة النقطة هذه، درجة أني ننصحكم بها، مش لشيء بس لأني ننصحكم قسما بالله لو كانت ديروها الحاجة هذه حترتاحوا. تعرفوا شنو؟ ندعي لمن نحب حتى وقت الخلاف. وصلت. هذه كلها أبواب تغلق الطريق أمام الشيطان. ركزوا في الكلمة اللي بنقولها لكم. لو درتوا الأشياء هذه، أنا ندير فيها شخصيا، نحسن في الظن، نعطي أعذار، ونحدف في الأعذار هذه، نعطي في الأعذار مرة، اثنين، ثلاثة، عشرة، مليون. كويس، لازم نتأكد قبل ما نحكم، حتى لو سمعت من طرف ثالث، حتى لو كذا، لا لازم نتأكد. ما نبيش نظلم، لاني ما نحبش الظلم. لازم أنا نواجه، لازم الشخص هذا نواجه، ولازم أني نسامح وقلبي يكون مسامح على قدر المحبة، على قدر المحبة لازم نسامح. ولو بنخلي الغضب اللي يقود في قراراتي، لا، لازم نهدى وما ناخدش قرار وقت الغضب، لاني لما بناخد قرار حنندم عليه، وممكن لما نندم عليه يكون بعد فوات الاوان، خلاص معاش ينفع. والنقطه المهمه اللي نحبها انا شخصيا ونتعامل بها في جميع علاقاتي: نصيحة، ادعي لمن تحب حتى وقت الخلاف. رأتي وقت الخلاف، أنت متخالفة مع شخص آخر، والله كل ما تدعي له بالخير، كل ما تدعي له بالخير، مش تدعي له، تدعي له بالخير، كل ما ربي يريحك ينزل لك السكينة، كل ما تتمني له الخير كل ما ربي ينزل لك السكينة. هذه كلها أبواب تغلق الشيطان، ما عادش تخلي الشيطان يخش بناتكم. فطوم تقول لنا الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام لما أذوه وضربوه خلوه ينزف بدمه، دعي الله بالخير للناس اللي أذوه. توفيق، شكرا أستاذ زين. الوضوء ثم الوضوء يطفي الغضب، صح. هذا علشان نقول لكم ادعوا لمن تحبوا حتى وقت الخلاف، لأن أنت هيك تطرد في الأمور السلبية والوسوسة الشيطان، وتطرد فيه، ما تخليش في فرصة أو تغرى بينك وبين الشخص حتى لو كان في خلاف بينك وبينه. إن شاء الله فهمتوا. الشيطان ما يبيش صاحبك يقعد صاحبك، الشيطان مدى بيه ما تكونش مع صاحبك، ما تكونش مع رفيقك، ما تكونش مع أخوك، ما تكونش مع أختك، مع أمك، مع أبوك، مع أي علاقة اجتماعية. الشيطان ما يبيش الشيء هذا، يبي دائما يشوفكم متخاصمين، دائما متعاركين، وكل واحد شايل في قلبه على الثاني، كل واحد شايل قلبه في قلبه على الثاني. لا تسمع للنمام ولا تحكم من كلمة، وأقعد مع صاحبك، أصبر على صاحبك، كل ما تصبر عليه كل ما أنت تؤجر هو يؤجر، كل ما تصبر عليه وتلتمس الأعذار كل ما أنت تؤجر هو يؤجر. شوف، وأسمع منه قبل ما تخسر 10 سنين، أسمع منه وأفهمه قبل ما تخسر 10 سنين، على خاطر إشاعة ولا سوء فهم ممكن صاير سوء فهم مرات، إشاعة مرات. فاسمع منه قبل ما تخسر هالعشرة هذه والمحبة اللي بيناتكم، أي إن كانت العلاقة، علاقة اجتماعية. ردوا بالكم تشيلوا من بعض، ردوا بالكم تشيلوا من بعض، وخلوا ديما بذرة خير بيناتكم، خلوا ديما في باب رجعة، خلوا دائما في طريق للرجعة. اليوم حيين احنا نتنفسه، غضوة مرات الشخص هذا تسمع له مات او العكس، فاغتنم الفرصة، دائما اغتنم الفرصة، وخليك انسان عندك حسن ظن بالله وحسن ظن بالناس، اتأكد قبل ما تحكم وتصدر احكام، واجه حتى ولو كان المواجهة هذه صعبة، ولكن ممكن المواجهة هذه غرضها صلح بيناتكم عشان الطرفين ما يخسروش بعض. ما تخلوش الغضب يسيطر عليكم ويسيطر على قراراتكم وتصدروا قرارات في اتجاه بعض، وادعوا لمن تحبوا حتى في وقت الخلاف، كل ما تدعوا كل ما ربي يخفف عليكم. هذه كلها أبواب تغلق الطريق أمام الشيطان. رانا مسلمين نقابله في ربي 5 صلوات في اليوم، كيف نوقف قدامه وفي قلبي غلي مسلم؟ اي والله يا فطوم، اي والله. بين اسألكم سؤال جاوبوني عليه، هل سبق وخسرت شخص بسبب سوء فهم؟ ولو رجع بكم الزمن هل كنتم بتتصرفوا بنفس الطريقة؟ لهذا رسائلكم، تعليقاتكم، مكالماتكم ممكن تكون تجربتكم تسبب في صلح وعلاقة عند شخص قاعد يسمع فينا توه، شخص قاعد يسمع فينا. هل سبق خسرت شخص بسبب سوء الفهم؟ ولو رجع بكم الزمن حتتصرفوا نفس الطريقة؟ ما اعتقدش حتتصرفوا نفس الطريقة. لو رجع بكم الزمن مش حتتصرفوا بنفس الطريقة ولا حد الطرف الثاني حيتصرف بنفس الطريقة. ممكن كنتوا حتركبوا في المركب مع بعض وحتمشوا مع بعض. نبي مداخلة لو فيها كيف؟ حاضر فطوم توا لو جاهزة عادي شوي تاني، بس اعطيني بس نكمل مستحيل ننهي العلاقة من غير ما نسمع للطرف الثاني. جميل، هذه لأن أنت عندك حسن ظن أو عندك حسن ظن. لو كان واحد كل واحد فينا موجود حاليا ويسمع فينا، تنازل خطوة بس أسمع شو بنقول. لو كل واحد فينا يسمع فينا توها، تنازل خطوة واحدة بس، يمكن عشرات العلاقات ترجع، ممكن العشرة ترجع. ولو كل واحد يسمع من الطرف الثاني قبل ما يحكم، ممكن ما تصيرش قطيعة أبدا، وعمرها ما كانت تصير. راه الشيطان يفرح لما يشوفكم متعاركين يا جماعة الخير، الشيطان يفرح لما يشوف القلوب متفرقة والناس متفرقة وبعيدة على بعض. لكن الله سبحانه وتعالى يحب الإصلاح ويحب المتسامحين. الله سبحانه وتعالى ما يحبش التفرقة، يحبكم انكم دائما متجمعين، يحب دائما الناس المتسامحة والمتصالحة واللي عندها حب التسامح. ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم من القلب. معنا مكالمة فطوم، طبعا الناس اللي تسأل عليه فطوم دائما. ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا،
1: يومكم سعيد ويومكم مبارك، وإن شاء الله ربي يحفظكم يا ربي وين ما كنتم كلكم يا ملوكة ويا كادر قناة سرايا وكل المسلمين يا رب العالمين وين ما كانوا، ربي يحفظهم ويحفظ عائلاتهم ويحفظ ناسهم وأحبابهم يا رب العالمين يا رب.
0: اللهم أمين يا فطوم، بارك الله فيك، الله يعزك ويخليك. فطوم، أول حاجة قبل ما تبدي في موضوع الحلقة، وعارفة أن عندك مبطاطي، لكن أول حاجة طمنين على صحتك وطمني الناس اللي يعرفوك.
1: أول حاجة ليه والله للأمانة الحمد لله والمنة، واموري صحتي طول الحمد لله، يعني استجابت العلاج واموري طيبة الحمد لله، وإن شاء الله توا يعني ممكن أسبوع الجاي حنكون في أرض الوطن بإذن الله تعالى، وإن شاء الله عقبة. للأمانة أنا بنزف هلبة أخبار صراحة، حتى اللي معي في المستشفى قريب 4 حالات نسأل الله العلي القدير أنهم حتى هم إن شاء الله بعدين يعني حتى صار لهم حتى استجابة للعلاج. والصراحة أنا عندي واحدة إن شاء الله ربي يشفيها ويعافيها ويردها لبنيتها سالمة غانة معافاة إن شاء الله بإذن الله تعالى يا رب العالمين. هذه من واحدة الحالات اللي كنت أنا مشغولة عليها هلبة، لأن رجع لها المرض في راسها، بس الحمد لله بشرتني أو لامس إن آخر نتيجة الفحوصات إن الحمد لله استجابت العلاج، وإن البؤرتين اللي في الراس شبه قريب يختفوا يعني بإذن الله تعالى.
0: الحمد لله.
1: هذه بشارة لكل اللي بينا، إحنا الحمد لله المعنويات كل يوم في الأحسن وللأفضل، والحمد لله يا رب العالمين.
0: الحمد لله. لله إن شاء الله ربي يقويكم وفي النهاية تؤجروا على الابتلاء هذا.
1: آمين.
0: وإن شاء الله ربي يشفيكم ويعافيكم ويعطيكم كامل صحتكم يا رب العالمين.
1: نقول رسالة.
0: قولي رسالة.
1: لك بنقول رسالة.
0: قولي.
1: لمرضى الأورام بصفة عامة. بصفة عامة يعني بنقول دون استثناء.
0: تمام.
1: خلوا إيمانكم بالله قوي. النفسية ثم النفسية ثم النفسية، هذه لازم تحسنوا لازم تحسنوا الظن بالله سبحانه وتعالى، ما هوش بالعلاج وإن بحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. راه المرض زي أي مرض، احنا نقدر نبرو منه، احنا نقدر نتعالجوا منه، بس لازم تكون المعنويات عالية، لازم تكون النفسية عالية، لازم نبتعدوا على الناس السلبية، لازم نبتعدوا على الأخبار السلبية، لازم نغيروا نخلقوا لنفسنا مود وحياة كويسة. رانا احنا تهت احنا طول ما طلعنا من أرض الوطن والله شفنا علاج نفسي قبل ما نشوفه حتى علاج كيماوي ولا علاج يعني أدوية ولا شيء، بس احنا اللي شفناه احنا هنا راهو شفنا علاج نفسي للأمانة. نسأل الله العلي القدير يعني يقدر الناس اللي ما قدرش تطلع علاج تكمل علاجها برا، أو إن شاء الله يا ربي يوفق المنظمة ويوفق الجهاز مكافحة الأورام حتى هم إن شاء الله ربي يوفقهم ويوفر الأدوية للناس وربي يساعدهم حتى هم ربي يعاونهم. نشكرهم من خلف الكواليس الصراحة، جهود جبارة وجديات جنود الله على الأرض هم يعتبروا. هذه حاجة.
0: الحاجة
1: الثانية بنبشر الناس نقول لهم أنين الحمد لله خير وإن شاء الله الأسبوع الجاي في أرض الوطن يعني، وبشر حتى الوالدة
0: بإذن الله. يعني بإذن الله يا رب تكون تسمع فيك الوالدة، أكيد تسمع فيك يعني.
1: لا كده تسمع أكيد.
0: النقطة الثانية، يا أول حاجة الأخبار جدا مفرحة، لكن في موضوع الحلقة اليوم فطومة كده عندك ما بتعطي فيه، تفضلي.
1: ايه والله والله
0: ما لما قلت اسمعي فطوم،
1: خليني نقول لك انا مش حنلبس ثوب.
0: انت ما دام قلتي ايه نعم. والله واخديتها بتنهيده ونفس، معناها واضح ان الموضوع عندك ما بتعطي فيه.
1: للاسف الشديد، للاسف الشديد احنا اللي بين كل كتيب، مش اللي بين العرب يعني العالم كله، حتى راهو الاوروبيين والاجانب وما الى ذلك، احنا في كل كتيب عائله في العالم كله عندنا الاشياء هي. انا وعود بالله من كلمة أنا من زكيش نفسي، راح حتى أنا كنت للأمانة ممكن لما الإنسان جيه عطارات أو يجيه امتحان يغير للأحسن، وهذا الحمد لله يعني خير الخطاؤون التوابون، هذه نعمة وفضل من عند الله سبحانه وتعالى.
0: جميل.
1: سأني نقول على تجربة يا ناس، راهو اللي طلع آدم من الجنة الكبر، الكبر الكبر الشيطان، ما باش يتنازل انه يسجد لسيدنا ادم. هذه اول حاجه. لو احني يعني تخيل انت تحمل في قلبك صفه من صفات الشيطان، تخيلوا انت هيك بينك وبنفسك توا حاليا، انت تسوق او انت تسوقي او انت مقعمزة مع تشرب في قهوتك او تشرب في قهوتك او انت في مكتبك او اي مكان انت في تسمع فينا توا، تخيل انك انت لو في قلبك ضغينه ضغينه في قلبك، وانت توا بعدين بتصلي صلاه المغرب، كيف بتواجه كيف توقف في صلاتك وبتواجه الله سبحانه وتعالى؟
0: اي والله
1: في دعاء يعني لازم ديما احنا في كل صلاه وفي كل قعميزه وزي ما نطاوضوا من الشيطان نقول اللهم لا تجعل في قلبي غلا للذين امنوا. هذه من صفات المؤمنين رب. وهني ربي خلقنا ان لازم نحمل صفات المؤمنين، ما عادش نقولوا مسلمين، لان راه في فرق ما بين انت تكون مسلم، ما في فرق ما بين تكون مؤمن. انا باش نكون مؤمن لازم اول حاجه صفه التسامح، لان الله سبحانه وتعالى وصف يعني وصف المؤمن لازم تكوني انا لما تقولي انا مؤمنه لازم تكون عندك والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ولا العفو عند المقدره، ثلاث صفات هي هذه. تخيلي انت هذه تذكرتك للجنه، لو انت حملتيهم الصفات هي يا ملاك معناتها انت ضمنتي تذكره للجنه. الزكاه والصوم والصلاه هذا كله تقدري عليه، والجهاد النفس تقدري عليه، مقدور عليه جهاد النفس واحده واحده تقدري عليها.
0: صحيح.
1: الحاجه الثانيه نجوها اللي هي النميمه، احنا ولينا تو نقولوا قرمه، هي ماهيش قرمه راهو، لا لا لا معلش سامحوني يا نبيرة، احنا هذه ما نشقر، ما هذه نميمة وصفة مذمومة في الإسلام وصفة لها كبيرة من الكبائر راهو. يعني تخيلوا انتم متقعمزوا في الدرك الأصل مع الشيطان لانك انت دميت انسان، تخيلي يعني تخيلي انت كرهك في انسان جاية تقعمزي تهدرز عليه تعطي فيه في الحسنات وتاخدي من السيئات، يعني هل ترضي لنفسك هيك او ترضي لنفسك هيك؟ فانت لو كنت في مجلس او عادي جاك حد جاي قال لك فلان وفلان وفلان، ما تقولش هو يدربك لك وانت تغني له في شتاوة، انت تزيد عليه ايه صح صح وصح، ويبدا الشيطان عاد يقول لك ايه قول الموقف هذاك وقول الموقف هذاك قولي الموقف هذاك. لا، لما يجيني حد المفروض احنا كمسلمين تجيني واحده مثلا يعني ملك تقول لي راه فلان وفلان وفلان، قول لها معليش لحظه انت بتكملي سيرتك هيك بالنور، وهيك احنا المسلمين نغيروا المجلس نغيروا المكان اللي احنا فيه.
0: صحيح.
1: يا اما بتغيري والله يجربوها يا ناس، لما في صدى اي واحد بيجي يقرم حده يبدا المجلس في صدى ما هيش يستمر المجلس انه في صفه الدميمه او يقعدوا يقرموا.
0: صحيح.
1: في حدره.
0: صحيح.
1: وهذه حاجه. حاجه ثانيه بعدين الرسول عليه الصلاه والسلام قال مثل المؤمنين في تواددهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد. يعني وين احنا من هذا كله؟ بأي ملاك احنا في وحدات يعني ولا أشخاص تو يسمعوا فينا يقول لك لا فلان ولا يتعب يسامح أي حد إلا ذاك ما نسامحاش. مني أنت؟ مني أنت ما تسامحيش؟ مني احنا ما نسامحوش؟ احنا بشر. بينتي لما تجي في ذكرى مولد النبي عليه الصلاه والسلام نقول له قدوه من قدوتك، هل انا في مواقفي هل اقتديت بالرسول عليه الصلاه والسلام؟ هل اقتديت؟ هل انا راجع نحاسب نفسي؟ حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا. انا لما نجي في مواقف معينه يا ملك ما طبقتش صفات الرسول عليه الصلاه والسلام في قدوتي، معناتها اني ويني منه؟
0: صحيح.
1: يعني هل اني نكون زي الرسول صلى الله عليه وسلم ادو اقرب الناس لي ضربوا او اقرب الناس لي خلوه بدناياته نزل عليه الوحي قال له اؤمر انت شن تبيني انا ندير لهم؟ ماما الله سبحانه وتعالى قال لك شن تبيني ندير لهم؟ لو كان واحد منا احنا البشر راهو ندير لهم نقصفهم ندير لهم، لكن الرسول عليه الصلاه والسلام شن قال؟ قال لهم بيك انت ترحمهم ادعى لهم بالرحمه. ليش؟ يعني هذا قدوتي. حتى لو انسان كرهني يعني مثلا جيني واحد مثلا في ناس يسمعوا فيها يقولوا لي لا هذا سحرني هذا أداني هذا مخلى مدى فيه، لكن حتى الله سبحانه وتعالى قال الرسول قال اهجرهم هجرا جميلا، يعني اوكي انت هادهم أدوني لكن أنا نسامحهم لوجه الله سبحانه وتعالى، لكن نهجرهم هجرا جميلا. شنو الهجر الجميل يا ملاك؟ الراجع عن الهجر الجميل يوم العيد نبعث مسج نعيد مريض نمشي نزوره، والزيارة ما ناخدوش احنا بين احنا 3 ايام 4 ايام بساعة وساعتين، لا خمسة دقايق كفيلة انك انت تزوري مريض ولو حتى اهدك. هذه لما انت تهجري هجر جميل، ولما انت تبدي تعيدي عليه في العيد وتسهل عليه في المرض وتسهل عليه في السوق وتباركي له في افراحها، هني يخلق ود ومحبة. يعني مثلا انا مثلا يا ملاك ناديك وانت تتصلي بي في العيد تعيدي علي، ولما يصير لي سو تسالي علي، انا هني بروحي نتحشم. صح. نتحشم على روحي، نقول انا قد بدرت هو للانسان، لكن هو كفاني بالخيره ما كفانيش بالسيئة.
0: مزبوط.
1: بتقولي للشيطان هذا سدك، ابعد بعيد، انت ما تلعبش معي. فاني ما بيش نطول عليكم،
0: بارك الله فيك يا فطوم، بارك الله
1: فيك. ويهدي كده بقول لكم اغتنموا الفرصه قبل ان يرحلوا وترحلوا.
0: ايوه والله،
1: وانتوا اغتنموا الفرصه توا، ديموا التليفون بعد الحلقه، ديموا التليفون لفلانه غلطت فيك فلك الاجر. انت توا عندكم تذاكر للبيع، اللي بيشري يشري، عندكم تذاكر على طريقها ملوكه تعرض عليكم تذاكر. انت اللي بيشري يخش تذاكر للجنه، بتخشي اشري تذكرتك، ديمي التليفون بعد الحلقه. الو فلانه، هي غلطت فيك، هي ما خلفها، سامحيني وعفى الله عما سلف وكان الله ما يبقى الله. وبعدين اهجريها ولا اهجرها هجرا جميلا، راهو حلو الهجر الجميل، الله سبحانه وتعالى امرنا به يعني بالناس. صحيح. اللي ادونا، ورب يحفظكم ان شاء الله. ربي
0: تسلمي فطوم، بارك الله فيك،
1: ويرطب القلوب يا رب.
0: تسلمي، بارك الله
1: ان شاء الله، يسلمها حبيبتي.
0: شكرا شكرا شكرا على المشاركه، شكرا، بارك الله فيك يا فطوم على المشاركه الطيبه والكلام الجميل اللي كان في محله. والله بارك الله فيك يا فطوم، جزاك الله خيرا. قمر شكرا، قلت لك تحياتي لها، الناس تحيي فيك يا فطوم. فعلا الكلام جاء في وقته، وكل واحد فينا مجرب وعنده تجارب في الحياة، الإنسان لا يخلو من التجارب، كلنا بنعيش تجارب ونتعلم من تجارب. لكن انت خليك الإنسان المبادر، خليك الإنسان الكويس، خليك الإنسان اللي تسعى لآخرتك وتسعاش على شهوات الدنيا، خليك الإنسان اللي عندك صبر على الأذى، أو حتى مش صبر، حتى صبر على الناس المحيطة بيك. مهما كان الأذى أصبر، مهما كان في شيء أصبر، لعل وعسى ربي يدير لك طريق ويدير لها طريق وتتلاقوا في هالطريق. الدنيا والله زي ما قالت قمر قصيرة جدا، حاولوا تعيشوها بالحسنى. كل ما انت تعيشها بالحسنى، كل ما تعفو وتسامح وتبادر. راهو يا ناس فاهمين الموضوع غلط، راهو نقول لكم حاجة، فاهمين الموضوع غلط. نقول لكم كيف الانسان لما تعاشر بالمعروف، تعاشر وبينك وبينها أيام جميلة وذكريات جميلة، مواقف جميلة، فهمتوا؟ لما تعاشروا ناس زي توا يصير خلاف، ما فيش حاجة اسمها ما يصيرش خلاف، لا بيصير خلاف، ضروري يصير الخلاف. بس كيف الخلاف هذا بدل ما يفرقني يخليني نعفو ونسامح؟ كل ما كان قلبك كبير، كل ما انت ما تحملش في قلبك الحقد لشخص او حسد لشخص. مرات زي ما قالت فطوم، قالت مرات بينك وبين شخص اذية، وبينك وبين شخص خلاف معين، لكن ما بين قوسين لو صار لك ظرف، تعبت، مرضت، حالة وفاة، مناسبة، قيم التليفون واتصل، ابعت مسج، حاسس الطرف الثاني ان مهما يصير راهو في عشرة، مهما يصير في عشرة، في احترام متبادل وفي شعور متبادل. كل ما تغلط القلوب وتقسى، كل ما تلقى روحك انت معاش متقبل وجود الناس. وكل ما كان عندك وسعة بال وقلبك كبير ويسامح، كل ما ربي سبحان الله يعلي مقامك ويعلي شأنك. لهذا حاولوا تغتنموا الفرص زي ما قالت فطوم في المكالمة، قالت اغتنموا الفرصة ما دام انتم عايشين توا، اغتنموا الفرصة في المناسبات يا اختي، حتى بدون مناسبة يا اخي، حتى بدون شيء، خليك انت المبادر، خليك انت الانسان اللي ترد افضل يعني افضل. مبروكة، هذا شيء عارفاته بنعرف، بس في اشياء انا انسانة ما نحقدش، ومثلا ما ندسش واللي في قلبي على لساني تمام، لكن ما نأذيش، ولو صار وأنا إنسانة ما نخطئش يعني، لكن لو في يوم من الأيام غلطت، لأني أنا مش معصومة عن الخطأ، إيه عادي، إيه عادي، إنسان يعترف دائما أفضل، لكن ما تحقدش على بني آدم مهما كان.